0: مسألة ذوق.
1: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
2: تبدأ القصص،
1: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام اللي تتبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين في الجزء الثاني. الجزء الثاني باش نبداوه مع عزر حبيب في عجبين الليل.

مرحبا بكم. غالبا انتم تعرفوا اللي انا نخرف برشا خرافات في جدون وحني. اليوم قلت نبعد شويه على الخرافات التونسيه نتاع جداتنا ونمشي ونكتشفوا العالم كيفاش يخرف وكيفاش يحكي الحكايات وكيفاش يجعل الحكم في وسط الحكايات. باش نحكيوا اليوم على خرافه تخص الصداقه وهي من الصين، اسمها عازف المزمار ومستمع الروح. بويا هذا واحد كان من أعظم عازفي الآلات الموسيقية، آلة موسيقية صينية، لكنه كان يحس ديما بالوحدة على خاطر الناس اللي تسمع فيه ما كانوش يفهموا المعاني العميقة متاع المعزوفات متاعه. نهار من النهارات كان متعدي بجنب نهر، تعدى بجنب حطاب راجل بسيط على قد حاله اسمه تشي تشي. بويا هذايا وقت اللي بدا يعزف في المعزوفة اللي توصف الجبال الشاهقة، قال الحطاب: يا محلاها، أنا كأني نشوف في الجبال قدام عيني. وقت اللي يعزف نغمات توصف في تدفق المياه، الحطاب قال: ملا موسيقى، كأني نسمع في صوت الماء في وسط النهر. بويا قد باهت، أخيرا لقى شخص يفهمه من خلال الموسيقى اللي هو يقدم فيها، ولاو صحاب مقربين. بعد عام رجع بويا باش يزور صديقه، لكنه عرف انه توفى بسبب المرض. من شدة حزنه عليه بويا كسر هيك الآلة الموسيقية متاعه وقطع أوتارها وما عادش يعزف الموسيقى مرة أخرى طول حياته، على خاطر ولا يحس انه ما فما حتى فايدة من هالموسيقى مهما كانت روعتها إذا غاب الشخص الوحيد اللي كان يفهمها. ومن هنا جاء المصطلح الصيني تشيبين اللي يعني حرفيا عازف النغم، ويطلق على الصديق القريب من روحك والصديق اللي يبدأ يفهمك من غير ما تتكلم، واللي حتى كي تتكلم وانت في وسط الكلام ما تقول حتى شيء هو يفهم انت شنو تحب تقول ويحس بالوجايع متاعك ويحس بتعبيراتك ويحس بالمعاني اللي انت تحب تحملها للكلام وساعات ما تلقاش الكلام اللي يوصلها. نسمعوا عليا في غالي والله غالي، ونرجع أصدقائي المستمعين لحلقتنا الليلة في شد وحن.

مرحبا بمستمعينا الكرام اللي تبعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم في شد وحنين قلت نحكي لكم حكايات من الصين، لأنه الحضارات القديمة معروفة بأنها مبنية على مجموعة من القيم وأخلاق معينة، وهالأخلاق هذه والقيم يتبادلوها الناس أو تتداول عبر الأجيال من خلال الحكمة ومن خلال الأمثال الشعبية ومن خلال الشعر ومن خلال الرسومات ومن خلال أساساً الخرافات. علش الخرافات؟ على خطر أهم حاجة يستمتع بها الطفل هي الخرافات، وفي وسط الخرافة يعديوا له مجموعة من القيم ومجموعة من القواعد الأخلاقية باش يكبر عليها، وقت اللي يولي راشد ما يتجاوزش هالقيم الاجتماعية هذية ويقعد عنده الأخلاق اللي تخليه محترم. أنا توا باش نحكي لكم على حكاية التسامح والتنازل في العلاقات، خاصة كي يبدأ واحد عنده النفوذ والقوة اللي تخليه يفرض سيطرته. الحكاية تقول إنه في عهد قديم في الصين كان فما مسؤول رفيع المستوى، عائلته اللي يعيشوا في مسقط رأسه بعثوا له رسالة يشكيوا فيها من جارهم على خاطر اختلفوا معاه على طريف تراب هكا باش يبنيوا حيط يفصل بين زوز بيوت متاعهم، وطلبت العائلة من المسؤول هذايا باش يستغل النفوذ متاعه والسلطة باش يهدد الجار ويجبره على انه يتراجع على هكا الحيط اللي مش يحطوا بيناتهم ويتراجع في الارض ويسيب لهم جزء من ارض. عاد المسؤول هذايا وقت اللي وصلته الرسالة في عوض ما يستخدم النفوذ متاعه كتب لأهله رسالة قالهم فيها الرسالة هذية عدات آلاف الكيلومترات على خاطر جدار، شنو الضرر اللي مش يحصل لو تراجعتوا انتوما في عوض آلاف الأميال بعض الأقدام في المساحة وخليتوا له طريف الأرض هذيك. سور الصين العظيم مازال قايم حتى اليوم، لكن وينهم الأباطرة اللي بنوه؟ وقتها وقت اللي قرأت العائلة الرسالة هذية حشموا على رواحهم وتراجعوا على الأرض بك المقدار الصغير هذاك اللي يخلي العلاقة بينهم وبين جارهم علاقة سوية. وقت اللي رأى الجار كرم أخلاقهم وتسامحهم تأثر برشا وتراجع هو الآخر من جهته بنفس المقدار متاع الأرض ذيك، وبين هزوز ديار هذوما ولا فما ممر واسع عرضوا ضعف اللي كان باش يكون على خاطر كل واحد فيهم أعطى نفس المقدار، وتحولت الخصومة لصداقة وتآخي دائم بين العائلتين. التنازل ما هوش ديما ضعفرة، التنازل ساعات هو اللي يبني العلاقات القوية والسليمة واللي يخلي هالجار هذية ما عادش يتخلى على جاره ويولي هو ظهره الحامي ويولي هو أقرب له أحيانا من عائلته. احنا أصدقائي المستمعين نسمع نجاة صغيرة في حبيبي لولا الصغر ونرجع.

مرحبا بك. مازلنا أصدقائي المستمعين نحكيه على شوية من الحكايات الصينية اللي فيها مجموعة من الحكم اللي الواحد ينجم يستنير بها في حياته، خصوصا وقت اللي تعرض بعض الصعوبات اللي يحس انه بشي يولي هو ضعيف لو كانت نازل، وإلا يلزمه هو يكون الأقوى في وسط الخصومة هذية، وإلا ما يعرفش يقدر جهد الناس الخفي، على خطر النتائج راهي ديما نتائج لمجهود ما شفناهش. اليوم باش نحكيه على قصة الرسام وضفدع رئيس الوزراء. طلب رئيس الوزراء من رسام شهير انه يرسم له ضفدع. تعدى عام كامل وهكا الرسام ما بعثش اللوحة. سي رئيس الوزراء تغشش ومشى للمرسم متاع الرسام بنفسه من غير ما يبعث حتى حد باش يطالبوا باللوحة وإلا يرسمها تو. في دقيقة قدام عينين رئيس الوزراء الرسام اخذ الأدوات متاعه ورسم ضفدع فيه كمية من الجمال ومن الصدق تخليك تحس إنه هكا الضفدع حي باش ينجز من الورق. رئيس الوزراء تغشش وقال له إذا كان الحكاية الكل ما تستغرقش أكثر من دقيقة واحدة، علاش خليتني نستنى عام كامل؟ الرسام حل الخزانة الكبيرة اللي عنده وخرجت منها آلاف الأوراق اللي تحتوي على محاولات لرسم ضفادع. قال رئيس الوزراء، قال له أنا قعدت دقيقة واحدة باش نرسمها اليوم، لكن عندي عام كامل وأنا نتدرب باش نعرف نرسمها في دقيقة. نختم هذا الجزء احنا أصدقائي المستمعين من لقائنا الليلة في شدو وحنين بمقطع من الحب كله لأم كلثوم، ونرجع للجزء الثالث باش نختمه هذا اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري. تونس والبنك الأفريقي للتنمية يوقعان على اتفاقيتي ضمان تمويل لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسية. سيخصص للمساهمة في مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى، وإنجاز مشروع دعم تأهيل البيئي وتحصيل وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسية. مدير عام الشركة التونسية لأسواق الجملة سفيان ترميز يؤكد بداية الانفراج في التزود بمادة الطماطم في انتظار عودة نسق التزويد بشكل عادي في ظرف أقصاه شهر. على هامش افتتاح المعرض التكنولوجي وسوق الانتاج وتوزيع المحتوى ضمن الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالحمامات، وزير السياحة سفيان الطقية يكشف عن برنامج يتضمن منصة رقمية كاملة موجهة لصانع المحتوى والشركات الناشئة في قطاع السياحة، سيتم الإعلان عنها لاحقا. بداية من 4 أكتوبر المقبل فتح موسم الصيد البري، وفقا لرئيس الجمعية الجهوية للصيادين بالكاف قيس الشيرني، داعيا إلى التراجع عن إجراء سحب الفصل 13 المتعلق بحصر بعض الأصناف المسموح بصيدها في المناطق المغلقة.
1: عدد الإشكاليات اللي وقعت في الموسم هذا، أول مشكل وإشكال الكبير اللي استأت منه صياد التونس الكل هو سحب الفصل 13. سحب الفصل 13 هو يقول اللي معناها إذا كان عمادة مسكرة تولي تغلق على جميع الأصناف، اللي هو قبل كان وقت اللي تبدأ عمادة مسكرة معناها نجم ما نصطادوش الحجل والأرنبة، نصطادوا الطيور العابرة والخنزير معناها توا، ولا بالعكس ما عادش عدا الحق في الطيور العابرة وصيد الخنزير في المناطق المغلقة. فهذا إجراء ما يساعد حتى واحد، ما يساعد الثروة الحيوانية ولا يساعد الغابات ولا يساعد الصياد ولا يساعد معناها حتى الدورة الاقتصادية. احنا صيادة في الكاف أنا نعلمهم الكل اللي كونوا المناطق اللي مغلقة السنة اللي تحدد غلقها ما هيش المقترحات متاع الجمعية. أنا بكل لطف نطلب من الصيادة خذ الحذر الكبير، الإشكال اللي حطتنا فيه معناها هذا القانون.
0: ختاما وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر من أنه قد يبيد إيران وفق تعبيره، إذ لم يتسنى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن اتفاقا قد يبرم قريبا وسط تحرك دبلوماسي في الأمم المتحدة. ووسائل أعلام رسمية إيرانية تقول أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التقى مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث نقلت للجانب الأمريكي شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجية. الولايات المتحدة ترفض منح قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تأشيرة دخول قبل ظهوره المزمع أمام الأمم المتحدة، وذلك في خطوة تقول مصادر سودانية ومصادر أخرى إنها مرتبطة باقتراح وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة وتعارضه الخرطوم. ختام هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفوغالي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
3: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
4: تبدأ القصص،
3: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم، باش نختموا موعدنا الليلة من شدو وحنين أصدقائي المستمعين مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في غناية فاتت جنبنا، وهي من إنتاج عام 74 من تأليف حسين السيد وتلحين محمد

عبد الوهاب، والحقيقة الغناية كأنها فيلم فيه كل التفاصيل. يعني وقت اللي تبدأ تسمع في الغناية تبدأ تتخيل في كل المشاهد والأحداث اللي فيها، وكأنك فعلا قدام شاشة تتفرج في فيلم.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

show.

أنا وهو أنا وهو وضحكت لنا ضحكت لنا.

شوش.

كلمة بس أنا حسيت حسيت والأول مرة أنا حسيت والأول مرة بعيش وبحس.

بس انا حسيت حسيت والاول مره انا حسيت والاول مره بعيش وبحس.

حبتها أيوة أنا حبتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها، مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عني، كان فين

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها ايوه.

يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة

حبيتها

بيتها. أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها. آه.

والفرحة ما صدقت لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عني؟ كان فين؟

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه حبيتها.

فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة

غير اني اضوي.

وجاني الرد وجاني الرد جاني وقلتها بتستناني وجاني الرد.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.

0: الاجتماعية في الصناديق الاجتماعية وتطبيق اتفاق 2 مايو 2019. هذو مزوز الحقيقة المطالب ما همش جدد، ما لقينا فيهم حتى حل بالرغم من المجهود اللي قامت به مشكورة وزارة المالية ووزارة الصناعة والطاقة في توفير زيادة في هامش الربح لشركات توزيع وبعض شركات نقل المحروقات.
1: وزير التربية نور الدين النوري يؤكد سد الشغورات في كل المواد بجميع جهات الجمهورية باستثناء طارئة منها التي يتم العمل حاليا على سدها. والوزير يضيف أن الوزارة أصدرت عدة مذكرات حتى لا يغادر التلاميذ مؤسساتهم وتخصيص 10 دقائق في حصص المواد الاجتماعية للتحسيس والتوعية بالمخاطر التي تداهم المؤسسات التربوية. دراسة حديثة لمرصد الإدماج المالي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الاقتصاد تكشف عن استمرار العوائق الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تحد من نفاذ النساء والشباب في تونس إلى الخدمات المالية الرسمية. ونتائج هذه الدراسة التي شملت 7 ولايات تظهر أن نسبة امتلاك الحسابات المالية للنساء بلغت 41%، بينما اقتصرت نسبة الحصول على القروض على 33% وحيازة عقود التأمين على 16% فقط. ختاما وفي العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يجتمع في نيويورك مع المبعوثين الأمريكيين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح بأنه يتوقع اتفاقا قريبا، مشيرا إلى أن حرب إيران قد تنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية. بالتزامن مع ذلك، فرنسا بدأت صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن لإنشاء بعثة دولية تضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وإيران تلغي رحلتها الجوية المتجهة إلى بغداد ومسقط مع دخول حزمة عقوبات أمريكية جديدة تستهدف قطاع الطيران حيز التنفيذ. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يعلن عن مساعا للوصول إلى هدنة مع روسيا تتعلق بمنشآت الطاقة لوقف استهدافها المتبادلة. ختام هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفوغالي، للقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير. نسعد دائما بلقائكم ضمن حلقة جديدة من برنامج أعلام وأنغام، نذكر فيها مآثر أحد المبدعين في مجالات الموسيقى التونسية أولا ثم العربية، وربما نفتح صفحات وآفاق على موسيقى غير عربية وإن كان لذلك علاقة مع الموسيقى التونسية أو العربية. في حلقة اليوم سنتوقف عند مآثر أحد الأدباء التونسيين الذين عاشوا خلال القرن العشرين وأثروا الساحة الثقافية التونسية بعديد الأعمال من شعر وقصة وغيرها من المآثر التي بقي عدد منها راسخا في ذاكرتنا الجمعية. ما هي شخصية هذه الحلقة؟ ذلك ما سنتعرض إليه بعد أن أقترح عليكم جانبا من قصة

سيد يا حبيبي اللي هو من كلمات شاعرنا هذا الأديب التونسي، وألحان صالح المهدي، والقصيد ملحن في مقام الرصد المشرقي طربي يعني تقريبا، والألحان هي لصالح المهدي والغناء للمطربة عليا. إذن قصيد يا حبيبي، ونعود للحديث عن علم من أعلام الثقافة التونسية في هذه الحلقة من أعلام وأنغام.

مرحبا بكم من جديد حضرات السيدات والسادة في هذه الحلقة من أعلام وأنغام، واستمعنا كأنموذج أول قصيد يا حبيبي، هو من كلمات الأديب والشاعر محمد المرزوقي. محمد المرزوقي نخصص له هذه الحلقة. من هو؟ ماذا أضاف للثقافة التونسية؟ وما كانت أبرز أنشطته في مجالات الأدب والموسيقى وحتى الإدارة؟ نذكر أولا أنه هو محمد، وتنطق في الجنوب محمد، مش محمد، محمد المرزوقي. ولد في 22 سبتمبر 1916 وتوفي رحمه الله في 14 نوفمبر 1981، وكان إذن أديبا وشاعرا ومؤرخا وصاحب أعمال أدبية عديدة. كيف تكون محمد المرزوقي؟ سي محمد تكون في مسقط رأسه في الجنوب الغربي من تونس، منطقة المرزيق. تكون بحفظ القرآن الكريم كجل أترابه من جيله، واتجه إلى تونس العاصمة ليلتحق بالتعليم الزيتوني عام 1930، وتابع دروسا كانت تقدم بالخلدونية، أحرز منها عام 1935 على دبلوم هذه المدرسة المدرسة الخلدونية، كما أحرز على الشهادتين الزيتونيتين اللي هما الأهلية والتحصيل، وكان ذلك عام 1944. محمد المرزوقي كان عنده نشاط مكثف خلال ثلاثينات القرن الماضي في إطار عدة جمعيات، منها جمعيات أدبية ثقافية كما جمعية الرابطة الزيتونية، جمعية الرابطة الأدبية، وخاصة لجنة الدفاع عن مصالح المدرسين. كما كان له نشاط سياسي ضمن حزب الحر الدستوري الجديد، وهو ما سبب له أن سجن خلال الحوادث اللي عرفتها تونس العاصمة في شهر أفريل 1938. نشاط محمد المرزوقي السياسي كذلك تسبب له في أن تم نفيه بالجنوب التونسي، ولم يسمح له بالعودة إلى العاصمة تونس إلا في عام 1944. قبل أن نواصل الحديث عن سيرة محمد المرزوقي الأدبية والفنية وكأديب، أقترح عليكم عملا من أعمال التي كتب كلماتها، وهي أغنية مشهورة صدرت وظهرت في إطار جمعية الرشيدية من ألحان الشيخ خميس ترنان، غنتها صالحة غزالي نفر، ولكن احنا نسمعوها اليوم حتى نبدلوا شوية بصوت المطربة المتألقة سونيا مبارك.

مرحبا بكم حضرات المستمعات والمستمعين الأوفياء في هالحلقة جديدة من أعلام وأنغام، وكنا نسمع في أغنية غزال نفر في مقام مشرقي هو الصبا بصوت سونيا مبارك، ونحن نستعرض جوانب ومختارات من الأغاني التي كتب كلماتها محمد المرزوقي هذا الأديب اللي هو محور حلقة. نواصل مع ما تركه من آثار في مختلف المجالات. ففي الصحافة مثلا اشتغل محمد المرزوقي منذ أن كان طالبا في الصحافة، من بين الصحف اللي كتب فيها آنذاك جريدة عمل اللي هي لسان حال الحزب الحر الدستوري الجديد، وساهم عام 1939 في إصدار صحيفة الهلال الطالبية السرية، وتفرغ للصحافة فيما بعد تقريب في وسط الأربعينات من القرن الماضي وكذلك أواسط الخمسينات، حيث كان يكتب بجريدة النهضة اليومية، كما أنتج وقدم بعض البرامج الإذاعية قبل الاستقلال ولا بعده. وفي هذا الإطار أنا نحب نقترح عليكم يعني شارت برنامج من البرامج اللي كان ينتجها في الإذاعة التونسية، نسمع منها شوية ونعود للحديث عن سيرته وآثاره الفنية.

0: سيداتي ونساء سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه جولة خاصة، جولة خاصة في شعر بمناسبة خاصة.
1: نواصل الحديث عن الإنتاج الأدبي الغزير لشخصية اليوم الأديب محمد المرزوقي. أذكر بعض العناوين التي صدرت له: عرقوب الخير، هي مجموعة قصصية صدرت عام 1952، جزاء الخائنة، قصة صدرت عام 1946، دموع وعواطف، هو ديوان شعري صدر عام 1946 كذلك، في سبيل الحرية، مجموعة قصصية عام 1956، بين الزوجتين، مجموعة قصصية صدرت عام 1957، بقايا شباب، وهي مجموعة من الأشعار صدرت عام 1966، مختارات من شعر المهرجانات، هذايا مجموعة من الأشعار جمعها وحققها وصدرت عام 1969، بورقيبيات، مجموعة من القصائد الشعرية كذلك صدرت عام 1981. له كتب مختلفة كذلك، هو قصاص، قلنا هو شاعر، وكذلك عنده كتب حققها. قبل ما نستعرض قائمة الكتب التي حققت، نقترح عليكم أغنية من الأغاني التي كتب كلماتها: حبيتها ما لقيت منها منجا، هي ألحان خميس ترنان، غنتها صليحة. إذن نستمع إلى هذه الأغنية.

مرحبا بكم مستمعاتنا مستمعينا الأوفياء. نحن نواصل الحديث عن أحد الشخصيات الأدبية والثقافية في بلادنا، محمد المرزوقي، الذي له أنشطة يصعب حصرها في حلقة واحدة لتعددها الأنشطة في مجالات مختلفة. من الكتب اللي حققها محمد المرزوقي: مؤنس الأحبة في أخبار جربة لمحمد أبو الراس، تحقيق إذن محمد المرزوقي، وصدر الكتاب هذا عام 1960. الرحلة الصحراوية عبر أراضي طرابلس وبلاد التوارق لمحمد بن عثمان الحشيشي، وقدم محمد المرزوقي لها الرحلة هذية وعلق عليها وراجع ترجمتها إلى العربية، وصدرت عام 1988. ديوان الحكيم أبي السلط أمية ابن عبد العزيز الداني، جمع وتحقيق محمد المرزوقي اللي هو محور حلقتنا هذه. هالتحقيق هذايا أصدر عام 1974. خريطة القصر وجريدة العصر للأصفهاني بالاشتراك مع الجيلاني بالحاج يحيى، وغيرها إذن من الكتب اللي صدرت عن محمد المرزوقي. قبل ما نواصل الحديث عن آثاره، نقترح عليكم أغنية من الأغاني اللي كتب كلماتها أستر يا ستار، ألحان وغناء علي الرياحي.

كنا نسمع في أستر يا ستار يعني الرياحي في إطار الحديث عن عدد من الأغاني التي ألف كلماتها محمد المرزوقي، موضوع حلقة اليوم من أعلام وأنغام. نحب نحكي على محمد المرزوقي كما عرفته شخصيا في إدارة الموسيقى، لي معه ذكريات حيث التحقت أنا في السبعينات بإدارة الموسيقى والفنون الشعبية، كانت تسمى قبل ما تولي اسمها إدارة الموسيقى والرقص. إذن كان مكتبي قرب يعني ملاصق لقسم الفن الشعبي والتراث والشعر الشعبي، وكان هو مسؤول عن جمع الأشعار الشعبية التي تعتبر كنز من كنوز الأدب الشعبي في بلادنا. هو خير من يعرف هذا التراث الشفوي، فقام بزيارات عديدة عبر مختلف ولايات الجمهورية لتسجيل أشعار لأكبر شعراء الشعبيين في بلادنا خلال الفترة من الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات، وهذه الأشعار بقيت مسجلة في إدارة الموسيقى والفنون الشعبية بإشرافه وبإشراف زملائه، وعدد منها إخرج في كتب أصدرتها وزارة الثقافة، والبعض من تلك التسجيلات حول إلى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية في سيدي بوسعيد حفاظا عليها. وكنت أتجاذب مع محمد المرزوقي أطراف الحديث ونتحدث في قضايا تتعلق بالأدب والفن، وكان معروف بظرفه وبالنكتة متاعه، وكان يلبس طربوش لأنه ربما ما كانش طويل القامة، ولكن الطربوش كان يعطيه هيبة ويعني مظهر الأديب معناها المتضلع في فنه وفي الأدب. وكان أكثر من هذا صديق الوالد، حيث درس معه في جامع الزيتونة وكان يزورنا في بيتنا الواقع في باب سويقة. إذن كانت عندنا علاقات مهنية، وكذلك كان صديق الوالد، وصوته كان جهوري طالع من الدرج في المبنى الكائن في شارع باريس اللي هو طوى يحتضن معهد العالي للموسيقى، وأستمع إلى صوته الجهوري يعني وهو ينادي أو يتحدث أو يلاحظ لزملائه في قسم الفن الشعبي في إدارة الموسيقى والفنون الشعبية. قبل ما نواصل الحديث عن محمد المرزوقي، نقترح عليكم أغنية من الأغاني اللي كان عندها وقع في الرشيدية وكتب كلماتها هو محمد المرزوقي، هي عيون سود مكحولين على المسمية. هذه أغنية لحنها محمد التريكي وغنتها صالحة، لكن أنا نقترح باش نبدلوا شوية ونعرفوا أكثر منكم بالمطربات متاعنا اللي كانوا يعني متألقين في الستينات من القرن الماضي. نادي حسن مطربة كانت هي وبشيرة التونسية يعني كما منافسة مع صالحة، الحقيقة ما يخلطوش المستوى صالحة، ولكن وصلوا إلى مستوى طيب في أداء اللون التونسي اللي يميز موسيقتنا، موسيقى التونسية التقليدية بطبوحها وإيقاعاتها. منها الأغنية الجميلة اللي لحنها محمد التريكي ونسمعها بصوت نادية حسن.

واصل الحديث عن الأديب متعدد المواهب محمد المرزوقي، ونحكي اللي هو من الكتب اللي صدرت له معظمها في الأدب الشعبي، ربما من أهمها مع البدو في حلهم وترحالهم، وكتاب آخر اسمه الأدب الشعبي في تونس، وعنده على هامش السيرة الهلالية والجازية الهلالية والشعر الشعبي وليل السب ومعارضتها وأبو العلاء المعري والمهدية وشعرها تميم وعلي الحسري وعدد إذن من الكتب اللي عندها سيلة بالأدب الشعبي، خاصة قلت باعتباره متخصص في الموضوع. عنده كذلك مختارات من محلة شاهد، عنده كتاب حول الدغباجي حياته وأعماله، عنده ثورة المرزيق وهو منهم، كما ألف مع صالح المهدي كتابا حول المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية. وما ننساش اللي محمد المرزوقي كان عضو في الهيئة المديرة متاع الرشيدية عام 1965، وكذلك في سنوات 1971 1973 1978 1980، إذن مدة طويلة وهو عضو في الهيئة المديرة للرشيدية اللي وقتها كان برئاسة الهيئة هذه كل من محمد بدرة اللي كان رجل في الدبلوماسية كان سفير، وصالح المهدي، وحمد النيفر، وزكريا بن مصطفى. إذن كان عنده مشاركة فعلة في الرشيدية كأديب، وربما ذاك اللي شجعه باش كتب عدد من الأغاني. نختم الجولة هذه من الأغاني اللي اخترناها لمحمد المرزوقي بأغنية غناها محمد الفرشيشي، يملا زين ويملا، نسمعوها.

عربي يا مجملها صنعة ربي خيالك في المكنون مخبي يا بنت الخيمة يا للا خيالك في المكنون مخبي يا بنت

هذه إطلالة سريعة الحقيقة على آثار أديب شاعر مؤرخ اسمه محمد المرزوقي. أود قبل أن أنهي هالحلقة أن أتوجه بالتحية إلى زميلي بكلية الأداب في قسم الفرنسوية اللي درست فيه عام 1970، زميلي الأستاذ الدكتور سمير المرزوقي، نجل محمد المرزوقي، وهو سي سمير من أعلام البحث في الأداب في اللغة والأداب الفرنسية، وله برامج في إذاعة تونس الدولية، برامج قيمة جدا. كما أتوجه إلى أخيه الدكتور رياض المرزوقي اللي كذلك تعاملت معه في عدة مناسبات، بصفته شاعر، بصفته مدير إذاعة، بصفته عضو في دورات عديدة من مهرجان الأغنية التونسية، وكان عنده من الأنشطة الكثير يعني منها في مجالات متعددة، واللي كما نقولوا واللي خلى الخليفة ما ماتش. إذن هذه لفتة سريعة لما تركه محمد المرزوقي في سجل الأدب التونسي، الإدارة التونسية، الأغاني التونسية وغيرها، صحافة واللي ذكرت بعض منها. إن شاء الله تكون هالمعلومات هذه وفات ولو بقليل لهالشخصية البارزة، وإن شاء الله إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة مع علم من أعلام الثقافة في تونس وفي العالم العربي. نقول لكم متابعة طيبة على موجات إذاعتنا، ودمتم بألف خير. أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. إضراب عواني قطاع نقل المحروقات لمدة يومين انطلق منذ منتصف هذه الليلة، وذلك على خلفية مطالب مالية ومهنية وفق كاتب عام جامعة

0: صناعة الطاقة، في توفير زيادة في هامش الربح لشركة توزيع وبعد شركة نقل المحروقات.
1: لجنة المالية بمجلس نواب الشعب توجه اليوم مراسلتين إلى وزارة المالية لطلب استماع عاجل إلى وزيرة المالية. وزير النقل رشيد العمري يؤكد خلال فعاليات أيام الموانئ البحرية المتواصل إلى اليوم بالعاصمة الشروع في إعادة هيكلة الأسطول البحرية الوطني من خلال تأهيل السفن الحالية وبرمجة اقتناء سفن جديدة تستجيب لمعايير النقل البحرية. من المنتظر اليوم إطلاق الفيديو العالمي للغة الإشارة عالم واحد إنسانية مشتركة بمشاركة عدد من الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وذلك ضمن برنامج فعالية دولية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو وجامعة بكين العليا للمعلمين. والمشاركون في هذا الفيديو سيقدمون رسائل بلغاتهم الوطنية في حركة تؤكد أن اختلاف اللغات ووسائل التواصل لا يحول دون وحدة الإنسانية، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للغة الإشارة الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام. ختاما وفي العالم، صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إيرانيين تقول إن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. والتلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع يؤكد أن عراقجي أبلغ ويتكوف بشروط فتح مضيق هرمز، ومن بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. ختاماً، وزراء خارجية 8 دول عربية إسلامية يصدرون بياناً مشتركاً من نيويورك يطالبون بالالتزام الفوري بوقف إطلاق النار وإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية وتدشين خطة لإعادة إعمار غزة. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: نبدأ اليوم في الحديث عن العين، والحديث عن العيون يكاد لا ينتهي لأنها متصلة بأغراض شتى من أغراض الغزل. فالعين توصف لذاتها لأنها غنية بحسنها، وهي مرآة النفس مؤثرة ومعبرة، وهي حاملة للأرق والسهد، وهي آلة الرقيب، وهي مجال الدمع يترقرق فيها ويفيض، والشوق يطفو منها ويغيض، وهي أداة النظر وباب الخطر.
1: كل الحوادث مبداها من الخطر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر.

0: قال ابن حزم مبينا دور العين في الإشارة بين المحبين، ثم يتلو التعريض بالقول: إذا وقع القبول والموافقة الإشارة بلحظ العين. وإنه ليقوم في هذا المعنى المقام المحمود، ويبلغ المبلغ العجيب، ويقطع به ويتواصل، ويوعد ويهدد، وينتهر ويبسط، ويؤمر وينهى، وتضرب به الوعود، وينبه على الرقيب، ويضحك ويحزن، ويسأل ويجاب، ويمنع ويعطى. ولكل واحد من هذه المعاني ضرب من هيئة اللحظ لا يوقف على تحديده إلا بالرؤية، ولا يمكن تصويره ولا وصفه إلا بالأقل منه. وقد وصف ابن حزم هذه المعاني من الإشارة بالعين بين المحبين، فذكر مثلاً أن الإشارة بمؤخر العين الواحدة نهي عن الأمر، وتفتيرها إعلام بالقبول، وإدامة نظرها دليل على التوجع والأسف، إلى غير ذلك من المعاني. فالعين تنوب إذن عن الرسل، وهو يرى أن العين أبلغ الحواس، وأن جوهرها أرفع الجواهر وأعلاها مكاناً، لأنها نورية لا تدرك الألوان بسواها. قال ابن قيم الجوزية: والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية، فإن لم تقتله جرحته، وهي بمنزلة الشرارة من النار، ترمى في الحشيش اليابس، فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه.
1: ومن طريف ما يذكر في هذا الباب ذكر مناظرة بين القلب والعين جاءت في روضة المحبين، ونحن لطرافتها نورد مقتطفات منها. قال المؤلف: لما كانت العين رائدا والقلب باعثا وطالبا، وهذه لها لذة الرؤية وهذا له لذة الظفر، كان في الهوى شريكي عينان، ولما وقعا في العناء واشتركا في البلاء أقبل كل منهما يلوم صاحبه ويعاتبه. فقال القلب للعين: أنت التي سقتني إلى موارد الهلكات وأوقعتني في الحسرات بمتابعتك اللحظات، ونزهت طرفك في تلك الرياض، وطلبت الشفاء من الحدق المراض. قالت العين: ظلمتني أولا وآخرا، وبؤت بإثمي باطنا وظاهرا، وما أنا إلا رسولك الداعي إليك ورائدك الدال عليك. وإذا بعثت برائد نحو الذي تهوى وتعتبه ظلمت الرائد، فأنت الملك المطاع ونحن الجنود والأتباع. أركبتني في حاجتك خيل البريد، ثم أقبلت علي بالتهديد والوعيد. فلو أمرتني أن أغلق علي بابي وأرخي علي حجابي لسمعت وأطعت، ولما رعيت في الحمى ورتعت. أرسلتني لصيد قد نصبت لك حبائله وأشراكه، واستدارت حولك فخاخه وشباكه، فغدوت أسيرا بعد أن كنت أميرا، وأصبحت مملوكا بعد أن كنت مليكا. ثم توهم الكاتب أن الكبد سمعت تحاور العين والقلب، فشاركتهما في الحديث وقالت: أنتما على هلاكي تساعدتما وعلى قتلي تعاونتما. وفي ذلك قال الشاعر: يقول قلبي لطرفي أن بكى جزعا، تبكي وأنت الذي حملتني الوجع. فقال طرفي له فيما يعاتبه: بل أنت حملتني الآمال والطمع، حتى إذا ما خلا كل بصاحبه كلاهما بطويل السقم قد قنعا. نادتهما كبدي: لا تبعدا، فلقد قطعتماني بما لاقيتما قطعا. وقال آخر: يقول طرفي لقلبي هشت لي سقمي، والعين تزعم أن القلب أنكاها، والجسم يشهد أن العين كاذبة وهي التي هيجت للقلب بلواها. لولا العيون وما يجنين من سقم ما كنت مطرحا من بعض قتلاها. فقالت الكبد المظلومة التائدة: قطعت ماني وما رقبتما الله. ثم قالت الكبد: أنا أتولى الحكم بينكما، أنتما في البلية شريكا عنان، كما أنكما في اللذة والمصرة فرسا رهان. فالعين تلتذ والقلب يتمنى ويشتهي. وقد تفنن الكاتب في إقامة الحوار بين المتخاصمين بأسلوب قصصي ممتع لم يخلو من الشواهد القرآنية والشعرية ومأثور الأخبار، يقترب أحيانا من أسلوب المعري في رسالة الغفران.
0: من أخبار العشاق.

0: روى صاحب الأغاني في أخبار جميل أن جميلاً جاء إلى بثينة ليلة وقد أخذ ثياب راع لبعض الحي، فوجد عندها ضيفاناً لها، فانتبذ ناحية فسألته: من أنت؟ فقال: مسكين مكاتب. فجلس وحده فعشت ضيفانها وعشته وحده، ثم جلست هي وجارية لها على صلائهما، واضطجع القوم منتحين. فقال جميل:
1: هل البائس المقرور دان فمصطل من النار، أو معطى لحافا فلابس؟
0: فقالت لجاريتها: صوت جميل والله، اذهبي فانظري. فرجعت إليها فقالت: هو والله جميل. فشهقت شاهقة سمعها القوم، فأقبلوا يجرون وقالوا: ما لك؟ فطرحت بردا لها من حبرة في النار وقالت: احترق بردي. فرجع القوم وأرسلت جاريتها إلى جميل فجاءتها به، فحبسته عندها 3 ليال ثم سلم عليها وخرج.
1: من الشعر الحديث.

صور إيليا أبو ماضي في قصيدة المساء حيرة فتاة تدعى سلمى، ورأى في عينيها الجميلتين آثار تلك الحيرة، فكان يتكلم عنها وهي صامتة تنظر إلى الأفق البعيد، وكانت عيناها أبلغ ما فيها تعبيرا عن أسرارها المكتومة. السحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين، والشمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبين، والبحر ساج صامت فيه خشوع الزاهدين، لكنما عيناك باهتتان في الأفق البعيد. سلمى بماذا تفكرين؟ سلمى بماذا تحلمين؟ هذه الهواجس لم تكن مرسومة في مقلتيك، فلقد رأيتك في الضحى ورأيته في وجنتيك، لكن وجدتك في المساء وضعت رأسك في يديك، وجلست في عينيك ألغاز وفي النفس اكتئاب مثل اكتئاب العاشقين. سلمى بماذا تفكرين؟

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم، يرتل الشيخ سمير عبد الصمد آيات بينات من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم

نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم

قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين

من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين.

وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم.

لا أشهد. قل إنما هو إله واحد.

هم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.

انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك

بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟

يكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها

ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون

0: وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ سمير عبد الصمد آيات بينات من سورة الأنعام. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تقدست يا خلاق، شعر وضاحي الجبل، أداء البخاري بن صالح، ناي حسين بن ميلود، تسجيل محمد قفصية، إخراج محمد الحامدي.

تقدس رب الورى وتعالى، فخرت له الكائنات امتثالا. هو الله، لولاه ما كان شيء، فسبحان من صاغ هذا الجمال. بديع السماوات والأرض، سوى أديم الحياة وأرسى الجبال. له كل باد وخاف، ومنه بغير حساب ينيل نوالا. كريم من المزن ينزل غيثا، ويخزن في الأرض ماء زلالا. يزين من كل زوج بهيج بساط المراعي، ويكسو التلالا، وينبت فيها حدائق غلبا، وينشر فوق الزرابي ظلالا. برحمته الريح تجري، ويزجي بها سحبا في السماء ثقالا.

الوجود جلي، وكم من جهول يجادل فيه جدالا. تفرد بالملك والرزق منه، فطوبى لمن نال قسطا حلالا. عليم بخلقه سرا وجهرا، فلا فرق بين أسر وقال، كما قال: يوم النشور سيأتي ويطوي زمانا على الخلق طالا. قريب هو الله يرحم عبدا إليه اشتكى.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد سد الشغورات في كل المواد بجميع جهات الجمهورية باستثناء الطريقة منها والتي يتم العمل حاليا على سدها. وزير التربية أفاد في سياق متصل بأن الوزارة أصدرت عدة مذكرات حتى لا يغادر التلاميذ مؤسساتهم وتخصيص 10 دقائق في حصص المواد الاجتماعية للتحسيس والتوعية بالمخاطر التي تداهم المؤسسات التربوية. دراسة حديثة لمرصد الإدماج المالي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الاقتصاد تكشف عن استمرار العوائق الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تحد من نفاذ النساء والشباب في تونس إلى الخدمات المالية الرسمية. نتائج هذه الدراسة التي شملت 7 ولايات تظهر أن نسبة امتلاك الحسابات المالية للنساء بلغت 41%، بينما اقتصرت نسبة الحصول على القروض على 33%، وحيازة عقود التأمين على 16% فقط. رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أنيس الجزيرية

0: 3 فلسطينيين وإصابة آخرين مساء أمس برصاص الاحتلال في قطاع غزة، بينما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، وواصل المستعمرون اعتداءاتهم الإرهابية في أنحاء متفرقة. القوات الحكومية اليمنية تفيد بإحباط هجوم شنته جماعة الحوثي فجر اليوم في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب. وختاماً، المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يعلن فجر اليوم إتمام جولة من المحادثات المطولة مع الوفد الإيراني بنجاح، في حين توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، مؤكداً أن إيران معزولة اقتصادياً بشكل كامل. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: عذب الكلام.

بالتفاؤل والانشراح، وقد خرج مبكرا يسعى إلى رزقه في شتى المجالات، يبتغي خوض الحياة بملء العزم والأمل وبروح الإخاء والتعاون من أجل تحقيق الأفضل والأحسن، مثله مثل الطبيعة وهي تستقبل اليوم الجديد بالمسرة عند بزوغ الفجر. خرجت وقد أرخى الظلام سدوله، ولاحت نجوم الليل في أفق القطر، وبدر الدجى قد بان في كبد السماء ينير بنور دونه ساطع الفجر، إلى روضة غناء صاف أديمها مزخرفة الأرجاء يانعة الزهر، فذا بلبل غنى بحسن ترنم وتلك مياه في جداولها تجري، قضيت بها في مرتع الأنس ساعة، وساعات أنس المرء ليست من العمر.

لشدو العصافير سيمفونية تهز الوجدان بما في زقزقاتها من رقة وتناغم، هي خير حافز على جعل المرء يقبل على الحياة بروح الغبطة والانشراح. الشاعر أبو القاسم الشابي خاطب ذات صباح باكر أحد الطيور وهو يغرد بأعدب الأناشيد، فقال له: يا أيها الشادي المغرد ها هنا ثملا بغبطة قلبه المسرور، متنقلا بين الخمائل تاليا وحي الصباح الساحر المسحور. غرد ففي تلك السهول زنابق ترنو إليك بناظر منظور، وأنشد أناشيد الجمال فإنها روح الوجود وسلوة المقهور. قبل أزاهير الرياض وغنها رنم الصباح الضاحك المحبوري.

يستقبل الشاعر والأديب التونسي محمد مناشو الفجر الجديد، وقد تجلت في نفسه معاني الأمل والجمال، حيث يقول: باكر إلى روضة يسبيك منظرها، واستجلي باهرة ما تخفي ضمائرها، وانظر إلى حلة من سندس نبعت بها الحياة فأحيت ما يجاورها، راق الغزالة ذاك الروض فاطلعت كأنها حجر الياقوت ناظرها. وهو القائل معبرا عن حبه لتونس الخضراء، وقد تمثل حسنها الرائق ومجدها الفائق: سلام أيها الوطن المفدى بأنفسنا وأنفس ما لدينا، فأرضك أمنا منها نشأنا وفي خيراتها متناعمين، بها أجساد آباء كرام سلكنا نهجهم مستبصرين.

قد حب الله تعالى تونس بجمال التضاريس وبتنوع الفصول وبمجد زاخر عبر العصور، مثلما عبر الشاعر فقال: تونس حازت جمالا وبهاء وجلالا، أودع الخلاق فيها كل ما عز منالا، سربها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، لترى في كل ما قد أبدع الله مثالا، وترى فيها سهولا وترى فيها الجبالا، وترى البحر على الحدين قد حاذ الرمالا، شجر الزيتون يبدي في بواديها الظلالا، وطود النخل سامت في تعاليها القلالا، صور حسناء مما صور الله تعالى. الإمضاء أبو الحسن بن شعبان.

إن المحبة بين الناس تقوم على الصفاء والإخلاص والمودة والتعاون، وهي من أنبل العواطف الإنسانية السامية. سئل بعض الحكماء عن الحب فقال: هو جليس ممتع وأليف مؤنس، أحكامه جائزة، ملك الأبدان وأرواحها والقلوب وخواطرها والعيون ونواظرها والنفوس وآراءها، وأعطى زمام طاعتها وقيادة مملكتها، توارى عن الأبصار مدخله وغمض عن القلوب مسلكه. وسئلت أعرابية عنه فقالت: هو جائر لا ينصف في حكم، أعمى ما ينطق بعدل، ولا يقصر في ظلم، ولا يرعوي للوم، ولا ينقاد لحق، ولا يبقى على عقل ولا فهم. لو ملك الهوى وأطيع لرد الأمور على أدبارها والدنيا على أعقابها. ووصفه أعرابي فقال: هو داء تدوى به النفوس الصحاح وتسيل منه الأرواح، وهو سقم مكتتم وجمر مضطرم، فالقلوب له منضجة والعيون ساكنة. أخبر أعرابي قال: أحب رجل امرأة دونه في القدر، فعذله عمه فقال: يا عمي لا تلم مجبرا على سقمه، فإن المقر على نفسه مستغن عن منازعة خصمه، وإنما يلام من اقتراف ما يقدر على تركه، وليس أمر الهوى إلى الرأي فيملكه، ولا إلى العقل فيدبره، بل قدرته أغلب وجانبه أعز من أن تنفذ فيه حيلة حازم أو لطف محتال. وقال الشاعر: ليس خطب الهوى بخطب يسير، لا ينبيك عنه مثل خبيري، ليس أمر الهوى يدبر بالرأي ولا بالقياس والتفكير، إنما الأمر في الهوى خطرات محدثات الأمور بعد الأمور. وقال الآخر: ليس الظريف بكامل في ظرفه حتى يكون عن الحرام عفيفا، فإذا تعفف عن محارم ربه فهناك يدعى في الأنام ظريفا.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الدكتورة فضيلة بخريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل هذا الدين رحمة للعالمين ونورا يهدي ولا يضل، ويجمع ولا يفرق، ويصلح ولا يفسد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل التعارف والتعاون سنة من سنن الحياة. وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، النبي الذي وحد القلوب بعد فرقتها، وجمع الناس على القيم قبل التفاصيل، وعلى الأخلاق قبل الخلافات. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف نعيش إسلاما يجمع ولا يفرق؟ إسلام القيم المشتركة، لا إسلام الصراعات والانقسامات. أولا، إن الإسلام جاء ليجمع لا ليقسم. أيها الإخوة والأخوات، إذا عدنا إلى القرآن الكريم وجدنا أن الوحدة هي مقصد شرعي، وأن الفرقة خطر حذر الله منه. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. فالأصل في العلاقة بين المسلمين هو الأخوة، لا التصنيف ولا الإقصاء ولا التخوين. وقد قال تعالى محذرا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. إن القيم المشتركة هي جوهر الرسالة. فالإسلام لم يبدأ بالتفاصيل الخلافية، بل بدأ بقيم كبرى مشتركة: قيمة العدل والرحمة والصدق والأمانة وحفظ الكرامة الإنسانية. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها المستمعون الكرام، إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالمواقف التي تجسد إسلام القيم الجامعة. فعندما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، كتب صحيفة المدينة، والتي نظمت العلاقة بين المسلمين واليهود وغيرهم على أساس العدل والمسؤولية المشتركة واحترام الحقوق. وقام صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي، فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ وهذا درس عظيم في احترام الكرامة الإنسانية. فالخلاف أو الاختلاف هو سنة، لكن كيف نديره؟ الخلاف ليس خطأ في حد ذاته، بل هو واقع بشري. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين. لكن الخطأ هو تحويل الخلاف إلى عداوة، وجعل الاختلاف سببا للفرقة، وتكفير الناس أو تخوينهم. قال سفيان الثوري رحمه الله: الخلاف في الفروع رحمة إذا حفظت القلوب. فالإسلام يجمع ويقاس في الحياة اليومية، في الشارع، في احترام الآخر، في عدم الاعتداء، في حفظ الفضاء العام، في العمل، في الصدق، في الإتقان والتعاون، في الاختلاف الفكري أو السياسي، الحوار لا الشتيمة، والحجة لا الإقصاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. أيها المستمعون الكرام، إن من أخطر الانحرافات توظيف الدين للصراع، واستخدام النصوص للإقصاء، واحتكار الحقيقة. قال تعالى: ليس عليك هداهم. وقال سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. وقال ابن تيمية رحمه الله: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. وهذا يؤكد أن العدل قيمة جامعة تتقدم على الشعارات. أيها المستمعون الكرام، لا يمكن لمجتمع أن يستقر دون عدل ورحمة واحترام متبادل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذه كلمات تلخص فلسفة الإسلام الجامع. إذن كيف نحيي إسلام القيم اليوم؟ نحييه بالتركيز على المشترك لا على المختلف، بتقديم الأخلاق على الجدل، بتربية الأبناء على الاحترام لا على الكراهية. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. أيها المستمعون الكرام، الإسلام الذي نحتاجه اليوم هو إسلام يصلح القلوب ويجمع الصفوف ويحفظ كرامة الإنسان، إسلام يجعل القيم جسورا لا جدرانا، ويجعل الاختلاف ثراء لا صراعا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا فهما عميقا لدينه، وأن يجعلنا دعاة جمع لا دعاة فرقة، وبناة سلام لا صناع خصام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية: وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الدكتورة فضيلة بخريس.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. إضراب في قطاع نقل المحروقات اليوم وغدا على خلفية جملة من المطالب المهنية، وفق ما أعلنته جامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل. لجنة المالية بالبرلمان توجه اليوم مراسلتين إلى وزارة المالية لطلب استماع عاجل إلى وزيرة المالية في ظل ارتفاع سعر برميل النفط، وطلب تقرير مفصل عن قروض الشركات والمنشآت العمومية والدواوين وضمانات الدولة فيها. وزير النقل رشيد العامري يؤكد خلال فعاليات أيام الموانئ البحرية الذي تتواصل أشغاله اليوم بالعاصمة، يؤكد الشروع في إعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني من خلال تأهيل السفن الحالية وبرمجة اقتناء سفن جديدة تستجيب لمعايير النقل البحري. رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولتوضوئية علي كنزاري يفيد بأن الغرفة ستقدم مقترحا لتمكين مليون عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية.

0: تزامناً مع تنفيذ عمليات نسف واسعة لمبانٍ سكنية جنوبي القطاع. في لبنان، تواصل الغارات والتفجيرات الإسرائيلية في بلدات وقرى عدة جنوب لبنان. مسؤول إيراني يفيد اليوم بأن طهران عرضت خلال لقاء وفدها أمس الوفد الأمريكي بنيويورك، عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام في حال خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وختاما، وكالة رويترز للأنباء تقول اليوم نقلا عن دبلوماسيين أن فرنسا بدأت صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بالتنسيق مع الولايات المتحدة، يهدف إلى تشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز. نهاية هذا المعدل الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سيار.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: بسم الله نبدأ وعليه نتوكل. هذا صباح جديد، هذا يوم جديد، إن شاء الله يومكم سعيد. نحن انطلقنا 6 متاع الصباح معاكم وليكم، ونواصلوا معاكم للتسعة في نهار. إن شاء الله مبروك علينا وعليكم، نحن الفريق اللي قام بكري اليوم باش يرافقكم، واللي فيه وهبي الواعر من قدم الكونسوليت في الإخراج الإذاعي، في فاطمة عبار في تنسيق فقرات لقانا، في سيف الدين الترابلسي في الإخراج الرقمي، في أنتم أغلى مستمعين، وفي زيدا فريق أسبق وحضر من البارح مش يقدم لكم مادة إذاعية تليق بكم، رانيا بوتوريا في رئاسة التحرير، أمين الشبلي في وضع قائمة الأغاني، وثنائية سميرة سوريا كي تعودتوا بهم، ومعها رفيق دريدي يكونوا من خارج الأستوديو في المتابعات في النقاط الخارجية في المصافحات. لكم أنتم مستمعين وين ما كنتوا، هيا حاضرين، فقتوا استفاقة طيبة وانطلاقة جيدة لكل واحد فيكم يسمع فينا توا.
1: محمد

0: يا رب إن شاء الله نهار مبروك عليكم فيه كل البيبان محلولة وكل خطوة موفقة. اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 11 ربيع الثاني 1448. حتى احنا كالعادة راهو عنا دعوة خير محضرينها لكم، لكن قبل دعوة الخير، شروق الشمس في تونس اليوم كان 6:08 دقائق، غروبها يكون 6:15 دقيقة. أوقات الصلاة كما العادة، صلاة الصباح 4:41 دقيقة، صلاة الظهر اليوم تكون نص نهار و19 دقيقة، صلاة العصر ما 3:39 دقيقة، صلاة المغرب انطلاقا من 6:17 دقيقة، وصلاة العشاء 7:42 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. من القلب للقلب دعوة كل صباح، إن شاء الله تكون مقبولة ومستجابة.
1: دعوة خير
2: يجعلك وين تمد الساق تكون مرزاق، ويزين عملك بالأخلاق، ويجعلك ديما فرحان ومطمئن، ومن غير ما تدق يتحلوا في وجهك المخازن والبيبان، يعطيك قوة الجبال وصالح الأعمال ويرزقك من رزق الأحلام.
1: دعوة خير.

0: الماضي. 26 دقيقة للي يسأل على الوقت. طقس اليوم كيفاش مش يكون في تونس؟
1: طقس اليوم.
0: هذه فكرة أولى للناس اللي تخرج بكري كالعادة 7:30 تجيكم التفاصيل حسب المعطيات الأولية. الوضع الجوي اليوم ملائم لنزول أمطار متفرقة. وين مش تكون الأمطار هذية؟ في المناطق الساحلية، وفما سحب عابرة ببقية مناطقنا وجهاتنا. الريح اليوم تكون قوية نسبيا قرب السواحل، لكن تكون ضعيفة ومعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بالشمال، متموج ببقية سواحلنا، والحرارة اليوم بين 27 و35 درجة كحرارة قصوى، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة في تونس اليوم. وكما قلنا أكثر تفاصيل أبقوا معنا 7:30 نعرفوا كل شيء من المهندسين من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: يوم سعيد صباح التوينسا الكل.
1: صباحكم زين ونهاركم فل وياسمين ومرحبا بيكم التوينسا الكل يسمعوا فينا وغير التوينسا زادة اللي التقطوا موجاتنا ويعدلوا على الإذاعة الوطنية التونسية في بداية هذا اليوم. هذا اليوم اللي مثل يوم الاعتدال الخريفي، أي ظاهرة فلكية تحدث يوم 23 سبتمبر اليوم كل عام، وهو اليوم اللي تعبر فيه الشمس خط الاستواء وتتجه نحو الجنوب. شو معنى الاعتدال الخريفي؟ هو أنه أشعة الشمس تكون على خط الاستواء الأرضي ويتساوى الليل مع النهار في المدة بالطبيعة في الساعات تقريبا في جميع أنحاء العالم، ويعلن هذا اليوم على بداية فصل الخريف فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، أما النصف الجنوبي تكون فيه بداية الربيع. بالنسبة لليوم خصائص الفترة هذية أنه الشمس تشرق تدريجيا من الجنوب وتغرب نحو الجنوب مع انخفاض ارتفاعها في السماء وقت الظهر، وأيضا تنقص ساعات النهار، تبدأ بشوية بشوية تقل، يعني تولي الشمس تغرب بكري ويولي النهار أقل ساعات، بعد مش يتساووا ساعات الليل والنهار. هذا تقريبا مش يكون نهار 26 في الشهر هي لحظة الاعتدال الخريفي، النقطة الفلكية هذه اللي ما تتحددش بيوم وإنما تكون في ساعات. نحن اليوم انطلاقا من الساعة الواحدة صباحا بدأ الاعتدال الخريفي، يعني بدأ فصل الخريف، ومع فصل الخريف بالطبيعة نبدأ نحكي وزيدة على الفلاحة متاعنا ونبدأ نحكي كما قلنا على أيام النهار الأقصر والليالي الأطول. إن شاء الله نهاركم طيب سواء كنا في الخريف ولا في الربيع، سواء كنا في الصيف ولا في الشتاء، المهم تكونوا بخير وتكون الصحة جيدة. نحن كي نجيو ونصبحوا عليكم نفرحوا، راهو باش تغني ليليا الدهماني وتقول كي صبحت عليك.

0: الشارع التونسي.
1: مكتوب يا مكتوب والهادي جويني. وصلنا ل 36 دقيقة، إن شاء الله ربي يكتب لنا كان الخير والهنين الناس الكل. أعوان قطاع نقل المحروقات ينفذوا اليوم وغدوة إضراب على خلفية مطالب مالية ومهنية. اللي يسمعوا فينا توا يسألوا فما إيسونس ما فماش، فما على خاطر الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل اللي تابعين منظمة الأعراف جندوا شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات لتزويد المحطات بالكميات اللي ويواصلوا النشاط متاعهم بصفة عادية بالنسبة لليوم وغدوة. سينو خليوا الكهرباء وشوية رياضة، علاش لا؟ الناس اللي تقوم بكري تعمل رياضة شكونهم هم؟ وينهم؟ هيت نشوفوا مع رفيق الدريدي اللي اليوم قرر يمشي للمسلك الصحي. صباح النور رفيق، نهارك طيب.
2: صباح الورد، أهلا وسهلا، مرحبا نبيلة بيك وبكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. صباح الناس كل اللي تابعتينا أكيد على موجات إذاعتنا. وأحنا اليوم استثنائيا نبيلة، بما نحن نحكيه على قطاع النقل، أحنا اليوم في محطة باب علي ولي النقل البري في تونس الجنوبية لهنا.
1: وانت ديما هكا مش تعمل لنا مفاجآت وتبدل كونديكتور وحدك من غير لا رئيس تحرير لا أنا في بالي لا حتى شيء، به مفاجأة باهية.
2: هو نبيلة اليوم استثنائيا بما أنه نحكيه على أكيد في علاقة بالنقل. احنا كنا من نهارين تقريبا في محطة المنصف بي في العاصمة، واليوم خيرنا كون واحنا نكون في محطة باب عليوة للنقل البري وين مختلف الخطوط نحو جهات الجمهورية.
1: ملا خان صلح هذا المقدمة متاعي، إذا ما فماش محروقات تعملوش رياضة، عملوا كي رفيق ومشي وخذوا النقل العمومي هكا ولا؟
2: أكيد هكي الموجودة ديما نبيلة، وكذلك الحلول ديما موجودة راو بالنسبة للتنقل لهنا. الحقيقة خلينا نقول كونه بالنسبة لمحطة باب علي وتقريبا كل الخطوط معناها قاعدة تستغل من وإلى المدن الداخلية. نحكيه بالأساس محطة باب علي وهي تخدم جهات الشمال الغربي في خطوط الحافلات، فما عديد الحافلات اللي تخرج من هنا، وكذلك خاصة الجنوب الغربي كذلك، وخاصة ولاية الوطن القبلي اللي تنطلق حافلات كذلك الجهوية للنقل بنابل من هنا من محطة باب علي ونحو مدن الوطن القبلي. قلنا كونه الأمور لهنا تقريبا كل الخطوط والحافلات موجودة، قاعدين نشوفوا في عدد من المسافرين اللي قاعدين يوصلوا حاليا توا لتونس العاصمة، وكذلك فما مسافرين في انتظار انطلاق رحلاتهم نحو الوجهات المحددة وسط حركية عادية لسيارات الأجرة تاكسي اللي قاعدة توصل في الحرفية كذلك لمحطة باب علي. يعني يمكن الناس اللي تقول في وقت إضراب المحروقات يكون يمكن التاكسيات ناقصة شوية، بالنسبة لهنا المحطة باب علي الأمور عادية، ما فماش كما نقوله يعني إشكال في تاكسيات، معناها كما نشوفه قاعدين يوصلوا سيارات التاكسي، ما عارفش كان صورة قاعدة توصل ورايا ولا لا. وكذلك بالنسبة لمختلف خطوط الحافلات قاعدة تأمن في سفراتها بطريقة عادية. شبابيك التذاكر الكل تقريبا مفتوحة، الأعوان هوني موجودين لكذلك خدمة المواطنين والقيام بواجبهم في ظروف عادية، معناها فقط حركة تجارية يمكن مازالت لنا ما هيش كما العادة، يعني مازال يمكن صباح بكري توا فما محلات مازالت تنتظر فتحة، وأكيد كونه من هنا يمكن الساعتين أخرين الحركية دي تقوى أكثر لهنا في محطة باب علي وفي فترة انطلاق السنة الدراسية وكذلك السنة الجامعية والتكوينية. فالأمور لهنا الحقيقة عادية، والناس هوني قاعدة تمشي وتجي بطريقة عادية وبطريقة سلسة. فقط
1: كان دورنا الكاميرا خنشوفوا طريقة سلسة والعادية والأجواء في باب علي لو تسمح رفيق.
2: قاعدنا نحاول نوصل في الصورة
1: ما وصلتش مش هكاكا اللي تبعوا فينا
2: الناس اللي تبعوا فينا على صفحتنا الرسمية في فيسبوك لهنا قاعدين يشوفوا في المحطة لهنا كيفاش الأمور، معناها كيفاش الناس قاعدة تتوافد على المحطة هذية، معناها قاعدين يشوفوا زادة لهنا بالنسبة لسيارات الأجرة التاكسي، وكذلك بالنسبة للمحلات مازالوا فما محلات اللي محلوش أبوابهم. فقط يمكن فما ملاحظة صغيرة في علاقة ببعض محلات الأكل الخفيفة، مسألة ما يعرف بالفريت، معناها مسألة البطاطا المقلية اللي هي تكون موجودة ساعات في واجهة المحل، معناها قبل ما يحل في أكياس بلاستيكية وتكون محطوطة، معناها يجي ويحطوها ومن بعد في انتظار كونه مولى المحل يحلها، معناها يمكن النقطة هذه الحقيقة تثير الانتباه ويلزمنا نحكيوا عليها، لأنه فما بعض المحلات كما قلنا يمشيوا في كونه هما يوصيوا الناس اللي توصل لهم المادة هذه خليها قدام المحل هكاك، صحيح فيها كيس بلاستيكية لكن يمكن معناها الظروف الصحية عنا ما نقولوا فيها، فهذاك علاش معناها ماذا بينا نداء لكونه هذا، وهذا نشوفوا فيه الحقيقة في زادة في مناطق مختلفة، معناها مش كان في محط باب عليوة وتم الحديث عليه معناها مسبقا، مسألة هذه الشروط الصحية بالنسبة لمادة البطاطا المقلية هذه الجاهزة للقلي، فهذاك علاش معناها يمكن ماذا بينا على حل بالنسبة للتجار وكذلك بالنسبة لأصحاب محلات الأكل الخفيفة، خاصة هوني في باب عليوة نعرفوا الناس تمشي وتجي برشا، فما ناس أكيد خير كونه هي تاكل وجبة ولا حتى تاخوها الاثنية من هنا، فهذاك علاش نداء كونه شروط صحية يتم احترامها في هذا الإطار فقط. معناها بالنسبة لنظافة المحطة زادة كيف كيف أنا ما نقوله شوية الحقيقة، معناها يمكن معناها الأمور لهنا نجم تكون أحسن في علاقة بتعاهد ونظافة المحطة، نجم تكون أحسن من الحالة اللي موجودة تو، معناها ذاك علاش لهنا زادة كيف كيف معناها نداء للمشرفين على المحطة هذه كونه يبدو تعهدوا أكثر به في علاقة بالنظافة هنا، هذا اللي ريتو فقط معناه بالنسبة للبقية كما قلنا الأمور.
1: أنت حكيت على البطاطا ما ساعات يخليوا الخبز زيدا في الجاج ومتاع الخبز قدام الحنوت وقت اللي المحل مازال محلش هكيكا في الشارع اقطعت سماشين جايين الغبرة الأوساخ هذي معناها برشا زيدا محبة ديما بلطف نعطي الملاحظات خاطر فما برشا ناس يتغشوا ما تتغشوش لأنه ذي في الصالح العام صالحنا الكل هذه صحتنا. البطاطا كما قلت أنت مش نعملوا بها فريت من بعد الكاسكروتات يمكن محمية محطوطة في شكاير بلاستيك، كما الخبز يبدأ هكيكة في الجاجو ويبدأ الجاجو عريان ومسيب، فهذوما ممارسات ماذا بينا نردوا بالهم من نردوا بالنا منهم وإلا نمنعوهم أصلا لأنه ما يجيش ومخالف للقانون ومضر بالصحة. مع شكرنا ليك رفيق الدريدي كان اليوم من محطة باب عليوة.

نحن خطوة خطوة معكم حتى للتسعة متى والسبعة غير درجين، مش تسمعونا حتى للتسعة تلقوا معنا كوكتيل فيروز بعد شوية، أخبار السبعة وفيها كل المستجدات من تونس ومن العالم. نرجع بعد بالخبير الجبائي ونحكيه على تداول الأموال نقدا. فما أموال الساعة فما إذا موجودة ونتداولوها نقدا شنو تأثيرات هذية؟ سبعة ونص كالعادة الطقس وتفاصيله، بعد يجي رفيق الدريدي من باب علي وللفايات للإذاعة، ومعه هو نقرأ جرائد اليوم وجولة في أهم العناوين والمواضيع. فلاش سبور 8 غير درجين 8 موجز، بعد ضيف الماتينال يجيونا اليوم من وزارة الشؤون الدينية نحكيه على المستجدات المتعلقة بالحج، لأن الوزارة كما تعرفوا تحذر وتحذر على بكري. شنو جديد نعرفوه بعد 8؟ أيضا بعد 8 مش نحكيه على إطلاق دورات تكوينية في 7 مهن حرفية تقليدية موزعة على عدة جهات من الجمهورية التونسية، هذية مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية. باش نخرج مرة أخرى للشارع التونسي مع سميرة السوري وتطرح موضوع توينسا اليوم، مش تحكي على التكوين المهني. ومن بعد نرجع الرفيق ومعاه نعمل جولة في التصريحات اللي صارت بين البارح واليوم في فقرة كلام مسؤول. ومن بعد ومع هذا الكل برشا أغاني ترفقكم للتسعة متاع الصباح، متابعة طيبة للناس الكل. هذه فيروز توصلنا للأخبار.

0: الدكتور حكيم.
1: القانون التونسي يجبر كل من يصنع أي مادة غذائية مصبرة وإلا مقرصة باش يحط عليها تاريخ الحد الأدنى للاستهلاك. المستهلك اللي وصيناه عدة مرات باش يقرع الحكة التاريخ قبل ما يشريها، من واجبه زادة وقت ما يلقاش التاريخ مكتوب على الحكة وإلا يلقاه فات يخبر السلطة المعنية بالأمر باش يعملوا اللازم، ويكون المستهلك بهالعملية عون رقابة على الأغذية لصحته وصحة أولاده.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. دخول أعوان قطاع نقل المحروقات في إضراب بيومين على خلفية مطالب مالية ومهنية. تونس والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي ضمان تمويل لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي. مقترح للغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية لتمكين مليون عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية. وفي العالم، مباحثات إيرانية أمريكية بوساطة قطرية لإنهاء الحرب في إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. ينفذ أعوان قطاع نقل المحروقات إضرابا بيومين ابتداء من اليوم، وذلك على خلفية مطالب مالية ومهنية. كاتب عام جامعة النفط والمواد الكيميائية سليم السحيني.
5: إضراب ما زال قائم رغم المحاولات العديدة باش نلقاو حلول ونجنبوا البلاد إضراب في قطاع حيوي، لكن ما لقيناش حتى حل وحتى تجاوب. نذكروا أنه المطالب هي صرف المساهمات الاجتماعية في الفنادق الاجتماعية وتطبيق اتفاق 2 مايو 2019. ما لقينا فيهم حتى حل، بالرغم من المجهود اللي قامت به مشكورة وزارة المالية وزارة الصناعة والطاقة في توفير زيادة في هامش الربح لشركة توزيع ومن بعد شركة نقل المحروقات.

0: عن قروض الشركات والمنشآت العمومية والدواوين وضمانات الدولة فيها رئيس اللجنة المالية ماهر لكتاري.
1: المراسلة الأولى هو طلب الاستماع لوزيرة المالية باش نستفسروا على وضعية المالية العمومية في ظل ارتفاع سعر البترول، وإذا كان ثم مشروع متاع قانون مالية تكميلي. رسالة ثانية هو باش نطلبوا تقرير مفصل على مساهمة الدولة في الشركات والمنشآت العمومية، هذا رقم واحد. رقم اثنين استعمال تسهيلات البنك المركزي للخزينة العامة، نعرفوا اللي عملناه الخزينة العامة بالتسهيلات من البنك المركزي بحث مليار، والعام اللي قبله 7 مليار، حابين تفسير على مدى استعمالهم. ورقم ثلاثة نطلبوا تقرير على ضمانة الدولة اللي قاعدة تعطي وإن كان للقروض الخارجية والقروض الداخلية للشركات والمنشآت العمومية والدولية، حابين ناخذوا تقرير مفصل على ضمانة الدولة في كل القروض اللي تعطت.
0: وقع كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والمديرة العامة المساعدة لمكتب البنك الافريقي للتنمية مالين بلومبرغ اتفاقيتي ضمان تمويل لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي، وسيخصص التمويل الأول للمساهمة في مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى بمبلغ 377 مليون دينار، أما التمويل الثاني والبالغ قيمته 321 مليون دينار فسيخصص للمساهمة في إنجاز مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي. دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري إلى ضرورة بناء اتحاد إفريقي للصمود النقدي والمالي باعتباره مرحلة تمهيدية وضرورية لإرساء اتحاد نقدي مستدام في القارة. وأفاد النوري في مداخلته أمام مجلس المحافظين في الاجتماعات السنوية 48 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية بأن هذا التوجه يرتكز على تعزيز القدرة الجماعية للاقتصادات الإفريقية على مواجهة الصدمات وتوطيد استقرارها النقدي والمالي تمهيدا للانتقال إلى مستوى أكثر تقدما من التكامل النقدي. استعدادا لموسم الزراعات الكبرى، طالب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي بضرورة تسريع توفير الأسمدة وتلافي إشكاليات الموسم الماضي.
2: الإشكال اللي صار من نقص من الأسمدة والتذبذب التزود بالبذور اللي هي موجودة لكن ما جاتش في وقتها، قلنا راهو مش مسموح باش نتعاود نفس الأغلاط، يقول لازم يكون عندنا مخزون استراتيجي خاصة من الأسمدة اللي هي إشكال وعملوا ثم مكثر الفلاحة ما عملتش دي بي وما عملتش يعني الأسمدة بصفة كبيرة، أسنا قلنا لازم يكون عندنا مخزون استراتيجي خاصة من البذور الممتازة تتماشى مع كل منطقة. كيف بالنسبة للتمويل قلنا ماذا بينا الترفيع خاصة مع بنك التونسي للتضامن اللي هو يمول خاصة صغار الفلاحين، قلنا على الإسلام يكون الرفع في الانفلوب خاص للزراعات الكبرى. أثناء البنك الوطني الفلاحي هو بطبيعته عنده آلية وقاعد يمول، احنا اللي طرحناها هذول الإشكاليات قلنا ديما ماذا بينا خاصة يكون ثم تناغم على المستوى الجهوي والمستوى الوطني وخاصة اللجنة الوطنية باش نعرفوا الكميات نتاعنا توصل لولايات كيف ويتمتعوا بها فلاحتنا، وبنصلي يكون موسم طيب وماذا بينا كل ما ثم أمطار نثمنها سواء بالبذور الممتازة ولا بالأسمدة، وكيف يكون الفلاح عنده تمويل باش ينجم يجابه الصعوبات تاع الموسم ويتعدى إن شاء الله موسم طيب.
0: أفاد رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية علي كنزاري لبرنامج يوم سعيد بأن الغرفة ستقدم مقترحا لتمكين 1 مليون عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية. وأوضح علي كنزاري أن مشروع المواطنة الفوتوضوئية سيتم إنجازه على امتداد 4 سنوات.
3: قدمنا مقترح انتفاع تقريب 1 مليون عائلة اللي ما تستهلكش طاقة واللي الكهرباء نتاعها مدعمة 80% من شركة تونسية كهرباء وغاز، الشريحة اللي تستهلك أقل من 1100 كيلو واتر في السنة معناها 100 كيلو في الشهر. هذوما بشيقة الانتفاع تاعهم بالبرنامج هذا مجانيا، بشيقة تركيز على مدة 4 سنين، لوحة شمسية معها المحول نتاعها ويتربط بالشبكة، وبعد هو يدخل في المنظومة تاع يخلص الضوء.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: أهلا بكم من جديد. استأثرت الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة بحيز هام من مداخلات المشاركين في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استهل كلمات القادة والزعماء في الدورة بالتحذير من تلاشي حل الدولتين ومن أن العنف والتهجير والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يثير شبح التطهير العرقي. وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إن ما جرى في غزة وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء، ووصفه بأنه إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، محذرا من أن غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي قد يتيح لطرف أن يزج بجيرانه في حرب ليست حربهم. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن غزة أصبحت معسكرا للموت والمقبرة الأوسع للأطفال في العالم، ودعا الدول التي لا تعترف بدولة فلسطين إلى إعادة النظر في موقفها، كما انتقد عجز الأمم المتحدة مؤكدا أن المنظومة الدولية المرتكزة على 5 دول لا يمكن أن تكون عادلة. في الملف الإيراني، قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إيرانيين إن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التواصل مع الجانب الأمريكي جرى عبر وسيط قطري. في هذا السياق، نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع أن عراقجي أبلغ ويتكوف بشروط فتح مضيق هرمز، ومن بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. في الأثناء، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن إنهاء الحرب مع إيران يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض، وهي لا تحظى بشعبية لدى الأمريكيين. وقد تزامن ذلك مع توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تعقد بلاده صفقة مع إيران بسرعة كبيرة. هنا تونس، الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا وهب الواعر، ومرئيا سيف الدين الطرابلسي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: دخول أعوان قطاع النقل المحروقات في إضراب بيومين على خلفية مطالب مالية ومهنية. تونس والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي ضمان تمويل لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي. مقترح للغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية لتمكين 1,000,000 عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية. وفي العالم، مباحثات إيرانية أمريكية بوساطة قطرية لإنهاء الحرب في إيران. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: أفريقية كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في ولده الرسمي بعد المونديال 2026. بقيادة الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. تونس أوغندا الخميس 24 سبتمبر في رياضة وأهداف من 7 مساء قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية. حاضر معكم مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس. نقل مباشر للمباراة. كواليس تصريحات تحليل فني. كونوا في الموعد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
0: الخبير
2: اللي فاقوا توا من نوم، ان شاء الله صباحكم مزيان ونهاركم بالخير مليان، واللي بداوا معنا من الستة نجدوا لهم التحية ونرحبوا بهم كما نرحبوا بخبيرنا اليوم، خبيرنا الجبائي سي محمد صالح العياري. اليوم نحكيو على تداول الأموال نقدا، ان شاء الله برشا أموال، اما كي نتداولوها نقدا فما مخاطر. شنو المخاطر؟ هذا اللي مش نعرفوه من عند سي محمد صالح. صباح النور.
3: صباح الخيرات سيدة نبيلة، صباح الخيرات للسيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
2: أهلا وسهلا بك. بداية، كيفاش تقيم حجم تداول الأموال نقدا في تونس اليوم وشنو أبرز أسبابه؟
3: وهو كذلك، وآخر الأرقام الصادرة على البنك المركزي بدينا احنا هك بدأت ارتفع تداول الأموال نقدا 28 مليار 29، آخر رقم 30.2 مليار دينار، 30.2 مليار دينار أموال نقدا، مبلغ كبير برشا، والحجم متاعو هام وعنده تأثيرات سلبية من الناحية الجبائية ومن الناحية الاقتصادية. علاش؟ خاطر أموال الدول نقدا كان جد الدنيا راهي موجودة في البنوك وراه فما ادخار، ومصالح الجبائية عندها الإمكانية بالاطلاع على المبالغ هذية إلى غير ذلك. كيفاش بدأت العملية؟ من قانون المالية لسنة 2014 قالوا الأموال النقد هذه لازم نقصوا منها أكثر ما يمكن. كان ذكر الكلمة المعروفة ديكاشينك، معناها الحد أكثر ما يمكن من تداول الأموال النقد، ولكن لازم تفعيله هذا بالقانون. جاء قانون المالية لسنة 2014، كانت بداية طيبة الحقيقة، وقال راو إذا كان واحد يجيب لك أموال نقدا تنجم تقبلها، ولكن يجب التصريح بهوية الشخص الذي دفع الأموال نقدا بما يسمى تصريح المؤجل. هذا كل عام يقع إداء وآخر أجل، معناها 30 أبريل تحط فيه الهوية، بطاقة تعريف الجبائية ولا بطاقة تعريف الوطنية، وتحط المبلغ المستخلص نقدا وتفضل خذ الأموال متاعك. علاش؟ مصالح الجبائية يمكنه الاطلاع على التصريح المؤجل، خاطر موجود يقع إداء بصفة آلية عن قرب ولا عن بعد، ويمكنها الاطلاع على مبلغ المبالغ المدفوعة نقدا، وكذلك وهذا أهم شيء هوية الشخص. كان أمور عادية وشخص الوضعية متاعه مساواة ما فيناش إشكال، وإذا كان الشخص الوضعية متاعه غير مساواة بتبيع مصالح الجبائية باش تقوم بالإجراءات القانونية، ممكن وقتها إدراجه في مراجعة جبائية. أما الشخص الذي لا يقوم بالتصريح وقتها عندك خطية ب 8% من قيمة المبالغ المستخلصة نقدا. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية في نفس قانون، في نفس سنة 2014، أما قانون المالية التكميلي لسنة 2014، جاء الفصل 16 منه قال يتم حجز المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق 10,000 دينار، والمبلغ هذا تم التخفيض فيه ابتداء من غرجان في 2016 إلى 5,000 دينار. هذاك علاش اليوم المعلومة والفكرة بكونه ما يلزمش عندك أكثر من 5,000 دينار فوق. وهذه راوي إذا كان وقتها وقت جاء القانون قال اللي عنده المبلغ هذا يتم حجزه ويتم تحرير محضر من قبل مأموري الضابط العدلية وكذلك أعوان الديوان. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هذه مرحلة هائلة برشا، هذه اللي كانت وقتها باش تدفع للحد أكثر ما يمكن من الأموال نقدا وإرساء شفافية حقيقية. هو قانون المالي سنة 2019 جاء في الفصل 45 قال كي تشري عقار وإلا أصل تجاري وإلا وسيلة نقل يجب اجباريا التنصيص على وسيله الدفع. عشيت عملت شيك، عملت تحويل بنكي، عملت مبياله، راهو كان هذوما مش موجودين في العقد لا يمكن التعريف بالامداد لدى المصالح البلديه هذه الاولى، ولا يمكن تسجيل هذه العقود لدى قبضات الماليه والا ترسيمها كما نقسموها احنا الاملاك هذه في دفتر خانه اذا كان عقارات، ولا يمكن لعدول الاشهاد تحرير العقود اذا كان ما ثمش التنصيص على وسيله الدفع. والتي هي لا توا شفافيه مصالح الجبايه عندها الامكانيه باش تمشي للعقود هذوما تلقى وسيله الدفع شيك الى غير ذلك وتثبت كان اموره كيف كيف منظمه بارك الله فيه. اذا كان ثم بالطبيعه نلقاو سبب معين ولا نوعيه نتاع التهريب والا نتاع الاموال معناها مشبوهه، وقتها باش تقوم هي بعمليات المراجعه الجبايه.
2: باهي سي محمد صالح في تفاعل مع اللي قلته الكل توا قبل ما نمشيو لبقيه المراحل، اذا مش تشري نقدا وانت مش تعمل عقد من نوع كيما قلت كرهبة ولا دار هنا ينجموا يتفطنوا بيك، لكن اذا كانت المدافع الدفعات نقدا الكاش في تونس قاعد يدور من غير ما نجموا نفيقوا بيه، انت كيفاش اليوم كمصالح جبايه مش تعرف اللي انا عطيت الوهبي مثلا 4 ملايين تو كيفاش مش تقعد تتبع في الاخر؟ يعني هو مش نمنع الدفع نقدا، يلزم التوانسه الكل تكون عندهم الطرق البديله، يعني يكون عندهم كونت بانكير، تكون عندهم البطاقات سواء كانت بنكيه ولا بريديه، تكون عندنا العمله الالكترونيه مثلا، هذايا مش نجمو نقاوموا الدفع كاش نقدا، سينو كيفاش مش كيفاش مش نتصداو له؟
3: اي ملاحظتك قايمه، وهذا علاش انت تو في سؤالك ربطت باللي نقولوا انا تو اكلي قلنا كاش نحن لعدود 5000 حدود. أي. اما اقل من 5000 تنجم عندك اموال نقد فوقك لا تتجاوز 5000 دينار. اما جاء المرسوم تو مباشره نجاوبك على سؤالك وبعد تو نقول لك نجاوبك معناها شنو نجم نقولوا الحاجات السلبيه معناها التاثيرات السلبيه بالتداول اموال نقد وكيفيه التفطن الى ذلك من قبل المصالح المعنيه. جاء المرسوم عدد 3 لسنة 2024 تعرفها كنا نقولوا بالدارجة كل شيء طيحوا في الماء. جاء قال تلغى أحكام الفصل 16 كنا نحكيوا عليها ويقول لك لا يمكن تداول الأموال نقدا أكثر من 5000 دينار تم غرجان في 2016، تلغى أحكام الفصل 16 من قانون المالية التكميلي سنة 2014. هذه كان نربطها سيدة نبيلة كانت تذكر يقول لك الفلاح يمشي للسوق باش يبيع البقرات نتاعو ولا باش يبيع الناجات نتاعو بصفة عامة تلقى أموال نقدا فوقه بالطبيعة كان يشدوهم فوقه يعملوا له محضر وموش معقول وفلاح إلى غير ذلك. أنا في أقصى الحالات قلت نجم نستثنيوا الفلاح أما ما نجيش بجرة قلم ونقول تلغى أحكام الفصل 16 معناها يا ناس راه حتى كان عندكم مبالغ نقدا تتجاوز 5000 دينار تفضلوا مرحبا بكم ما لا يمكن في المستقبل حجز مثل هذه الأموال. وبعد جاء قانون المالية لسنة 2026 الفصل 54 أكل القانون المالي سنة 2019 أكل قلت لك يمشي يعمل عقد وسيلة نقل وإلا أصل تجاري وإلا عقارات هذيك جاي كيف يلغى الفصل 45، وبالتالي في المستقبل تعمل العقد تنجم بالطبيعة تدفع الأموال نقدا ولا ولا ولا ولست مطالب بالتنصيص على وسيلة الدفع. وهذا يتولى هنا كان عنده تأثير كبير على تداول أموال نقدة. وبرب يزيدوا بين قوسين قانون الشيكات نتاع أوت 2024 قد وقت قلنا راهو الشيك وسيلة دفع مش وسيلة ضمان، ما جبناش بعض إجراءات المصاحبة اللي على الأقل تنجم تعوض نوعا ما استعمال الشيك. وذاك بالطبيعة مدام أنت قلت ما عادش فما شيك ولا غير ذلك ذاك زاد الأتينة بلة، وذاك اللي زاد معناها خلى تداول الأموال النقد يتفاقم أكثر فأكثر.
2: باهي تو مازال عندنا اقل من دقيقه ونحن قادمين على مناقشه قانون ماليه، شنو يلزم نعمله سي محمد صالح؟
3: والله قانون الماليه انا توا انت قلت في انت جبت معناها البورتابل لك الموبايل، تعرف الدول الافريقيه اليوم يتعاملوا بالموبايل يسميه موبايل ماني ولا موبايل بايمنت، وهذه وسائل متطوره حتى في بلدان افريقيا، واحنا الى يومنا هذا النسبه الحقيقه موجوده امام مازالت ضعيفه شوي، وبالتالي لازمنا نشجع على استعمال الوسائل التي تحد اكثر ما يمكن من الاموال نقدا. ونختم لنا باش نقول لك راهو اذا كان نواصل بالطريقه دي الادخار ما نسبة الادخار اليوم راهي ضعيفة بين 6 و7% في البنوك، كنا في وقت من الأوقات 22%، وراو الادخار عنده تأثير على الاستثمار، خاطر البنوك إذا كان لا قاعدة إلى أموال لدى البنوك، غدو البنوك لا يمكنها إقراض المؤسسات لإنجاز المشاريع، خاطر فما شح في السيولة. وفي آخر المطاف مدام الأموال دور نقدا، مصالح الجبائي ليس لها الإمكانية على الوصول إلى معرفة المبالغ الحقيقية التي يقوم بدفعها هؤلاء الأشخاص، وبالطبيعة هذا عنده تأثير كبير على تفاخم كذلك ظاهرة التهرب الضريبي. شفت كيفاش هذوم الكل مربوطين ببعضهم، وبالتالي الرقمنا كما كنت تقول السيدة نبيلة، والمتابعة الدقيقة من الناحية القانونية. نرجع مش نقول لنفسك الإجراءات، ولكن نحاول إدراج إجراءات التي من شأنها أن تحد من تداول الأموال نقدا.
2: شكرا لك، يعطيك صحة سي محمد صالح العياري خبيرنا الجبائي. اليوم كان موضوعنا تداول الأموال نقدا وتأثيراته في تونس. 7:32 دقيقة وقايتة، بعد لحظات نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي مش نشوفوا الطقس اليوم في تونس كيفاش مش يكون.
4: إشهار.
5: أهلا بابا، شنو أحوالك؟ شبيه وجهك مش عاجبني، لاباس؟
6: لاباس، كان خلاتني دبوسة الغاز.
5: أشبيها دبوسة الغاز؟
6: أمك وفات عليها دبوسة الغاز وهي تدوش، كملت البرد هاوكا مرضت.
5: وانت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوسة الغاز؟
6: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي.
5: مش بلاش، اما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ السخان وتقسطك البقية على 5 سنين على فاتورة ستيك
6: وتركيب.
5: تيل كله داخل في الحسبة، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة، يركب ويجرب ومورك مريقلة يا سيدي، وما تدفع حتى من لي.
7: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاق على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
4: إشهار.
0: النشرة الجوية.
2: النشرة الجوية يقدم هنا اليوم المهندس بلال يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور بلال، نهارك زين.
9: صباح النور أختي نبيلة، نهار زين، نهارك سعيد، مرحبا بيك وكيف مستمعين الإذاعة الوطنية.
2: اليوم الاعتدال الخريفي قلنا صباح ومعاه كيفاش مش يكون الطقس؟
9: به الاعتدال الخريفي تحب نحكيه عليه شوية مع اليوم الاعتدال الخريفي صار البارح على الساعة تقريبا 1:05 مع التوقيت المحلي في الليل الفاصل بين البارح بين 3 والـ4. سمعت الاعتدال الخريفي هو تقريبا معناتها وين تعبر فيه الشمس خط الاستواء السماوي في اتجاه الجنوب، وتقريبا هو يعلن عن بداية فصل الخريف خاصة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ومن المهم زاد الإشارة لأنه معناتها تساوي الليل والنهار معناتها خير معناتها الاعتدال الخريفي، مش بالضرورة أن مش يتم معناتها يوم الاعتدال الخريفي في مهدي لك معناتها اللي هو مش يتم في تونس إن شاء الله. تساوي مدة الليل والنهار، شرب باش يكون يوم 26 سبتمبر. هذا بالنسبة للاعتدال الخريفي. نحكيو معناتها
2: في يوم الاعتدال الخريفي اليوم مش يكون طقس خريفي ولا ربيعي؟
9: الطقس خريفي.
2: خريفي.
9: خريفي هو علاش خريفي؟ اللي هو خاصة معناتها من ناحية درجة الحرارة وكذلك معناتها الأمطار اللي هي معناتها منزل معناتها نشطة معناتها ما في شكل خلايا رعدية موجودة في بعض المناطق ومتمركزة أكثر خاصة على المناطق الساحلية الشرقية، وين البارح عطات كميات نسبية معتبرة خاصة معناتها في أواخر الليل بداية من الساعة 1 صباحا. سجلنا معناتها نشاط لخلايا رعدية خاصة في جهة المسير وكذلك المهدية، وين وصلت معناتها 27 ملم في المسير، 26 في سيادة، 22 في المكنين، 25 في بمبلة ولا القصيبة، وكذلك معناتها 38 ملم في سيدي بنور. في المهدية معناتها سجلنا 20 ملم و10 في قصور السيف، أقل شوية في سوسة أهمها كانت 16 ملم في سيدي الهاني، وكذلك في بداية اليوم كانت معناتها متمركزة أكثر في الجنوب الشرقي في جسم ولاية مدين وسجلت تقريبا 19 ملم. ما زالت المناطق هذه اليوم معنية كذلك معناتها بظهور خلايا رعدية في الفترة الصباحية هذه، باش تكون بالمناطق الساحلية الشرقية، والعشية باش تتمركز أكثر الخلايا رعدية خاصة في المناطق الغربية الوسط والجنوب في قفصة وكذلك القصرين، تشمل محليا كذلك الشمال الشرقي بين تونس وبنزرت وكذلك نابل وكذلك أقصى الجنوب معناتها جنوب ولاية تطاوين، تنجم تعطي أمطار أحيانا غزيرة وكما قاعدين نشوفوا اللي خاصة الخلايا العادية اللي موجودة توا في جنوب البلاد معناتها اللي هي قاعدة تعطي في كميات كبيرة من الأمطار خاصة في شقيقة معناتها ليبيا غرب ليبيا. هذه معناتها اللي يميز معناتها النشاط نتاع الخلايا العاديه هذه. الريح اليوم باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تبقى قويه شويه خاصه قرب السواحل وضيفه الى معتدله ببقيه الجهات. ودرجه الحراره نحكيه اليوم طقس خليفي، على درجه الحراره قصوى عامه بين 27 و 33 درجه، واقل شويه في المرتفعات الغربيه وتكون في حدود 24 درجه. يوم غد مازال كيف كيف، معناتها الامطار باش تكون خاصه معناتها في شكل خلايا عاديه قرب السواحل الشرقيه وكذلك باقصى الجنوب، مع ارتفاع طفيف فقط معناتها بدرجه خلال اليوم غد، معناتها خاصه في الجنوب الغربي توصل الى حدود 35 درجه، تبقى في نفس المعدلات تقريبا في بقيه الجهات من 28 و 33 درجه وفي حدود 24 درجه بالمرتفعات الغربيه. وان شاء الله الايام القادمه تبقى معناتها خلايا عاديه، بعض خلايا عاديه معناتها محليا نشطه خاصه في المناطق الساحليه الشرقيه وباقصى الجنوب الشرقي خلال يومي الجمعه والسبت.
2: شكرا لك، يعطيك صحة بلال يحيوي من معهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. 7:37 للي يسأل على الوقت، وهذه أغنية أخرى منا لكم إن شاء الله تعجبكم.

0: يوم سعيد صباحكم معنا أحلى يوم سعيد صباح التوينثا الكل.
1: يومكم سعيد انتم الكل، مرحبا بكم على موجات إذاعتكم في منوعاتكم الصباحية الأولى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يوم سعيد 7:43 دقيقة، بقوا معنا بعد لحظات رفيق الدريدي يدخل بحدنا هوني ومعاه نقرأ الجرائد متاع اليوم وأبرز المواضيع والعناوين اللي جيت فيها. لكن قبل هذية ما نجموش ما نحكيوش على دورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون، المهرجان العربي هذا اللي يجمع أكبر الأسماء في الإعلام وأكبر المؤسسات زادة بما في ذلك مؤسستنا مؤسسة الإذاعة التونسية، الإذاعة التونسية اللي حاضرة وحضور متميز من خلال جناح فيه آخر التكنولوجيات الحديثة فيما يتعلق بالصوت والصورة، أيضا فيه مشاركة في كل المسابقات. البارح كانت زيارة للسيد وزير السياحة سي سفيان تقية اللي زار جناح الإذاعة التونسية وكان عنده حديث مع السيدة الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة سيدة هند بن علي الغريبي. أيضا كانت زيارات من الوفود الأجنبية المشاركة بما في ذلك التلفزيون الصيني وحوارات حول الإذاعة التونسية وبرمجها ومشاركاتها في مثل هذه التظاهرات الكبرى. بالنسبة البرنامج اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 يتواصل معرض لازبو للتكنولوجيا وتجهيزات سوق الإنتاج البرامجي في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات، وندوة حوارية حول صناعة المحتوى من التلقي إلى الشراكة. أيضا مجموعة من الفعاليات الأخرى تكون حاضرة، ندوات من ذلك الإعلام السياحي من نقل الحدث إلى صانع للوجهة، والعشية يكون فما حفل لتوزيع جوائز التبادلات وتكريم لجان التحكيم. هذا الكل في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات. نحن نواكب أكيد فعاليات هذه التظاهرة اللي نحن شركاء فيها بما أن الإذاعة التونسية شريك تاريخي واستراتيجي في تنظيم هذا المهرجان، المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

0: جرايد اليوم.
1: صباح المحبة لكل الأحبة وبرشا محبة، نستقبلوا رفيق الدريدي في جرايد اليوم. صباح
2: الفل، أهلا وسهلا نبيلة بيك وبكل متابعينا. البداية بجريدة الصباح في صفحة الأولى، العنوان حق لا يسقط بالتقادم، تونس تتمسك باسترجاع أموالها المنهوبة. كل التفاصيل في الصفحة الثانية من جريدة الصباح. نقرأ من جريدة الشروق كذلك عنوان في علاقة بها العودة المدرسية، وزير التربية من صفاقس لا إشكاليات تعيق العودة المدرسية. كل التفاصيل إذا نلقاوها في جريدة الشروق في صفحة 13. كذلك تأكيد من وزير التربية سيد نور الدين النوري على التعجيل بمشاريع صيانة المؤسسات التربوية. موضوع الساعة كل الأخبار اللي في علاقة بها الحرب على المخدرات. جريدة الشروق اليوم ترجع على حصيلة الحجوزات من هذه الآفة من جانفي إلى سبتمبر، 1,000,000 قرص مخدر و 200 كيلوغرام من مخدر الكوكايين. وكل تفاصيل في صفحة 15، عودة على كل المجهودات الأمنية وكذلك وحدات الديوانة من بداية 2026 وحجز كميات كبيرة من هذه الآفة. كذلك صفحة 16-17 فيها مقال في مواجهة تجار السموم بالمدارس والمعاهد، حرب شاملة على المخدرات، عودة كذلك على مختلف الجوانب في علاقة خاصة بالفئات المستهدفة من هذه الآفة. كل تفاصيل في صفحات 16-17 من جريدة الشروق. نكملوا مع مختلف العناوين الواردة في صحفنا اليوم. نقرأ من جريدة الصحافة اليوم في الصفحة الأولى، مع اقتراب موسم البرد وارتفاع طلب تعزيز جاهزية التزويد بقوارير الغاز المنزلي. كل تفاصيل في الصفحة الثامنة. كذلك الصباح في نفس الموضوع تكتب: تفاديا لأي نقص في الغاز خلال الشتاء، إجراءات استباقية لتوفير المخزونات. الغرفة الوطنية النقابية لموزعي قوارير الغاز المنزلي على الخط، استعداد من شهر سبتمبر لفصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة. كذلك نقرأ في جريدة الصباح في الصفحة الأولى، نقرأ: تهدف إلى تجويد الفضاء الجامعي أنشطة ثقافية وعلمية ورياضية لفئة الطلبة، وضعتها وزارة التعليم العالي. كل تفاصيل في الصفحة الرابعة من جريدة الصباح الصادرة اليوم.
1: شكرا لك رفيق دريدي، تون خليكم مع الرياضة وأخبارها ورفقي بوستة.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: فلاش سبورت. أجمل تحية والمواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. البداية بأخبار منتخباتنا الوطنية لكرة القدم. نبدأ بالمنتخب الأول، منتخب الأكابر اللي واصل تحذيراته لمواجهة المنتخب الأوغندي غدوة 8 متاع الليل في ملعب رادس. مباراة باش يقودها الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه، أول مباراة ضمن تصفيات كان 2027. اليوم الموعد مع الاجتماع الفني بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، والعشية 6:15 الندوة الصحفية للناخب الوطني معين الشعباني مصحوب بقائد منتخبنا منتصر الطالبي. والسبعة متاع العشية تنطلق الحصة التدريبية الرئيسية والأخيرة قبل مواجهة المنتخب الأوغندي، نذكر غدوة 8 متاع الليل في ملعب رادس. دائما مع أخبار المنتخبات الوطنية، منتخب أقل من 20 سنة سافر إلى مصر المشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا. برنامج الدورة وبرنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي: مباراة أولى يوم 24 سبتمبر ضد المنتخب الجزائري، 27 سبتمبر المباراة الثانية ضد المنتخب المغربي، 30 سبتمبر ضد المنتخب المصري، و 3 أكتوبر المباراة الأخيرة ضد المنتخب الليبي. منتخب أقل من 23 سنة، منتخبنا الأولمبي واصل تحذيراته لمباراة البنين ضمن ذهاب الدورة التمهيدي الأول تصفية كأس أمم أفريقيا للبطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، ومباراة الذهاب نذكر باش تكون في ملعب سوسة يوم 29 سبتمبر ضد المنتخب البنيني. نسمع أنيس بوجلبان مدرب المنتخب الوطني التونسي يتحدث على التحذيرات وأهمية المواجهة ضد البنين.
4: صحيح اللي الرسمية بدأت اليوم أول ماتش كاليفيكاتيف للكأس الأفريقي اللي هي بطبيعتها اللي تأهلنا للأولمبياد بعد دو تورنوا بزوموا ناجحين، دورة ودية بكاتولون ودورة البحر الأبيض المتوسط. اليوم الحمد لله إنه لاعبين يعني قدروا ما عندناش إصابات، لاعبين بزوموا أون فورم، كلهم عندهم شوية طونجو في ساقين، فيهم اللي قاعد يلعب ريجيليير ممكن جمعة، فيهم اللي على الأقل حتى مش أساسي قاعد يدخل وقاعد عنده كلك مينيت في سقيم. المجموعة مش غريبة علينا، نعرف انه اذا قارنوها بمجموعة تورون سيرتو اكثر من 70% موجودين مع كلكو زيليمون اللي نشقوا واللي ظهروا امكانية طيبة في البحر الاوسط. ربي وفقنا كما قلت اليوم الجدية تبدأ، مسؤولية كبيرة اللي نحن الكل هدف كبير، الجيل هذا ظهر كاليتي دونك نقول انه ما عندناش حق في الخطأ. ان شاء الله ونفاني بوسي كيميزم لي دو ماتش، ماتش الليل اللي مش يكون هنا وماتش رتور اللي مش يكون في الدوري الكوري، اتركني في ان شاء الله الدوري بعد ان شاء الله.
3: إن شاء الله بالتوفيق لكل منتخباتنا الوطنية، سواء منتخب الأكابر، منتخب أقل من 20 سنة أو منتخبنا الأولمبي. من أخبار الترجي الرياضي، المفاوضات متواصلة مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو، ممكن برشا يكون هو بديل الروماني لورانسيو ريجيكان في اللي غادر رسميا الترجي، وباش يواصل أو يباشر تجربته جديدة مع فريقه الروماني استواء بوخارست نهار الخميس. ننتظر موضوع المدرب الجديد، هل يكون بابلو فرانكو الإسباني مدرب جديد للترجي الرياضي التونسي؟ إلى كرة اليد وبطولة أفريقيا للأصغر، البارح الدورة النهائي، المنتخب الوطني التونسي للأسف ما نجحش في التتويج باللقب الأفريقي رغم الأداء الكبير طيلة المسابقة، انهزم أمام المنتخب المصري 28-25. هذا رياض البدوي مدرب المنتخب الوطني التونسي يتحدث لزميلنا فوزي بن سالم بعد نهاية الدور النهائي.
5: حكيت حبينا نفرحوكم جزئيات هي لحكمة، وحبينا اليوم حبينا نقولوا مش معجزة إذا نفوز عليهم بالنظر لفارق الإمكانيات، بالأخص الإمكانيات التحضير هذا تقريبا الفريق هذا اللي عنا خلي مش موضح برشا مش موضح حاجات اللي هو تقريبا متجدد، فريق متجدد نسبة 75%، والشغل اللي شفتوه اليوم هو شغل تعصيف بعد كذا شهور صيف خدمنا تعبنا ضحينا الأولاد سيكون ضحاو، حبينا ننور وجه تونس، حبينا نفوزوا الله غالب من قدر جزئيات مع فريق عنده كذا سنوات اشتغل مع بعض، ترقصات خارجية عديد من المباريات، وشفت اليوم اللاعبين الخمسة لاعبين لعبوا مع الأوسط هما اللي كانوا حاسمين.
3: إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا منتخب كرة اليد الأصغر والأواسط اللي أنهوا المشاركة في بطولة أفريقيا في أبيجون الإيفوارية. إن شاء الله اللقب الأفريقي يكون حاضر، يكون في خزينة تونس في قادم الاستحقاقات. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
0: فلاش سبور إشهار. تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
6: اشهار. شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
7: والله ايش باش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
6: وانت شبيك التوى ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر تيانا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني حكاية فير ما نحسيش.
7: برعت خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
6: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات، وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه. وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
7: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
8: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
9: إشهار
10: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
11: والله نحب نشري فريجيدير، القديمة هرتني الضوء.
10: قداش انتوما في العائلة؟
12: العائلة؟ شم دخل العائلة في الفريجيدير؟
10: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
11: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
10: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
11: يعطيك الصحة خويا.
8: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
9: إشهار.
7: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
13: اي بابا تفضل.
7: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان، ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس.
13: ماله خدمه الكياس لازمها صنعه.
7: صنعه كيفاش؟
13: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
7: كلام سهل، اما هاد شكون يطبقه؟
13: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
8: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
9: إشهار.
14: صباح النور.
7: صباح الخير.
14: إيش عملت؟ ركبت الطاقة الشمسية؟
7: ماني دخلت موقع ويب الوكالة واخترت شركة مؤهلة، أعطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
14: يا أخي إيش قالوا لك؟
7: قالوا لي مادامك تخلص ضوء أقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول إليك إيكونوميك.
14: شنو فيه جديد البرنامج؟
7: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون، وقرض تخلصه بالمرتاح على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فايدة 3%.
14: هاي اليسر، ما لفاش تستنى برا، عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لك بالإجراءات كل
7: تود سويت. هاني باش نكلمهم.
8: باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
9: إشهار.
15: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
16: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
17: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. إضراب في قطاع نقل المحروقات اليوم وغدا على خلفية جملة من المطالب المهنية، وفق ما أعلنته جامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة والجامعة الوطنية للنقل، تعتبران الإضراب غير قانوني وتؤكدان مواصلة التزويد. لجنة المالية بالبرلمان توجه اليوم مراسلتين إلى وزارة المالية لطلب استماع عاجل إلى وزيرة المالية في ظل ارتفاع سعر برميل النفط، إلى جانب طلب تقرير مفصل عن قروض الشركات والمنشآت العمومية والدواوين وضمانات الدولة فيها. وزير النقل يؤكد الشروع في إعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني من خلال تأهيل السفن الحالية وبرمجة اقتناء سفن جديدة تستجيب لمعايير النقل البحري. رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية يفيد بأن الغرفة ستقدم مقترحاً لتمكين 1 مليون عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية. وفي العالم استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات خلال الساعات القليلة الماضية جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة تزامنا مع تنفيذ عملية نسف واسعة لمبان سكنية جنوبي القطاع. وزير الخارجية الإيراني يقول خلال لقائه نظيره الفرنسي إن مواقف فرنسا تجاه إيران تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية، داعيا السفارة الفرنسية إلى احترام قوانين بلاده. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
16: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: انا حبيت وتحبيت وانا حبيت جدا نسلم عليكم الناس الكل. انا والفريق اللي كمل معايا للتسعة وهبي فاطمة وسيف وانتوما اغلى مستمعين وين ما كنتوا. كيما عنا اغاني تبقى في التراث، تراثنا اللامادي المهم جدا. عنا ايضا صناعات تقليدية يلزمنا نحافظوا عليها، من سرج للنحت للنقش للقرمود متاعنا لتريزة قرقنا الفخار قليلة وبرشا حاجات اخرين. هذايا مش يكون موضوع حديثنا في متابعات، لانه الحرف هذية ما يزمهاش تندثر، ما يزمهاش تضيع، وكعلاش يجي دور الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
1: متابعات،
0: في متابعات نمشي للديوان الوطني للصناعات التقليدية ونفهم حكاية الدورات اللي تنمي كفاءات لمدة 9 أشهر مش نقلوا المهارات متاع الحرف التقليدية متاعنا. شنو الحرف المعنية وكيفاش نجموا تتمتعوا بالدورات التكوينية هذية وشنو الشروط ولشكون موجهة أساسا؟ هذه أسئلة تجاوبنا عليها سيدة رحاب العتري، هي عن إدارة تنمية الكفاءات بالديوان الوطني للصناعات التقليدية. صباح النور.
2: بخير
0: دار نبيلة، نهارك اسعد ليام، اهلا وسهلا بك. اليوم نحن نحكيو على اطلاق مجموعه من الدورات التدريبيه. فيش بالضبط؟ شنو الحرف المستهدفه اليوم وعلاش الحرف هذه بالذات؟
2: هو سبق وانه حكينا عليه الموضوع هذايا وصارت في جوان. هو مشروع بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية ومنظمة الأمم المتحدة والعلم والثقافة اليونسكو. وقع اختيار 7 اختصاصات هي حرف في طور الاندفاع، والبرنامج هذا على 4 سنوات، كل عام عنا 7 اختصاصات، وقع اختيارهم 7 اختصاصات، والحرفيين اللي باش يتمتعوا بالبرنامج هذايا، وفي 24 جوان وقع تكريمهم وعطيناهم الشهادة حرفي معلم في الحرفة هذيك. توا حلينا بلاغ باش كون يحب يتعلم بلاغ مدة شهر سبتمبر. كل حرفة بشيقة اختيار 3 شبان أنهم يحبوا راغبين أنهم بش يتعلموا صنعة هذا، يكون من الجهة ويقدم مطلب للجهة المعنية ترشحه، يكون ما هوش حرفي وما هوش عنده باتيندا، ما هوش قاعد يمارس في حاجة أخرى، بش يتفرغ للحرفة هذه وللمهنة هذه.
0: واضح.
2: يعمل مطلب كتابي للشهادة العلمية، يعني يقدم، ما فماش شرط يعني تعليم عالي ولا ثانوي، المهم عنده الرغبة باش يواصل الحرفة هذية ويتعلمها ونضخم بطاقة تعريف.
0: هذوما الملف من شنو يتكون؟ يحط الملف متاعه في المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية؟
2: أي المعنية بالأمر، هما 7 ولايات كنت حب نذكرها.
0: تفضل.
2: عنا صنع السرش بتونس، نحت والنقش عجب زيدا ولاية تونس في سيدي حسين، البرنيق والذهب في أريانا، صنع الحصير اللي هو في نابل، القرمود التقليدي تستور بولاية بيجة، وتريزة قرقنا الطرف نتاع قرقنا في قرقنا بشتير الدورة في صفاقس، وفخار قليلة في جربة.
0: وآخر موعد لتقديم الترشحات يكون
2: 30 سبتمبر،
0: آخر الشهر هذية 30 سبتمبر 2026 يتعلم الصنعة، نحافظوا على الحرف ويتمتع بالضبط.
2: $200 في الشهر، ما قيمة 600 دينار، على مدة 9 أشهر.
0: على مدة 9 أشهر. وكيفاش نسق التكوين؟ يوميا قداش من ساعة؟
2: يوميا نسق التكوين يوميا 4 ساعات في اليوم على مدة 9 أشهر، وثم بيان سور ثم مرافقة ثم تأثير باش كل شهر باش ينجم هو يتعلم الصنعة هذية، ثم يعني زيارات ميدانية وفما دي إزيكسبير باش يكونوا موجودين باش ننجموا نحاولوا أنه نسهلوا عليهم نقل المعارف هذي باش يتعلموا صنع وإيل بختار زي ده هو مع غدوة مع بيض خلينا هكي كتتواصل الحرفة هذي.
0: ونحافظوا على الحرف هذية اللي ما يزمهاش تختفي وتندثر. مازال عندكم حتى ل 30 سبتمبر 2026 رحاب الى حدود اليوم ل 23 سبتمبر. مسجلوا برشا شويه
2: فما مطالب في بعض الولايات، نحن قاعدين يعني نتصلوا بهم، فما مطالب وهما حتى الحرفيين اللي باش يعلموا هذوما باش يكونوا معانا في لجنه الانتقاء، يعني هو باش يعلم الناس، دونك هو زيد مطالب باش يلقى ناس وباش يعلمهم وهو اللي باش يواصل الحرفه هذه، يعني باش يوصلها مانيش نحن، فهمت؟ دونك باش تكون اللجنه متنوعه من الديوان الوطني من اليونسكو، فما بيت فنيين والحرفيين اللي وقع انتقائهم هذوما هما اللي باش زيد يعاونونا باش نختاروا الناس هذه، وهي دعوه والله فرصه يعني باش يحل مشروع اللي عنده الرغبه اللي يحب يتعلم الصنعه هذه، علاش لا؟ فيها مستقبل وينجم يواصل، وفما برشا تشجيعات من سواء منظمه اليونسكو ولا من الديوان الوطني للصناعه التقليديه، يعني باش تكون مرافقه مش كاين حتى البرنامج هذا حتى بعض البرنامج.
0: انت قلت للشباب هي اساسا موجهه.
2: هما الاعمار تتراوح بين 18 و50 سنه.
0: معناها حتى ال 50 سنه هذاش حبيت نسالك وانت قريت في افكاري، شكرا جزيلا ليك، يعطيك الصحه مدام رحاب العثريه عن اداره تنميه الكفاءات بالديوان الوطني للصناعات التقليديه. بقوا معنا نسمعوكم صوت صبر الرباعي يغني تحت الياسمين، وان شاء الله نهاركم فل وياسمين، وبعد نرجعوا نتحدثوا على الاستعدادات والمستجدات المتعلقه بموسم الحج لهذه السنه. وزاره الشؤون الدينيه بدات اللقاءات وبدات التحضيرات، ومعنا مديرة تنظيم الحج والعمرة بالوزارة مدام بشرى السبعي، هي ضيفتنا اليوم في ضيف الماتينال.

0: ضيف الماتينال.
1: ضيفتنا اليوم تنور استوديو الإذاعة الوطنية مدام بشرى السبعي، مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية. يومك سعيد ومرحبا بك.
2: مرحبا بكم وصباح الخير. وصباح الخير الناس الكل، وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك انت على قبول الدعوة، أول ظهور إعلامي لها على فكرة، مش تعطينا كل تفاصيل الاستعدادات المبكرة اللي بدأتها الوزارة لموسم الحج 2027، فما تنسيق بين الناقلة التونسية والسعودية لتأمين أفضل ظروف السفر، وفما زادة إجراءات تهم الفحص الطبي. نبدأ بالفحص الطبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نهار الجمعة اللي الفارطة وقع إرسال إرساليات قصيرة إلى المترشحين للحج لإعلامهم بترشحهم إلى إجراءات الفحص الطبي، واللي هو في الفترة الممتدة من 24 سبتمبر إلى 31 أكتوبر 2026. هذه العملية موزعة على 5 أقاليم. الأقليم الأول باجة جندوبة الكاف وبنزرت بالمركز الوسيط بقصر بارد وباجة الشمالية. الأقليم الثاني تونس وأريان وبن عروس ومنوبة زغوان ونابل بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس. الأقليم الثالث القيروان سوسة والمنستير المهدية سليانة والقصرين بمدرسة الصحة بالقيروان. الأقليم الرابع صفاقس سيدي بوزيد قفصة توزر بمركز الصحة الأساسية طريق جابس صفاقس. وأخيرا الأقليم الخامس والأخير جابس مدنين تطاوين قبلي بمركز الصحة الأساسية بباب بحر جابس. توقيت العمل من الساعة 8 إلى 2 بعد الزوال كل أيام الأسبوع باستثناء يوم الأحد وأيام العطل الرسمية بالطبيعة. هنا وزارة الشؤون الدينية تعمل بتنسيق تام مع وزارة الصحة، وذلك من خلال توجيه الحجاج من طرف الوعاظ إلى هذه المراكز. ونشكر هنا كل إطارات وزارة الشؤون الدينية ووزارة الصحة واللي هما ساهرين على حسن سير مراحل عملية الفحص الطبي. هنالك توصيات للحاج بالطبيعة. نوصي الحاج بمصارحة الطبيب بالأمراض التي لديه لكي لا تحدث له تعكرات في البقاع المقدسة هناك، ونوصيه أيضا بالمترشح بذكر الأدوية التي بصدد تناولها، وذلك لتسهيل عملية الفحص الطبي على الطبيب ويكون على بين بحالته الصحية.
1: قديش عنا من مترشح بالنسبة لهذا الموسم؟
2: هذا الموسم 9982 مترشح.
1: 9982 مترشح
2: هما حجاج الفرس اللي هما يمشيوا حسب المنظومة المندمجة للحج، وهنالك 1000 مترشح أو 1000 حاج هما المكفولين بالخارج.
1: المكفولين بالخارج،
2: حجاج المكفولين بالخارج.
1: ما دمنا نحكيوا على الفحص الطبي، من توا نقولوا إذا فما بعض الأمراض ولا بعض الحالات اللي ربما تكون مشكل أو عائق بالنسبة للحاج.
2: نعم، هو الاشتراطات الصحية السعودية هي تحث على أن نتبع الاشتراطات هذه، وهي مجموعة من الأمراض التي يجب أن لا تتوفر لكي يعني يتم إعطاء يكون الحاج نقولوا احنا أبت انه هو يستجيب للمتطلبات الصحيه وينجم يمشي للحج.
1: يعني فما امراض معينه تمنع الحاج
2: من يقوم مثل امراض القلب والشرايين، مثل امراض الرئه، الامراض المزمنه اللي تنجم تصير له تعكرات في البقاع المقدسه، ايضا كل الامراض
1: المزمنه، مثلا
2: الامراض المزمنه،
1: السكري من الامراض المزمنه.
2: نعم.
1: هل يمنع الحاج انه يمشي للحج؟
2: لا السكري، بالنسبه للسكري وضغط الدم، وهنا يعني يمكن الأطباء يمكن يفيدوك أكثر في الموضوع هذايا. إن فوا فما غاديك متابعة ويعني لصيقة بالحاج، يمكن أن يعطى له يعني الإذن أنه يقوم بالحاج متاعه.
1: دونك وضعت هذه الأجل للقيام بعملية الفحص الطبي. نعم. نعود نذكره من يوم
2: من 24 سبتمبر إلى 31 أكتوبر 2026.
1: باي، اللي لا قدر الله فات الأجل ولا تعذر عليه أو لسبب أو لآخر ما حذرش في الفترة هذه ما بين 24 سبتمبر و 31 أكتوبر.
2: هي الفترة هذه ممتدة على يمكن شهر وأكثر من شهر، يعني اللي يعني عنده ظروف ولا أي حاجة يتواصل مع الواعظ يقول له مثلا أنا ما نجمش نمشي في الدات الفلال هذيك، نجم نمشي في دات أخرى، يولي ينسق مع الواعظ هو يحطه في الدات الأخرى، لكن خارج 31 أكتوبر لا مجال انه يجري الفحص الطبي نتاعو ويعني يحسب انه غائب يعني على الفحص الطبي، وهذا في بعتي وهذا يعتبر تنازل من الحاج على يعني انه يذهب الى الحاج.
1: اذا غاب على الفحص الطبي معناه هو
2: نعم
1: متخلي على
2: نعم متخلي على الحاج. نعم،
1: هذا فيما يتعلق بعملية الفحص الطبي للمقبلين على الحاج لهذه السنة. نعود نذكر عددهم 9982 من تونس و1000 حاج المكفولين من خارج تونس، وفما حملات توعية زادة.
2: نعم،
1: مش تكون مواجهة.
2: هو احنا ما نخرجوش الاس ام اس ل 9982 فقط، هو احنا نخرجو ديما قائمة الانتظار باش احنا كتيرنا فيها نفس العدد فوادو. احنا خرجنا يعني قرابة 20,000 اس ام اس، يعني الحاج اللي يتخلى والا الحاج اللي يطلع بعد يعني لا يستجيب لشروط الصحية بعدين يعني ولا تنازل نقاوك، احنا قائمة الانتظار هي اللي نطلعوا منها الشغورات هذيك.
1: واضح. هذا فيما يتعلق بالفحص. فما رقمنة المعطيات الصحية للحاجيج زيدا من نعم تمت؟
2: نعم، هي بالتنسيق بها. هي بالتنسيق مع وزارة الصحة، هي قاعدة تسعى بكل مجهوداتها وزارة الصحة لرقمنة كل معطيات الحاج، ويعني هنالك ديفيش باش تعطى للحاج وتتعمر اللي فيه شديكة من طرف الطبيب وتحاليل وفحوصات لكي يعني يشوفوا مدى جاهزية هذا الحاج لأداء مناسك الحاج.
1: هذا فيما يتعلق بالصحة، وإن شاء الله صحة دايمة لحجاجنا الكل. فما نقطة أخرى اللي هي النقل، والسيد وزير الشؤون الدينية في إطار المتابعة متاعكم لكل الظروف اللي إن شاء الله تكون ملائمة حجاجنا السنة، سيد أحمد البوهيلي صباحة يوم الخميس 17 سبتمبر التقى بكل المتدخلين سواء فيما يتعلق بالخطوط السعودية أو الخطوط التونسية، وحديث حول توفير أفضل الظروف لتنقل حجيجنا.
2: نعم، آخر التحذيرات أيضا إلى جانب الفحص الطبي، آخر التحذيرات هي تعيين الناقلات الجوية اللي هي كما كل سنة شركة الخطوط التونسية وشركة الخطوط السعودية ككل سنة بالتناصف، ونحن الآن في آخر اللمسات لضبط برنامج الرحلات التي تبدأ إن شاء الله كان ما صارش يعني جديد يوم 26 أفريل 2027 إن شاء الله.
1: أول رحلة نعم 26 أفريل 2026.
2: نعم، حسب روزنامة العمليات المتعلقة
1: بتنظيم 2027
2: عفوا، حسب روزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم الحج، ونحن نثمن مجهودات الناقلتين والقائمين عليها في الحرص على إرضاء الحجيج وتوفير الخدمات الجيدة. وأيضا حريص السيد الوزير أيضا ككل سنة بالضغط أكثر ما يمكن على سعر التذكرة، تذكرة السفر، وقد وقفنا أيضا على مدى جاهزية المطارات اللي يعني تنظم عمليات الرحيل إلى البقاع المقدسة إن شاء الله.
1: نبدأ بنقطة الأولى، نقطة التذاكر.
2: نعم.
1: حدد السعر؟
2: لا، لم يحدد بعد. نعم نعم، مازال في طور التحديد، يعني
1: نسعى انه يكون كيما عم ناول ما تصيرش فيه زياده،
2: ان شاء الله ان شاء الله ينقص، والا حتى كان يزيد شويه مش برشا.
1: نحن ديما مش نقدمه، يلزمنا نشوفوا النقائص اللي صارت في الموسم اللي فات ونسعى الى تلافيها وعدم تسجيلها بالنسبه لهذا الموسم. بالنسبه للجانب نتاع النقل وجاهزيه المطارات، شنو النقاط اللي مش يتم التركيز عليها؟
2: جاهزية المطارات، كل النقاط يعني كل التجهيزات اللي تهم المطارات، يعني كيفية يعني تقسيم الحجاج على المطارات، هذه هي يعني النقاط اللي تهم يعني تسهيل إجراءات السفر بالنسبة للحجاج.
1: نعم، قلنا أول رحلة إن شاء الله كان عشنا تكون نهار 26 أفريل 2027، برمجنا تقريبا قدم الرحلة خلال الموسم القادم.
2: مازلنا نعم. في طور مازلنا في طور اعداد البرنامج الرحلات.
1: باهي، عملنا رقمنا بالنسبه للفحص الطبي. هل انه فما رقمنا زاده فيما يتعلق بالسفرات والمطارات
2: اكيد اكيد هذا احنا نخدموا بالشراكه مع جميع الاطراف، يعني مع الخطوط التونسيه، مع الخطوط السعوديه، مع شركه الخدمات الوطنيه والاقامات، مع وزاره الصحه، كل من طرفه يسعى الى تسهيل الاجراءات وتسهيل كل الترتيبات لكي واحنا شنو الهدف نتاعنا هو المصلحه الفضلى للحاج، انه الحاج يمشي في اريحيه ويمشي وهو راضي علينا ويقوم بالمناسك نتاعو في احسن الظروف ان شاء الله.
1: فيما يتعلق بالأمتعة متاع الحاج، بدينا تجربة نحن من عمناول.
2: نعم، هي مبادرة حاج بدون حقيبة.
1: بالضبط.
2: اللي هو يعني في مطار المغادرة يخلي الحقائب متاعو يلقاها في في النزل اللي هو يعني نزل الإقامة، كسوة متجه إلى مكة أو المدينة.
1: مش نواصل في حكاية صفر أمتعة صفر حقيبة بالنسبة للحاج.
2: نعم مش يمشي خفيف، نطوروها أكثر باش تتطور أكثر مع شركة الطيران ووزارة الحج والعمرة السعودية باش تزيد تتطور أكثر العملية وتتنظم أكثر، لكن هي المبادرة يعني هي نالت استحسان الجميع وإن شاء الله نكملوا فيها وإن شاء الله تزيد تنجح أكثر وأكثر.
1: بالنسبة للحجيج اللي موجودين في ولايات داخلية مناطق داخلية، اسنيفة مش تفكير في ترتيبات خاصة لتسهيل وصولهم للمطارات في ظروف مريحة؟ تحدثتوش شوي في النقطة هذه؟
2: والله تحدثنا، أما راهو إيجا نقول لك راهو المطار ما يعني حسب التوزيع ما هو ما يبعدش برشا على مقرات السكنة.
1: واضح.
2: وانتي تعرف الحاج نهارة اللي ماشي هو ماشي غادي باش يعني باش يشق كيلومترات يعني الحاج، فهمت؟ فما بالك انه من المطار باش يمشي من داره باش يمشي للمطار، ممكن الرحلة هذيك باش عنده هو دقيقة، مش فهمت؟ قد ما تكون المطار مثلا هو مش بعاد على مقر السكنة، لكن الحاج في النهار هذاك يعني يمكن هو يعني في من الفرحة متاعه ينجم يصل إلى المطارات اللي هو يعني يلزمه ينقل منها إلى البقاع المقدسة.
1: هي من فرحته لما حالة
2: من فرحته. نعم،
1: فما ناس عاملين والوقت اللي حكينا معاهم قبل بليلة جيوا،
2: قبل بليلة يجيوا للمطار ويقدم الفرحة
1: ان شاء الله ربي يكتبها لكل واحد شهية الحجة. ان شاء الله حجاجنا بالنسبة لهذه السنة يقوموا بكل إجراءات في أحسن الظروف ويمشيوا سالمين ويجيوا سالمين. وقتاش تقريبا الرزنامة الكاملة تكون حاضرة؟
2: والله في القريب العاجل، احنا مطالبين باش نجم نقول كلمة مطالبين يعني انتر بارونتيز، ان احنا نبعثوا كل يعني برامجنا وكل اللي وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، فكل يعني قاعد يخدم في خدمته بخطى حثيثة يعني
1: من هنا لتجهيز
2: للي قبل.
1: الكلمة الأخيرة ليك مدام بشرى، إذا عندك ما تضيف لنا ولا ما تقول لمستمعينا من الحجاج.
2: والله احنا ديما كما قلت لك نسعى إلى رضا الحاج وخدمة الحاج، ونحن بخطى حثيثة نخدم ليلا نهارا في كسوة احنا يعني كوزارة شؤون دينية أو شركائنا من شركة الخدمات ومن الخطوط التونسية والخطوط السعودية، وزارة الصحة أيضا المشكورة أيضا على مجهوداتها، ونحن في الأخير يعني نحب رضا الحاج ونحب الحاج يبدأ فرحان، وهذه الغاية متاعنا ويؤدي المناسك متاعه على أحسن ما يرام.
1: يعطيك ألف صحة اللي جيت بحذينا، عطيتنا كل هذه المعطيات، تحية كبيرة لنجاة الهمامي المكلفة بالإعلام في الوزارة على تسهيل مهمتنا كل ما نطلب منها المعلومة. وانتم مستمعين ابقوا معنا، مازلنا مواصلين حتى للتسعة متاع الصباح في يوم سعيد.

يوم سعيد صبحكم معنا أحلى يوم سعيد صبح التوينسة الكل.

0: أنا وانتوما والفريق مازلنا مع بعضنا على امتداد 14 دقيقة. في ال 14 دقيقة هذوما مش نعملوا جولة مع رفيق دريدي في فقرة كلام مسؤول ونشوفوا أبرز التصريحات اللي صارت بين البارح واليوم. هكيكا إذا فاتكم تصريح خاصة تصريحات المسؤولين في علاقة بالشأن العام وحياتنا اليومية، إذا فاتتكم حاجة تلقوها ديما على موجاتنا. أنا نحب نشكركم برشا على تعليقكم وتواصلكم معنا، على اقتراحاتكم، على تفاعلاتكم الكل اللي قاعدة توصل على صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، وأيضا على الخاص مساجاتكم نقرأ فيها الكل، وكل ما اقترحتوه نسجلوا فيه، وإن شاء الله على امتداد الأسبوع ديما من الاثنين للجمعة نعطيكم اللي طالبينه، المواضيع اللي انتم اقترحتوها علينا تكون موجودة، وهذا مربوط ديما بالضيوف. مع تحياتنا للوزارات ولكل مكاتب الإعلام في الوزارات متاعنا اللي من خلالهم هما نتواصلوا ونأخذوا الإجابة على كل تساؤلاتكم، ويبعثونا ضيوف مش يوضحونا ويعطيونا التفاصيل فيما يتعلق بالمواضيع اللي انتم طلبتوها. أكثر من مرة تقولوا زيدوا حكيوا على التعليم في تونس، لأنه فما بعض الإشكاليات اللي يلزمها تتطرح من ذلك التوقيت المدرسي، مازالت جداول الأوقات فيها كالليزور كروز كالساعات الفارغة، ومازالت إشكاليات في بعض المعاهد أيضا. نحن نرجع للتربية بالطبيعة في كل مرة ونطرح المواضيع اللي قلتونا عليها. أما توا رفيقة هوني والتصريحات اللي جمعنا بالنسبة لليوم.
1: كلام مسؤول.
0: أهلا بك رفيق.
2: مرحبا من جديد نبيلة بك وبكل متابعي الإذاعة الوطنية التونسية. البداية بموضوع اليوم وغدوة اللي هو الإضراب بالنسبة لناقلي المحروقات، وباش نسمعوا تصريح رئيس مدير العام للشركة الوطنية لتوزيع مواد البترول السيد خالد بتين اللي يقول كون المحروقات موجودة فما شاحنات خرجت وبدأت تزود في محطات الوقود بالمحروقات اللازمة، يقول ليسانس موجود لا داعي للهفة.
3: اليوم ايضا حاليا المحروقات موجوده في محطات عجيب، وان شاء الله تكون زاده موجوده في كافه المحطات التابعه للشركات الاخرى. حاليا وهو يوم الاضراب اليوم تم عمل، تم دخول عده سواق معناتها الى مخزن المحروقات من اجل انهم يعبيوا الكمين نتاعهم ويقصدوا ربي يخرجوا يوزعوا على المحطات. اذا العمل الموجود والمتواصل ينجم يكون مش 100% بنفس الدرجه معناتها نتاع الايامات العاديه، ولكن اللي نأكدوه أنه ما هوش باش يصير مشكل المحروقات موجودة. ومنذ البداية أقول أنه معناها لا داعي للقلق باش تلقاوه كما لقيتوه في الأيامات اللي فاتت.
2: كنا نسمع إذن في تأكيد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع مواد البترول سيد خالد بتين، تأكيد كونه حاليا فما شاحنات خرجت وبتتزود في المحطات بالوقود، يقول كونه يمكن وتيرة العمل مش بتكون بنسبة 100% لكن لا داعي للهفة حسب تأكيده، وكذلك الموضوع للمتابعة. أكيد نمشي لموضوع آخر الحدث يكون ثقافي من 3 إلى 10 أكتوبر، نحكي على أيام قرطاج الموسيقية GMC مهرجان اللي خذا تقاليد توا في المواسم الثقافية في تونس، والبارح كان الموعد في مدينة الثقافة مع اللقاء الإعلامي الخاص بهذه الدورة. 26 عرض من 14 دولة، أكيد ما فيها تونس البلد المنظم. حاليا استعدادات للدورة هذه في مدينة الثقافة، وكذلك الدورة هذه السنة باش تخرج من مدينة الثقافة وباش تمشي نحو الشوارع والمناطق الداخلية، وكذلك جديد السنة هو عروث في السجون على غرار تجربة أيام قرطاج السينمائية GCC اللي كذلك تقدم عروض في الوحدات السجنية. باش نسمعوا تصريح منذر فلاح المدير الفني لهذه الدورة من GMC.
4: تونس حاضرة بامتياز، الدول العربية أيضا ودول العالم الأجمع كانت موجودة. قسم مهم اللي هو العروض الفنانين الناشئة، فما قسم آخر للحفلات الدولية، وفما زيادة برنامج مهني ويمشي يكونوا حاضرين المهنيين من عالم أجمع، ويمشي يكونوا فما ورشات، ويمشي يكونوا فما لقاءات مهنية. هذا كله بش يصير في 7 أيام من 3 إلى 10 أكتوبر. وسنية الحاجات الجدد اللي عملناهم هو أنه بش يكون فما حضور في السجون، وبش يكون فما ورشة مطولة متاع جاز مع فنانين دوليين من مارسي اللي باش يكونوا حاضرين لمدة 5 أيام من المهرجان، وباش يكون مشاركة نتاع أكثر من 20 فنان تونسي في الورشة هذه.
2: بين 3 و10 اكتوبر نذكروا دورة 11 من ايام قرطاج الموسيقية مدينة الثقافة شادلي القليبي وفضاءات اخرى كنا نسمعوا فيها من عند المدير الفني للتظاهرة منذر فلاح. باش نمشيو للعالم توا وباش نمشيو مع تصريح للرئيس الامريكي دونالد ترامب اتجاه نحو تغيير مفهوم الذكاء الاصطناعي للذكاء الخارق من AI الى S.I. Super Intelligence هكا سماها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والبارح كان الحقيقة نقاش كبير معناها في علاقة بالذكاء الاصطناعي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ومواقع تقول كونه الرئيس الأمريكي كان عبر على رفضه دعوات لتنظيم اتفاق دولي حول الذكاء الاصطناعي. نعرفوا حاليا الموضوع هذا فما عليه جدل كبير في العالم وكذلك في خطابه يقول كونه الامريكي مش بستدعم اي مخطط عالمي يهدف لفرض قيود دولية على تطوير الذكاء الاصطناعي ويمشي لتغيير المفهوم نحو الذكاء الخارق في عوض الذكاء الاصطناعي. هوني دونك التجربة والتسمية من المفروض كانوا باش تتغير في الفترة القادمة. يقول كانوا استخدام كلمة اصطناعي يخلي التكنولوجيا تبدو وكأنها زائفة، يعني يقول وقت اللي نقول واحنا اصطناعي وكأنه فما حاجة مصطنعة، يعني ما هيش حاجة ملموسة حسب تعبيره، ورغم أنها مذهلة وحقيقية هكا وصف ترامب إذن الذكاء الاصطناعي، ويأكد كذلك على ضرورة التعامل معها بحذر وإدارته. يقول بستشجع الذكاء الخارق والفائق في عوض تقييده مع مراقبته عن كثب من خلال وزارة العدل الأمريكية والتدخل عند الضرورة.
0: هو الذكاء الاصطناعي يقول خطر على البشرية خاصة في السنوات القادمة، زعما شنو مش يصير فينا مع الذكاء الخارق؟
2: مع الذكاء الخارق بالضبط نبيلة، هو احنا بالذكاء الاصطناعي وهنا قاعدين نتحسوا في الخطاة ونتعاملوا بكل حذر. يعني الموضوع هذا هو الحقيقة باش يكون واحد من اهم يمكن الاشكاليات اللي باش تطرح معناها في السنوات القادمة. نشوفوا توا بالنسبة لمراكز البيانات كذلك للداتا سنتر اللي عاملين جدل كبير في علاقة بإقامتهم، لأنه ما نجمش يكون فما ذكاء اصطناعي دون مراكز البيانات هذه الضخمة اللي تطرح تحديات أخرى بيئية بالأساس في علاقة باستهلاك المياه، في علاقة يمكن التلوث كذلك البيئي اللي تفرزه مراكز البيانات هذه. نشوفوا مثلا حتى توا في فرنسا فما برشا جدل في إقامة المراكز هذه في أماكن أخرى دون غيرها، فما عديد الأهالي في مناطق اللي يرفضوا أصلا إقامة المراكز هذه للبيانات في علاقة بتأثيراتها. فمعناها نشوفه في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيفاش يرفض
0: ديما خارج السرب، هو لما هو تطور متسارع الحقيقة، وتصاعدت التحذيرات مؤخرا، تحذيرات دولية من المخاطر متاع الذكاء الاصطناعي. منظمة الأمم المتحدة تقول اليوم يلزمنا نحط رقابة دولية صارمة لتجنب الانحرافات التكنولوجية، كيف كل الخبراء قالوا هذا، وحتى الشركات بيدها اللي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي حكيت على سلوكيات غير متوقعة لبعض الأنظمة اللي قاعدة تخدم بالذكاء الاصطناعي، وقديش من فيديو رينا فيه الروبو اللي يخرج عن السيطرة، إضافة للبيانات اللي هي في خطر والأخلاقيات الرقمية اللي اليوم يلزمها تتوضح. ويجي بعد سيد دونالد ترامب ويحكينا على ذكاء خارق ورفض تام لكل القيود ولكل القوانين اللي تنجم تراقب هذا التطور السريع. نحن نتابعوا الموضوع ونشوفوا العالم وين ماشي والبشرية وين ماشية والذكاء الاصطناعي هذايا وين ماشي بينا. نشكرك رفيق، يعطيك ألف صحة، شكرا لكامل الفريق اللي كان معي من الستة، وشكرا خاصة لكم انتم على وفائكم للإذاعة الأمة للإذاعة الوطنية التونسية. نتقابلوا غدوة كالعادة من الستة للتسعة، وكالعادة زاد ختامها مسك. اليوم اختارنا صوت العندليب عبد الحليم حافظ يغني التوبة. نحن ما نتوبوش، غدوة نرجعوا.

0: إشهار.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
0: إشهار
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. إضراب في قطاع نقل المحروقات اليوم وغدا على خلفية جملة من المطالب المهنية، وفق ما أعلنته جامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل. والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يؤكد في تصريح للأخبار توفر المحروقات بمحطات الشركة وتواصل عمليات التزويد بشكل عادي.
4: بالنسبة لنا المحطات نتاعنا خلينا احتياطات من البارح، المحطات زودناها بما فيه كفاية بالمحروقات، سواء بالفرنس ولا بالمازوت، الغازوال العادي والغازوال 50. واللي لاحظناه ما ثماش صفوف، ما ثماش التباب، الحقيقة ثم سير عادي لحد الآن. صحيح أنه مش كل السواق انخرطوا في عملية نقل المحروقات اليوم، ربما ثم شكون مجيش معناتها وممكن ما يجيش. إذا كان ثم إشكاليات زادة باش نواصلوا معالجتها مع الشركات اللي متعاقدين معهم. على كل حال اللي جاوا يخدموا في ظروف طبيعية مأمنة، الأمن زاد واقف معناه باش يأمن المسارات ويأمن الشاحنات ويأمن الناس اللي يخدموا على الشاحنات هذه. إذن نطمنوا أنه المحروقات موجودة.
3: تونس والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي ضمان تمويل لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي. سيخصص للمساهمة في مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى، وإنجاز مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي. البنك الدولي يفيد في نشرته الاقتصادية حول تونس لصيف 2026 تواصل تعافي الاقتصاد التونسي وسط تحديات هيكلية وضغوط متزايدة على الموارد المائية، مشيرا في المقابل إلى تفاوت أداء القطاعات الاقتصادية، حيث ساهمت الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والفنادق والمطاعم في دعم النمو مقابل تراجع قطاعات المحروقات والنسيج والمالية خلال الفترة الأخيرة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد سد الشغورات في كل المواد بجميع جهات الجمهورية باستثناء الطارئة منها والتي يتم العمل حاليا على سدها، مضيفا أن الوزارة أصدرت عدة مذكرات حتى لا يغادر التلاميذ مؤسساتهم. وفي أخبار العالم، شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية في خان يونس جنوبي قطاع غزة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن شروط إنهاء الحرب تشمل إنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن أصول إيرانية. وختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد إيجابية مفاوضات نيويورك مع إيران لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
5: السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه.

المنتخب التونسي في ولده الرسمي بعد المونديال 2026. بقيادة الناخب الوطني الجديد معين الشعباني، تونس أوغندا، الخميس 24 سبتمبر في رياضة وأهداف، من السابعة مساء قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية، حاضر معكم مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس. نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات، تحليل فني، كونوا في الموعد.

0: سباح التوانسة مع مونة المجري.
1: سباح بنكهة تونسية.
2: صباح الورد، صباح النور، اهلا وسهلا بكم مستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. يتجدد لقانا معكم في صباح تونس اليوم الاربعاء 23 سبتمبر 2026. احنا معكم نتوا حتى ال11 نتاع الصباح، ومعنا بطبيعه انتم اللي تنجموا تفاعلوا معنا على 71 844 404، والا كيف تخليونا تعليقاتكم ولحظاتكم على الباج اوفيسيال نتاعنا الاذاعه الوطنيه التونسيه. معنا فريق كامل في سبعتين، ذوما وهبي الواعر معنا في الهندسه الصوتيه، سيف ترابلسي في الديجي وفاتمة عبار في التنسيق العام للحصة، فريق الإعداد عليا القادري ذي دين الكريفي عواطف الشابي، ومعكم هنا من قديم الميكروفون في سبعتين ذوما. شنو باش تتابعوا معنا بالضبط؟ بعد شوية فقرة كل باس، اليوم باش نتحدثوا على التهاب الجيوب الأنفية سينيزيت اللي برشا ناس تتقلق منها وتتحير لها معناه مع تبدل الفصول. هذاك علاش باش نحكيوا أكثر على الموضوع هذا، وخاصة شنو النصائح الوقائية والإجراءات الوقائية اللي نتبعوها باش نتفاداو المشاكل اللي تصير لنا من جرة التهاب الجيوب الأنفية. الدكتورة فرحة هذيلي مختصة في أمراض الأنف والحنجرة والأذنين تكون بحذينا بعد شوية، ومن بعد تتابعوا معنا كالعادة ندخلوا الكوجينة مع بعضنا ونكتشفوا دبارة اليوم اللي باش تحضر هنا شيف نادية غربي. ساعتنا الأولى زيدا تتابعوا فيها هاشتاج فاميليا مع صدقي شيخ أخصائي نفساني باش يحكي على تأثير استعمال الشاشات على الصغيرات متاعنا. ساعتنا الثانية نبدأوها بعد موجز العشرة مع أغنية من اختياري، وانتوما تنجموا تختاروا معنا بتبيعة تقطوقة تسمعوها معنا وتتسلطنوا بتبيعة معها انتوما. تو نكتشفوا بعد شوية شنو اختار لكم اليوم. فقرة ميكانيك، خبير في ميكانيك سيارات غازي بن سربة نكون بحذينا، وكل عادة موضوع يهم أصحاب السيارات تتابعونا منيح منيح، ونختموا هكا أحلى. ضيفنا كريم اللوز مهندس معماري باش يحكي على قواعد استعمال الصلب على أسطح المباني. انتم تنجموا تفعلوا معنا إذا كان عندكم أي استشارة وإلا تسائلوا، تنجموا تكتبوا وتخليوا على الباج في الإذاعة الوطنية التونسية. حابين نعطيكم فكرة على طقس اليوم كيفاش باش يكون بالضبط، مازالت السخانة راه طقس حرارة مرتفعة شوية باش تكون بين 27 و 30 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، رغم اللي باش نشوفوا بعض السحب وفما أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيامات يا ربي. خليكم معنا كالعادة الموسيقى التونسية ديما حاضرة معنا في صباح تونس. شو رأيكم نسمعوا الهادي القليل يا بنت الفلاح؟

0: لاباس.
1: توا 9:13 دقيقة كالعادة تابعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في صباحة تونس ونبداو مع كون لاباس الفقرة نتهموا فيها بصحتنا ونقرب لكم أكثر من المواضيع الصحية اللي تهم كل واحد فينا. اليوم باش نحكيو على التهاب الجيوب الأنفية، نحبوا نفهموا أكثر حالة هذه، أسبابها، كيفاش نتعاملوا معها، وقتاش تستحق متابعة طبية، باش نوضحوا أكثر ونقدموا لكم التفاصيل. معنا الدكتورة فرح هذيلي مختصة في أمراض الأنف والحنجرة والأذنين. صباح النور دكتورة.
2: صباح
1: مرحبا.
2: صباح النور الناس كل، مرحبا بك.
1: مرحبا بك. وقايت نحكيو على التهاب الجيوب الأنفية.
2: توا
1: الطقس معناه مش متبدل، شوية قلق باش يبدا ونحسوا هكا العلامات نتاع الجريب، وساعات تجينا التهابات ما نفهموش بيناتهم احنا شنو هو جريب ولا التهاب جيوب أنفية، تنفسروا احنا في الفقرة نتاعنا اليوم. دكتورة في البداية شنو نقصدوا بالتهاب الجيوب الأنفية؟ شنو يصير بالضبط داخل الجيوب الأنفية؟
2: هو من الأول لازمنا نفهموا شنو هما الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية هما عبارة على حفر في الجمجمة في العظام متاع الوجه، هما أبوبخي 5 حفرات كبار، نجم يكون مقسومين ولا لا. والحفر هذوكم يبداو الحيوط متاعهم غالفين بأخشية مخاطية اللي هي تفرز ديما المخاط. المخاط هذيك ديما ما يفرز 24 على 24، يتعدى بممرات صغيرة من الجيب الأنفي للخشم، وفي الخشم يهبط من الحلق. مهم برشا أوسي بيان باش نتنفسوا، مهم برشا بالصوتنا، مهمين برشا كيفاش نجموا نتنفسوا بالخشم اللي هي حاجة مهمة جدا. وقتاش نحكيوا على التهابات في الجيوب الأنفية؟ وقت اللي أكل ممرات اللي يفرغوا الخنينة من الجيب الأنفي في الخشم يتسدوا. دونك كل ممر هذاك يتسد شنو يصير؟ تركض الخنينة في وسط الجيب الأنفي، وكي تركض من الأول نعملوا التهاب، ومن بعديك هذيك الجرثومه تتكون فيها هكا وتكبر فيها واحد تولي عنا تعفنات. هذه هي سينوزيت.
1: هذه شو اللي يصير بالضبط
2: بطريقه مبسطه؟
1: اي اذا كنا نرجع شويه للاسباب الرئيسيه دكتور، فما اسباب واضحه معناها تخلي تير
2: فما اسباب نعرفوهم اللي واحد يعمل جريب وما يداويهش بالكدا. دونك اول سبب هو النزله، هو كرش هذيك يعمل هكا كليب صغيره خشمه يتسكر شويه، يعمل شويه خنينه، كل ما يغسلش ما ينظفش ما يداويهاش يتجاهلها، راهو هذيك اول سبب لتعفنات والتهابات الجيوب الانفيه. السبب الثاني المعروف وشائع برشا وعندنا منه برشا في تونس هو حساسيه الانف. دونك في الحساسيه نصنعوا برشا مخاط اكثر من العاده، ممكن مخاط نجم يتحسر في الجيب الانفي، دونك تصير المشكل هذايا نتاع التعفنات. ثم اسباب اخرى ميكانيكيه هي مثلا الاعوجاج الحاجز الأنفي، كي يبدأ الإعوجاج كبير يسكر الفتحة متاع الممرات متاع الجيوب الأنفية هو سبب. والسبب الآخر لطف عليكم هو ينجم يكون فما لحمات أورام كيما تكون حميدة كيما تكون خبيثة اللي تكون سبب نكتشفوها عن طريق الجيوب التعفنات والتهابات الجيوب الأنفية.
1: يعني هو مش نتيجة عدوى لكن عنده عدة أسباب اللي ذكرنيهم توا.
2: هذوما الأسباب، ما العدوى تنجم تكون بالطبيعة من سبب الأولاني اللي حكينا عليه اللي هو لا غريب وإلا الرشح وإلا النزلة. كل واحد فينا كيفاش نجم يسميها
1: بي. دكتور هوني نحب نحكي ونفرق بين التهاب الجيوب الأنفية والحساسية مثلا، خاطر يذول العلامات يقربوا لبعضهم برشا.
2: العلامات يقربوا وما فما فرق خفيف. اش معناتها؟ احنا كي نقولوا حساسية هو اكل مخا اكل الأخشية المخاطية تفرز برشا مخاط نتيجة لتعرض لشيء ما في المحيط، غبرة، ندوة، ريحة قوية، مواد كيميائية، نفرز مخاط. اما كل مخاط هذيك كي تفرزه يبدا شفاف، وفي الأعراض المخاط هذيك يبدا في جهة برك مثلا تسكيرة الخشم يا إما على اليمين يا إما على اليسار، يبدأ شفاف ما يبدأش ملون. في التعفن وفي الالتهابات الجيوب الأنفية يبدأ ملون، ما فماش آلام في الحساسية، في التعفن فما آلام، ما فماش سخانة في الحساسية، في التعفن ولا الالتهابات الجيوب الأنفية فما سخانة. دونك الأعراض تختلف، والسبب اللي يعطي الأعراض هذيك زادة يختلف. واحدة جوست تعرض للغبرة دي حاجة خفيفة، والآخر عندي جرثومة وعندي تكون نتاع المخاط يتحصر في الجيب الأنفي.
1: باهي دكتور هوني نحبوا نحكيوا على التهاب الجيوب الأنفية، هل هو التهاب عابر ولا مشكلة نجم تقعد معنا يولي مرض مزمن؟
2: هو في أغلب الأوقات الأعراض نتاعو تقلق، دونك أغلب الأوقات نعالجوه، نمشيو للطبيب تاع المستوصف نتاع الطبيب العام نتاعنا، الطبيب المختص، ونعالجوه. أما في بعض الأحيان كي نتجاهلوه وما نعالجوش صحيح نجم يولي التهاب وتعفن مزمن في الجيوب الأنفية، وقتها حاجة تقلق برشا المريض وتقلقوا برشا حتى في حياته، يعني في التنفس نتاعو في تركيزه. راهو كي عندنا التهاب الجيوب الأنفية باش نحكيو على الأعراض شوية، عندنا آلام في الوجه، عندنا حمى، عنا تعب، عنا إرهاق، عنا صعوبة التركيز. يقول لك في الجيوب الأنفية كي ثم التهاب كي تبس يحس حاجة هابطة معه، يبدأ يصلي وإلا بشي مد حاجة ملوطة يحس حاجة هابطت معه وعينه توجع على خاطر الضغط يطلع ما بين في الجيوب الأنفية اللي دايرة بالعين.
1: دونك يقلق وبرشا وحتى وجع
2: رو كما نعالجوهاش الجيوب الأنفية غير اللي هي تتحول إلى جيوب التهابات جيوب أنفية مزمنة. فما زيد رو تعكرات أخرين اللي هم اختيرة برشا كما التهاب الصحايا اللي طفى عليكم كما لابسيس غيبغال، يعني نجم رو يوصل لعظم يتاكل متاع الجيب الأنفي ويمشي القيح للمخ اللي هي حاجة اختيرة للأسف. ما زلنا نروها شوية ما مش الحمد لله مش بحاجة مش بصفة كبيرة برشا.
1: ما نتسهلوش معناها مع
2: ما لازمناش نتسهلوا
1: الاعراض هذوما اللي ذكرنيهم العلانية.
2: ما نتسهلوش ديريكت نمشيو نعالجوها، نعالجوها من الاول نخطفوها راه بشويه دواء ما لازمش برشا دواء وبرشا تعب يعني في العلاج نتاعها. 3-4-5 ايام نعالجوها.
1: اي اذا كان من الاول مشيت عالجت معناها لاباس من بعد
2: بالطبيعه نتفاداو التعكرات.
1: اي نتفاداو التعكرات وتنجم ما ترجعش معنا من بعد.
2: لا تنجم ما ترجعش معنا. كي نحكيو على التهاب جيب انفي عادي راهو نعالجوها على قاعده مع الطبيب المختص يتحل المشكل ما عادش يرجع.
1: باش نحكيو هوني دكتور على الالتهاب ونحكيو زيدا درجة الحدة متاعه معناها تختلف في ظل شوية.
2: درجة الحدة تختلف من شخص إلى آخر، مش كيما شخص تبدأ المناعة متاعه قوية يبدأ سبورتيف يبدأ ما يتكيفش يبدأ المناعة متاعه بها يأكل بالقدا، مش كيما لطف عليكم مثلا مريض سكري وإلا واحد يعمل لطف عليكم في شيميوثيرابي وإلا بيبي صغير وإلا عبد كبير. حتى العمر زيدا تختلف المناعة نتاعو وحتى في الطقس. تو احنا توا تبديل الطقس لازم نردو بينا عمل كليماتيزور من الشوك فخواش وبلاصه واحد يكون بارد ما يقعدش قدام الكليماتيزور. توا المده هذه عندنا برشا عدوى فيروسيه، ردوا بالنا نعاودوا نرجعوا للقواعد نتاعنا نتاع نغسلوا يدينا نبعدوا شويه على بعضنا نسلموا على بعضنا من بعيد نغسلوا كل خشيم لازمنا نغسلوه راهو بصفه منتظمه الخشم نتاعنا في الصباح
1: حتى اذا كان ما عندنا حتى شيء
2: بالتفاديو
1: للعدوى.
2: وحاجه اخرى مهمه هي نظافه الفم والاسنان على خاطر راهو اهم الاسباب نتاع تعفنات والتهابات الجيوب الأنفية هما مشاكل في الفم والأسنان. لازمنا نحكو سنينا بالقدي، لازمنا كل يوم نغسلو سنينا على الأقل مرتين ثلاثة في النهار. لازمنا ننظفو فمنا. لازمنا كيبدا عنا سوسة وإلا أي هكا قلق نعالجو ونشوفو طبيب الأسنان متاعنا ما نخليوهش خاطر هذا سبب لتكرري ولي تعفنات جيوب أنفية خايبة تقلق المريض برشا توجعو برشا تعطلوا فحيته.
1: باهي العلاج هوني دكتور ديما نستحق مضاد حيوي ولا مش بالضروره؟
2: لا مش بالضروره. شو فما فرق ما بين التهاب وما بين تعفن. كي نقولوا تعفن بكتيري هذاك لازمني مضاد بكتيري. كي نقول التهاب لازمني حاجات اخرين مش كان مضادات الالتهابات. راه فما برشا انواع في مضادات الالتهابات وانا ديما نقول الطبيب هو اللي نجم يفرق اللي هو اللي تستحقوا. حاولوا ما تاخذوش دويات وحدكم. شنو تنجم تعمل انت وحدك من الاول كي تمرض؟ اول حاجه اغسل خشمك. راهوك غسل الانف ماء البحر خاصه اللي يبدا معقم يتباع في الصيدليات دونك هذيك ماء يعاون برشا باش يجبد الخنينه هذيك اللي قاعده تتلملك في الجيب في الجيب الأنفي وتمنعك تغسل خشمك من الاول وتاخذ شويه فيتامينات وتاكل بالقدا تنجم ما تمرضش ما تعديوش لمرحله التعفن. بالنسبه للعلاج فما زاد راهو الجانب الجراحي. وقتاش يصير الجانب الجراحي؟ نعملوا الجراحه كي يبدا فما الممر هذاك تسكر كومبليتمون التعفن كبر برشا تقدمت الحاله نتاع تعفن بالقدا وقتها ساعات في بعض الاحيان نستحقوا حتى نعملوا مضادات حيويه وادويه في العرق يعني نعديوهم ونعملوا زاد جراحه باش نحلوا الجيب الانفي ونفروه.
1: دكتور في الاخر نحبوا نصائح تنجم تعاوننا برشا باش نحمي رواحنا من التكرار. واذا كنت عاودت معنا برشا مرات التهاب الجيوب الانفيه خاصه ساعتك بالاعشاب في الدار قلت نعمل لك البخاخ هذيك نتاع الاعشاب
2: علاش ليه؟ الفكره شنو هي؟ لازمنا ديما لي سينوس نتاعنا نظاف وما نخليوش في المحيط نتاعهم الجيب الانفي نظيف وما نخليش في المحيط نتاعو حاجه تعكره هو الا تعمل التهابات. دونك اول حاجه نبداو بها هي غسل الانف. لازمنا نغسلوا خشمنا بالقدا كل يوم تابع النظافه اليوميه نتاعنا. حك الاسنان وتنظيف الفم حاجه مهمه جدا. الوقايه من اسباب الحساسيه. كي نعرف روحي عندي حساسيه نحاول نفهم مع طبيبي نتاع الحساسيه نفهم شنو هو انا الحساسيه نتاعي نبعد على غبره نبعد عن دي نبعد على الصوف نبعد على الروائح القويه المواد الكيميائيه نبعد عليه نبعد على الشوك اللي حكينا اللي نعرفوه ديما والدينا يقولونا كي ما تغسل كي تدوش مش لازم تقعد قدام كليماتيزور ما تقعدش قدام مروحه شيح شعرك. هذوك مروحه حاجات مهمين زاد ينفعوا بالقدا وردوا بينا من التدخين اللي هو سبب سبب زيدا خايب سلبي وإلا إيجابي، ونبعدوا على طول المدة هذية ردوا بينا من العدوى الفيروسية. فما برشا فيروسات قاعدين يدوروا، ردوا بينا نخلوا دينا، نرجعوا للجيل نخلوا دين صغيراتنا، نخلوا كل نخلوا لهم خشيماتهم كي يروحوا، احنا كيف كيف ردوا بينا نخلوا خشمنا. عبد مريض ماذا به يبعد على عباد الاخرين يحط كمامة، هذا هو الوقاية اللي هي سهلة ونجموا نعملوها اللي تحمينا من باش ما نمرضوش وباش ما نعاودوش نمرضو.
1: يعطيك الصحة دكتور، شكرا لك دكتورة فرح ذيلي مختصة في أمراض الأنف والحنجرة والأذنين، معلومات مهمة قدمناها اليوم في الفقرة نتاعنا كل لاباس. إن شاء الله مستمعينا تكونوا فدنيكم برشا، إن شاء الله ديما تكونوا في صحة جيدة. تشوفوا الفيديو هذا ترجعوا للباج أوفيسيال نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية. نهارك زين دكتور.
2: مرحبا بكم، نهاركم زين.
1: مازلنا احنا متواصلين معكم في صباح توانسة حتى ال 11 ونواصلوا مع الموسيقى هذه باش يسمعنا وهبي الهادي جويني. هكا ولا لا هادي جويني وبعد دكتور حكيم وراجعين معكم.

0: حكيم.
1: القانون التونسي يجبر كل من يصنع أي مادة غذائية مصبرة وإلا مقرصة باش يحط عليها تاريخ الحد الأدنى للاستهلاك. المستهلك اللي وصيناه عدة مرات باش يقرع الحكة التاريخ قبل ما يشريها، من واجبه زادة وقت ما يلقاش التاريخ مكتوب على الحكة وإلا يلقاه فات يخبر السلطة المعنية بالأمر باش يعملوا اللازم، ويكون المستهلك بهالعملية عون رقابة على الأغذية لصحته وصحة أولاده.
0: الدكتور حكيم.
2: بنا ومنفعة.
3: ومعنا توا بنا ومنفعة، موعدنا كالعادة مع البارة بنينة وتكون سهلة وتنجم تكون فكرة متاع غدا وإلا عشاء مميز لكم انتوما. اليوم الشيف نادية غربي بحضينا في استوديو باش نشوف شنو باش ندبر علينا. شيف صباح النور.
4: صباح الورد بالياسمين، إن شاء الله نهاركم مبروك يا ربي. اليوم نهار جديد وجبنا دبارة خفيفة اللي في ساعة تحضرنا، هي الفطور والعشاء. أول حاجة باش نعملو سباغيتي بالصوص متاع البيستو، وبجنبها باش نعملو اسكالوب بولي غريي اي مشوي، معناتها على الغاز والا اللي هكا عنده يحب وسع البال يحب على الكانون والا على البربكيو كل واحد اما نحنا ديما نحبو نسهلو في سافيسا. اول حاجه شنو باش نعملو؟ باش نعملو الصوص بيستو نتاعنا. الصوص بيستو لازمنا ناخذو قطة حبق عربي نتاعنا اللي تبدا الاوراق نتاعو كبيره، نحيوها بالورقه نشللوه ننظفوه نشيحوه، ومن بعد نحطو معاه 30 غرام بارميزان والا بارميجانو والا اللي ما لقاهوش ينجم يبدلو بالجبن غريير. اما هو ديما راهو الاصلي يبدا بالجبن
3: الصوص بوستو اللي لازم
4: صحيت جينا بالفرماج اللي هو البارميجانو، ومعها في بلاصة باش نحطو البنيان اللي هو البندق باش نحطو البفريوة وإلا الزوزة، باش نحطو زادة كمية صغيرة ماهيش كبيرة برشا اللي هي 30 غرام زادة كيف كيف بفريوة وإلا زوزة، مع كيس طرابلسي زيت زيتونة. هذوما الكل نزيدوهم سنتين
3: يكونوا مرحيين بطبيعة
4: نحكيو إيه هذوما توقري لا هذي ما نتوش نرحيهم باش نخليهم كعب، خاطر كل هالميلانج هذا كل باش يترحى مع بعضه باش يولينا بات معاها ملح وفلفل أكحل. هذوما توا نرحيوهم الكل مع بعضهم، الحبق والبارميزان والبفريوة والزيتونة والثوم والملح والفلفل أكحل، نرحيوهم مع بعضهم لين تولي بات مرحية معناتها على الاخر. تولي ناشي صوص هذية شنو باش نعملو لها؟ اون باراليل هي نحن قاعدين نرحيو نخليو الماء يغلي نتاعنا للمقارونة السباغيتي تحبو والا باني والا تالياتيلي كل واحد وشنو الشهوة نتاعو نختاروها. باش نجيبو في بلاصت الكريم ليكيد والا الكريم فريش باش نعوضوها بالياغورت ناتور طبيعي. الياغورت الطبيعي نجيبو ما بين كعبه ياغورت والا كعبتين ياغورت، نحطو البوال نتاعنا نحطو لها شويه زيت زيتونه والا زبده، ونحطو الياغورت نتاعنا نخليهم يغليو شويه، ومن بعد الماء نتاع السباغيتي نهزو منه كيس صغير كيس طرابلسي ماء سباغيتي نحطوه عليها زيد يغلي شويه، ومن بعد نحطو الصوص البيستو نتاعنا. راهي الصوص بيستو مش كان المقارونه اكها، راهي نجمو نعملوها في لي ساندويتش، نجمو نعملوها في لي سالات، معناتها راهي هذية صالحه لاي مكان وزمان. تنجم تصبرنا راهي تقعد لنا حتى فوق الجماعتين، خاطرها علاش معاملينها بالزيت الزيتونه، ونعرفوا الزيت الزيتونه اللي هو كونسرفاتور اللي هو حافظ. وديما لازمنا كي نهزو زاده استيس بيه كي نهزو ديما الصوص نتاعنا بمغرفه معناتها نظيفه، ما نحطوش معناتها تبدا فيها ماء والا مخلطه بصوص اخرى راهي في ساعه هكاك تفسد لنا اي قدوي نعرفوه به. حطيناهم هذوما الصوص نتاعنا، نجيبو المقارونه نتاعنا اللي صمتناها ما صمتناها معناتها نتاع 5 دقائق 3 ديما نحطها الدنتي شويه
3: نقولوا شطر معناها طيبه شطر
4: طيب صحيتك. ومن بعد نصفيوها ونحطوها في الصوص نتاعنا، وتبدا كي نخلطوها تخليطه صغيره ونحطوها في الصحين ونزيدوها برشا نتاع بارميزون. ومن بعد شنو باش نزيدو معاها؟ اسكالوب بولي باش ناخذو كيما نقولوا نحنا معناتها 100 غرام ولا 200 غرام اسكالوب بولي نحطوه بجنب نعملوه غريي ملح وفلفل اكحلك هاو ونحطوه بجنب المقارنه نتاعنا
3: نزينو بيه معناها البلا نتاعنا
4: صحتك هذه الوصفه الاولانيه نتعدلو توا للوصفه الثانيه اللي هي باش نعملو فليك البطاطا فليك البطاطا هذه باش نعملها
3: هذه الصغيرات تجذهم برشا
4: صحيتك هذه شوفوا عليها بالكده اول حاجه نجيبو اربع كعبات بطاطا والا ست كعبات نحن وافراد العالم تاعنا نقسموهم على اثنين نفرغوها من داخل
3: اي
4: باهي ومن بعد نصمتوها شطر تي
3: اي ما تيبش برشا
4: ما تيبش برشا خاطر باش نحطوها في الفور اي ومن بعد شنو نعملوا ونجيبوا اربع كعبات طماطم ثلاثة مغارف جلبانة كان عنا ثلاثة كعبات سفنارية زاد نقصوهم اون كوب صغيرات زوز روس بصل وزوز فلفل أخضر ما هوش يبدأ حار برشا معاهم مغارفة صغيرة هريسة عربي وملح وتابل ما نحطوش الكروية حطوا تابل يعطي بنا بنينة برشا بنا جديدة علينا تبدل التكستور متاع الليجو اللي موجودة في الخضر
3: اللي مستنسين بيهم صحيح تبدل اي
4: هذوما الكل معاهم نحطوهم الكل معاهم شويه زيت زيتونه نخليهم سله يطيبوا براحتهم من غير ما نزيدوهم الماء خلين هما يسيبوا الماء نتاعهم ومن بعد نزيدوهم 200 غرام صدر دجاج مقصوص مكعبات يتفوح زاد كيف ونحطوا معاهم ياخذوا غلوه لنيتيب ونخليوه على شير باهي جبنا بعد ما صمتنا الكعبات البطاطا نتاعنا نجيبوا الطبيق نتاعنا ندهنوه بشويه زبده والا زيت نحطوهم الفلايك نتاعنا هذوك ونحطوا فيهم الحشوات اللي الحشو اللي عملناه ونزيدوه شويه جبن بارميزان سامحني موزاريلا نحطوه فوقها ونحطوهم في الفرن تاعنا يطيبوا ما بين خاطر كل شيء طيب ما يفوتش معناتها نص ساعة
3: نص ساعة
4: على خاطر عملناها شطر تياب نحن وديما خاطر انا نحن والفور ديما فهمت
3: احنا قوة الفور هوني
4: نحن والقوة الفور تاعنا هوني معناتها الفطور العشاء نتاعنا يعني نقولوا نحن حذر قعدنا شويه البطاطا اللي نحنا مقعورنا نحن البطاطا هذيك نعملوها نزيدوا ينفوروها اما مستحسن انا نحب نفورها ونعملوها بوري تقعد لنا من غدوه
3: نستحقوها
4: من غدوه نعملوها بطاطا بوري ومعها شويه زبده وكريم ليكيت وكان قعد لنا شويه فارس من اللي عملناها نتاع الشكشوكه هذيك نسميها نحطوها كيما العسيده ونحطوها فوقها وصحه وفرحه تمشي قوتي لصغيراتنا هذيك عشي خفيف والا تحريشه
3: اي ما نضيعوا حتى شيء
4: ما فما حتى شيء
3: المكونات الكل ونعملوا بهم اي حاجه اخرى
4: وبالنسبه للخضره راه تنجم ما عندكش جلبينه ما عندكش سفناريه اللي عندك قراع اخضر بتنجيل ماكش مربوطه كان
3: تنجم تعوضها
4: وانت استحفظ كان على هكا اللفاحات هذيك وديما خليها ما تزيدهاش الماء خليها هي تخرج الماء نتاعها راهي منفعه بالكدا للكبار وللصغار وصحه وفرحه للناس الكل وان شاء الله تكون بنا ومنفعه لينا ولصغيراتنا ولكبارنا زيده ودعواتكم ان شاء الله يا ربي تكون مستجيب الكل في النهار المبروك
3: يعطيك صحة شيف نادية غربي شكرا لك بالحق زد برات وصفات بهين ممتن جربهم هنا انتم زد مستمعين ننصحكم جربوهم وقولوا لي معناها شنو النتيجة بالضبط طريقة التحضير والمكونات كالعادة تابعوهم على الباج اوفيسيال اذاعة الوطنية التونسية ترجعوا للباج وتلقاو الفيديو كامل شيف نقول لك نهارك زين
4: نهارك اسعد الايام
3: ما زلنا متواصلين معاكم في صباح التوين سنسلم عليكم الكل اللي عدلتوا المجتوى وتابعوا فينا واخترتوا بطبيعة تسمعوا صباح التوينسا مرحبا بكم الناس الكل عندكم اي اقتراح نجموا تواصلوا معنا على الباج اوفيسيال على التليفون 71 844 404 نمشيو مع كوكتيل قاسم كيفي كوكتيل تونسي 100% خليكم معنا

0: رجعنا معكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية توا العشرة غيد رجين. تحية لكم الناس كل وين ما كنت تسمعوا فينا تبعوا فينا اللي في الدار اللي في الخدمة اللي في الشارع. نسلم عليكم الناس الكل ونقولكم تابعوا في صباح توينسا. هذه آخر ساعتنا الأولى وصلنا لفقرة هاشتاج فاميليا، الفقرة اللي تابعوها معنا كل نهار اثنين وأربعة مع مختص نفساني. كل مرة نختاروا موضوع يهم العائلة التونسية. اليوم اخترنا باش نحكيو على الطفل والشاشات في وقتنا توا. ولات فيه شاشات حاضرة في كل تفاصيل حياتنا، ولات زادة جزء من حياة صغيراتنا. والسؤال يطرح نفسه هوني، كيفاش نلقاو التوازن وشنو هو تأثير الاستعمال المفرط للشاشات على صغيراتنا وعلى السلوك نتاعهم وعلى علاقتهم وعلى علاقاتهم وعلى التطور نتاعهم. اليوم هاشتاك فاميليا باش نحكيو أكثر في الموضوع هذا، كيفاش نجمو نتعاملوا مع صغيراتنا بطريقة صحيحة وشنو هو دور الولي في تنظيم الاستعمال. مع المختص النفساني باش نعطيه الكلمة توا صدقي شيخ يفسرنا أكثر الموضوع.
1: هاشتاج فاميليا. برشا أولياء صارت من عادتهم أنهم يحطوا صغيرهم قدام التلفزة، وخاصة يتفرجوا في صور متحركة ديسانز أنيمي اللي حسب رأيهم قاعدين يلهيوا فيهم من جهة وينفعوا فيهم من جهة أخرى، بما أنه حسب الأولياء الصور المتحركة هي برامج مخصصة في الأصل للأطفال. الولي سواء أب أو أم كيف يشوف صغيره قاعد يتفرج في التلفزة أو في الصور المتحركة ويتفاعل معاها أو يكون في حالة هدوء، الولي يفرح ويحس بنوع من الارتياح. لكن وقتاش تكون الفرجة في الصور المتحركة عندها فايدة ووقتاش تكون عندها ضرر على الطفل؟ حسب المختصين في علم النفس، الطفل ما لازمش يتفرج في البرامج هذه قبل سن 3 سنوات، لأنه في الفترة من الولادة لثلاثة سنوات الطفل مازال مش قادر على استيعاب اللي يتفرج فيه ويتلقى فيه من مشاهد وأحداث سريعة ومتشابكة ومعقدة. الإدراك عند الطفل في السن المبكرة هذه مازال ضعيف وغير مكتمل، كيف بالنسبة للجهاز البصري للطفل، حيث أنه حاسة البصر اللي مرتبطة بالعين كعضو وبالدماغ هي في طور التكوين والاكتمال من 0 إلى 3 سنوات. مشاهدة البرامج القائمة على جلب الانتباه واللقطات المتعددة في وقت قصير تأثر بالسلب على الجهاز البصري للطفل وتسبب نوع من الاضطراب ليه وتعطل النمو السليم للجهاز هذا. حاجة أخرى مهم معرفتها، مشاهدة الصور المتحركة والبرامج التلفزية قبل سن 3 سنوات يعمل ضغط كبير على الجهاز العصبي المركزي للطفل أو ما يعبر عنه بلو سيستيم نيرفو سنترال، وهذا باش يساهم في ظهور فرط الحركة عند الطفل، كيف ما يكون مؤشر لظهور اضطرابات في الانتباه والتركيز والتواصل في الفترات القريبة. السؤال المطروح، قديش وقت مسموح للطفل باش يتفرج في التلفزة وفي البرامج التنشيطية كيف الصور المتحركة حسب سنه؟ اولا الاطفال اللي من 0 إلى 3 سنوات كما قلنا ما لازمش يتفرجوا بالكل في الشاشات وفي البرامج التلفزيه من صور متحركه الى غير ذلك. الاطفال من 3 إلى 7 سنوات المسموح به 30 دقيقه فقط في اليوم. الاطفال من 7 إلى 10 سنوات المسموح به من 30 الى 50 دقيقه في اليوم. الاطفال من 11 الى 18 سنه المسموح به من ساعه الى 3 ساعات في اليوم. هذا وتبقى الأولياء المسؤولية الكبيرة في مراقبة نوعية البرامج ومحتوى الصور المتحركة اللي يتفرجوا فيها صغارهم، ومن المستحسن هما اللي يختاروها ويوفروها للطفل بالمحتوى اللي يناسب السن متاعه وبالمدة الكافية ليه بحيث لا إفراط في هذا ولا تفريط، وبهذا نضمن مشاهدة ممتعة وممتازة للطفل بحيث ما تشكلش حتى ضرر على صحته النفسية وعلى صحته الجسدية.
2: هاشتاج فاميليا.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. تواصل وإضراب قطاع نقل المحروقات اليوم وغدا على خلفية جملة من المطالب المهنية وفق ما أعلنته جامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل والشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل. تؤكد توفر المحروقات بمحطات الشركة وتواصل عمليات تزويد بشكل عادي. لجنة المالية بالبرلمان توجه اليوم مراسلتين إلى وزارة المالية لطلب استماع عاجل إلى وزيرة المالية في ظل ارتفاع سعر برميل النفط. 9982 مترشحا لموسم الحج لسنة 2027 من تونس وألف من المكفولين بالخارج والتسعيرة قيد التحديد. وغدا انطلاق الفحوصات الطبية للحجيج وكل متغيب يعتبر متخليا وفق مدير تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبيعي خلال حضورها اليوم في برنامج يوم سعيد. ديوان الخدمات الجامعية للوسط يعلن انطلاق قبول مطالب السكن الاستثنائي للطالبات المتحصلات على بكالوريا 2024. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب منشطي رياض الأطفال لفائدة وزارة الداخلية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يلتقي المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. اللقاء تناول علاقات التعاون القائمة بين تونس وهذه المنظمة، وتم في هذا الإطار التداول في النتائج المسجلة ضمن آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج وفق بلاغ أصدرته اليوم الوزارة. وفي العالم، الرئيس الإيراني يصل إلى نيويورك اليوم، ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية إيرانية. هبوط طائرة تجارية إيرانية في الصين رغم التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات. وختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن اليوم استهداف منشآت دفاع وطاقة أوكرانية ومراكز لوجستية وسفنا يستخدمها الجيش في هجمات جوية بطائرات مسيرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتي ام.
3: حاضرين اليوم، عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي،
4: عسلامة مدام.
3: مرحبا،
4: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، انا فرحان اللي قبلتكم. ان شاء الله نخدموا خدمة باهية مع بعضنا
5: ان شاء الله.
4: لكلكم باش توليوا تشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي. نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
3: يلا.
4: زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
6: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: زي العسل. سمعنا الشحرورة صباحها غنية فيها كلمات مزينين برشا وتخلي صباحنا ديما خفيف ومزيان. مرحبا بكم الناس الكل طابعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذه ساعتنا الثانية من صباح التوانسة وخلطنا معكم حتى العشرة و13 دقيقة. نعاود نسلم على الفريق اللي معايا في صباح التوانسة اليوم. مرحبا بفاتن حسني اللي خذت مكان وهبي الواعر في الهندسة الصوتية، فاطمة عبار في تنسيق العمل الحصة، وصيف طرابلسي معنا في الديجيتال. معكم ونايم قدام الميكروفون وقعت هذية كنهار ربعة طبع معنا فقرة ميكانيك مع خبير في ميكانيك السيارات غازي بن صربة. صباح الفل، مرحبا.
1: صباح الخير مناس، صباح الخير بكل المستمعين.
0: مرحبا بيك بحبينا. اليوم كل عادة نختار موضوع جديد يهم الناس. اليوم يهم الناس اللي تخمم باش يشري كهرباء مستعملة.
1: صحيح صحيح، هو الحقيقة تخمم باش يشري كهرباء مستعملة داكور، أما في علاقة بال الفيضانات اللي صارت دنيارمو والماء اللي يدخل للكهرباء. دونك كهرباء قعدت في الماء في الأمطار والفيضانات اللي شفناها كما قلنا وغرقت وسط الماء. هذا هو يعني كي باش تشري كهرباء انت اسكو تعرفها تفيق بها، اسكو ترد بالك كيفاش ترد بالك، شنية الاضرار نتاع الماء هذاك، فما ما يتعدى سلامات كيما نقولوا نحن على السياره هذه، وفما ما ياثر فيها. دونك خلينا نفهموا حاجه ساعه، وقتاش دخول الماء يكون عنده ضرر محدود بالنسبه للسياره هذه. اليوم باش نحكيوا بمنطقه التشخيص مش بمنطق التخويف، وقتاش يولي اخطر وكيفاش نقيموا كهرباء قبل ما نصلحوها او نشريوها. لازمنا نعرفوا لوين وصل الماء وقداش قاعده الكهرباء وهي واقفه في الماء، واسكو هي واقفه ولا كانت تخدم. هذوما حاجات يلزمنا نعرفوهم نعرفوهم اوبليغاتوارمون ساعه قبل. كان الماء مس اسفل العجلات وخرجت الكهرباء من غير ما يدخل الصاله ولا المدخل الهواء تاع الموتور، نفحصوها حسب الحاله، اما ما نحكموش عليها مباشره انها كهرباء غارقه. كان الماء تعدى عتبه الابواب وتخلى الصاله، التشخيص يتبدل تماما، معناها دخل ولا ما دخلش، لهنا التشخيص باش يتبدل. واذا وصل المدخل هواء المحرك او غطى جزء من التجهيزات الكهربائيه زاد لهنا خطر اخر اكبر. زيد حاجه اخرى، نوع الماء يفرق، يعني مش كيما نوع ماء المطر كهو كيما نوع ماء يعني نتاع الحليقم كيما نقولوا نحن ماء نتاع الناس، كيما نوع الماء المالح. كل نوع متاع ماء عنده تأثير خاص على السيارة متاعنا.
0: وين هو الأكثر ضرر مثلا؟
1: هو سادبو هو في يمكن العلاقة أكثر، الماء المالح هو اللي أكثر مضر بحكم لأنه هو فيه الملح ونجم يأثر في الأكسدة وفي الأكسيداسيون وفي الفيشات وأنسي دو سويت. نبدأ طب المحرك. برشا ناس تقول نجرب نديمارها نجرب نخدمها، كان دارت راهي سافا سلكت وراهي سليم. هذه تنجم تكون أغلى تجربة ينجم يعملها صاحب الكهرباء. إذا كان ثم ماء، ثم احتمال ماء تخل من فلتر الهواء متاع المحرك، راهو الهواء ينضغط داخل الاستوانة أما الماء لا. محاولة التشغيل تنجم تعوج قطعة داخلية في المحرك وتحول مشكلة قابلة للتقييم إلى عطب ثقيل وثقيل جدا، يعني خاصة في نوسيرما. وحتى كان المحرك دار بعد الحادثة، هذا واحد ما ما ما ما ما ما لازم يثبت أنه ما تضررش حتى كانوا دار، يعني سمحني بعد الحادثة هذه. الفني يتفقد علبة فلتر الهواء مجرى السحب ويختار الاختبارات اللازمة حسب ما يلقاه. النقطة الثانية واللي الناس تستهين بها هي أرضية الصالة، أرضية الموكيت بتاع السيارة اللي من داخل ونحطو ساقينا، لازمها تكون ناشفة ونظيفة. أما تحتها فما تبقى سميكة جدا من الإسفنج، فما كيما ليبونج تحت الموكيت هذيك تشد الماء لمدة طويلة برشا. وتحت الكريسي وعلى الأرضية تلقى فيشات ووصلات كهرباء ووصلات أسلاك، وبعض السيارات الحديثة فيها حتى كوارد كاريمون وفيها ديكالكولاتور. الماء ينشف أما الترسبات والأكسدة يبقاو على طول ويتسبوا بعد في أضرار أخرى. وهنا تبدأ الأعطال اللي تحير حتى أصحابها، مرة البلار ما يهبطش ما يطلعش، مرة تمو يشعل، مرة حساس فيه عطب، مرة تابلو يشعل يطفى وحده، مرة الكهرباء ما تحبش ديماري. المشكل نجم يظهر كما قلنا بعد مدة، كما مثلا في الأرباك في اللابيس، خطر التأكل يصير شيئا فشيئا في الوصلات الكهربائية هذه. هذيك. لذلك الفني الجيد ما يكتفيش بأنه يركب الفاليز دو دياغنوستيك ويقول ما فيها حتى كوت، لا، لازم يشوف تاريخ دخول الماء، يفحص الأماكن المعرضة ويقارن بين العطل الكهربائي ومكان الفيشات والأسلاك، خاطر مسح الأخطاء من الكمبيوتر ما يصلحش فيشة مؤكسة. هذا ديما الراوع عند لوخيان، معناه يجي يعمل لك دياغنوستيك، يفسخ لك لي كود ديفو، يقول لك هكا سي بون، لا ماهوش سي بون، على خاطر هذاك يعاود يسيرجي من بعد، يعاود يخرج من بعد. حاجه اخرى زاده، كهرباء قاعده في ماء او تين، زاده كيما قلت لي سالتني انت قبيله ما مالح ودرا شنو، فما زاده التين، التين ينجم ياثر برشا الطبعه هذيك حشيك، تنجم تاثر ياسر زاده على مكونات السياره. وهو جزء ثالث نحب نركز عليه زاده، اللي هو الفرامل، الفرامل والمحامل والاجزاء اللي تعرضت للماء حسب مستوى، ديما نقولوا حسب مستوى الماء، والحالات اللي غمرت فيها مكونات ميكانيكيه. الفني يثبت اذا الماء تسرب لزيوت علبه سرعه وزيوت المحرك زادة وغيرها، ما نمشيو زادة نبدلوا زيوت عشوائيا، كل كهرباء مرت في طريق مبلولة مش تعدى في قلتة يمشي يبدل زيوت الكل زادة، هذا مش معقول. وما نجاهلوش زادة احتمال تسرب في كهرباء غمرها الماء. التشخيص الصحيح مرتبط بمستوى الغمر وتصميم السيارة، هذا التشخيص الصحيح، يعني أذك علاش يتبدل من سيارة إلى أخرى.
0: أنا شو سألك حاجة نسألك حاجة، خاطر احنا ديما في تونس معناها تصير مطرك مطرة خفيفة في سعمال تفيد والكل، قديش المدة على الأقل شو يقولك كهرباء تنجم تتأثر ولا تتضرر إذا كان يمشيوا مثلا في الماء ولا تقعد برشا واقفة في برشا ماء؟ المدة على الأقل على قد ما تفوتش قديه؟
1: هو المطر ما تخوفش، معناه فوبا بانيكي، مش معناه باش نخلقوا حال ذعر، المطر في حد ذاتها ما تخوفش، واللي يخوف أنها تتغمر السيارة، تتغمر يعني كهرباء تطلع ديزون فوق النيفو متاع شطر العجلة، معناه تطلع وإلا يوصل الماء يدخل لداخل السيارة أو يوصل الماء يدخل للكومبارتيمون موتور، يعني شيرة المحرك ولا تسبيريه الكهرباء من الفلتراير، وقتها الغادي يبقى
0: لي فمختر. وإلا نقدر نشوف في برشا ماء مدة قديه على قلب شنجمه يوصل بالباهي ولا
1: بما يكفي بأنه الماء يتسرب، بما يكفي بأنه الماء، إذا كان الماء ما تسربش وما تخلش لداخل الأجزاء متاع الكهرباء ما عندكش مشكل، فهمت؟ كمطر عادية ما عندكش مشكلة، ما نحن نحكيه لهنا في حالة فيضانات أو في حالة غرق السيارة كومبليتنا. طبعا نفترضوا أنكم باش تشتريوا كهرباء مستعملة، كيفاش تتفتنوا الأثار الفيضانات؟ وهذا مهم ومهم جدا. دونك أول حاجة نحلوا الكفر مثلا، نحلو المال، ما نبداوش بالمحرك، خاطر جينيرالمون ديما اللي يجيب شي يبيع كهرباء اول حاجه يعملها، وسورتو كي يبدا فيها مشكل من نوع هذا اول حاجه يعملها يمشي ينظف المحرك. نحنا ما نبداوش بالمحرك، نبداو بالمال، نبداو بالاماكن اللي صعيب تنظيفها بالكامل. نهزوا الارضيه، نشوفوا بين تحت العجله الاحتياطيه بين في الروت سكور، نلقاو شي رواسب تين فك ليكوان صغار، نلقاو شي اثار ماء قديم، نلقاو شي جديد غير متناسق مع عمر سيارة، مثلا سيارة عمرها 6-7 سنين وفيها بلايس صغار ديكوام تاع جديد ماهوش نورمال. دونك نثبتوا الحكاية هذه، نشوفوا تحت الكريسي، نشوفوا على القواعد المعدنية متاع الكريسي في مسارات تثبيتها، نتفقدوا أطراف الموكات قرب العتبات، ديما ليكوان هذوك ما خطر يحصل فيهم وصعب تنظيفهم، ونجربوا نتحسوا إذا كانت تبقى فيها رطوبة ولا لا، نسحبوا زادة حزام
0: كل بالعين المجردة نجم نفهم،
1: نجم تفهم وحدك حتى من غير أنه يكون فما تكنيسيان، وحدك تمشي للكوان هذوكم تشوف ماشي اثار متاع تين، اثار متاع ماء متاع مطر، اثار متاع ماء كذا. تتنجم زادة تسحب حزام الامان للاخر وتشوف اذا كان في الاخر بكل فيه شي طرف متاع تين، فيه شي طرف متاع تبع كذا، حاجه من نوع ذاك تدل انه هي تغمرت بالماء للنيفو هذاك. ساعات زادة حتى علامه من هذا موحدها ما تثبت ان الكهرباء ذرت بالفيضانات، مثلا نجم تلقى انت شويه ميل داخل ما ديو دابوزامات بزعت كذا، يعني ماهوش كي تلقى حاجه بركه معناها سي بون الكهرباء غرقت في الماء، هو جينيرالمون جمله من الادله وجمله من الحاجات اللي يفيق بهم التقني او الخبير وكيلمهم بعضهم مع فحص دقيق ودياغنوستيك دقيق، يفهم انه يبدا يعمل يكون فك البوزل هذاك بسياسه بسياسه باش يستخلص في الاخر اللي الكهرباء هذيك دخلت في الماء. حاجة أخرى بالنسبة للكهرباء بعجالة الهبريد والكهربائية، يلزم نفرقوا بين السياقة تحت المطر وهي استعمال عادي لسيارة سليمة، وما نقولوش أن كل كهرباء كهربائية تشد المطر تولي تشد ولا تصب عليها المطر تولي خطيرة، لا هذا ماهوش صحيح، نعاودوها راه ماهوش صحيح. أما إذا الكهرباء تضرت بالفيضانات وتغمرت أو ثم شك في تضرر البطارية أو مكونات الجهد العالي أو فما أسلاك تعريت أو تقطعت أو حاجة من نوع هذايا، وقتها يلزمنا ديركت ما نشحنوها ونهزوها للمختص، معناها ما نحاولوش نمسوها ونصلحوها وحدنا. اخر حاجه هوني، هل الكهرباء اللي تخللها الماء تتصلح ولا لا؟
0: هذا هو انا بامكن ان نستنى نجم تتغسل وتتصلح ونبدل القطاع للضر وترجع معناها مريقله وتختفي اثار الغرق ولا لا؟
1: هو غزر هو نعم او لا. احيانا نعم، ما فماش حكم مسبق، خاطر ديما نعاود ونقول لك سا ديبون قداش قيمه الضرر نتاعها. زاد انت مش ترمي كهرباء في وسط بحر وتتخليها نص ساعه ولا ساعه وبعد تعاود تجبدها وتقول لي باش نصلحها، هذا مش معقول. معناها وفما زاده حاجه اخرى مهمه جدا اللي هي التكلفه. ساعات زاده انت ماكش باش تاخذ كهرباء تسوى 30 مليون ولا 40 مليون باش تصلحها ب 50 مليون، زاده مش معقول. دونك فما
0: تتكلف هي بيان سور
1: بالطبيعه، هو انت والماركه وانت ونوع السياره وانت الفالور تاع الثمن نتاع السياره هذه. فما سيارات كي يغرقوا كومبليتوم في الماء يولي من الاجدر عدم تصليحهم، على خاطر ماك تعرف كي باش تشتري سياره اون بيس دو روشونج في قطاع غيار تتكلف لك 10 مرات قد سومها جديد. هذا هو
0: أهم. يعطيك الصحة، شكرا ليك، هذوما أهم النصائح نحب نوصلوهم لكل حد قادم باش يشري كهرباء مستعملة، الحاجات اللي يرد باله في صورة ما صار لها الكهرباء ذيك غرق، خاطر احنا ساهلي برشا معنا تصير غرق نمشي نصلحو ونخبيه
1: نمكيشو نقولونا
0: شوية ومن بعد نقول خليني نبيعها معاش نستحقها،
1: ومن بعد بشهر بشهرين تبدأ تظهر المشاكل
0: ويشري وقتها عاد في مشكلة أخرى يولي يصرف أكثر زيادة. يعطيك صحة، شكرا ليك غازي بن صربة، خبير في ميكانيك السيارات. هذه موضوعنا اليوم، تعالوا تشوفوا انتم على الباج اوفيسيال الفيديو لذا على الوطنية التونسية، ومرحبا بكم راجعين بعد شوية مع فقرة هكا أحلى.

0: بودكاست أحلى.
1: بعد ما سمعنا إليسا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في صباح تونس العاشرة توا 31 دقيقة، رجعناكم مع هكا أحلى. اليوم تكون مع المهندس معماري كليم اللوز. صباح النور، مرحبا، أهلا وسهلا بيك. اليوم باش نحكيو على موضوع بالحق مهم برشا، ووقته توا باش نتفطنوا للمشاكل اللي عندنا والأخطاء اللي عملناها من قبل باش نصلحوا ما يجب تصليحه على الأقل قبل ما يدخل علينا الشتاء. اليوم مش نحكيه على استعمال الصلب على أسطح المباني وقواعد استعماله، مش استعمال عشوائي، لازم فما قواعد نلتزموا بها والكل ما كانش مش ندخلوا في مشاكل من بعد وتقولنا عليه مش هو المشاكل. بي سي كريم، شنو أهم القواعد اللي لازم نعرفوها قبل ما نستعملوا الصلب هذية فوق الأسطح المباني؟
2: احنا حكينا قبل ديجا ضرورة أنه يسمنا نشوفه الأسطح من الصيف باش ما تصيرش المشاكل
1: ونعملوك الجير نتفكر نجيرو
2: تويك إذا كان ثم مشاكل، يعني باش نفيقوا بهم نفيقوا بهم، تلقى نداء في الحيوت وألا تلقى في بلافون مبلول وألا تلقى انفيتراسيون تاع ماء موجودة من البلايس. يعني اش صار سيفدير ثم معناتها ديجا استح ينجم يكون السلب نتاعو مش صحيح والا عندنا دي زوبستاكل موجودين في قدام الجعبه باش الماء ما يهبطش في وسط الجعبه نتاع الماء والا مشقق معناتها السلب. هذوما تو مش نحكي معناتها الاخطاء اللي احنا مش نكونستاتيتيهم معناتها مش نشوفوهم كيفاش نجمو نصلحوهم، ولكن نعمل بسطه صغيره قبل شنو السلب. السلب هذا بصفه عامه مربوط بدرجة اللي قداش تصب شتاء في الدقيقة، معناتها ينجم انت في بلاصة ما فيهاش ياسر شتاء يهبط شوي معناتها يصب شتاء ولكن ما يهبطش بدرجة كبيرة في دقيقة. هذاك ما حاشناش بدرجة صلب تكون قوية ياسر، ولكن ينجم يكون زادة في بلاصة أخرى حتى تجم تكون ديزرتيك معناتها صحراوية أما يصب ينجم يصب شتاء في فترة صغيرة جدا. ايش يصير هذا في الكا هذا؟ يلزمنا نعرفوا مع الانجينير دو فلويد معناتها مهندس السوائل قداش الجعبة نتاع الماء قداش يلزم يكون ديامتر نتاعها. يعني بالحق راه ما نجموش نخدموا بناء يعرف بناء، انا ارشيتك ما نعرفش في الحكايه هذه، معناتها عندهم دي تابلو اللي هما يعرفوا
1: اللي هو لازم مختص
2: في اي مختص. ما احنا يلزمنا نفهموا باش في اي دومين باش نجموا نكونوا ناجحين وما تكونش عندنا معناتها دي سوربريز معناتها
1: مفاجئات
2: غير ساره. راهو نحطوا الناس المختصين ونكلفوهم ونعطيهم حقهم. احنا ما عمره لا واحد يزمو يحقر خدمة مختص. المياه هذه اللي تهبط مربوطة قلنا موجودين دي تابلو موجودين تابعين جمهورية تونسية في العالم الكل. يعني يعرف هو قديش تجم تهبط من مليمتر في الدقيقة ولا حاجة كما هذه. الانجينير متاع الفلويد يطلب الديامتر متاع الجعبة متاع الماء ديسوندو بلوفيال ويطلب أكثر من هذا أنه ثم زوز باش لقدر الله واحدة تتسكر يكون ثم جعبة أخرى تسمى تروبلا معناتها كي تعبدوا بلاش ثم كما الشرشارة تهبط البر ويزمنا نشوفوها ونسمعوها باش نعرفوا لأنه جعبة راهي مسدودة. هذوما يلزم الاول بالانجينير دو فلويد. الحاجه الثانيه اللي هي الصلب اللي هم مربوطين مع بعضهم. الصلب كما قلنا معناها ثم دي تابلو سويفر معناتها جداول نتبعوهم، ولكن بصفه عامه يقرب في 5%. اش معناتها؟ يعني في مترو عندنا صلب 5 سنتي. احنا لسوء الحظ هذا ما نشوفوهاش بكل، معناها العلم فيها ببلاصه وواقع الاشياء الله غالب. البناء يقول لك انا نجيب بيتونشور باهي، يجي بيتونشور باهي ولكن راهو ثم خطر في الحكايه هذه. دونك هنا كي نحكيو على نوع متاع صلب اللي في وسطه كومبلكس ديتونشيتي اللي تلقى في وسطه بوليان وبوليان يعني باش نخبيه نحميه الدال معناها، وبعد ذلك تلقى عندك ايتونشيتي فونيك معناتها باش الحس ما يتعداش ايتونشيتي بعد ذلك بوليان اخر بعد ذلك ايتونشيتي متاع الصلب والديربيغوم وغيره. معناتها الكومبلكس هذا نخليهم المختصين اللي هما يعرفوه اذا كان المواطن يتوجه لهم. هذا اللي تعمل تابع الدولة، يعني الدولة بصفة عامة والمشاريع الكبيرة يتبعوا هالأمثلة هذه ويجيبوا المختصين، ولكن المواطن العادي مش قاعد يقوم. هذا اللي قاعدين نشوفه فيه،
1: هذه من الأغلاط متاعنا معناها
2: هذه أغلاط. والبني أكبر عدو للبني هو الماء. يعني إذا كان معناتها ينجم ثم أي حاجة، ما إذا كان الماء تخلى البنية راه مشاكلها كبيره ياسر وتتكلم في
1: ساعه تكلف لك من بعد باش تصلح قد باش تصلح.
2: دونك الصلب هذا اذا كان نخدموه بالطريقه اللي هي متابعه للدوله عنده كومبلكس نتاعو، ولكن ثم صلب اخر نخدموه في الديار العربي مثلا وفي الديار اللي هو تلقى عندنا الصلب نتاعنا نورمال وبعد كجير، هذاك الصلب نتاعو يلزم يكون اقوى.
1: أي.
2: الميلان يلزم يكون اقوى على خاطر ما عندوش البروتكسيون اللازمه، خاطر ساعات في بعض الحين ما يرميوش حتى ليتونشيتي رولو اللي هي انواع ما نحبش نقعد نحكي على لي مارك. دونك في الكا هذا يلزم ليتونشيتي معناتها الصلب يكون اقوى ويلزم يكون مواجه بالطبع بطريقه من الاول مريقله للجعبه نتاع الماء. في الكاية داش نعمل أولا نسكروا جعبة من اللول ونصبوا الماء نشوفوا ثماشي انفيتراسيون ثماشي بلاصة ثماشي الماء قاعد يهبط معناتها شوفوه نحطوه لازم نهار نهارين معناتها أكثر شوية
1: نعملوا اختبار
2: نعملوا اختبار كما نعملوا في البيسين معناتها شدوا البيسين نسكروا ونقعدوا نثبتوا الماء نتاعها إذا كان هبط معناها البيسين
1: إذا كان نقص معناها
2: أي البيسين نبا يتونش في وسط ديفيسور يلزمنا نريقلوه الصح نفس الحكاية نخليه الاختبار نتاعو بعد كي نخليه يخرج الماء نشوفوا ثماشي بلايص اللي يركح فيها من الماء إذا كان ثم بلايص يركح فيه من الماء معناتها الصلب مش معمول بطريقة صحيحة ويزمو يتصلح بسرعة. ثم حوايج أخرين نجمو نلقاهم نشوفوهم في الصلب أنه نلقاهم كراكلي معناتها نلقاو ثم ديفيسور موجودين في القاع هذاك كيف معناتها الصلب راه مش معمول بكذا يلزم يتريقلوا لي جوان هذوكم ويتصلحوا باش ما يدخلش الماء بين ما بين الطبقات نتاع بحدا بعضهم نتاع الصلب. ثم زاد حاجه اخرى اللي هي المواطن يغلط فيها ياسر يجي مثلا يعمل سكون ابل فورم نتاع الصلب اللي تلقاه معناها في وسط فراغ ما نحبش نحكي على لي فورم معناتها يتصب بيتون في وسط لي بول دير هذوما. الاشكال انه ما يتحملش ديشارج فوقه معناها صحيح ثم صلب ولكن اذا كان انت بعد مشي تطلع وتقعد تنقز فوق والا حاجه كيما هكا ديجا تولي تسمع في التكسير نتاع الصلب هذاك يولي الصلب ما بقاش يقوم بالدور نتاعو معناتها يلزم درجه كيفاش يتخلط هذاك وكيفاش يقع البوز نتاعو راهو مش لعبه
1: فيه قاعده
2: وفي قواعد وفي سويفي وكونترول معناتها في الحكايه هذه. الحاجه الاخرى نجمو نشوفوها نلقاو انه مثلا يحط بارابول يحط مثلا بون قلت شويه ولكن يحط السيبور وينقب ليتونشيتي اذا كان نقب ليتونشيتي اذا كان عنده ليتونشيتي راهو ليتونشيتي ما بقاش عنده حتى دور معناتها كانك عندك كاس ونقبته في الوسط حتى اذا كان الجوانب نتاع الكاس الكل مريقلين ما دام ثم نقبه في البلاصه هذيك راهو ليتونشيتي كله ما بقاش عنده حتى دور. وهذا التصليح وزاد كيف في وسطه قواعد تقنيه يعني يلزم تتبعها بحذافيرها يعني مش به اللي نشوفوه زاد اخر معناتها في الليرولو في الليرولو راهو سيفون لي دي تي يو لي نورم معناتها الموجودين اللي معروفين ما يلزم كل رولو مغطي الرولو جهه الصلب ب 11 سنتي يعني احنا نشوفوا جماعه اللي يرميوا في الرولوات دوبلاش مغطي 4 سنتي لا خاطر الرولو بار اكزومبل كي تضربوا الشمس يبدا بشويه يطلع كي يطلع معناتها يكفي انه تدخل قطره نتاع ماء اللي الرولو اللي عملناهم هذوكم نتاع ما بقى عندهم حتى دور يعني القواعد هذوما يلزم كل رولو يغطي الرولو اللي بعده معناتها الرولو العالي يغطي الرولو اللي تحته باش كل الماء يمشي للديسانت دو بلوفيال. الحوايج الاخرين اللي نجم نحكي فيهم
1: اللي هما
2: هو الجيفون الديار اللي احنا نشوفوا فيهم اغلبهم ما غير جيفون خاطر ديما البنايات التابعه للدوله في وسطهم الجيفون يعني اللي احنا نسميوه اكروتير ونيدا كروتير. الجيفون هذا معناتها بيتون تلقاه بيتون باش يخبي ليتونشيتي خاطر ثم زوز انواع نتاع ليتونشيتي ثم ليتونشيتي نتاع لي دال معناتها السطوحات البلا وثم ليتونشيتي نتاع لي كوبول معناتها القبه والفوت والفوت كروزي زوز انواع هذوما مش كيف واحده كي الكبوس معناتها يلزمك تخبي راسك والاخرى يلزمك تهز الماء كانه كاس وبعديك من غاديك تخرجه لبرا. في الكا اللي احنا اغلب التوانسه موجودين تويكا فيه اللي هي الداله بلات يلزم الحروف نتاع الكاس هذيك تكون مغطيه بني داكروتير باش الماء ما يدخلش بين الكاس والحيط.
1: واضح.
2: هذو ما راهو معناتها بصراحه راهو معناها ما نجموش نلعبوا فيه.
1: اي بالضبط، سينو شنو يصير بالضبط؟ كان دي
2: يدخل الماء ما بيناتهم ويشوفوا في الـ في الـ في الحيط ولا مندي واحنا فاهمين حتى شيء. هو في كل الحالات معناتها يوسفي تكون ثم غلطه صغيره ياسر. احنا نتصور كي نعملوا نيدا كروتير يلزم يكون في وسط الارمي. اسمع معناتها هذوما راهم حضارات كبيره خدمت بالحكايه هذوما. كي يكون الارمي مش معمول بالكدا ومكسر في بلاصه، الماء ينجم يدخل تحت الارمي يتسرسب ويتعدى ديريكتومون في ليتونشيتي.
1: باهي هوني نجم نوصلوا معناها اقل غلطه نعملوها ولا اقل حاجه مش مخدومه على قاعده باش تسبب لنا مشاكل.
2: تسبب في مشاكل
1: وتصليحها يظن يكلف هكا.
2: تصليحها يكلف، ولكن زاد رد بالك تجيب واحد مش مختص معناتها كان ما عملنا شيء. خاطر النجم يقول لك قل على ليتونشيتي كامله.
1: اي
2: وهو الحكايه ظاهره معناتها كي تجيب واحد يفهم يعدي يده تحت الجيفون اذا كان ثم كروتير ونيدا كروتير ويعرف الغلطه فين موجوده ويعرف كيفاش تتصلح الغلطه هذه.
1: باهي يعطيك الصحه سي كريم، شكرا ليك على التوضيحات والنصائح هذوما على حضورك بحضرنا اليوم في هكا احلى. سي كريم اللوز مهندس معماري، تعاودوا تشوفوا الفيديو اللي تحدث على قواعد استعمال الصلب على اسطح المباني وشنو الاغلاط اللي نتيحوا فيهم احنا ومن بعد تكلفنا غالي برشا. مازلنا متواصلين معكم في صباح توينسا توا 10:42 دقيقة، نواصلوا مع الموسيقى وبعد شوية باش يكون معنا زميلنا دين الكريفي أكيد في متابعة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ونشوف شنو الجديد وشنو البرمجة الخاصة بنهار اليوم. خليكم معنا تابعونا في صباح توينسا.

0: صباح التوانسة مع مونة المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: مستمعينا مرحبا بكم مرة أخرى، وباش ناخذكم توا معايا مباشرة لمدينة الحمامات وين تتواصل فعاليات الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. التظاهرة لتجمع أهل الإعلام والإذاعة والتلفزيون من تونس ومن العالم العربي باش نعرفوا أكثر شنو أجواء المهرجان وأبرز المحطات والفعاليات والبرمجة الخاصة بنهار اليوم، مع زميلنا ذائدين الكريفي اللي موجود غادي على عين المكان ويواكب الحدث. مرحبا بي، صباح النور.
3: صباح النور منى، تحياتي ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية. بالفعل كيف كنت تحكي تحديدا من الحمامات، من المدينة المتوسطية باسمين الحمامات، تتواصل اليوم الأربعة فعاليات الدورة 26 مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نذكر أنه اليوم الأول كان نحمل أجواء حفل الافتتاح اللي كان على مزرعة كرتاج، اليوم الثاني هي أمس كان انطلاق المعرض التكنولوجي التكنولوجي وسوق الانتاج البرامجي وعدد من الفعاليات المهنية، واليوم هو اليوم الثالث اللي باش ياخذنا اكثر صلب التحولات اللي يعيشها الاعلام اليوم. بالنسبه للغدوه باش يكون تم حفل ختامي للمهرجان، وهو عرض حصري تحت عنوان سافر اليك وغني للمؤلف الموسيقي كريم التليبي، باش تتخلوا ايضا جوائز تتويج للفائزين بالمسابقات الاذاعيه والتلفزيونيه في مسابقات الاعلام الجديد. الحركة بدأت اليوم الصباح داخل معرض لاسبيو للتكنولوجيا والتجهيزات، واللي موجودين في المعرض أكثر من 85 عارض موزعين على 110 من الأجنحة من بين مؤسسات إعلامية، شركات التكنولوجيا، تجهيزات سمعية وبصرية، وإنتاج وتوزيع المحتوى. أنا موجود أيضا في فضاء الإذاعة التونسية تويكا بتذكير أن الإذاعة التونسية معناتها هبط بثقل نتاعها بالإذاعات الكل موجودين على على المراسلين معناتها موجودين، 11 إذاعة موجودة تقريبا هوني. من في الجناح الخاص بالإذاعة التونسية نلقاو في الأرشيف الفوتوغرافي، المنتوجات الرقمية أيضا زادة بجانب مشاريع مرتبطة برقمنة الأرشيف والإنتاج السمعي البصري.
2: فما إقبال على المعرض هذه، فما
3: إقبال
2: زوار،
3: هو الإقبال خاصة من أهل الاختصاص. تلقى هوني معناتها التكنيسيان كيف ما تلقى الجورناليست، كيف ما تلقى المذيع، كيف ما تلقى المنتج أيضا، الكلهم معناتها في فضانا وذي العالم نتاعنا معناتها كيف ما نقولوا. في اون باراليل في نفس الوقت ندوة صحفية مازلت كيف بدات تويكا، يعني تعرف منى الفضاء معناتها تلقى فيه كيف ما قلت لك الصحفي والإذاعي التقني المنتج صانع المحتوى. وممثلي شركات التكنولوجيا وايضا وفود عربيه من شركات اجنبيه وعربيه ايضا. وهذا ما يميز خاصه اليوم في تتجاوز في المعرض اكتشف ان السؤال ما عادش باي كاميرا نصور او باي جهاز نبث، السؤال كيف ننتج المحتوى، كيفاش نحافظ عليه، كيفاش نوصله للجمهور. وهذا الموضوع اللي قلنا للندوه تاع اليوم، الندوة تتوى قاعده معناتها الندوه موجود فيها حتى طلبه الصحافه وتسمع الصحافه موجودين جدا، هي حول الجمهور وصناعة المحتوى من التلقي إلى الشراكة. دونك الجمهور هو اللي اختار، اللي علق، يشارك، يعيد النشر أيضا. هذا هو معناتها الإعلام الجديد كيف ما نقوله، اللي أصبحت المؤسسة العالمية تفهم الجمهور معناتها قبل ما تنتج ليه. وبعدها مباشرة أيضا تم ندوة للإعلام السياحي تحت عنوان الإعلام السياحي من نقل الحدث إلى صناعة الوجهة، وخاصة أن تونس تستعد لبش تكون عاصمة السياحة العربية سنة 2027 بالشراكة مع اتحاد الإذاعات الدول العربية، وكان هذا أعلن عليه وزير السياحة البارح. المهرجان اليوم هو مساحة للحديث على العلاقة بين الإعلام، السياحة، الاقتصاد، صناعة المحتوى، والموجودين اللي يشاركوا في المهرجان هذايا هم من أهل الاختصاص.
2: يعطيك الصحة هذه، شكرا لك على التفاصيل هذوما اللي قدمتهم همنا اليوم مباشرة من مدينة الحمامات وين ما زالت متواصلة فعالية الدور 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نقول لك هارجزين ذي في الأمان، وإحنا أكيد ما زالت مواكبتنا متواصلة من الحمامات لفعالية الدور 26 المهرجان هذايا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وإحنا هكا وصلنا معكم في ساعة الوقت تعدى معكم الآخر اللي قامت يعني من صباح التوانسة بدي معكم التسعة حتى التوى. حبيت نشكركم الكل اللي تابعتونا واللي سمعتونا والناس اللي خلت علينا في الاخر، وعنا برشا مواضيع مهمة اليوم تحدثنا فيهم. تنجموا ترجعوا للباج وفسيل متاعنا تلقاو كل شيء موثق، فقرات بصوت وصورة. شكرا كامل الفريق اللي رافقني زادة في السبيعتين هذوما. نقول لكم من الشهية الطيبة.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تواصل وإضراب قطاع نقل المحروقات اليوم وغدا وفق ما أعلنته جامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل والشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل تؤكد توفر المحروقات بمحطات الشركة وتواصل التزويد. وزير النقل يؤكد الشروع في إعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني من خلال تأهيل السفن الحالية وبرمجة اقتناء سفن جديدة تستجيب لمعايير النقل البحري. مدير عام شركة تونسية لأسواق الجملة سفيان ترميز يؤكد بداية الانفراج في التزود بمادة الطماطم في انتظار عودة نسق التزويد بشكل عادي في ظرف أقصاه شهر. تونس توجه شحنة من المساعدات العينية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وذلك بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد وتجسيدا لالتزام تونس الراسخ بالتضامن مع الدول الإفريقية الشقيقة ودعمها وفق بلاغ صدر اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وفي العالم الجيش الإسرائيلي يعلن اليوم اغتيال محمد أبو علوان رئيس قسم المالية في حركة حماس إثر ضربة استهدفته في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. طهران تسلم واشنطن شروطها لوقف الحرب عبر وسيط قطري. وختاما سفير إيران بموسكو يقول إن إيران وعمان ستحددان الوضع الجديد لمضيق هرمز وأنه على الولايات المتحدة قبول الوضع القانوني الجديد للملاحة في هرمز إذا كانت تعتزم مواصلة العبور عبره. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في عدد جديد من هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم اليوم تدللكم بأغاني تونسية 100%. اليوم مش نسمعوكم برشا غنيات المجموعة من الفنانين من تونس العاصمة ومن صفاقس، لكن اليوم خيط الرابط بين مختلف الأنغام هو الملحن. اليوم نحتفيه بالملحن التونسي سي عبد العزيز بن عبد الله. ملا مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع والمؤنسة. أكيد مش نقضي ساعة من الزمن مع الكلمة والنغم، ومعاكم حنين بن جماعة على مستوى الإعداد والتقديم، وسلوى الحشيشة في الإخراج التقني. استماع طيب لمختلف أنغام الحصة.

حليلي وي حليلي وي، هكا غنيت لكم السيده زهيره سالم. قبلها سمعنا سي نور الدين بن عبد الله الله يرحمه، هو غنينا زوز اغاني، يا بيا محلى قدك وكذلك يا جميله قدك يعجبني. الاغاني هذوما ثلاثه هو من الحان نجم حصتنا اليوم سي عبد العزيز بن عبد الله. سي عبد العزيز تولد في مدينه صفاقس تحديدا في سبتمبر 1936، بدا حياته الفنيه في الخمسينيات وظهر حبه وولعه بالموسيقى منذ الطفولة، وتدرب على يد أخ ليه من الأب الفنان محمد الدريدي بن عبد الله والفنان كذلك محمد علولو. في عام 1956 انتقل لتونس العاصمة واجتاز امتحان الدخول لفرقة الإذاعة الوطنية صحبة الفنان محمد اللجمي، وبدأ العمل ضمن المجموعة الصوتية ودرس الملوف والموشحات على يدي الشيخ خميس الترنين والفنان سيد شطة، وفي الأثناء بدأ التلحين بمجموعة من القطع الموسيقية ومجموعة من الأغاني المطربي ومطربات الإذاعة كما سيوسف التميمي، عليا وعايشة وكذلك سيدة زهيرة السالم. احنا مش نسمعوا لهم الفنانين هذوما هما يغنيوا من ألحان سي عبد العزيز بن عبد الله، أما قبل هذية خلينا نسمع صوت المزيان اللي خليه يلتحق بالمجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة الوطنية.

0: شفت الفرحة، شفت الفرحة أول مرة فيك يا نور العين.
1: هذه غنية ليكم،
2: هذه غنية ليكم.
3: إيه يا عيني على الأصوات، المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة الوطنية، وقديش فرق الإذاعة التونسية خرجونا من طاقات ومن مواهب على مستوى اللحن، على مستوى الكلمة، وخاصة على مستوى الطرب والغناء. تبارك الله ما شاء الله، الأسماء الكل كانت انطلاقتها في أغلب الأحيان من الإذاعات، كانت الإذاعة الوطنية أو كذلك الإذاعات الجهوية. احنا مازلنا مواصلين حديثنا على نجم حصتنا اليوم سي عبد العزيز بن عبد الله اللي نورنا بأغانيه الحلوة. خلينا نرجع للفترات الزمنية وتنقله في العمل الإذاعي. في عام 1965 لازم سي عبد العزيز الفراش لمدة أشهر إثر مرض طارئ، ثم عاد المسقط رأسه صفاقس والتحاق بالإذاعة الجهوية وكثر إنتاجه، وأثرى خزينة الإذاعة الجهوية بعديد الأغاني الوطنية والعاطفية، ولحن لجل المطربات والمطربين في إذاعة صفاقس. وكانت حياته حفلة بعديد الرحلات الفنية، خاصة لفرنسا، لألمانيا، للجزائر، وهذا كان في نطاق البعثات الثقافية إلى البلدان الشقيقة والصديقة. احنا مش نسمعوا البعض من الأغاني اللي قدمها لنجوم الأغنية في جهة صفاقس، وخاصة خلينا نكون واضحين كان ابن نور الدين بن عبد الله أكثر الفنانين اللي استغلوا ألحان الوالد متاعه، لكن مش الوحيد، لأنه جل المطربين غنوا من ألحان سي عبد العزيز بن عبد الله. ملا خلينا نسمع نور الدين والسيدة صفا وغيرها من الأسماء، وراجعين حتى نكملوا مشوارنا وحديثنا عن مسيرته الفنية.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: هكا استمعنا المجموعة من الأنغام من ألحان سي عبد العزيز بن عبد الله ناجم. حصتنا اليوم مرحبا بكم الناس الكل اللي التحقتوا بنا في الاستماع. وصلنا وين سي عبد العزيز؟ رجع لصفاقس وشارك في مجموعة من البعثات الثقافية البلدان شقيقة وصديقة في عام 1973. عادل تونس العاصمة الفترة وجيزة، واشترك في إعداد برنامج نجوم الغد مع الفنان علي سريتي والأستاذ صلاح المهدي، ثم دعية من طرف مدير إذاعة صفاقس للإشراف على المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة الجهوية إلى الرحل في شهر نوفمبر 1995 بعد عطاء زاخر وغزير بالإنتاج القيم والعمل المتواصل، تارك تراث موسيقي ضخم وضخم جدا جاهد طوال حياته لتقديمه للجماهير. وكان الفنان عبد العزيز بن عبد الله وقت سألوه عن أماله في الحياة يقول: حياتي هي الموسيقى والوصول في إبداعاتها للقمة في مجال الصنعة الموسيقية والطابع القومي هو هدفي الأول في الحياة. فيقول: أنا أريد أن أصل إلى الإمكانيات المثلى اللي أتمكن بها من التعبير بسهولة عن شتى الأحداث وكافة مشاعر الإنسانية. فإذا سمعت موسيقى تونسية يجب أن تجدها أصيلة ووطنية وقومية، وفي نفس الوقت لازم تكون عربية صادقة تهز مشاعر المستمع. كانت هذه نظرة الفنان سي عبد العزيز بن عبد الله، نظرة عميقة، وهذاك علاش نلقاوه درس القواعد الموسيقية بجانب دراسته لأصول التلحين، وكان يتعامل مع القواعد الموسيقية في حذر حتى لا تطغى على الطابع القومي الألحانه. ومن أعماله الخالدة نلقاو عدد كبير من الأغاني العاطفية والاجتماعية، بالإضافة لبعض الأناشيد الصوفية والمقطوعات الموسيقية. الله يرحم نجم من نجوم أغنيتنا التونسية سي عبد العزيز بن عبد الله، اللي أثرى خزينة الإذاعة التونسية وخاصة خاصة إذاعة صفاقس. ختام لقانا اليوم مش يكون مع نوبة سيدي الصحبي اللي هي من ألحان نجم حصتنا اليوم، اللي من خلاله استمعنا المجموعة من الأغاني الناجحة التونسية، لكن في رصيده عديد من الأغاني. غني لسي يوسف تميمي، غني له مجموعة كبيرة من الأسماء، حمادي العايدي وغيرها من الأسماء الكبيرة، السيدة عليا. لكن احنا مش نختمه بالنغم هذية، ختام لقانا اليوم من هذه غنية ليكم. أجمل تحية توصلكم من حنين بن جماع وسلوى الحشيشة. إلى اللقاء.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تواصل وتعافي الاقتصاد التونسي وسط تحديات هيكلية وضغوط متزايدة على الموارد المائية وفق النشرة الاقتصادية للبنك الدولي. لجنة المالية بالبرلمان توجه اليوم مراسلتين إلى وزارة المالية لطلب استماع عاجل إلى وزارة المالية في ظل ارتفاع سعر برميل النفط، إلى جانب طلب تقرير مفصل عن قروض الشركات والمنشآت العمومية والدواوين وضمانات الدولة فيها. ديوان الخدمات الجامعية للوسط يفتح باب الترشحات للحصول على سكن جامعي استثنائي لفائدة الطلبة الذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2025 والتابعين لجهات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وسبيطلة، وذلك للسنة الجامعية الجديدة. ويمكن تقديم الترشحات حصريا عبر منظومة السكن الجامعي على الموقع الإلكتروني للديوان بداية من اليوم. بمشاركة عدد من الأطباء والخبراء والفاعلين في قطاع الصحة والطب الوقائي ومكافحة الإدمان، تنظم غدا الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير ندوة حول الترصد الوبائي والتكفل بالاضطرابات الناجمة عن استهلاك المواد ذات التأثير النفسي. بداية من يوم غد رش المبيدات فوق سبخة السجوم ودعوة مربي النحل لأخذ الاحتياطات اللازمة، وذلك في نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية وفق بلاغ صادر عن ولاية تونس. وإلى آخر أخبار العالم، بقيمة 2,450,000,000 دولار مجلس السلام سيعلن عن خطة تعافي لغزة. نقلا عن مساعد وزير النفط الإيراني، إيران تستعيد نصف إنتاج الطاقة المتضررة في حقل بارس الجنوبي للغاز. ترامب يصف المحادثات مع إيران بالجيدة والمثمرة ويبقي الخيار العسكري مطروحا. وختاما، الكريملين يؤكد اليوم عدم وجود بوادر حاليا للمضي قدما نحو مفاوضات سلام بشأن الحرب في أوكرانيا، مع تجديده على أن موسكو لا تزال منفتحة على التوصل إلى تسوية سلمية. نهاية الموجز، دمتم بخير.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علامة الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu më se jemi e fërmi. I najt me lotënia.
1: El meshhedu l'el. جولة في أهم التصريحات آخر الأخبار من المصدر ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة المشهد الآن.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية المشهد في تونس وفي العالم، مع فاتن حسني في الإخراج، فاروق الزرعي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبار في التنسيق، ليلى الحسيني في التقديم، وكامل فريق الأعداد حنان بربيع وجيه النمر وسامي العرفاوي. اليوم باش يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية عبد الرحمن بن شعبان الناشط السياسي، مرحبا بك معنا.
3: مرحبا بك ليلي، ومرحبا بكل مستمعات مستمعي الإذاعة الوطنية.
2: أخبارنا الوطنية متنوعة، بعد شوية نكتشفوها ونأخذ من عندك التعليق والقراءة في فقرة المشهد الآن.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
2: باش نبداو بالمسألة الدبلوماسية عبد الرحمن، في الاجتماع غير الرسمي لقادة الاقتصاد العالمي وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يدعو لترجمة الالتزامات الدولية وتطوير آليات تمويل لفائدة الدول النامية مع نقل التكنولوجيا. وزير الخارجية كان أيضا حكى على حفاظ على مساحات التعاون رغم الانقسام الجيوسياسي، وخاصة التعاون في الطاقة، في المناخ، في الأمن، في الصحة والهجرة والذكاء الاصطناعي. وطبعا

0: ليس دولة بعينها أو قارة بعينها، بل تعني كل العالم. ونعرف ما يسمى بتأثير الفراشة في بابيون، ولكن تأثير أنه تأثير الفراشة بالسادة المستمعين يعني يكونوا فاهمين شو نتحدث، أنه نجم يكون حدث بسيط صغير ياسر صار في الصين يؤثر مثلا على سعر القمح مثلا في الأرجنتين أو في إفريقيا. فنحن نحكيه مثلا على أزمات اللي هي ذي التأثير أوسع، أنه أزمات تنمية وأزمات معناها غذاء وأزمات مياه في إفريقيا وشغل وغيره وغيره. دلقور وإحنا في مواجهة مثلا ظاهرة الهجرة الغير شرعية، نشوفوا مثلا الغير نظامية عفوا، شوفوا مثلا الحرب الصهيونية الأمريكية الآن في الشرق الأوسط على إيران، أثرت بشكل مباشر على أسعار الطاقة وتوفر الطاقة، وبالتالي أثرت خاصة على الدول النامية اللي التكلفة كما تونس مثلا، تكلفة متاع دعم المحروقات ارتفع بشكل كبير ياسر، نحكي تقريبا على فرق متاع 3 مليار دينار أي حوالي 3000 مليار من المليمات. هذوما يعني ذهبوا إلى الدعم لأنه خيار الدولة أنه ما يتمش الترفيع في سعر النفط. وكعودة على الموقف التونسي اللي يتعبر عليه السيد وزير الخارجية، هو أنه خاصة ليليا كي نتحدث في نقطة أساسية وجوهرية هي كيفية يعني الدفع إلى تطوير هذا العالم النامي. وكان الموقف التونسي اللي تم تقديمه في جنيف هو على أن الدول اللي عندها أموال منهوبة من الدول الفقيرة أو الدول النامية أنها تعاود ترجع لهم الأموال هذه باش يمشيوا في التنمية، لأنه ثم دول هي فقيرة وأموالها المهربة والمسروقة في البنوك الدول المتقدمة في الخارج ضخمة وضخمة جدا. فبالتالي جزء من العدالة وجزء من الإسهام في تنمية هذه الدول هو أنك تعيد لها أموالها، وأنك كذلك ترفع يدك على ثرواتها. إذا السياق الدولي وإذا نتحدث على القانون الدولي والمبادئ الإنسانية الدولية تتطلب ذلك.
1: نعم.
0: فهذا هو السياق تقريبا الموقف التونسي العام في علاقة يعني التوازنات العالمية وفي الاتفاقات العالمية بخصوص مثلا التنمية والأمن والإرهاب. كيف زاد الدول، ثم هناك دول للأسف راعية للإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر، يجب كذلك عليها أن تنهي هذا الدعم اللي تقدم فيه. وإذا نتحدثوا بالحق على ما زالت الناس مؤمنة أو ما زال عنا على الأقل بعض الإيمان بأنه منظمة الأمم المتحدة ما زالت قادرة على الحفاظ على السلم العالمي وعلى على الأقل مساهمة في تنمية.
1: هذا هو، وإحنا باش نرجعوا له الملف هذايا في المشهد في العالم، باش نقعدوا في المسألة الدبلوماسية، باش نمشيوا لجمعية البنوك المركزية الإفريقية اللي اجتمعت، وأحذر محافظ البنك المركزي التونسي زهير النور، وكان دعا إلى بناء اتحاد إفريقي للصمود النقدي والمالي تمهيدا لاتحاد نقدي مستديم في القارة. قبل كان في تركيا دعا لاتحاد مالي على مستوى الدول الإسلامية، والمرة هذه يدعو إلى فكرة اتحاد نقدي إفريقي.
0: هو رون امتداد، هو بيدو معناه، كنا نتحدث على في إطار التعاون الإسلامي في المجلس الإسلامي وقتها، تحدث على أنه يتم التبادل بالعملات المحلية وكنا فسرناها للسادة المستمعين، وتحدث رأوا حتى وقتها على الصمود النقدي، كان يتحدث على اختبارات الصمود النقدي. واختبارات الصمود النقدي هي تقريبا انبسطوها هو أنه يعملوا كأنه عملية بيضاء على افتراض أنه مثلا صار انهيار للعملة المحلية أو صار ارتفاع لسعر النفط أو صارت إشكالية، يعملوا عملية بيضاء وكيفية التعامل معها. وذايا يعني اختبارات باش نفهموا الوضع الاقتصادي، هل أنه الاقتصاد قابل في هذا العصر، خاصة في الزمن هذا بتاع التغيرات الجيوستراتيجية الكبيرة والحروب، ومرات تصير أحداث طارئة تخلي انهيارات تصير في البورصة وفي أسعار المواد الأساسية ترتفع. شفنا احنا تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على خاصة أسعار الحبوب كيفاش ارتفعت بشكل ناري، شفنا كذلك الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، كيف ارتفع سعر النقل البحري، هذا الكل يتم اختباره في عملية بيضاء على أساس أنه يعني نفهموا قدرة هذا الاقتصاد على الصمود. فبالتالي الدعوة الآن هي ليست فقط التون

0: أو للتعاون الإسلامي في برك، بل توجه إلى على مستوى الإفريقي. قول أنه اتحاد من أجل الصمود النقدي، هنا نتحدث على اختبارات تصير لكل البنوك المركزية الإفريقية، وهي خطوة تمهيدية للاتحاد. اتحاد نقدي هو من الأول باش يكون الصمود، باش يختبروا يعرفوا العملات، ويعني كيفية يمكن التناسق والانسجام بالاتجاه انه نعمل الاتحاد النقدي هذا. وهذا راهو مهم، كنا ديما نقولوا انه هذه الضروره الان، ما عادش خيار، ما عادش انت عندك تختار او حريه انه نمشيو في الخيار هذا ولا الان. اصبح ضروره باعتبار انه هذا تقريبا نحكي واحنا في 3-4 سنين الان، ثم تغيرات كبيره، ثم ديما طارئ، ديما احداث معناها خاصه على المستوى السياسي اللي ينعكس بالضروره على الاقتصادي. ورانا شفنا اقتصادية تاع دول كبيرة كيما فرنسا، شفنا الأزمات عندها، معناها هذه دول استعمارية قديمة عندها ثروات وعندها امتدادات وصناعة كبيرة إلى غير ذلك، شفنا وضعيتها. فما بالك بوضعية دول مازالت يعني الآن تبني في اقتصادها وتسعى إلى تحقيق على الأقل حتى اكتفاء ذاتي على المستوى الغذائي، وتحاول تخلق نوع تنمية وتعمل مؤشرات نمو مما يسمح بعيش كريم لشعوبه. وهذا مهم جدا خاصة في إفريقيا، وديما نرجع في علاقة بالموقف التونسي من ثروة إفريقيا ومن التنمية في إفريقيا. نعم. ومن الهجرة غير النظامية.
1: خلينا بزنا باش نقعدوا في إفريقيا. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وقع البارح مع مديرة البنك الإفريقي للتنمية زوز اتفاقيات لتمويل الصنات ولتمويل المجمع الكيميائي. طبعا الهدف هو تحسين المردودية الفنية لشبكة المياه الصالحة للشرب، وأيضا تعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي، قرض جديد ولكن باتجاه إفريقيا المرة هذه.
0: أي هو البنك تقريبا البنك الإفريقي للتنمية، هو القروض تكون في شكل استثمارية معناها، ويبدو أنه هنا الآن نتحدث على الأقل استباقية، لأنه أزمة المياه اللي خاصة برزت بشكل كبير في الصائفة الماضية معناها كانت تتطلب التدخل العاجل، واللي هو موجود انقطاعات في وسط العام، ولكن الانقطاعات الكبيرة اللي صارت في الصيف الماضية. لذلك التوجه الآن إلى على مستوى تحسين شبكة نقل المياه الصالحة للشراب، وهذه مهمة، هذه باتجاه على الأقل رسخه مرة أخرى بوادر أنه هذه الدولة الاجتماعية اللي السياسة العامة تتوجه إليها وتدعمها. وفي علاقة كذلك بالمجمع الكيميائي، نعرفوا الإشكالية متاع صيانة الوحدات، ثم الناس كنا شفنا تحركات في جابس وقت يتحدثوا على التفكيك أو أنه الصيانة، الآن ماشيين باتجاه اللي يبدو واضح انه صيانه هذه الوحدات مع ايقاف وذا اللي صار في زياره السيد رئيس الجمهوريه اخر مره لقابس، تحدث. نعم. على انه الوحدات الملوثه يجب ان تتوقف، ثم تجديد للوحدات هذه، ثم صيانه، معناها ثم على الاقل توجه الان الى المشاكل الكبرى اللي نحلوها ان شاء الله. زاد نلقاو حلول، وهو ثم عليها بوادر الحلول هذه في علاقة زادة بالستيج، باش ديما نعاود ونقولها أن نحب صيفة 2027 ما تكونش كما صيفة 26.
1: نعم.
0: اللي تعدي.
1: باش نكملوا مع أخبار إفريقيا من تونس. شحنة من المساعدات اتجهت اليوم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، طبعا دعما لجهود مكافحة تفشي فيروس إيبولا، فيها أدوية، فيها مستلزمات طبية، وكانت مشيت اليوم للكونغو الديمقراطية على متن طائرة عسكرية.
0: هو هذا ليس غريب بتونس، معناها وتونس كانت في كل الأزمنة وفي كل المراحل وفي كل المشاكل والأوبئة والحروب اللي صارت، كل كسوا في إفريقيا ولا حتى في آسيا ولا حتى عند الأشقاء العرب في أزمات كما الزلازل وقت في مصر وغيره وغيره. هذا واجب تشوفوا تونس أنه هذا واجبها تجاه أشقاء الأفارقة أو العرب أو حتى شركائها في الإنسانية في العالم. تونس كانت ديما مبادرة في تقديم الإعانات في الـ يعني حتى شفنا التونسيين اللي شاركوا في بعثات الأمم المتحدة كيف كنا شفنا في إفريقيا الوسطى قبل في كوسوفو وغيره وغيره. الدور التونسي ديما موجود، الإعانة التونسية اللي تعتبرها ليست بمنة لأحد، بل هي تتبع في داخل الـ يعني الدبلوماسية التونسية، وتشوفها أنه هذاك الدور الطبيعي مع كل أشقائنا. نعم. هذه معناها حاجة ما هيش جديدة على تونس. وإن شاء الله سلامات لأشقائنا الأفارقة في الكونغو الديمقراطي.
1: خلينا نرجع للشأن المحلي، باش نبدأ بزيت الزيتون، لأنه تونس صدرت 381 ألف طن خلال العشر أشهر الأولى من موسم 2025-2026 بزيادة 50% عن الموسم السابق، وطبعا هذه مؤشرات رسمية للمرصد الوطني للفلاحة.
0: اللي احنا تقريبا كنا تبعنا الزيتون التصدير يظل هذه المرة الرابعة، كل ما تزيد المؤشر يتقدم نعرف انه العام تقريبا انتهى الان في التصدير حاليا على يعني الموسم الفارط. الزيادة هذه كانت متوقعة لان العام صاب بعد 3 سنين كانوا الحقيقة معناها الانتاج كان قليل. المهم في هذا وديما نقولوا انه راه ماهيش مشكلة في حجم التصدير، المشكلة في شنو الكاليتي، يعني يعني الطريقة، هل انه صدروا فيه صبة انفراك والا صب والا معلب. احنا دائما ندعو انه نزيدوا نستثمروا في الزيت المعلب لانه هو اللي يعطيه قيمته الفالور اجوتي، وخاصة يعطي قيمة ترويجية لزيت الزيتون التونسي خير من اللي نبيعوه ويعلبوه بالدول الأخرى.
1: ونختموا ببلاغ الشركة الوطنية لتوزيع البترول اللي تقول إنه الوقود متوفر رغم الإضراب، وتدعو المواطن إنه يتجنب اللهفة اليوم وغدوة.
0: أي هو شفنا الحقيقة مقارنة بالإضرابات القديمة، شفنا إنه ما فماش طوابير طويلة على محطات الوقود. أمس شفت ما فما شيء، اليوم كيف يبدو أن الناس قرأوا حسابهم قبل بشكل معناها ما فيهش برشا ازدحام وبرشا لهفة. الأضراب هو تلقى اليوم وينتهي غدا منتصف الليل، معناها 24 دوك 25 متوفر. الشركة التونسية اللي هي عجيل قالت أنه متوفر، وهي كانت زودت كل المحطات تقريبا شفنا مدة 4 أيام بالمحروقات. دوك التوانسة ندعيهم بالحق كالصفوف الطويلة والطوابير، وانتي تعودي الكهرباء ديجا بلان وماذا بيك تزيدها بلان اخر، ما مش ضروري عندك ما يكفي للنهارين. دوك هذا هو المهم. وكهو
1: شكرا لك عبد الرحمن، جولة اخبارنا سريعة كانت قراءة معك انت. باش نتوقفوا لرفع اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها، وراجعين.
2: الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عن قرب.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيكم في فقرة عن قرب. اليوم ماشيين للكيف لأنه فما خبر الحقيقة مفرح وإيجابي في سبتمبر، وهو عودة الإنتاج بطاقته القصوى لشركة الإسمنت أم الكليل بولاية الكيف. على الخط معنا سي توفيق الخرداني المدير العام للشركة، باش ناخذوا معاه كل التفاصيل. سي توفيق أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح النور، مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية مرحبا، مبروك عليكم عودة الإنتاج بطاقته القصوى. تقولوا وصلنا للنجاح هذايا دون قروض، أعطينا التفاصيل، شنو الطاقة القصوى اللي نتحدث عليها اليوم، شنو الإشكاليات اللي مر بها المصنع وكيفاش تم تجاوزها؟
2: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعي الوطنية. احنا الحقيقة هذه هو نتيجة المجهود عند أكثر من 3 سنوات. شركة اسمنت أم الكليل هي شركة رائدة في مجال صناعة الاسمنت من عام 79، معناتها تنشط في قطاع انتاج الاسمنت. تعرضت لعدة صعوبات في ال 15 سنة، معناتها بداية من 2009 تقريبا فقدت القدرة التنافسية، معناتها التنافسية على المستوى الفني والبالي، وخسرت حتى الموقع متاعها في السوق الوطنية. وكل صعوبات كبرت برشا في خلال سنوات بين 2018 و2023، وصلت المديونية متراكمة معناتها للشركة قرابة 260 مليار. معناتها الشركة وصلت في حالة عجز على الإيفاء بتعهداتها المالية مع المزودين متاعها الكل، وعندها برشا خسائر معناتها مالية، خاصة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
1: نعم، دونك ديون وخسائر مالية، انتاج متراجع، هذه الكل حصيلة السنوات. كيفاش تم تجاوزها وشنو عنا اليوم اللي انتم تصنفوه كتجاوز للأزمة؟
2: نحن الأزمة هذه تجاوزناها بنجاح كبير، بقينا معناتها تقريبا هي ثمرة المجهود دام 3 سنوات كاملين، معناتها مجهود بالاعتماد على الموارد الذاتية فقط للشركة. معناتها الموارد الذاتية هي معناتها الموارد الذاتية البشرية ومواردها ونقاط القوة متاع الشركة. كما كل شركة عندها نقاط قوة وعندها نقاط ضعف وعندها تنافسية، احنا خدمنا في خلال 3 سنوات نقاط القوة متاعنا الكل، وركزنا على الأهم، معناتها حددنا الأولويات متاعنا، قمنا بتشخيص كامل شنو نقاط الضعف متاعنا اللي هي كانت تنحصر في 3 حاجات، اللي هي أعمال الصيانة تقريبا ما تعملتش برشا في معناتها المعدات الإنتاج وخطوط جميع خطوط الإنتاج، صار تعثر كبير في مشاريع الصيانة من 2012 تقريبا، وعندنا قمنا معناتها بجميع الأعمال الصيانة اللازمة حسب تحديد الأولويات طبعا، معناتها نحن حسب الموارد المتاحة للشركة. قمنا بتحديد جميع موادات الإنتاج، معناتها تحديث الخطوط الإنتاج الكل، وقمنا زاد بأهم حاجة هي استعادة ثقة الحرفاء متاعنا اللي هما معناتها اللي يشريوا من عندنا السيمان، وزاد المزودين خاصة المزودين.
1: نعم سي توفيق الخرداني، خلينا نشخصوا اليوم الصورة. اليوم شركة أم الكليل ما عادش عندها ديون، انتهت موضوع الديون.
2: اليوم الشركة مش حكاية ديون، الديون تم جدولتها على 10 سنوات. أهم نقطة هي اليوم أن الشركة معتها الإيرادات متاعها أكثر من معتها مصاريفها، سواء في الاستغلال ولا حتى في الاستثمار. معناتها النتائج المحاسبية للشركة ولت إيجابية، معتها الشركة ولت رابحة.
1: الشركة ولت رابحة ماليا. حجم الإنتاج بالنسبة للإسمنت والجير تنجم تعطينا عليها أرقام؟
2: بسير احنا اليوم نخدم بطاقتنا القصوى بمردودية عالية. احنا اليوم ننتج في 3000 طن في اليوم، كلفة انتاج معناتها احسن كلفة تقريبا في ال 15 سنة الاخرانيين. معناتها والكلفة هذه الضغط على الكلفة هو راوجا نتيجة برشا اعمال معناتها تاع الصيانة، حتى في اساليب الانتاج، بل كانت مثلا الفرن تاع الشركة كان يخدم بالغاز الطبيعي اللي هو كانت فاتورته باهظة برشا، كانت تقريبا 60 مليار في العام اللي هي اكثر من الايرادات بتاع الشركه. معناتها كل عام انت عندك خسائر بالطاقه في الطاقة أكثر من المبيعات نتاعك.
1: نعم.
2: احنا قمنا بتغيير معناتها خطوط الانتاج واللي نخدموا 100% مادة فحم البترول اللي هي معناتها اعطتنا نجاح تقريبا هنا معناتها ربحنا قرابة 49 مليار خسائر من في الجيست في معناتها في تغيير الطاقة الحرارية برك.
1: واضح.
2: ربحنا 49 مليار.
1: واضح.
2: احنا اليوم الشركة نتاعنا تخدم مردودية عالية معناتها مصاريفنا الشهرية تقريبا نقصد 50% تقريبا اليوم نخدم رابحين
1: اي خرجنا من دائرة الخطر بشكل نهائي بالنسبة لأسمنتم الكليل
2: خرجنا معناتها نهائيا من الخطر واليوم معناتها تعهد ما عندناش حتى معناتها مزودين الكل خالصين المزود الرئيسي الوحيد اللي معدنا معها مديونية هي الشركة التونسية للكهرباء والغاز
1: أي.
2: اللي اليوم تخلص حسب البرنامج الجدولة متاع الديون
1: أي.
2: ومعتها اليوم الشركة استعادت ثقة مزوديها الكل وحتى مع البنوك
1: سي توفيق الخرداني مادام تجاوزنا الخطر دونك نجمو نحكيو على قدرة تنافسية في السوق أكبر ونجمو نحكيو على التصدير شنو خطة التطوير بالنسبة لكم وهل حاطين مسألة التصدير في البرنامج اليوم؟
2: طبعا احنا التصدير موجود في البرنامج الثاني احنا تو طاقتنا الإنتاجية أكثر من من من من الطلب نتاعنا في السوق الداخلي احنا كما نعرفوا معناتها السوق التونسيه معناتها الطلب نتاعها تقريبا 6 مليون طن في العام مقسم على 8 مصانع اسمنت احنا المصنع الاسمنت تقريبا الوحيد اللي تابع الدوله واسترجعنا احنا قدرتنا التنافسيه واليوم احنا قدرتنا التنافسيه فوق حتى المصانع الخاصة احنا في كل كلفة الانتاج متاعنا وطاقتنا الانتاجية والمردودية جميع معناتها معدل الانتاج متاعنا ولينا توا في مستوى تنافسي عالي جدا معناتها نفوتوا حتى المصانع الخاصة عدنا احنا توا عدنا برنامج للتصدير متاع الاسمنت هو التصدير متاع الاسمنت معناتها محصور بالسوق الليبية هو كهو لأن نحن الشركة سمنتم الكليل عنا كما قلنا عنا برشا نقاط قوة عنا نقطة ضعف متانة اللي هي بعيدة على المراكز متاع الاستهلاك الكبيرة بعيدة على احنا في جريسة مع تجين في أقصى بعد شوية مع على المراكز المستهلكة برشا للإسمنت ان شاء الله عدنا نحن البرنامج متاع عنا سياسة مع تجارية كاملة
1: نعم.
2: فها
1: التطوير والتصدير نعم
2: التصدير والتصدير
1: نعم ما زلتوا محتاجين لتمويل عمومي اليوم كشركة عمومية سي توفيق نحب نسألك في النقطة هذه
2: نحن نقطة القوة في شركة سمنتم الكليل عملنا جميع برامج الصيانة والتجديد المعزل الانتاج كل بوارين الذاتية مسحقين حتى مساعدات وحتى قروض بنكية هذه نقطة القوة في شركة سمنتم
1: واضح اليوم شنو ننتظر من تأثيرات نعم سي توفيق شنو ننتظروا تأثيرات على الاقتصاد الوطني وعلى الجهة لأنه مؤسسة بالحجم هذه هي مؤسسة عمومية المفروض تشاع على الجريسة وتستفيد منها الجريسة
2: بيانسير احنا الشركة متانا ريتش تشاع الشركة متانا تشاع متانا على الجهة على وكامل ولاية الكاف وعلى الشمال الغربي كل احنا توا الشركة متانا تشغل تقريبا في 400 إطار وعامل الكلهم معناتها من منطقة الكياف وجريسة وتجربين معناتها المناطق المجاورة للمصنع معناتها نقولوا 400 خدام معناتها نقولوا قرابة 12 مليار معناتها هذه تدفعهم الشركة معناتها كمعناتها أجرة للعبيد هذه 12 مليار معناتها تمشي في معناتها في الجهة في الجهة غادي اثنين الشركة راهو معناتها الإيجابيات نتاعها على المنطقة عندها ثم حاجات مباشره وثم حاجات غير مباشره احنا توا حتى في معناتها البيوعات معناتها ثم مناخ اقتصادي كامل راهو ورا الشركه ثم بنوك ورا الشركه في الجهه غادي ثم معناتها وسائل نقل ثم معناتها مقاولات ثم معناتها الشركه هي اللوكوموتيف توا قاطره كامله
1: ان شاء الله بالتوفيق واضح سي توفيق الخرداني خليك معنا على الخط الرئيس المدير العام لشركه اسمنت ام الكليل عبد الرحمن شركه عموميه اخرى نفرحوا كي نسمعوا اللي هي نجحت وتجاوزت دائره الخطر والديون ورجعت للانتاجيه والربح دون مساعده الدوله
0: وفي البداية معناها بالحق واحد يشكر كل من ساهم في أنه تم إنقاذ هذه الشركة، والحقيقة المعطيات والأرقام والوقائع اللي قدمهم سي توفيق تدل على حاجة مهمة جدا، أولا على المجهود اللي عملوه الناس هذا، والحاجة الثانية ليليا أنها أسطورة أنه هذه المؤسسة دولة المفلسة واللي لازمنا نتخلصوا منها ونصفيها ونخوصوها، والعملية طلعت الحقيقة هذا موش استثناء. نتصور هذا الطبيعي لو كان يتم بنفس الشكل وبنفس الطريقة وبنفس المسؤولين، يعني بنفس الخامة بتاع المسؤولين هذم اللي حارسين على المؤسسة العمومية، رأوا بقية المؤسسات تتحل، لأنه إلى مدى سابق قريب ياسر الناس كانت تتحدث على أنه هذه شركات مفلسة وهذه شركات يجب على الدولة أن تتخلص منها، بتخوصصها تبيع نصفها تحلها، هذا الكل كان
1: مطروح. نعم.
0: ومطروح زيادة حتى في شركات كبيرة معناها بتاع حجم معاملات ضخمة. فهذا التوجه انه اللي قاعد اليوم نشوفه فيه واللي سمعناه من عند سي توفيق هو الرد الفعلي وعلى ارض الواقع لاصحاب هذه الدعاوي، فالعكس انه الاصلاح اسهل ويوفر ويربح اكثر برشا من انه نتخلص
1: من البيع والتفويت
0: والتخلص بالحق، معناه انجاز ممتاز. نعم. جدا ويقيم.
1: يعطيهم الصحة وشكرا جزيلا للرئيس المدير العام لشركة اسمنت ام الكليل سي توفيق الخرداني. بعد الفاصل باش نستقبلوا ضيف المشهد اليوم باش نحكي ونفصلوا في التحول الرقمي.
3: المشهد الان مع ليليا الحسيني. معنا بداية الحكاية
4: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
3: يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
4: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
3: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
4: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس، ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
3: استشارات قانونية،
4: أصحاب الهمم،
3: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
4: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
3: من سبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
4: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
3: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش النص الليل.
4: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
3: أما بعد نهار الثلاثة
4: تاج القمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
3: والجمعة أيام لا تنسى.
4: الإذاعة الوطنية
3: معنا بداية الحكاية.
4: معنا بداية الحكاية.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
3: ضيف المشهد
1: اليوم ضيفنا باش يحكينا على التحول الرقمي، مختص في التحول الرقمي ومهندس في الإعلامية معز جويني. أهلا وسهلا مرحبا بك بحضينا.
6: شكرا على الاستضافة، يعطيكم الصحة للاستضافة في الإذاعة الوطنية.
1: نعم.
6: حاجة كبيرة برشا.
1: مرحبا بك. نحبوا نسمعوا الخبراء المختصين. احنا ديما نحكيوا على التحول الرقمي، ولكن قبل كل شيء نحبوا نفهموا التوانسة اليوم شنو نقصدوا بالتحول الرقمي وشنو موقعنا اليوم في تونس بالنظر لكل المحاولات اللي مشيت فيها الدولة التونسية.
6: صحيح. به باش نحكيو بالتفصيل وبطريقه مبسطه باش يفهمونا الناس الكل وعامه الشعب.
1: نعم.
6: به فما فرق بين التحول الرقمي والرقمنه، فهمتني؟ الرقمنه هي الملفات الورقيه الى ملفات الكترونيه، بركونتر التحول الرقمي هو معامله الدوله المشروع الدولة فهمت المعاملة. كان المواطن قبل يمشي للإدارات باش يقضي القضية بتاعه شنو لازمه شنو لازموش، توا ولات عكسية، المواطن قاعد في داره على الأورديناتور تليفونه فهمتني، ينجم ياخذ الملفات ولي دوموند بتاعه الكل فهمتني، كل شيء يقعد في داره معناها أقل تنقل فهمتني، وبالطبيعة باش تكون المعلومات كثرة البيانات وال الدوسيات الكل باش تولي عنده هو المواطن فتتعامل ديريكتوم. هذه حاجه مبسطه،
1: هذه الحاجه المفهوميه. به شنو عملنا اليوم من جهود؟ كيفاش تقيم هالجهود هذه؟ واحنا ديما نسمعوا اللي عندنا احسن مهندسين في الاعلاميه واللي يخرجوا برشا لبرا ويمشيوا لافريقيا ويمشيوا لاوروبا، ولكن اليوم مقابل هالكفاءات الرقميه ماناش نشوفوا في تحول رقمي سريع في تونس.
6: صح موجودة هي المشكلة هذه، يعني نحن مثلنا روتار برشا حاجة به، فما حاجة باهين حاجة يفرحوا مثلا التطبيق الخدمات فهمتني، حاجة ممتازة برشا عملتها الدولة فهمتني، هو مشروع الدولة فهمتني، تطبيق الخدمات به جات روتار برشا فهمتني، نحن كنجي نتبعوا تطبيق الخدمات صار لابيل دوفرا 2023 فهمتني 5 جانفي 2023 الدولة صحت مع شركات فهمتني باش تخدم التطبيق هذه، لكن الله غالب جات في 2026 فما روتار. اما ديما حاجه باهيه عملنا وديما حاجه باهيه فهمتني، وان شاء الله تتواصل الحكايه هذه في التسكي معناها في الليله محمد رسول الله في الرقمنه سورتو في الشمول المالي في البيمون موبيل فهمتني.
1: باش نجيوهم نقطه بنقطه، انت اليوم كمختص ترى انه في مجال الخدمات في الاقتصاد في المجالات الاجتماعيه تنجم تكون الرقمنه هي الحل، باش نبدا معاك بالخدمات، في الخدمات الماليه في الاستخلاص في المعاملات الاداريه كيفاش ينجم يكون فما تحول رقمي؟
6: هو تو بدينا فما شركات حلت ديجا في الشمول المالي في الخلاصات فهمتني موجود في تونس بريسك، فما 10 شركات موجودة فهمتني، دونك فما معناها خدمة موجودة فهمتني، أما ناقصة فهمتني. شنو اللي لقيت الإشكال؟ اللي لقيت الإشكال اللي هي ناقصة في الإعلام في الميديا في التفسير للمواطن فهمتني، لازم نفسروا برشا للمواطن سورتو توا الاكتوالمون فما الهوية الرقمية، الهوية الرقمية فما المواطنين لاقين فيها ديفيكولتي كبيرة برشا مشاكل في الهوية الرقمية فهمتني، حتى في التدوينات بتاعي في الفيسبوك معناها نقل تعليق بتاع فما مشكل فهمتني، قعدت نتبع في الموضوع نقل الهوية الرقمية اللي يستعملوا تستعمل فيها وزارة التكنولوجيا والاتصال هي اللي بدينا بها 2022 فهمتني، لكن 2022 ل 2026 تطورت التكنولوجيا تطورت، توا في كل دقيقة توا نحكيو تصير ميزاجور تصير تكنولوجيا جديدة تطور العالم وسيرتو مع الذكاء الاصطناعي فهمتني، ديجا توا فما في الهوية الرقمية فما المشكلة نتاع المواطن لازم يمشي للمشغل باش ياخذك الكود فهمتني،
1: قديمة الفكرة قديمة
6: هذيك 2022 اوكي، اما توا نحن 2026 المواطن يعمل كل شيء وحده، الكود يجي او تي بي يجي في الميساج فهمتني، كما في اللي يعدي البيمون موبيل بالكارتة في على السيت ويب باش يشري حاجه باش يجي كود من البنك يقول له راهو الكود ترانزاكسيون.
1: في المساله الاجتماعيه تعتبر اليوم نجم نحلوا اشكاليه دعم المحروقات الضمان الاجتماعي بحلول رقميه، كيفاش؟
6: به هي تو اكتوالمون نحن في 2026 تبارك الله في تونس عندنا الفيبر اوبتيك على 5G البنية التحتية تطورت في بلادنا في القطاع الاتصالات معناها تطورنا برشا فهمتني، انا الفكرة متاعي هي هندسة الدعم جديدة فهمتني، نحن تو منظومة الدعم في تونس من عام 1970 قعدنا من المنظومة فهمتني، بالتطور والتحول الرقمي نجم نطوروا منظومة الدعم جديدة عندنا تو المؤشرات الكل وعندنا الرقمنه موجوده نجم نطوروا منظومه الدعم. علاش انا جيت الفكره نتاعي الدينار الاجتماعي الرقمي؟ الدينار الاجتماعي الرقمي هو معناها موجود ما نستحقوش دراسات معناها السيستم لا نستحقوا دراسات لا ديزابيل دوفر فهمتني، هو الرصيد الهاتف الجوال لير تايم تكنيك مو الرصيد الهاتف الجوال فما بارتي منه نجمو الدعم شي يولي ما عادش دعم للسلع يولي دعم للمواطن فهمتني، نحروا السوق تحرير الاسعار
1: يعني مبلغ مالي مبلغ للمواطن مالي. المعني بالدعم
6: بحسب هذيك الدراسات عندنا معهد الاحصاء فهمتني، معهد الاحصاء عندنا فيه دراسات الكل، نحن كدوله 2026 صرفنا 12000 مليار لكن معهد الاحصاء شي يقول لك فك ال 12000 مليار فما 35% ماشيين سامحني بس نفسرها
1: لغير مستحقيها غير مستعمل عبارة
6: على استل فيه برشا نقب فبتم قاعد يفيع مش مش المستحقين بتاعوا الدعم لكن هنا الدولة تفرض روحها معناها دولة اجتماع فما سيادة فهمتني هو الدينار الاجتماعي الرقمي هي سيادة وطنية فهمتني سيادة وطنية منظومة جديدة مالية فهمتني سهلة للعباد سواء كان المواطن عنده تليفون ذكي ولا تليفون عادي ما عندوش انترنت في تليفونه ينجم يخلص بالتكنولوجيا اليو اس اس دي ينجم يخلص هو شنو البرنامج موجود في الشريحة مش في التليفون فهمتني في الشريحة ثلاثة في الجوال وما عندك الهوية الرقمية عندك تتبعات فهمتني تعرف الفلوس وين دايره
1: كما نوع من المحفظه الماليه لكل مواطن عنده الحق في الاستفاده من الدعم
6: المحفظه الماليه وطنيه سياديه
1: واضح هذا بالنسبة للدعم في المحروقات في الضمان الاجتماعي كيف كيف زادة تقترح مشكلة عن طريق الدينار الاجتماعي
6: دينار اجتماعي الرقمي نحن كي نحاولوا الموطع معناها القيمة بتاع الدعم اللي هو 12000 مليار ردوه رقمي فهمتني عنا تراسابيليتي عنا سويفي كل شيء فما وفرات معناها باش نربحوا فلوس ماك الدعم مثلا الدعم اللي اكل 4000 مليار هذيك معناها اللي باش نربحوهم معناها هو كما نقولوا مشروع على 3 سنين 4 سنين الاربع كل عام كي نربحوا 4000 مليار فهمتني علاش توا الكنام والسي ان اس اس نحاولوا باش نلقاو قانون في 2027 قانون ماليه باش نزيدوا اداءات على المواطن هيجا اخويا نظفوا لي عنا نهيئوا لي عنا موجود فهمتني والوفرات هذيك نخلصوا السي ان اس اس ندعموا السي ان اس اس معناها الفلوس اللي باش نوفروها راهو نحكيو مونتوم تاع 4000 مليار فهمتني الديون السي ان اس اس ماهوش باش يوصل ل 4000 مليار سينير بي اس التقاعد حتى اللي يبدا متقاعد يبدا متهني يعرف جرايته جايه والدوله ما تقعدش تاخذ من بلاصه اخرى وصب في بلاصه هذه فهمتني نحن كي نهيئوا منظومه الدعم فهمتني بالدينار الاجتماعي الرقمي انا هو راهو الدينار الاجتماعي الرقمي راهو مش عمله جديده وماهيش كريبتو موني وماهيش الغاء للدينار التونسي معناها هي منظومه موجوده بالتشريعات بالقوانين نجموا نحطوها في التيران فهمتني السفي نحن حطيناها في التيران وعندنا حاجه اخرى زاد المعلومات الاجتماعيه المعلومات الاجتماعيه نتاع الدوله وزاره شؤون اجتماعيه انت في تونس نحن عندنا 2085 عمده عمادة 2085 هو اللي باش يعطيك المعلومة على المواطن نبداو بالرقم نتاعهم ل 2085 نبداو بالرقم نتاعهم نعرفوا السيتياسيون شكون يستحق دعم وشكون ما يستحقش دعم
1: واضح هل ولكن هالبيانات هذه الكل شكون يحميها اليوم هذه بيانات التوانسة دولة والمفروض فما سيادة رقمية وفما مخاطر انها تتوظف لغايات اخرى
6: الدولة زادة حاجات يزم تعمل تو تركز مراكز بيانات فهمتني مراكز بيانات صديقة للبيئة سلتون ركزوا على صديقة للبيئة خاطر تو تو كي تجي تشوف التجارب العالمية فهمتني ناخذوا نحن التجارب تو كيما في البايمو موبيل وفي المراكز البيانات تو فما برشا بلدان سابقين حتى بلدان افريقية ما ناخذوش السلبي هاهم سبقونا خلينا ناخذوا الايجابي ناخذوا المشاكل اللي صارت لهم ونحن نبنيو تو شو يقولوا هما في البيان مراكز البيانات عندك مشكلة طاقة وعندك مشكلة ماء نحن في تونس عندنا المياه معالجة عندنا البحر 1400 كيلومتر سواحل فهمتني البحر علاش ما نفرضوا نحلموا يا سيدي منظومه الدعم ولات رقميه ولينا وفرنا فلوس سكرنا مشاكل سي ان اس اس في عود باش نوظفوا اداءات جديده على المواطن هات نخدموا بالمنظومه اللي عندنا فهمتني باش نربحوا فلوس هاك الفلوس هذيك نغطيو سي ان اس اس نغطيو لكنا سوناد عندها مشكلة مع لوناس ايجا اخوي هاو بالمنظومة الدعم علاش ناخذ في كريدي
1: واضح خليك معايا معز جويني عبد الرحمن باش نبدا بك انت وبعد باش نسمع الشارع التونسي شنو رايك ممكن هذا قابل للتطبيق واقعيا
0: هو شوف باش نفصل بين حاجتين دونك مسألة التحول الرقمي مسألة مهمة حتى الدولة شفنا احنا اجتماعات وزارية وغير وعلى مستوى مجلس وزاري والا على مجلس وزارات
6: حاجة مفروض عليك
0: والا على مستوى وزارات بعينها ولا حتى منشآت دونك هذه حاجة ماهيش اختيار دونك ضرورة النقطة الثانية نعرفوا انه مسألة الدعم هذه ولو انه ثم يعني معطيات وثم البيليه اللي احنا نقولوا السكيلات موجودة لكن مسألة الدعم ديما عند التوانسة فيها عقدة شوية تاريخية نعرفوا مسألة الخبز في ثورة الخبز 84 فيها حساسية كبيرة والحساسية هذه تبدأ من تصنيف من يستحق ومن لا يستحق. احنا مازلنا نحكيه توا في من يستحق الدعم ومن لا يستحق. ثم الواضحين ياسر، ثم اللي مسجلين في الشؤون الاجتماعية اللي ياخذوا في منح وغيرهم وغيرهم، هذوكم واضحين. وثم الناس اللي دخلهم مرتفع جدا ربي يزيدهم، هذوكم واضحين. نحن نحكيه الآن التونسي يقول لك أنا ومرتي نخدم الزوز ناخذوا في 4000 دينار شهرية، معناه كل واحد 2000 دينار
6: يستحق،
0: وعندي سكن وكاري بميل ولا ميل دوسون دينار، ونقري في ولدي في الليبر وبنتي معناه كي تحسب يقول لك حتى أنا حالتي حليلة، وعما وعندي سيارة شعبية. دونك هذا نقارنوه مثلا بزوز عمال يخدموا رجل ومرأة في معامل، ياخذ هو ميل وهي ميل، معناه فاهم الاشكاليه وين. والناس خايفه زاده انه مساله الدعم هذه المالي تحويله الى دعم مالي مباشر انه يكون منطلق الى انه ينتهي الدعم. يقول لك يعملون في سياسه المرحله هذه الكل راهي جزء من مخاوف التونسي. لا انا مانيش نفتش في النوايا، انا نقول لك التوانسه كيك يخموا، وانا جزء من التوانسه. يقول لك راهي العمليه تصير بالشكل هذا. هو الناس بقدرة حجب، احنا عندنا بارش فلوس، شفنا ارقام بتاع الاحصاء ودفاع المستهلك، شفنا ارقام بتاع حجم الخبز اللي يطيش في رمضان قديش، واللي هو يطيش ويطيش معاه الدعم نتاعه، هذا الكل شايف.
1: نعم.
0: لكن العملية انا متفق معاك في المبدأ، لكن كيفية تطبيقه راهو اونديرين مشيو على قلب اللور
6: تدريجيا، تطبيق تدريجيا.
1: معز باش نرجع لك الكلمة، كما سمعنا عبد الرحمن باش نسمعوا عينة من الشارع التونسي، سألهم سامي العرفاوي خلينا نشوفوا شنو يقولوا على الرقمنة والتحول الرقمي وفرص تطبيقها.
7: صوت الشارع.
8: هذا واحد من ربيه تنقص برشا مشاكل. هذا واحد من الناس نخرج خمسة أسابيع أو خمسة لاشي. ليش نقضي حتى قدي؟ صيبت مرتاحين ولا حد مرتاحين. ده عنده قدي نشتغل.
9: باي. أنت سعد وخدم نزلت وراخي ماش مشيت على روح انقرضت الوراق. خدمة كلها تولت عن بعد، فهمتي في الناس تخدم في ديارها البرة.
10: تونس قادرة تواكب الرقمنا.
11: قادرة. جوس معناتها تجيب لي كومبيتانس متاعها. نجم معناتها ما فيها شيء ما. بريتو معناتها بلدان أقل منا وعاملين.
12: معناها يقولوا فما رقمنا في تونس وموجود الرقم. في تونس ما ماكش ترافيه على الارض الواقع، ماكش قاطره فيها. بالطبيعه نحبوا نوصلوا حتى كيما وصلوا العباد معناتها الدول برا وكذا، نحبوا نوصلوا على الاقل مينيموم. معناها احنا مش طالبين حاجه كبيره، انه يتوفر معناها المينيموم تاع واحد باش يطلع ورقه ولا حكايه يلقى بوسيبيليتي.
13: عندي فكره، مي الحق في ارض الواقع مانيش نشوف فيها برشا، معناتها هي المستحسن الخدمات الكل تترقم باش ما نضيعوش الوقت نتاع المواطن، وحاجات تتعمل في ساعه في ساعه من غير ما ضيعت وقت. لكن مالوغوزمون مازال تلقى روحك تشد صف قدام بوستا معناتها الخدمات هذوما اللي نورمالمون سريعه، فهمت؟ معناتها تلقى روحك مضيع برشا وقت.
10: وتونس قادره على رقمنا؟
13: وعلاش ماهيش قادره؟ معناتها عندهم دي انجينيور، ومعناتها شنو باش تكلف؟ معناتها بالعكس هذاك كله فلوس الوقت هذاك الضايع، فهمت؟ دونك عندها دي انجينيور، عندها الموارد البشريه موجوده، نورمالمون هي قادره على رقمنا، علاش ليه؟
7: صوت الشارع.
1: عينة من الشارع التونسي تحدثت سامي العرفاوي. دونك اليوم معز جويني، بين استيراد التكنولوجيا والتمكن منها ووجود الكفاءات التونسية، شنو اللي ناقصنا؟ الإرادة السياسية، المرور للتطبيق، تمويل هذا التحول الرقمي، وين الإشكال بالضبط من وجهة نظرك؟
6: بالنسبة لي أنا الإشكال هو تشريعات، التشريعات القوانين.
1: نعم.
6: تصحح.
1: خليك أقرب للميكروفون.
6: تصحح يتبدل، معناه المشهد للبلاد كله يتبدل، فهمتني؟ بالنسبة للتحول الرقمي وبالنسبة للمنظومة هندسة منظومة الدعم تولي رقمية، راهو المشهد يتبدل، فهمتني؟ كي نحن نحروا الأسعار والمواطن تدريجيا يعني الدعم ما يتنحاش،
1: نعم،
6: مش يقعد ديما الدعم موجود، فهمتني؟ فما حاجة أخرى زادة باش تتطور، فهمتني؟ باش تتطور عند الحرفيين. الحرفيين باش يدخلوا في الشمول المالي. دي جاي نجم مثلا واحد في الصناعات التقليدية عنده اي حاجة عملها، فهمتني؟ بيديه خدمة بيديه، ينجم يسوقها، تولي عنده فرصة باش يسوقها لبرا.
1: نعم.
6: كي تغير منظومة الهندسة هذية.
1: دونك التشريعات. اليوم فما مبادرة مع الزوز مجالس، مجلس الجهات والإقاليم،
6: مبادرة إن شاء الله مع.
1: شنو هو الاستخراج تشريع نص قانوني، شنو نص الهدف؟
6: الهدف هو رقمنة منظومة الدعم والمرابيح متاع الرقم، خاطر سيميلاتور بالعربي شنو؟
0: سيميلاتور
6: فسيميلاتور معناها بالسيميلاتور فهمتني باش نلقاو برشا وفريات مع المنظومة الدعم. راهو نحكيو على 12000 مليار يعني كي باش تحط 12000 مليار في البنك شوف قداش باش يجيب
1: ميسر هكا يقولوا لي الجماعه في الاستوديو بي دونك شنو الهدف؟
6: الهدف هو في المبادرة هي رقمنة منظومة الدعم فهمتني والتشريعات يزم برشا تشريعات تتبدل
1: باتجاه
6: 1970 كي بدينا في الدعم مش كما توا 2026 تغيرت برشا حاجات برشا منظومات فهمتني وسورتو أهم حاجة الشمول المالي راهو في تونس مش ناس كلها عندها كونت بونكير
1: واضح نعرف هذه عندنا تقريبا نسبة 60% فقط و40% خارج المنظومة المالية.
6: نحن كيفاش نرقمنوا منظومة الدعم ديجا باش نضربوا ثلاثة عصافر بحجرة واحدة
1: باش نضمنوا شمول مالي
6: وعندك مشكلة كبيرة في البنك المركزي هي الفلوس برشا سبيس في البلاد 30000 مليار
1: الكاش نقصوا من الكاش
6: انت المصروف الكاش بركه يعمل لنا قنطره
1: واضح. شكرا سي معز الجويني المختص في التحول الرقمي والمهندس في الاعلاميه. بعد شويه باش نمشيوا لاخبار المجلس قبل نشره الظهر الاخبار ويلتحق بنا وجه النمر.
4: تسمعوا برامج ليدي على الوطنيه في سليانة على 104.9 و97.2 FM سوسة والمنستير على 94.3 FM في القصرين على 104.6 FM في القيروان على 94.3 و105.9 FM في المهدية على 102.94.3 FM
3: من 1938
4: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
7: أم البدايات
4: الإذاعة الوطنية التونسية
3: أولى الإذاعات.
14: المشهد الآن
3: أخبار المجلس.
15: مرحبا بك ليلى ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. اليوم في أخبار المجلس باش نحكيو على مقترح قانون جديد كان تم تقديمه قبل العطلة البرلمانية ومكتب مجلس نواب الشعب قرر إحالته على لجنة التشريع العامة. مقترح القانون هذا يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريم تعطيلها. كنا تحاورنا مع النائبة فاطمة المسدي وهي من بين النواب أصحاب المبادرة هذه، قالت إنه القانون هذا يهدف بالأساس لأنه المواطنين التوانسة خاصة اللي عندهم قضايا ضد الإدارات التونسية إنه تنفذ الأحكام هذه، خاصة أنه فما برشا أحكام تقعد لسنوات من غير تنفيذ. نسمعوا تصريح فاطمة المسدي.
16: المسألة هذه ممكن تبدو معناها تقنية بالنسبة للناس يتخيلوها حاجة تقنية في الظاهر متاعها، لكن الحقيقة هي تمس جوهر دولة القانون. اليوم أنتم تعرفوا أنه الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب، إذا كان الأحكام هذه اللي تنفذ ما نجموش نقولوا عنا قضاء مستقل ولا القانون فوق الجميع. احنا مانيش نحطوا برك على اصدار الاحكام القضائيه، خاطر القضاء ما ينتهيش انه يتم اصدار الحكم وانتهى، ما تنتهيش مهمه نتاعو هكاك كي ينطق القاضي بالحكم. يلزم العداله تتحقق، معناها كي نلقاو الحكم هذا تحول الى واقع ملموس. اليوم نشوفوا العديد من الاحكام سواء في المحكمه الاداريه او في بعض الاحكام الجزائيه والى اخره، نشوفوا فما تعطيل. اليوم ما نجموش نقولوا احنا معناها المواطن يزمو يحترم القضاء واحكامه ويقعد سنوات باش يحصل على حكم وبعد يلقى روحه معناها اعوام اخرين يستنى باش يتنفذ الحكم هذاك. احنا صحيح نعرفوا ساعات فما هناك صعوبه في تنفيذ الاجراءات وكل شيء، لكن اليوم فما فرق ما بين الصعوبه في تنفيذ الاجراءات وما بين تعطيل معمد معناها للتنفيذ، وهذيك علاش اليوم المقترح القانون اللي قدمناه انه يجرم التعطيل هذايا المعمد ويلزم القانون يكون قوي في الاتجاهين. المقترح هذايا مش ضد الاداره ومش ضد الدوله ولا ضد حتى طرف، اليوم العكس هو حمايه الدوله لروحها نفسها، لانه الاداره اللي تحترم الاحكام القضائيه تقوي ثقه المواطن في مؤسسة الدوله. انا نعتقد ان اصلاح العداله ما لازمش تتوقف في معناه تقليص أجال التقاضي ولا تحسين ظروف المحاكم رغم الأهمية متاع ذلك. زادة يزلنا نسألوا قديش عنا من حكم الصدر وما تنفذش وعليش ما تنفذش وشكون المسؤول على التعطيل كي يكون التعطيل متعمد، وشني الأجال اللي يجب يخضع لها التنفيذ. هذه الأسئلة اللي يجبنا نقولها إجابات تشريعية اليوم واضحة، ما نحبوش نقول الصدر الحكم والباقي على الله. اليوم احنا في دولة قانون، دونك الصدر الحكم يلزم هناك منظومة قانونية تضمن التنفيذ نتاعو. الإجراءات اللي تتطلب شوية وقت فما معناها وضعيات أنه تصير فيهم التسوية حتى لين تاخذ الحكم ينجم يطبق، لكن التعطيل المعمد يلزم زادة يتحاسب أمام القضاء ومعناها يكون فما معناها الجريمة هذه تتوزع من 7 أشهر إلى سنوات على حسب النوع التعطيل ومن قام به. يعني مش كيما واحد موظف عمومي، مش كيما واحد شارك فقط ولا عاون في تعطيل التنفيذ. اليوم المقترح هذايا يوصل معناها إذا كان التعطيل هذايا من الأمن القومي ولا حاجة توصل حتى 20 سنة حبس. دونك الحقيقة اليوم المقترح هذايا اللي هو موجود في لجنة التشريع العام هو ثورة تشريعية لمس من جوهر دولة القانون، وهو أنه القضاء بالحق يكون مستقل والمواطن يكون محمي.
15: إذن ليلى، كما كنا نسمع في النائب فاطمة المسدي، مقترح قانون جديد يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريم تعطيلها، معروض حاليا على لجنة التشريع العام في انتظار يعني تنظر فيه اللجنة بعد العطلة البرلمانية.
1: نعم، شكرا وجيه، شكرا لضيفتك. إذن عبد الرحمن، مشروع قانون لتطبيق القانون.
0: والله هو قانون لتطبيق القانون، وبالطبيعة ثم الحقيقة أنا من الأول ما معناها نسيت أنه بالحق ثم ناس شاكية بالمؤسسات الدولة وبوزارات وغير ذلك، وجزء كبير منهم كان مش قول الكل معناها يقعدوا معطلين أشهر وسنوات، وثم حتى لشكون يموت الله يرحمه ولا وما يتمش معناها تنفيذ الحكم اللي هو تعرفت الأحكام تصدر باسم الشعب. فبالتالي ما هذايا موش منطقي. ساعة من المفترض أن يكون ثم قانون، مقترح قانون باش ننفذ القانون. المفترض أنه تحكم يعني تتعدى القضية بكل أطوار التقاضي.
1: نعم.
0: يكون ثم حكم نهائي، والحكم النهائي هذا يتم تنفيذه زي معمول به في العالم الكل. نحن مرات تلقى واحد يقول لك والله معناها عمل 10 سنين يجري وراء القضية باش خذها الحكم، ويزيدوا لازم 10 سنين أخرين باش ينفذ الحكم. هذي مش معقول. دونك إن شاء الله على الأقل يتعدى القانون هذايا، ويكون أنا ما نقشوش على الأقل على المستوى العام الخطوط العامة المحتوى كيف اللي هو يضمن حقوق المتقاضين.
1: نعم.
0: ويضمن كذلك حقوق يعني المشتكى بهم إذا ولا الدولة.
1: نعم.
0: ولا غيره.
1: شكرا مهم. عبد الرحمن، شكرا وجيه. نشرة الظهر للأخبار مع كوثر العرقوبي، ثم نرجع لكم للمشهد في العالم.
17: معنا بداية الحكاية
18: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
17: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
18: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
17: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
18: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام،
17: استشارات قانونية،
18: أصحاب الهمم،
17: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
18: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
17: من 7 لـ 8 الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
18: ويحلو المساء من 3 للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع، وعندك ما تختار.
17: يوميا برامج من 8 للـ 9 وأخرى من 11:30.
18: من 9 للـ 11 تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
17: أما بعد نهار الثلاثاء
18: تاج القمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
17: والجمعة أيام لا تنسى.
18: الإذاعة الوطنية
17: معنا بداية الحكاية.
18: معنا بداية الحكاية.
19: الدكتور حكيم.
20: القانون التونسي يجبر كل من يصنع أي مادة غذائية مصبرة وإلا مقرصة باش يحط عليها تاريخ الحد الأدنى للاستهلاك. المستهلك اللي وصيناه عدة مرات باش يقرأ على الحكة التاريخ قبل ما يشريها من واجبه زادة وقت ما يلقاش التاريخ مكتوب على الحكة وإلا يلقاه فات يخبر السلطة المعنية بالأمر باش يعملوا اللازم، ويكون المستهلك بهالعملية عون رقابة على الأغذية لصحته وصحة أولاده.
19: الدكتور حكيم.
21: الإذاعة الوطنية.
22: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
21: متعة الاستماع.
17: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
2: وفي أبرز عناوينها: تواصل إضراب أعوان قطاع نقل المحروقات اليوم وغدا، والشركة الوطنية لتوزيع البترول تؤكد استمرار عملية التزويد. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمنتدى إفريقيا للطاقة، ودعوة لوضع استراتيجية تضمن تموقع تونس في المشهد الطاقي الإقليمي والدولي. وزير الخارجية يبحث خلال لقائه بنيويورك المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة التسريع في نسق العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية. وأبعاد وأفاق المحادثات الإيرانية الأمريكية في نيويورك موضوع تقرير في النشرة. إلى تفاصيله. تحية طيبة. يتواصل اليوم وغدا إضراب أعوان قطاع نقل المحروقات على خلفية جملة من المطالب المهنية، أكد كاتب عام جامعة النفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي للأخبار عدم التوصل إلى حل بخصوصها إلى الآن.
5: رغم المحاولات العديدة باش نلقاو حلول ونجنبوا البلاد إضراب في قطاع حيوي، لكن قيناش حتى حل وحتى تجاوب، وإحنا على ذمة الأطراف اللي تحب تلقى حل. نذكروا أنه المطالب هي صرف المساهمات الاجتماعية في الصناديق الاجتماعية وتطبيق اتفاق 2 مايو 2019. المطالب ما همش جدد، ما لقينا فيهم حتى حل، بالرغم من المجهود اللي قامت به مشكورة وزارة المالية وزارة الصناعة والطاقة في توفير زيادة في هامش الربح لشركة توزيع وبعد شركة نقل المحروقات.
2: في المقابل أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين في تصريح للأخبار أكد توفر المحروقات بمحطات الشركة وتواصل عملية التزويد بشكل عادي مع الحرص على حل المشاكل العالقة لضمان حق سواق نقل المحروقات.
8: تم عدد لبس فيه من السواق قاعدين يخدموا وينقلوا المحروقات. بالنسبة لنا المحطات نتاعنا خلينا احتياطات، المحطات زودناها بما فيه الكفاية بالمحروقات السير عاد. صحيح أنه مش كل السواق خرطوا في عملية نقل المحروقات، ولكن ما فهمش مشكل تزويد المحطات تم بشكل عادي، هي مسؤولية مشتركة الحقيقة. حتى السواق اللي جاءوا مشكورين متفاهمين الوضع، إذا كان ثم إشكاليات زادة باش نواصلوا معالجتها مع شركات اللي متعاقدين معهم. الأصل في الأشياء أنه يكون الوضعية طبيعية مع السواق، هذوما يكونوا عندهم تغطية اجتماعية مطالبهم ويقع تلبيتها، إذا كان ثم زيادات في الأجور يلزم يأخذوها باش نضمنوا أنه شوفير يخدم في ظروف طبيعية زادة، وهذا من حق. ولكن في المقابل زادة كيما ثم حق الإضراب ثم حق العمل، لا يجب إذا كان ثم شكون يحب يخدم معناتها يقع التصدي ليه. على كل حال اللي جاء ويخدموا يخدموا في ظروف طبيعية مأمنة، نطمنوا أنه المحروقات موجودة.
2: كما أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة والجامعة الوطنية للنقل التابعتان لمنظمة الأعراف تجنّد شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط بصفة عادية اليوم وغدا، معتبرة الإضراب غير قانوني. في خبر ذي صلة وبحضور أكثر من 200 مشارك من بلدان إفريقية وأوروبية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، تنظم جمعية مهني الطاقة اليوم وغدا بمدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات الدورة الثانية لمنتدى إفريقيا للطاقة 2026 تحت شعار القيادة والتعاون من أجل مستقبل طاقي آمن ومستدام. رئيس الجمعية هشام منصور شدد في تصريح لنفيسة حسني على ضرورة أن تكون تونس حاضرة ومتموقعة في المشهد الطاقي الإقليمي والدولي الحالي.
23: الهدف هو تجميع خبرات هذه في الطاقات المتجددة وفي الحفر واستكشاف وإنتاج المحروقات. الحل في تحسين إنتاج الطاقة متاعنا لازم زوز قطاع هذوما تضافر جهودهم باش نجمو نحدوا من العجز الميزان الطاقي اللي هو يكلف الدولة التونسية آلاف المليارات كل عام. فما زاد النجاعة الطاقية مهمة جدا في التحديد وتقليص الاستهلاك. احنا تونس بالرغم اللي احنا معناش موارد طبيعية، ولكن فما الكثير من فرص للعمل. تونس موقع جيوستراتيجي ممتاز، أقرب نقطة لأوروبا، عندنا ربط كهربائي بإيطاليا في صدد الإنجاز التحول الطاقي هذا، والعالم الكل مهتم برشا بأفريقيا. الاهتمام هذا فيه فرص لتونس للشركات للخدمات للبنية التحتية، ولذا يلزم تكون تونس موقع في المشهد هذا، ويلزم يكون عندنا استراتيجية موجودة، وإحنا نعاونوا كمهني طاقة بالخبرة بالدراسات بالاقتراحات.
2: من جهته شدد المستشار الدولي في الطاقة عز الدين خلفلة على أن الحلول متوفرة، غير أنها تتطلب استثمارات وتسريعا في تنفيذ المشاريع سواء في مجال المحروقات أو الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن تونس تستهدف بلغ نسبة 35% من الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي سنة 2030 و 50% سنة 2035.
9: تغيرات قطاع الطاقة على المستوى الدولي وارتفاع أسعار النفط، خاصة بالنسبة للبلدان الموردة للطاقة

0: طموحة هذه إن شاء الله نوصلوا لها اللي تمكننا من نقص على مستوى هشاشة قطاع الطاقة بصفة عامة.
1: تم اليوم إطلاق منصة إدارة العمل التي أنجزتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة التعاون الدولية في إطار مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن المنصة موجهة لمتفقدي الشغل وتمثل خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية.
2: المنصة هي أداة تقنية جديدة لعمل تفقدية الشغل بكافة مكوناتها، وتسمح بالتحول من العمل الورقي والدفاتر الورقية إلى منظومات ممكن تنتج أرقام وإحصائيات دقيقة، وتمكن ذلك من اختزال الوقت، ثم أنه توفر لنا معلومات مشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات، لأنه هذا باش يسمح لنا في إجراء التقاطعات مع الإدارات الأخرى كما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما السجل الوطني للمؤسسات. هما يحيلوا من جهة وإحنا من جهة، فيصبح الواقع مطابق للملفات اللي عندنا معروضة. المسألة الثانية، اليوم أصبحنا نتحدث على مؤسسة افتراضية، بمعنى أنه يمكن من خلال منظومات، من خلال منصات، أنه يصير تشغيل مؤسسات متعددة، منها اللي نعرفوها التقليدية ومنها اللي في المنزل.
1: استعرض وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال لقائه المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب النتائج المسجلة ضمن آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج، والتي مكنت من العودة الطوعية لفائدة 5077 مهاجرا غير نظامي منذ جانفي الماضي، ليرتفع عدد المستفيدين من هذه الآلية إلى 25351 مهاجرا غير نظامي منذ أحداثها، فضلا عن عدد العائدين بصفة طوعية عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة. وتم اللقاء الذي جرى على هامش المشاركة في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اهتم بالتسريع في نسق عمليات العودة الطوعية وتأمين إعادة إدماج مستدامة للمستفيدين في بلدانهم الأصلية. كما جدد الوزير تأكيد موقف تونس الثابت والرافض بأن تكون أرض توطين أو عبور.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: في أخبار العالم، أفاد مسؤولون إيرانيون بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بوساطة قطرية على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. محادثات وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإيجابية، متوقعا عقد صفقة مع إيران بسرعة كبيرة حسب قوله. من جهتها، أكدت طهران شروطها المتمثلة في إنهاء الحصار البحري الأمريكي ورفع التجميد عن أصولها وأموالها ووقف العمليات العدائية والحرب الاقتصادية لإعادة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز. المحادثات الإيرانية الأمريكية على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك قد لا تخفي الحذر من عودة التصعيد في أي لحظة، لكن هل بوسعها أن تشكل خطوة حاسمة نحو إيجاد حلول توافقية تنهي الحرب على الجبهة وتضع حدا للأزمة في مضيق هرمز؟ نجيب الجنت.
4: بعد أن خابت جهود التفاوض والوسطاء في إيجاد حل جذري للحرب الإيرانية الأمريكية، هل ستكون الاجتماعات الجارية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أفقاً للحل المنشود وفرصة سانحة لكلا الجانبين؟ وهل ستمهد المحادثات بين الطرفين الإيراني والأمريكي الطريق نحو وقف نهائي للحرب التي شغلت العالم وأربكت أسواق النفط والطاقة والتجارة الدولية بسبب الأزمة في مضيق هرمز؟ الدبلوماسي الأسبق أحمد هنيس يرى أن المحادثات تخدم مصلحة الطرفين.
5: المبادرة هذه تشير إلى عزيمة لتجنب الحرب، ترامب يسعى إلى إيجاد حلول نظراً للانتخابات الجزئية في الولايات المتحدة الأمريكية ونظراً للساحة العالمية. المفاوضات هذه ظرفية لكن جدية. الظرف الحالي إرجاء المواجهات الحربية ولو لفترة زمنية. اعتقادي أن المفاوضات هذه تخدم الجانبين.
4: المحادثات الإيرانية الأمريكية في نيويورك وما رافق

0: أعطاها من روح وصفها دونالد ترامب بالإيجابية قد لا تحسم أمر الحرب نهائيا، لأن الحذر ما زال يهيمن على مواقف الطرفين بالنظر إلى التباين الواضح بين مطالب إيران وشروط واشنطن وتنامي المخاوف الإقليمية والدولية من عودة التصعيد العسكري وتفاقم أزمة مضيق هرمز.
1: في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت صباح اليوم مناطق متفرقة في قطاع غزة، خاصة منها منطقة مواسي خان يونس التي تأوي آلاف النازحين جنوب قطاع غزة. كما أعلن مجمع ناصر الطبي عن استشهاد شاب فلسطيني آخر متأثرا بجراح خطيرة كان قد أصيب بها ليلة أمس جراء إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال في خان يونس. على صعيد آخر، ذكر موقع أكسيوس أن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض خلال اجتماع لأعضائه اليوم خطة للتعافي في قطاع غزة تمتد 6 أشهر بتكلفة تبلغ 2.45 مليار. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجزه لكم في عناوين. تواصل إضراب أعوان قطاع نقل المحروقات اليوم وغدا، والشركة الوطنية لتوزيع البترول تؤكد استمرار عملية التسويد. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمنتدى إفريقيا للطاقة ودعوة لوضع استراتيجية تضمن تموقع تونس في المشهد الطاقي الإقليمي والدولي. وزير الخارجية يبحث خلال لقائه بنيويورك المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة التسريع في نسق العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية. في النشرة أيضا تابعتم أبعاد وأفاق المحادثات الإيرانية الأمريكية في نيويورك. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: أهلافية كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في ظهور رسمي بعد المونديال 2026. بقيادة الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. تونس أوغندا الخميس 24 سبتمبر في رياضة وأهداف من 7 مساء. قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية حاضر معكم مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس. نقل مباشر للمباراة. كواليس تصريحات تحليل فني. كونوا في الموعد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: المشهد الآن. جولة في أهم التصريحات. آخر الأخبار من المصدر. ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه ساعة وستة وعشرين دقيقة، الجزء الأخير من المشهد الآن، نمشي فيه لأخبار العالم. واليوم القراءة بتجينا من عند المحلل السياسي سيبو الباب سالم. وطبعا أغلب الأحداث والتصريحات في العالم تدور حول الحدث اللي هو انعقاد جمعية الأمم المتحدة في نيويورك. جميع الملفات الدولية تطرح على طاولة النقاش، وأكيد نصيب الأكبر في التحليل اليوم مع سيبو الباب باش تكون حول ما قيل وما يحدث في نيويورك. سيبو الباب سالم باش نستقبلوه بعد شوية في المشهد في العالم.
2: المشهد في العالم.
1: سيبو الباب أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نتمنى لك السلامة. طبعا كان المفروض تكون حاضر معنا، ولكن المهم أنت لباس، والمهم نسمع صوتك زادة وتحاليلك وقراءتك عبر الهاتف. مرحبا.
3: شكرا لك، تحياتي لك أستاذة ليلي طبعا، ولكل متابعي الإذاعة الوطنية التونسية داخل تونس وخارجها.
1: نعم، نمشيوا لنيويورك لانعقاد جمعية الأمم المتحدة في نيويورك. باش نبداو بالملف الرئيسي، ملف الشرق الأوسط والتصريحات اللي رشحت من داخل اجتماعات نيويورك، والحديث عن اتفاق ممكن انطلاقا من هذه الجلسات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هل نحن أمام مراوغات جديدة، وإلا فعلا ممكن نوصل إلى اتفاق؟ وهل شكل هذا الاتفاق هذايا مؤقت أم نهائي وفق تقديراتك؟
3: نعم، شكرا لك. طبعا الاجتماع الدوري للجمعية العامة للأمم المتحدة ربما اكتشفنا فيه يعني ترامب جديد، هذه حقيقة. يعني تقريبا خطاب الرئيس ترامب أو كلماته وتصريحاته لم تكن كما كانت في السابق، ربما بذلك الغرور والغطرسة والاستكبار والاستفزاز، حتى كان خطاب هادئ تقريبا وكلمات هادئة، وفيها يعني نوع من لنقول البحث عن مخرج هنا للأزمة التي افتعلها هو في الحقيقة مع إيران. وطبعا يبدو أن هناك بوادر اتفاق يعني مع إيران، قد طبعا يعلن عنه في أي لحظة. وهذا الاتفاق هو أساسا يعني يتمحور حول يمكن رفع الحصار عن إيران مقابل فتح مضيق هرمز. وبكل تأكيد يعني هناك الآن وساطات متعددة، هناك الآن أكثر من خط اتصال، وآخرها ربما، وهذا من استنتاج ربما خاص، يعني طائرة الرئيس الإيراني توقفت في الجزائر قبل أن تسلك طريقها نحو نيويورك، ويقال بأنها لأسباب تقنية هذا، ولكن تعرف أن لا يوجد صدف في السياسة بالطبع هنا، وهذه أسباب تقنية ربما للترويج فقط. لكن أعتقد أن هناك وساطات مختلفة، ربما الجزائر لها دور جيد ولها كذلك علاقات جيدة مع إيران وعلاقات تاريخية. لا ننسى أمريكا طلبت من الجزائر في السابق أن تتدخل لدى إيران في مسألة احتجاز الرهائن سنة 79 بعد انتصار الثورة الإسلامية، ولعبت الجزائر دور حيوي ومحوري في ذلك الوقت وقتها، ونجحت في هذه الوساطة. نفس الشيء كذلك يبدو أن الأمر لا يخرج عن هذا الإطار، يعني لا أعتقد أنها صدفة. يعني مثلا مش أنها يعني مسعود بسكشيان يعني ذهب إلى هناك للتزود بالكيروزان فقط، لا يعني دائما هناك لنربط الخيوط ببعضها كما يقال.
1: نعم،
3: هناك أكثر من طرف الآن يتوسط، بالإضافة طبعا إلى باكستان، بالإضافة إلى قطر وسلطنة عمان وأطراف دولية عديدة. لا أحد يريد استمرار المواجهة بهذه الصورة.
1: يعني تقديرك احنا مانيش قدام مراوغة جديدة، اتفاق ممكن، ولكن فما شكون زاد يذهب إلى أنه قد يكون اتفاق مؤقت بسبب كل ما يحدث في الداخل الأمريكي، وليس اتفاق لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.
3: هناك مسألة مهمة جدا أمام الرئيس ترامب، ترامب دائما يحسبها جيدا. ترامب هو تاجر ودائما يعرف جيدا أن أي تقدم ربما هنا يؤثر على أسعار الطاقة هنا داخل في العالم وفي داخل الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد، وهو المقبل على انتخابات نصفية في شهر نوفمبر القادم في الكونغرس. إذن فبالتالي ومع يعني خاصة ارتفاع أسعار الوقود هنا، وتأثيراتها على المواطن الأمريكي نعرف جيدا يعني أن أسعار الوقود عندما ترتفع في أمريكا يؤثر سلبا على الكثير من القطاعات والمجالات، وهو تعرض لانتقادات عديدة وعديدة جدا. إذن هو يريد الآن على الأقل يعني مخرج عبر لا نقول اتفاق كما ذكرت أنت، يعني ليس اتفاق نهائي أو شامل، هو اتفاق جزئي يتعلق أساسا بمضيق هرمز من أجل فتح وإعادة الحركة في مضيق هرمز. وبالتالي هنا هذه الإشارة ربما قد تعجل أو قد تساهم لنقول في تخفيض أسعار الطاقة والوقود في العالم، وبالطبع هذا ينعكس حتى على الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تبعاتها طبعا في الساحة الدولية. أعتقد أن الأمر ربما يتجه نحو هذا الأمر، هناك بوادر يعني قوية جدا أن هناك اتفاق لفتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي البحري أو الإفراج عن بعض ربما الأصول الإيرانية. وبالتالي تراف يعني اختبر إيران جيدا ويعرف أن الإيراني هو أيضا مفاوض جيد ولا يمكن أن يتنازل، يعني هو ترامب جرب بالقوة ولكنه لم يفلح. إذن فبالتالي أعتقد أن الأمر يسير نحو اتفاق، خاصة أن الكثير من الدول الفاعلة في العالم ذكرنا في الحصة الفارطة يعني نيليا الصين، يعني وسط الصين تقدمت في هذا الخصوص وطلب منها ترامب أن تتوسط له مع إيران. يبدو أن الأمر يعني يسير نحو الانفراج، يعني خلينا نقول بين إيران والولايات المتحدة خاصة حول مضيق هرمز.
1: نعم، هذا فيما يخص الملف الأول، ولكن ترامب لم يتحدث فقط على إيران والاتفاق مع إيران. ترامب صنع الحدث في نيويورك بمجموعة من التصرفات والتصريحات. أول حاجة حديثه عن أمريكا أولا داخل الأمم المتحدة، وهذا اللي رفضوه برشا سياسيين أنه يرجح المصلحة الأمريكية على المصلحة الدولية. رفض مصافحة رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام، تحدث عن إمكانية اتفاق بين أوكرانيا وروسيا ولو بالقوة، هدد إيران تهديد مباشر. كيفاش تقرأ الخطاب الإعلامي والرسمي والسياسي لدونالد ترامب في هذه اللقاءات في نيويورك؟
3: هو دائما ترامب يعني هناك خطاب دائما يوجهه للداخل وهناك خطاب يوجهه للخارج للعالم، ولكن يعني من المرات النادرة والقليلة أن نرى ترامب يعني يقرأ خطاب من ورقة. بالتالي يعني هو ابتعد قليلا خلينا نقوله عن الارتجال هنا، وربما هو من بعض الهفوات اللفظية أو الزلات أو زلات اللسان، وأراد أن يكون يعني ربما أكثر جدية. طبعا هنا هو شعار أمريكا أولا، هذا طبعا شعاره الانتخابي، وهو يبحث فقط عن مصالح أمريكا ولا يبحث حتى حلفائه، يعني تقريبا تخلى عنهم خاصة الأوروبيين، وبالتالي والحلف الأطلسي كذلك، يعني هو وفر شروطه يعني خلينا نقوله خاصة لدى أوروبا في مجال الحلف الأطلسي والإنفاق على ميزانية الحلف، ويرى دائما بأن أمريكا قادرة على الدفاع عن نفسها وألزمهم بمضاعفة طبعا الإنفاق. بالنسبة كذلك حرب أوكرانيا، هو بكل تأكيد ترامب نعرف جيدا أنه الآن هو يستفيد يعني من المواجهة الروسية الأوكرانية اللي هي في الأساس هي مواجهة بين روسيا وأوروبا. نعرف جيدا يعني أن أوروبا تقاتل بأسلحة أمريكية في الغالب، والأكبر مستفيد هي مصانع السلاح الأمريكي. طبعا أوروبا تدفع المال، ولذلك لنرى اليوم يعني حتى هناك تقريبا بوادر يعني حتى أزمة كبيرة في أوروبا، يعني بسبب يعني استنزفتها حرب أوكرانيا كثيرا. وبالطبع هنا حول ترامب دائما يتبنى الطروحات الصهيونية. طبعا مسألة العداء مع إيران هي مسألة مبدئية بالنسبة له، لأنه لا يمكن طبعا أن يلتقي مع إيران. هناك هو حتى إن جر إلى اتفاق فسيكون اتفاق يعني من أجل حفظ ماء الوجه، ولأنه فشل في إذلال القيادة الإيرانية التي أثبت صلابتها، وفشل كذلك عسكريا. هناك يرى أن الحل العسكري غير ممكن، التهديدات التي ينطقها بسحق إيران وإلى غير ذلك هذه لا يمكن أن تصدر يعني على رئيس دولة. فبالتالي هذا كلام يعني فقط للاستهلاك. يعرف جيدا إذن أن المواجهة مكلفة جدا، يعني خاصة بعد تسريب المفتش العام للبنتاغون هنا عن الخسائر الأمريكية، وأنها تقريبا وصلت إلى 42 مليار دولار، بالإضافة الخسائر العسكرية، لأن فبالتالي دافعي الضرائب الأمريكان هم أنفسهم الآن تقريبا لا يرغبون في أن تواصل أمريكا حرب ليست حربهم، ويرون أنها تقريبا يعني هي حرب صهيونية بالأساس إسرائيلي.
1: هذا بالنسبة للداخل الأمريكي، وبالنسبة للحرب على إيران اللي توزن في الداخل الأمريكي، ولكن فما مواقف أخرى يبدو أنها معلنة لدونالد ترامب من خلال تصرفات مخصوصة، مثل منع رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح برهان من الحصول على التأشيرة وحضور هذه الاجتماعات رغم تدخل أنتونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وأيضا منع الوفد الفلسطيني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من الالتحاق بهذه الاجتماعات.
3: أنت لاحظي جيدا، يعني أنت ذكرت الآن شخصيتين تقريبا، خاصة يعني محمود عباس، يعني هو تقريبا يعني لنقول بأنه ينفذ كل ما يطلب منه خاصة أمريكيا، وتقريبا عمل كل شيء، وحتى ما البلطجة التي يقوم بها المستوطنون والصهاينة والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يعني بدون مقاومة، تنسيق أمني إلى غير ذلك، ومع ذلك لاحظي كيف يكافئه الأمريكان. يعني الأمريكان لا يحترمون الضعفاء والمستسلمين، ولا يحترمون يعني وحتى كذلك في السودان نفس الشيء. يعني هؤلاء دائما رغم كل ما يقدمونه لأمريكا، لكنهم في النهاية يبقوا دائما في نظر أمريكا يعني يبقون صغارا. في المقابل رئيس الإيراني يعني مسعود بسكشيان يستقبل في نيويورك ويذهب رغم الحرب الطاحنة والضروس بين البلدين. يعني أمريكا لم تقاتل سلطة محمود عباس، تقاتل محمود عباس، ومع ذلك منعته من حضور جلسات الجمعية العامة المتحدة، ولكنها تعطي التأشيرة للوفد الإيراني كاملا ليذهب إلى نيويورك.
1: يعني طبعا هناك موازين الجغرافيا والسياسة والمصالح الاقتصادية هي اللي تدخل في السياقات هذه يا سيبو البيبة،
3: لكن أمريكا تحترم الأقوياء حتى ولو كانوا خصومها، تحترم حتى خصومها. يعني لاحظي جيدا، يعني مفارقة عجيبة. يعني أول شيء هذا نحكي من ناحية مبدئية، لكن من الناحية القانونية ليس من حق أمريكا أن ترفض أيا كان، لأن هذه جلسات طبعا تحت إشراف
1: الأمم المتحدة.
3: هي التي توجه الدعوات، هي التي تنظم، إذا المفروض أن أمريكا هي بلد فقط مستضيف، يعني لا تتدخل في هكذا أشياء. ولكن هذا يعطينا يعني حجم الغطرسة الأمريكية وحجم البلطجة الأمريكية ومحاولات ما تريد أمريكا يعني حتى في استقبال الوفود المتحدة.
1: وهذا بشي يقودنا للحديث عن حضور الكيان الصهيوني في جمعية الأمم المتحدة. ردود الفعل تعبر عن عزلة للمحتل الإسرائيلي رغم الدعم الأمريكي، ولكن إلى أي مدى هالردود هذية والتصريحات اللي جات من مختلف القادة، كما أردوغان اللي قال غزة تحولت إلى أكبر مقبرة للأطفال، ملك الأردن المجتمع الدولي اختار إدارة الصراع بدل حله، إيمانويل ماكرون اللي قال هناك اعتراف فقط على الورق بالحقوق الفلسطينية، مواقف مختلفة يعني تدين الاحتلال الصهيوني، ولكن قديش تأثر على أرض الواقع اليوم سيبو البيبة؟
3: هي مواقف للتاريخ طبعا، واستغلال منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة لهكذا كلمات وانتقادات. لأول مرة الكيان الصهيوني يشعر بعزلة دولية رسمية، تحدث رسمية الآن ليس شعبية، شعبية ومعزول شعبيا في كل العالم، لكنه الآن صار معزولا حتى على المستوى الرسمي، وبالتالي هذا العزلة للكيان الصهيوني على المستوى الرسمي بانسحاب أغلب الوفود من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء إلقاء كلمة يعني مجرم الحرب نتنياهو، هذا يعطي فكرة أن هذا الكيان وصل إلى النهاية وصار في عزلة كبيرة، وبالتالي هنا عندما يعيش هذا الكيان هذه العزلة التي نراها الآن، ونرى للأسف بعض الدول العربية تهرول نحو هذا الكيان، هذا معيب جدا. إذن هذه العزلة يعني لاحظي جيدا في هذه في كلمات الوفود التي ذكرتها، يعني كلمات الرئيس التركي يعني تقريبا تشخيص لما يحصل في غزة وانتقادات عنيفة للكيان الصهيوني. كلمة ملك الأردن نفس الشيء يعني.
1: نعم، أيضا فما البرازيل، فما بريطانيا، فما غوتيريش اللي تحدث على التطهير العرقي في غزة،
3: يعني هذه وكذلك كلمة يعني حتى الرئيس الفرنسي لأول مرة، الرئيس ماكرون الجمعية العامة المتحدة ينتقد بشدة ما يحصل من إبادة في غزة، وهو في نهاية ولايته طبعا ماكرون، لكنه في النهاية موقف يحسب له في النهاية. أدان هذه الإبادة وصمت المجتمع الدولي، وأدان كذلك حتى يعني المحاولات الهيمنة الإسرائيلية واعتداءات على كثير من الدول هناك بدعوى الحفاظ على الأمن. إذن كلمات كل هؤلاء بالإضافة إلى كلمات دول أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا، هذا كله في فكرة يعني للأسف.
1: نعم.
3: هذا كلام يعني معناها في منبر دولي مرموق كالأمم المتحدة جعل الكيان الصهيوني يعيش عزلة رسمية منبوذ تقريبا الآن، لأنه ليس أمام دولة. هذا سلوك عصابات إجرامية، وهذه العصابة الإجرامية التي يقودها نتنياهو بكل تأكيد والمطاردة دوليا طبعا لم يلقى إلا أمريكا، أمريكا فقط بقيت تدافع عن الكيان الصهيوني.
1: نعم.
3: إذن بالتالي أعتقد أن هذا الكيان هو بكل تأكيد يعني ستلاحقه يعني وصمة عار على طوال تاريخه بسبب هذه الجرائم، و يعني كلمات رؤساء الدول والوفود المشاركة هناك عرفت هذا الكيان الصهيوني اللي هو كيان إبادي إجرامي. فبالتالي أعتقد أن هذا معناها مكسب طبعا لحق الشعب الفلسطيني.
1: نعم، مكسب سياسي نتمناه أنه يتحول إلى نتائج على أرض الواقع. نعم،
3: خاصة نتحدث الآن على أن يعني الفلسطينيون أو الغزاويون أو الفصائل المقاومة قبلت بخطة ترامب للسلام. يعني بالتالي هنا المفروض أنه معنا كما قال الرؤساء المشاركون يعني أن حتى قوافل الإمداد الطبي والغذائي إلى غزة يمنع وصولها رغم الإمضاء لهذا الاتفاق.
1: نعم.
3: بالتالي والأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني إبادة في حق الأطفال والنساء والرضع إلى غير ذلك، إذن فبالتالي أن المجتمع الدولي أن يحول تلك الأقوال خلينا نقوله أو تلك الشعارات إلى واقع ميداني ليفرض على هذا الكيان احترام.
1: واضح سيبو البابا. خلينا ننهي هذه القراءة من أوروبا، لأنه صار تصعيد بين أوروبا وروسيا في الأيام الأخيرة على مستوى التصريحات من الطرفين. هل هذا قد يقود إلى مواجهات مباشرة؟ وهل أنه اليوم وصول سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة ولقاءاته المفترضة والمنتظرة مع الوفود الدولية قد يكون من محاوره هو الأزمة الروسية الأوروبية؟
3: طبعا هناك تصعيد كبير بين روسيا وأوروبا، خاصة بعد تصريحات يعني وزير الخارجية الروسي لافروف الذي يعني هدد أوروبا بحرب قصيرة ومدمرة إن انخرطت مباشرة في الصراع مع أوكرانيا. إذن فبالتالي وطبعا عندما يتحدث يعني وزير خارجية دولة عظمى بمثل هذا الكلام فهو طبعا كلام مبني على تقارير ميدانية يتلقاها. نعرف لافروف يعني رجل له خبرة كبيرة يعني ومتمرس جدا، فبالتالي يعني هناك تقارير تتحدث على أن لم تعد فقط المشاركة الأوروبيين في الحرب تقتصر فقط على ربما السلاح أو الإمداد بالمال أو التعاون الاستخباراتي. هناك تقارير تتحدث على أن هناك يعني حضور ميداني هنا في أوكرانيا، وهذا بالطبع ما يجعل من المواجهة المباشرة ربما هو دائما الأوروبيون يعني ينتقدون روسيا ويتخوفون من التمدد الروسي في أوروبا، رغم أن روسيا لم تهدد أوروبا بهذه الصيغة سابقا، ولا حتى يعني نعرف جيدا هناك مواجهات في التاريخ، هناك أطماع أوروبية في روسيا من نابليون إلى هتلر إلى غير ذلك. ولكن اليوم التصاعد الخطاب الإعلامي الأوروبي خاصة تجاه روسيا والرئيس بوتين هو محاولة للتأثير خاصة يعني النفسي، ولكن كذلك لمحاولات إخضاع روسيا. طبعا هنا نعرف عندما يتحدث لافروف عن حرب قصيرة هو يتحدث عن حرب مختلفة غير تقليدية، يعني حرب نووية. بالتالي لهنا وبقصف عواصم أوروبية، ونتذكر يعني ما حصل في ألمانيا يعني في الطائرة المسيرة التي سقطت في لايبزيك يعني منذ شهر، وبالتالي هنا هو تحذير شديد اللهجة طبعا ومن لافروف تجاه أوروبا. وطبعا هناك محاولات لنقل لإيجاد حل ما للنزاع في أوكرانيا. نعرف أن الرئيس الأمريكي يدفع باتجاه ربما حل وتقريبا متماهي مع الرئيس الروسي في الكثير من المسائل، خاصة في سيطرة روسيا على المناطق الشرقية من أوكرانيا ورفض انضمام إلى حلف شمال أطلسي، يعني هو يقر بذلك. لكن أوروبا ربما الكثير من قادة الدول الأوروبية يرفضون الشروط الروسية هذه، وربما يرفضون حتى تنازل ترامب عن أجزاء من أوكرانيا لفائدة روسيا، ويرغبون في استمرار الحرب خوفا ربما من أطماع الدب الروسي في المستقبل. لكن أعتقد أن المسألة يعني حل النزاع في أوكرانيا الذي طال كثيرا هو إذا كان عسكريا يعني هو سيطول أكثر، لأن روسيا لا تحارب أوكرانيا، روسيا تحارب الحلف الأطلسي هناك بكل إمكانياته. فبالتالي ولكن روسيا كذلك تتقدم عسكريا رغم كل شيء، وبالطبع هنا إيجاد حل سياسي ربما هذا يتطلب كذلك ضغوط أوروبية على زيلينسكي، وأعتقد أن الأمر ربما يحتاج إلى بعض الوقت، ربما في بعد الانتخابات النصفية التي تجرى يعني في الكونغرس الأمريكي في أمريكا، ربما قد تتبلور يعني خطة ترامب وبوتين بعد اجتماعهم يعني في اجتماع ألاسكا في العام الماضي، قد يعني تجد خطتهم المشتركة للتنفيذ في المستقبل.
1: يعني الأيام والأشهر القادمة تكشف مصير هذا الصراع الأوكراني الروسي ومصير هذا الاتفاق باش يكون هش وإلا دائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وأكيد الحديث بقية سي بولبيبة سالم، شكرا ليك، شكرا لتدخلك المحلل السياسي معك، وصلنا لختام لقانا اليوم في المشهد الآن. بعد شوية على موجاتنا، الموعد يكون رياضي مع رجاء المختار.

0: 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
3: أولى الإذاعات.
4: فلاش سبور.
5: مرحبا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. البداية بالأخبار الجديدة الخاصة بالترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي رسميا المدرب الإسباني بابلو فرانكو هو المدرب الجديد للترجي بعد الاتفاق مع الهيئة المديرة للترجي. المدرب الإسباني سيصل غدا إلى تونس لإمضاء العقد، ومنها يتحول مباشرة إلى عين درهم وين موجود وفد الترجي واللاعبين في تربص مغلق يتواصل إلى غاية 29 سبتمبر. سيرافق المدرب الإسباني مجدي تراوي اللي موجود مازال في العاصمة ومش موجود مع بقية الوفد في عين درهم. المفاوضات تقريبا انتهت على مستوى، لأنه تعرفوا إلى جانب المالي الجانب الفني، لأنه تقريبا من بين نقاط الخلاف مع المدرب السابق الروماني هو رغبة الهيئة المديرة للترجي في مدرب مساعد تونسي يكون في الإطار الفني للترجي. يبدو أنه الأمر هذا محسوم مع المدرب الإسباني في انتظار كما قلت جلسة أخرى باش تجمعوا غدا بالهيئة المديرة بعد الوصول وإمضاء العقد، وسيتم الإعلان رسميا عن تركيبة الإطار الفني الجديد للترجي مع المدرب الإسباني اللي أكيد باش يجيب الإطار الفني اللي خدمه معاه في السنوات الأخيرة، خدمه معاه في المغرب الفاسي الموسم الفارط وتحصل معاه على البطولة المغربية، خدمه معاه أيضا في القادسية الكويتي في أمازول والجنوب أفريقيا 2023-2024، أيضا في سيمبل تنزاني موسم 2021-2022، في خطافي أيضا درب المدرب هذايا 2015، ومن أبرز التجارب أيضا اللي كان أخذها كمحلل أداء في فريق ريال مدريد الإسباني. 166 مباراة في تاريخه كمدرب، حقق خلالها 61 فوز 55 هزيمة 50 تعادل. الفرق اللي دربها سجلوا 203 هدف وقبل 197 هدف، وأكيد تحدي جديد مع الترجي الرياضي التونسي، الترجي اللي أكيد يبقى دائما الهدف الأكبر والأسمى لجماهير الترجي هو التربع على عرش إفريقيا من جديد من خلال الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا. الترجي في تربصه في عين درهم اللي تحدثنا عليه برمج مباراة ودية باش تكون نهار السبت 26 سبتمبر ضد أولمبي الزاوية الليبي اللي موجود في تونس، هو الآخر يخوض في تربص إعدادي للموسم القادم. نبقى مع المباريات الودية للأندية التونسية. النادي الإفريقي هو الآخر برمج مباراة ودية يوم السبت انطلاقا من الساعة 3 ظهرا في ملعب غرومبيليا ضد غرومبيليا الرياضية. قبل ممكن شد الرحال إلى ليبيا لأنه ثم دعوة وجهت للنادي الإفريقي من أهل بنغازي الليبي من أجل خوض مباراة ودية مطلع شهر أكتوبر في انتظار إجابة وموافقة الإطار الفني للنادي الإفريقي. النجم الساحلي هو الآخر برمج مباراة ودية يوم السبت انطلاقا من الساعة 10 صباحا، ستكون أمام خطاف القلعة الكبرى في مركب النجم الرياضي الساحلي. في آخر أخبار الترجي الرياضي الجرجيسي، الهيئة المديرة والهيئة التسييرية في الحقيقة الجديدة اللي تمت المصادقة عليها بقيادة الرئيس السابق السيد حافظ بن طالب طبعا تبحث عن مدرب جديد، وفي الحقيقة سيتم الإعلان خلال الساعات القادمة عن اسم المدرب الجديد خلفا للمدرب منصف مشارك اللي أعلم الهيئة المديرة بانسحابه من تدريب الترجي الرياضي الجرجيسي. اسم المدرب الجديد سيكون بين الثلاثي حمد الدو شكري الخطوي وكذلك محمد الكوكي اللي ثم اتصالات ومفاوضات متقدمة مع الثلاث هذايا من أجل الإشراف على الحظوظ الفنية للفريق في بقية الموسم. منتخبنا الوطني التونسي كابر لكرة القدم يختتم اليوم استعداداته لمباراة يوم الغد، مباراة الجولة الأولى من تصفية كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم من منتخب أوغندا، أحد منتخبات والبلدان المنظمة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. غدا المباراة في ملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة 8 مساء. نذكر وأن الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت في بلاغ صادر عنها أنه عملية بيع التذاكر انطلقت والأسعار في المدارج المكشوفة 5 دنانير، المدارج العليا 10 دنانير، المدارج السفلى 5 دينارات، والمنصة الرئيسية 30 دينار. مواعيد واقتناء التذاكر عبر شبكة الانترنت sportec.application، وكذلك عملية بيع التذاكر ستكون بشبابيك الملعب الأولمبي بالمنزة يومي الأربعاء والخميس، انطلاقا من الساعة 9 صباحا إلى غاية الساعة 5 مساء في أول ظهور رسمي لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم مع الناخب الوطني الجديد معين الشعباني، وبعودة أسماء ودعوة أسماء أخرى جديدة. أكيد إن شاء الله نشوفوا منتخبنا في حلة جديدة، في أداء جديد وروح جديدة، إن شاء الله نبني بها للمستقبل لنهائيات كأس أفريقيا للأمم، التصفيات أولا ثم النهائيات تأتي ثانيا إن شاء الله مع المنتخب الوطني التونسي أكابر لكرة القدم. وقبل الحصة التدريبية اليوم بتاع المنتخب الوطني التونسي ستكون ثم ندوة صحفية ونقطة إعلامية للمدرب الوطني صحبة منتصر الطالبي المدافع المنتخب الوطني التونسي انطلاقا من الساعة 6:15 ثم تليها الحصة التدريبية طبعا للمنتخب التونسي 7 تقريبا في قاعة المؤتمرات بملعب برادس، ستكون الندوة الصحفية للمدرب المنتخب الأوغندي اللي باش يجري حصته التدريبية النموذجية في 8 مساء في ملعب برادس قبل مباراة يوم الغد اللي باش يتابعوها على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في رياضة وأهداف مع محمد الحبيب قويسم في الأستوديو، وشهير الكافي ورفقي بوستة على مستوى التعليق إن شاء الله على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. منتخبنا الوطني التونسي الأولمبي هو الآخر يواصل تحضيراته في مدينة سوسة، وسيستضيف يوم الثلاثاء القادم انطلاقا من الساعة 7 مساء في تصفيات الدورة الأول مباراة الذهاب لنهائيات كأس أفريقيا للأمم، أيضا أقل من 23 سنة المؤهلة للألعاب الأولمبية بقيادة المدرب طبعا أنيس بوجلبان. وبعد الميدالية الفضية في الألعاب المتوسطية منتخبنا أكيد يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب البنين نهار 3 في مباراة الذهاب من أجل إن شاء الله العبور لنهائيات كأس أفريقيا للأمم. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة هو الآخر سيخوض تصفية كأس أفريقيا للأمم اللي باش تحتضنها مدينة مصر والقاهرة. المنتخب الوطني التونسي سيستهل مشاركته يوم الخميس يوم الغد في 2:30 تونس تواجه الجزائر، مصر ليبيا في 6 مساء، هذا بالنسبة للجولة الأولى. الجولة الثانية نهار الأحد 27 سبتمبر ليبيا الجزائر وتونس المغرب في انطلاق من الساعة 6:00 مساء، ويوم 34 سبتمبر المنتخب الوطني التونسي في 6:00 مساء يواجه مصر، ثم يوم 3 أكتوبر في 2:30 تونس ليبيا، ويوم الثلاثاء 6 أكتوبر تونس معفات في الجولة الختامية بالنسبة لهذه التصفيات لكأس أمم إفريقيا 2027 لأقل من 20 سنة. باش نختم بالحدث على مستوى الكرة الطائرة اليوم في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة اللي تحتضنها بلادنا تونس، الموعد اليوم باش يكون مع الدورة النصف النهائي للبطولة الإفريقية في 6:00 مساء. منتخبنا الوطني التونسي نصف نهائي أول يواجه المنتخب المغربي، والنصف النهائي الثاني لهذه البطولة الإفريقية سيكون انطلاقا من الساعة 9:00 مساء، سيجمع المنتخب الجزائري بالمنتخب الكاميروني. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
0: فلاش سبور.
6: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجاه، باش يحضر معنا ضيف تحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
7: عالسلامه مدام.
6: مرحبا،
7: بارك الله فيك على الاستضافه هذه، انا فرحان اللي قبلتكم. ان شاء الله نخدموا خدمه باهيه مع بعضنا
8: ان شاء الله.
7: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيو امشيو امشيو في الفضاء، الكل امشيو في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
6: زينب اختم معاهم،
7: نمشيو البوز وبعد نرجع. يلا ها زينب، شبيك روتيري شويه هكا ماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
9: اخطر حاجه مش انك تغلط، أخطر حاجة إنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة لنتولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.
10: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
11: تحية متجددة من قسم الأخبار. لجنة التشريع العام تتداول في مقترح قانون يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريم تعطيلها. وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق منصة رقمية جديدة لتطوير عمل تفقدية الشغل بالتعاون مع منظمة التعاون الدولية. ديوان الخدمات الجامعية للوسط يعلن عن فتح باب الترشحات للحصول على سكن جامعي استثنائي لفائدة الطلبة الذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 25 و2000 والتابعين لجهات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وصبيتلة، وذلك للسنة الجامعية 2026-2027. مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة يطلق جولته الجهوية الثانية للسنة الحالية. المساهمة في تطوير منظومة ريادة الأعمال على المستوى الجهوي مع مراعاة خصوصيات كل جهة من أبرز أهداف هذا المشروع. وزير الخارجية يبحث خلال لقائه بنيويورك المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة التسريعة في نسق العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية. في أخبار العالم، 6 شهداء ومصابون في هجمات صهيونية على قطاع غزة. شركات الطيران الإيرانية تلغي رحلات تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن مزودي خدمات الطيران حول العالم ممنوعون من التعامل مع شركات الطيران الإيرانية بدءا من اليوم تحت طائلة الاستبعاد من نظام الدولار. ومقتل شخصين وإصابة 23 آخرين إثر قصف روسيا لكييف بالمسيرات. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
10: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: هدافية كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في ظهور رسمي بعد المونديال 2026. بقيادة الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. تونس أوغندا الخميس 24 سبتمبر في رياضة وأهداف من 7 مساء قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية. حاضر معكم مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس. نقل مباشر للمباراة. كواليس تصريحات تحليل فني. كونوا في الموعد.
1: من 38 بدينا ولليوم واحنا معكم
2: عشرة دائمة،
3: والعشرة بالمواقف تتقاس.
1: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي مع أهل الاختصاص؟ تسمع الخبر والمشكلتك نلقاه الحل. نلقاه الحل.
4: استشارات قانونية.
5: ساعتين وأربع دقائق هوني في استديوهات أم الإذاعات والبدايات إذاعة كل التوانسة. إن شاء الله رب يعطينا دائما الوقت الطيب، وشكرا على رحابة صدور كل السادة المستمعين والفريق اللي أمن لهذا الموعد الإذاعي المباشر الرواق الخامس في شبكة خريف شتاء 2026-2027 اللي نتواصلوا فيه مع السادة المستمعين والمستمعات في كل ما يشغل بالهم وحياتهم اليومية فيما يخص كل ما يواجهوه من إشكاليات عقارية ومدنية. نحاولوا نقصروا عليهم سنوات التقاضي اللي ذوق فيها الناس والويلات من أجل الوصول إلى حقوقهم في أروقة المحاكم. يتنفسون السعادة مع الإذاعة الوطنية كل أسبوع كل أربعة من ساعتين للأربعة في رواقهم الأسبوعي اللي نحاولوا نذلوا فيها بعض الصعوبات ويتحصلوا على الإجابات شافية وضافية من خلال تدخلات المختصين في القانون بأسلوب مبسط مع القاضي جعفر الربعاوي رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير، وأستاذتنا أمل همامي الجانب العقاري ثم الجانب المدني الجزائي والتجاري. اليوم في فقرة الثقافة القانونية باش نحكيه على الإشكاليات المطروحة في طور تنفيذ الأحكام المدنية في تونس، بعض العراقيل القانونية والواقعية اللي تحول دون استيفاء الدائن لحقه بسهولة. تحاول تعرفنا الأستاذة أمل في بعض الجوانب اللي تيسر على السادة المستمعين والمستمعات تفهمهم شنية أبرز الإشكاليات القانونية والعملية في الحصول على حقوقهم. في الجانب الأول يكون حاضر معنا السي جعفر الربعاوي بعد قليل على 71-844-404. نتواصلوا معكم في المباشر. يكون حاضر عبد اللطيف السيد الوسلاتي في التنسيق العام تبويب كل مكالمات المدخلين اللي بيكونوا حاضرين معنا. نوقفوا عند أهم الإشكاليات ونعرفوهم بحقوقهم، نخرجوهم من الأضرار اللي يعيشوا فيها، وهكا إن شاء الله ديما تحصل الفائدة لكل من يتابع هذا الموعد الإذاعي المباشر. أنيس لوريمي في الإخراج التقني، أسرة البرنامج تتكامل بتواجد فرانكو فاروق الزارعي في الإخراج التلفزي لهذا الموعد، وللإنارة في تواصل مع كل المختصين ميكروفونين تكون حاضرة معكم بسمة الدربالي مباشرة من

0: رجعنا لكم بعد صوت الفنانة التونسية رحلة ذكرى محمد. برشة تحية وصلتنا في طيات هالأسبوع ذي. الشكر جميني من تبرصق بالتوفيق والنجاح لأسرة البرنامج. شابو زمالي تحية ليك أخت بسمة والسيد جعفر بعوي. لكم كل تحية على البرنامج تصلكم من معتمدية العيون. ربي يوفقكم. فتحي بن صالح شكرا جزيلا وشكرا كبيرا. نجيب تحياتي وسلامي وتقديري للأستاذ جعفر بعوي. سلامي ليكم ودمتم مرجعا للإنارة في هذا البرنامج. فرحات علي تقدير شكر وتقدير لكافة أسرة البرنامج. من نمسى هشام خليل يقول في حفظ الله جميعا. وإحنا هوني من أجل دائما أن نكون مع السادة المستمعين. أولى المكالمات اللي توصلنا من محمد العربي السعيدي. مرحبا.
1: مرحبا
0: لانك يعيشك فضلك. شكرا ليك. رحبوا بسي جعفر الربعاوي قاضينا الفاضل ورئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعميري. معه هو ان شاء الله نجاوب على كل اسئلتكم اللي باش توصلنا ونوقفوا عند اهم ما يخالج حياتكم في الجوانب العقاريه وهكا نمكنوكم من انكم تفهموا الثغرات القانونيه في العقاري وبعض الاشكاليات اللي تكون منوال لبعض القضايا الاخرى اللي يعيشها المواطن التونسي. تفضل سي محمد العربي معك مباشرة. سي جعفر
1: مرحبا بك عايشك.
0: تفضل سيدي معك سي جعفر يسمعك. تفضل.
2: تفضل مرحبا بك.
0: نطرح وشكيلتك يا
1: سلام عليكم.
2: مرحبا. السلام عليكم. مرحبا بك
1: عايشك اخويا رحمة الله.
2: مين تكلم فينا سي الفاضل سمح؟
1: نعم
0: منين تكلمنا؟
1: من جريس محمد العربي السعيد
0: من ولاية الكيف جريس.
2: مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بأهالي جريس كل.
1: عايشك يا رحمة الله.
2: تفضل شنو الاشكال نتاعك يا سيدي؟
1: الاشكال نتاعي عدم حل سكن العجوز فيها أربع ديار وما لازم هاي الحاصل بس يمكن 150 متر وأنا تو أخوي الكبير نورمال مارا وهو اللي يقوم بالوحدات مثل عجوز مني عايز لهم يقسم عليهم
2: صحيح
1: هذا المفروض
2: صحيح
1: وحاج عمر راحي الحاصل ما نطولش عليك. أنا طلب متاعي هو ماخذ ما عند زوج أخوي نحن أربع خيوة أخذ ما عند زوج وهو معناه السيرف بقى باينة
2: بايك انت ايه؟
1: ايه طلبت باي يا اختر علي يقول لي برك انت تقسم بايك مثلا ما تعملش مثلا خاربة حاشيك يمشي ما نختر عليها نختر نختر ما يتولي متاع ورثة ولا لا صح ولا لا
2: صحيح ايه
1: اخويا بيناتنا وذاك اي شخص منت كبير اعطيني زوج متر وثلاثة اللي في باي هنعمل فيهم حجة معناها شكون حدني شكون حدني والوقت هذيك نقوم انا نخدم ولا ما نخدمش
2: صحيح صحيح
1: هذا اللي حاجتي بيه
2: باهي واضح
1: في اليوم في غدوة في اليوم.
2: واضح السؤال نتاعك واضح سي الفاضل واضح
1: يرحم والديك.
2: شوف سي الفاضل اول حاجة ساعة الارث انت توا تملك بموجب الارث هاك ولا وارث على ابوك وامك
1: اي
2: باهي والارث كما يعرفوا السادة المستمعين هو احد اسباب اكتساب الملكيه هاك ولا وقت بسمه صحيح. تبقى احكام الفصل 22 مجله الحقوق العينيه اللي يقول اسباب اكتساب الملكيه خمسه اسباب هي اول حاجه هي العقد ثم الميراث ثم الالتصاق ثم مفعول القانون ثم تقادم نقص الملكيه المستمع الكريم يملك بموجب الارث والارث كما قلنا هو احد اهم اسباب انتقال الملكيه دونك ما نجمش خويا يمنعوا ملك نحن حتى في الدرجه التونسيه نقول الله لا يحرم وارث معناها هو تو صحيح شرى بيت اخواته الاخرين معناها ولا يملك أغلبية معناها العقار لكن هذا ما يمنعش حتى كيملك أنا عندي مترو معناها بالقانون سي الفاضل حق من حقوقه بشي بشيخ بايته بالدار هذه أول حاجة نذكروه فقط ونذكروا سادة المستمعين بأحكام الفصل 71 من مجلة الحقوق العينية اللي يقول لا يجبر أحد على البقاء في حالة شيوع راهو القانون يحفظ لك حقك أنت ما دامك وراث ما دامك معناها تملك على الشياع فإن القانون يحفظ لك حقك يقول لك ماكش مجبور باش تبقى في حالة الشيوع باش تخرج من حالة الشيوع ما ثماش حل آخر ثم كان القسمة القسمة حسب القانون تقول لك يا رضائية يا قضائية يبدو رضائية قلت لي خويا كبير وكل شيء ما حبش يقسم معايا زعيم كان يقول له بالرقسم اي يعطيك الصحة ونقسم واحد وانت يبدو حسب ما حكيت وما فهمت من كلامك حتى امكانياتك معناها ضعيفة ما تنجمش معناها تواجه المصاريف القضائية ولا هكا ولا اي فهمت من سؤالك فهمت الكلام هذا باهي شوف نقول لك حاجة أول حاجة نحن القانون كما قلت لك حسب حكم الفصل 71 يقول لك لا يجبر واحد على البقاء في حالة شيوع يا نقسموا رضائيا يا قضائيا رضائيا كيفاش نعمل أنا توا رب سبحانه وتعالى يقول لك اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نحن ما نجمش نقسم أنا ولا أنت ولا بسمة دونك نمشي لأهل الذكر اللي هما الخبراء خبراء باش ما يكونش معناها ما عندوش عنده قيمة وعنده ما لازم يكون مأذون به قضائيا العقار قلت لي في الجريسة ولا
1: سمعتك صح.
2: نمشي نعمل إذن على عريضة للسيد رئيس المحكمة الابتدائية متاع الكيف في تسمية خبير في البناء باش ولا في قيس الأراضي باش يعمل لي مشروع تاع قسمة ويخرج لي بايتي على شيرة وذا يرى بالطراضي باقي نحكي على الطراضي راه باك المشروع تاع الاختبار هذاك اللي باش يعمل الخبير تو يخرج لك بايتك كي فوات ما لا خرج الخبير بايته نتفق انا اخويا ما غير ما صرفت لا محامين ولا خبراء ولا تتعبت ولا تسجيل ومن بعد شوفوا الاشكاليات نتاع حكم القسمة دونك تنجم هنا اذا كان معناها خرج لك الخبير بايتك نعملوا كتب مقاسمة إذا كان العقار مسجل مسجل ولا غير مسجل في تيتر ولا هو
1: لا هو قبل تعرف من 82 وقتها من عام 80 نشري معناها المعطيات كلها عنده
2: ما عندكش حتى الورق ما عندكش شوف إذا كان العقار مسجل القانون واضح الفصل 377 مجلة الحقانية يقول لك يختص بتحرير العقود الناقلة الملكية ولا المتعلقة بالعقارات المسجلة ثلاثة من الناس يا يعني نمشي العدل الإشهاد يا يعني نمشي المحامي غير متمرن يا يعني نمشي المحرر العقود بدارة الملكية العقارية أكثر من ذلك الفصل 177 مكرر أخت بسمة
0: بخلاف الثلاث المذكورين
2: باطل والتحرير السكوك المذكورة بخلاف من ذكر باطل بطلان مطلق ما لا يزمك تمشي العدل الإشهاد ولا محامي ولا محرر العقود إذا بعد ما يخرج خبير ويخرج لك بيتك قلت لي لا قدر الله ما حبش صح معايا الكتب نجموش نجبره انا بالقانون بيسير تنجم تجبره باعتبار القانون باقي راه الحق في التقاضي الحمد لله في تونس حق التقاضي حق دستوري متاح لاي مواطن تونسي معناها تمشي تعمل قضيه لدى المحكمه الابتدائيه معناها في الكيف نذكر فقط نقول له راه نيابه المحامي وجوبيه في الحاله ذي يلزمك تعمل تكلف محامي باش يعمل لك قضيه في القسمه وطول المحكمه الابتدائيه نتاع الكيف تكلف احد الخبراء للتوجه لعين العقار موضوع التداعي ويشوفوا اسكو العقار هذا هو يقول محل سكنه يقول متكون من 650 متر يشوفوا اسكو قابل للقسمه يبدو انه قابل للقسمه باش يخرج له بيته طالب كان بيته قابل للقسمه ولا غير قابل للقسمه واذا كان معناها قابل للقسمه يعدي مشروع قسمه يراعي فيه مصلحه الشركاء ومصلحه المشترك هذه معناها المعايير نتاع القسمه اللي جابها القانون تقول لي بسمه تقول لي قال لك السيد راني قليل وما عنديش رسول الله وباش نخاصم وانت تقول يا جعفر تقول هو حق دستوري
0: يلتجى المحكمه
2: ما شوف راهو نحن الحمد لله في دوله قانون راهو ما عندوش فلوس مش معناها ما عندوش حق يا اخو حقه راهو بالعكس حتى ما عندوش فلوس
0: دوله تجبر له خاطره
2: دوله عامله صندوق اسمه صندوق الاعانه العدليه اي شخص قليل انت ما عندكش فلوس يا سي فاضل تمشي تعمل مطلب للسيد وكيل الجمهوريه نتاع الكيف او يسمعوا فينا تعمل مطلب تشرح فيه الحاله الماديه نتاعك تو السيد وكيل الجمهوريه يعين لك محامي ويعين لك عدل منفذ وكان لازم المحكمه تكلف خبير تو كيف معناها صندوق الاعانه العدليه هو اللي تكفل المصاريف هذه وتاخذ بايتك هذا يروى على مستوى مدني انا باقي حكيت معاك في المستوى المدني كان تحب تمشي تخدم خطوه لقدام على مستوى جزائي راهو عندك حق تشكي بخوك من السيد وكيل الجمهوريه من اجل الاستيلاء على مشترك قبل اجراء القسم راهو هذا اللي عمله خوك راهو جريمه عقبال القانون اذا كان منعك من تخويه بايتك وهذا كما قلنا نحن انا لا يحرم ورث لكن باقي ديما نقول خلينا من الجانب الجزائي للحفاظ على الروابط الاسريه ما تمشيش للجانب الجزائي
0: درجه بدرجه
2: خليك ملف المدني تعمل قضيه في القسمه تقول لي سي جعفر باهي وكلت سنوات يا رسول الله اللي ساكن فيها مخويا وانا محروم منها من نجم نطالب وانا بغرامه الحرمان
0: النجم
2: نطالبه بياسور نهار اخر اذا كان من بعد ان شاء الله باذن الله تعطيك بايتك المحكمه وتاخذ بايتك تنجم كيف تعمل اذن عريضه للسيد رئيس المحكمه الابتدائيه نتاع الكيف في تسميه خبير في الاكريه شوف هي لي الدار هذه كجت مكريه قداش تكري وقداش الباي نتاعي انا قداش معناها
0: اللي فاتك من
2: السنوات نعمل به قضيه في غرامة التصرف في السنوات اللي تحرمت منها من التصرف باعتبار أن الضرر في التعريف الفعل القانوني للضرر هو يقول لك ما فاته من الربح وما لحقه من الخسارة الموقع جانية ذلك دونك بالنسبة لي هو الحلول لكل صفات إن شاء الله متاحة وإن شاء الله يمشي واحدة خطوة وبإذن الله توصل لحقك إن شاء الله بإذن الله
0: إن شاء الله ربي يوصلك للخط
1: عمال ليك يا أستاذ
2: أمسي
1: اسمع أستاذ الموضوع هو تولى بس عليه ونعطيته على كيم يحبه ينبيعه ويتاخذ يا تعطيني باي لا اعطيه معناه هو الكبير لا اعطيه اقل منه اعطيه على كيف ما صارش منه
2: اي عاد هو ما شافش حتى حل لا لا لا, لا حب يشري ما عندك ولا حب يعطيك بايتك
0: هو كبيركم نورمال ما يكون
2: اي ما له مش راهو فايده كبيره اي نحن نزلوا بعيد ما نسالش كبير اي ما يسالش خويا ماذا بيا دار بابا ما تباعش انا ماذا بيا بالعكس نشم عليه ريحه بابا هذا كل نفهمه اما يعطيني بايتي يا خويا اعطيني بايتي يا تراب ناخذ بقى في الوحده ونبني فيها وحده ونتصرف فيها وحده والا معناها نجيبوا خبير يقدرها ويقدر بايتي وتنتشري وتنبيع لك ما يسالش واذا كان ما حبيتش يا خويا ما ثمش راه واسمع باقي راه ولا ما فر اذا كان ما حبش مش تقعد لا مطلق لا معلق زاد انت راه القانون يحفظ لك حقك تمشي للمحكمه باذن الله تاخذ حقك
0: احنا اعطيناك الحلول وانت تبع الحل اللي ترى صالح يا سي محمد شكرا لك على تدخل شكرا لك شكرا على ثقتك في أسرة البرنامج ملكيف من جريسة على جناح السرعة أظن المسافة الكيلومترية طويلة لكن عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية تكون قصيرة بالاتصال التليفون على 71-844-404 ونمكلو محمد الزيدي أنه يدخل معنا في هذا اللقاء الإذاعي الخدماتي مرحبا سي محمد
3: أهلا وسهلا
0: منورنا يا سيدي مرحبا بك على موجات أولى الإذاعات من البداية الإذاعة الوطنية
3: الله ينوركم كما تنوروا في
0: يعيشك شنو هو الإشكالية القانونية العقارية
3: والله عندي
0: من جبس
2: من جبس
3: من جبس
2: مرحبا بك يا سي محمد مرحبا بالي جبس
0: يا ثير القضية وشنو هي الصعوبات اللي يعيشها في حياتك
3: عندي نبني في تويتر وكان حضرنا معمل متاعك الأسقف الجاهزة مشيت قصيت هي المدة طويلة شوي الوقت قصيت المصير على أساس باش يجيبوا لي السلع صارت فيه إشكالية من غدوة من هل دا يجيبوا لي السلع تخلى عليه واحد آخر وفيه قضية وفيه تراش إشكالية معنا لعطوني السلعة لا رجعوا لي فلوس مشيت قالوا لي برا اعمل اذن على عريضه الرئيس المحكمه باش مشيت عملت اذن على عريضه ترفض المطلب قال لي تمشي للمحكمه الابتدائيه في تونس وهو المعمل هذا
0: سي محمد اظن اشكاليتك تمشي مدني اكثر من العقاري بعد الاستاذ
2: مدني.
0: اي مدني نخليوك لبعد بعد تدخل الاستاذه امل همامي ان شاء الله ونمكنو من اجابه شافيه وظافيه شكرا لك على التدخل رقمك عنا في الكوليس
2: نحن نجمو جاوبوه تبقى المساحه هذه مخصصه للمجال العقاري ما نحرموش بقيه المستمعين معناها من المساحه نتاعهم
0: لانه عندنا ساعه مدني اي نزاع في المدني والجزائي نكونوا على ذمتكم القضايا الشغليه القضايا نتاع حوادث الطرقات الطليق وغيره من الاشكاليات امورها توكل للاستاذه امل احنا عندنا القاضي المبجل جعفر الربعاوي رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير كل ما يهم العقارات كل ما يهم اشكالياتكم الفلاحيه الصناعيه التجاريه في عقار احنا على ذمتكم نوجهوكم نسمعوكم ننوروكم باش ما تتبينش وتتخلط الاشكاليات على 71-844-404 يساعدكم ويرشدكم وينوركم مباشره من استوديوهات الاذاعه الوطنيه سي جعفر الربعاوي كان فما مكالمه انيس نستقبلوها مع بعضنا الو الو منيا مرحبا
4: السلامه
0: يلا منيا منورتنا
4: بارك الله
0: منين تكلمنا يا لمونيا؟
4: من قفصة
0: من قفصة مرحبا بكل مستمعين الأجلاء الأفاضل في قفصة
2: مرحبا بك يا أخت منيا مرحبا بك
0: نوصلك مباشرة بالقاضي جعفر الربعاوي ناخذوا الإشكالية نحوصلوها نلخصوها باش نضمنوا لك حقك في تقديم إنارة ليك تفضل
4: بارك الله فيكم
0: معك مباشرة سي جعفر تفضل
4: من فضلك سي استاذ معناها حاول تسمعني وحاول معناها باش باختصار باش نجم نحكي كل شيء معناها مع بعض
0: ما طولش قصر وحوصل
4: عندنا دار تباعت وهو دار حوش عربي معناها فيه زوج اخوه وبارتي من جزء من الدار هذه سكنت فيها واحده قريبتنا بوجه الفضل
0: شكون ما كان بالسكن على وجه الفضل؟
2: قريبتها ما قريبتها ما.
4: ايه قريبتنا بوجه الفضل.
2: باهي واضح.
4: كي توفت شو ولاد اختها باعوا الواحد عند بطريقه الشياع كوم كوا ما همش لا هم ورثه لا هم لا عندهم حتى
2: باعوا الناس اخر باعوا الناس اخرين.
4: الناس ايه باعوا الوحده قريبتنا. وحده قريبتنا اللي هي عارفه الظروف الكل يعني عارفه الدار هذه ترجع علينا احنا كوارثه يعني الاخوه الموجودين في وسط الدار.
0: واضح.
4: ومعناها وانا في وقت شكيت بهم على اساس حتى هي مشاركه معاهم لكن قلت لك
2: على اساس بيع ملك الغير ايه
4: بالسبع خذوا خذوه جزاء حكموا عليهم بالحبس وكل لكن هي منصبكم اكوا هي الشاريه.
2: نسمع فيك استاذ نسمع فيك
4: أنا شفت فجلت وعملت تيتر بلو وبدت تبني وحني ما عرفناش كيفاش نصرفهم على
2: واضح. قداش عندها من اللي سجلت؟ قداش عندها من اللي سجلت في المحكمة العقارية؟
4: كيفاش؟
2: التاريخ نتاع التسجيل في المحكمة العقارية وقتاش؟
0: 2022.
2: علاش نسأل فيك؟ عندها أهمية كبيرة يا استاذ فسلك علاش؟
4: 2022 سجلت وخذت معناها 2025 التيتر هذا. يعني كل السنة بدت قلت لك طيحت وبدت تبني معناها ومشينا قد جبت عاد عد المنفذ وصور كل شيء وعمل ولكن قدمت قضية استعجالية لكن ترفضت القضية خاطر أمورها كلها قانونية. كيفاش القانونية كلها تزوير يعني أوراق مزورة
2: كلها؟ باه باه باه هذا كل واضح. عندك شيء مالها بس بيانا سؤالك فهمته بالقدية يعني
4: ايه أنا كيفاش باش نصرف مع الحالة هذية؟
2: تركز معايا كهو
0: ركز يلا مونيا
2: فقط أنا الحكاية متاعك فهمتها وان شاء الله باذن الله نجاوبك على شنو قول لي شنو نعمل بالضبط.
0: اعمل التمشي نقطه بنقطه تفضل.
2: باهي طونك اللي هي طول العقار هو متاحه ولا مش متاحه المحكمه العقاريه سجلت لها. نحن قدام حقيقه معناها حقيقه غير قابله للدحض اللي كونه سجلت لها المحكمه العقاريه. باش نقول لك انا تو حسب احكام الفصل 332 جديد من المحكمه من القانون من جهه العقانيه يقول لك احكام المحكمه العقاريه القاضيه بالتسجيل او الترسيم الناتج عن حكم التسجيل قابله للطعن بالتعقيب لدى محكمه التعقيب حتى كان في ظرف 60 يوم حتى كان تعقب انت راه باش يتم رفض التعقيب نتاعك شكلا. علاش يرفض؟ على خاطر ماكش طرف في الحكم المطعون فيه دونك ماكش طرف حتى كي باش تعمل طعن بالتعقيب باش تخسرها دونك مالكش قاعد لي سي جعفر اللي قاعد لك ثم نعطيك انا ثلاثه حلول الحل وتنقول لك بعد انا والحل الباهي والحل الاسلم والحل الناجع والحل المزيان كما بسمه كما دام بسمه
0: يعيشك يفضلك.
2: اول حل عطاه لها القانون الفصل 337 من مجلة العقانية ياخذ بس ايش يقول الفصل هذا؟ يقول خاطر في باله الفصل في باله ثم ناس ما تسمعش سبحان الله المشرع يعرف اللي ناس هاي قالت لك لا سمعت حتى تو محكمة معك مع عقاريه كي تسجل عقار راهو يتم اشهار المطلب في محكمه الناحيه في المعتمديه وفي الرايد الرسمي للجمهوريه
0: اسمع يا اللي ما تسمع
2: معناها الناس الكل تسمع بريزومي 12 مليون تونسي في بالهم بالمطلب والقاضي معناها ولو دقيش الراضي يخرج يعمل التحديد ويتم اشهار خدمه التحديد والمحكمه ما تحكم لما تبعث قاضي مقرر لعين المكان هم اللي ما فاقوش تو مشاو لهم حتى لدارهم القاضي المقرر ويعمل ابحاث استقرائيه مكتبيه ومكتبه عينيه ويسمع كل من يخشى المساس بحقوقه معناها
0: تامه الموجبات
2: معناها المفروض المحكمه العقاريه ما توصل تسجل الا ما ودي جاي يلوموا فيها المحكمة العقارية يقول لك ياسر طبطة ولكن البطء هذايا فيها
0: بعد بحث كامل
2: بالطبيعة هي ما سمعوش للاسف ما سمعوش
0: الله
2: في باله المشرع اللي ثم ناس مش ممكن تسمع مش هذا الفصل 337 المشرع ايش يقول لك؟ يقول لك كل شخص تضررت حقوق من حكم صادر بالتسجيل ليس له ان يرجع العقار بل له في شرط الخطا ان يقوم بدعوى مدنيه في غرفه الضرر. العقار تسجل مشى على روحه وتسجل صحيح ما عادش انساه العقار
0: انسى العقار
2: لكن عندك حق تعمل غرم الضرر هي سي جعفر كلام الغرم الضرر ونقدم مؤيدات تثبت اللي العقار هذاك على ملكي لشكون قدمها المحكمه العقاريه؟ لا المحكمه العقاريه سكرت الملف سكر دوسي صحيح المحكمه العقاريه اللي سجلت وتلخص الدوسي وتبعث
0: تحت
2: الدرخانه وتقام رسم عقاري وقتلك الراجل المراه خذت شهاده ملكيه معناها حاشاك بهي مقدم قرع معناها بالنسبه لي هو العقار صحيح تسجل
0: فات الفوت
2: فيه شكون نمشي يعني؟ امشي للمحكمه الابتدائيه كامله ذات العقار اللي هي المحكمه العقاريه بقفصه المحكمه الابتدائيه بقفصه تكلف محامي باش يعمل لها قضيه في غرم الضرر على اساس الفصل 337 من مجله الحقوق العينيه وبك الحكم نتاع المدني اللي باش تحصل عليه تنجم اول حاجه تعمل قيد احتياطي ساعه باش العقار ما يتباعش اذا ما قيد احتياطي نذكره فقط على معنى احكام الفصل 365 مجله العقانيه تنجم راهي تدرج قيد احتياطي معناها لك الرسم العقاري هذاك الموضوع النزاع باش لا بقي لا يتم معناها التفويت فيه للغير وباش معناها هو
0: تضمن حقها من اللي
2: ينزع عن الغير قرينه حسن النيه للي حد ما تثبت القضيه المدنيه ان فوا اخذت حكم مدني يقضي بغرم الضرر تنجم وقتها ترسم انذار قائم مقام عقله عقاريه على معنى احكام الفصل 453 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه وبك بك بك العقله اللي باش تعملها على العقار تسترجع العقار نتاعها
0: مره اخرى
2: لكن ميكانيزم اخر مش ميكانيزم اللي كنت تحكي عليه
0: منوال اخر
2: تاع الطعن بالتعقيب في الحكم العقاري اللي هو قلنا مستحيل تو حتى كان تطعن يتم رفضه شكل اما تنجم تسترجع العقار ميكانيزم
0: تاع في غرم
2: الضرر على اساس فصل 37 وتعمل بعد انذار قام مقام عقله عقاريه ومنها وترسمك العقله نتاعها وتسترجع العقار هذه الحل الاولاني الحل الثاني
0: تكلف محامي في قضيه
2: بيان سور باش تعمل قضيه بدنيه في نيابه محامي وجوبيه قدام محكمه الدين. الحل الثاني وهو انا جنقيله بصراحه مني انا باش نقول لك بالصدق
0: ربي يبارك
2: الحمد لله هو تنجم تعمل مدامي على سهلتها. انا قلت له وقتاش تحكم بالتسجيل في العقد؟
0: تحكم في 2025
2: بتقدم 2022 لكن تسجل 2025 الحمد لله مازال عندها اجل. تنجم تعمل شكايه للسيد وكيل الجمهوريه من اجل التصريح الكاذب، معناها المرأة ذي غلطت المحكمة وقدمت لها تصريح كاذب وهذا يعتبر من قبيل التحيل على مانع احكام الفصل 16 من المرسومة معناها عدد 3 ل 64 مؤرخ في 20 فيفري 1964. صحيح هو يتعلق بالتسجيل الإجباري لكنه جرى العمل في محكمة التعقيب واستقر رأي محكمة التعقيب أنه هذا ينطبق في كل مجال التسجيل بنوعيه الاختياري والإجباري. بتشكي بها تشكي بها من أجل التصريح الكاذب، مش بالضرورة المحكمة تحكم عليها بالسجن، يكفي حتى خطية 10,000 فرنك حتى 20,000 حتى 100,000 خطية، هي حاجتها برك الإدانة، حكم الإدانة إن فواخت حكم الإدانة وتحصلت الحكم إثاب من إدانة بات معناها اتصل به القضاء يتحل في وجه باب العرش من جديد. كيفاش نولي وقتها نطبقوا عليها احكام الفصل 357 مكرر تعتبر في الحاله السابعه من حالات الطعن بالتعقيب اللي يقول الحاله السابعه اذا بنى الحكم على ادله ثبت جزائيا زورها او تدليسها. قالت هي قالت له بالتدليس اذا كان اثبت وخذت حكم ادانه ضد المرأة ذي المستفيدة من التسجيل وتشكي بها من أجل تصريح الكاذب من أجل التحايل ويتم إدانتها جزائيا فإنه تنجم وقتها في ظرف شهرين من صدور الحكم الجزائي النهائي تعمل طعن بالتعقيب في الحكم ذي في الحكم العقدي. إذا ذكرناش من ذلك قلنا مستحيل تطعم بالتعقيب في الحالة ذي تنجم تطعم بالتعقيب. أما 66 يوم نحسبهم منين؟ نحسبهم ومن تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي. ايه تقول لي سي جعفر تو تعمل تميز الحكم جزائي نهائي ما هو بعد 3 ولا 4 سنين ولا 5 سنين يا رسول الله. ايه انا كيفاش نحمي حقي انا يعني. واحد حشاك داخل الحرب يزمو يحمي ظهره من تالي. انت زاده كي باش تعمل قضيه جزائيه وتشكي بها للسيد وكيل الجمهوريه اول حاجه نعملها ناخذ شهاده نشر يتكلف لي ب 5000 فرنك تمري ب 5000 فرنك ونمشي نعمل قيد احتياطي. قيد احتياطي راهو اذن عريضه للسيد رئيس المحكمه الابتدائيه نتاع قفصه لادراج قيد احتياطي باك الرسم العقاري باش نمنع معناها كالغير باش يتعامل معك العقار هذاك وننزع عن الغير قد حسني. تقول لي سي جعفر هاو 3 سنين تاع قيد الاحتياطي يدوم 3 سنين دوري دفي نتاعو مش مسمار شحال قيد احتياطي 3 سنين ويموت. اي هاو 3 سنين يموت وساعات القضيه مازالت جاريه في الاستئناف شيء ما يمنع باش نعمل رونوفلمون نعاود
0: تجديد
2: ريبلوت نعاود نعمل تجديد ونعمل اذن نستصدر اذن عريضه اخر من السيد رئيس المحكمه الابتدائيه بقفصه لادراج تجديدك القيد الاحتياطي هذاك. المهم ما نخليش الرسم العقاري معناها يلزم ديما مجمد وديما معناها باش ننزع عن الغير قد حني اون فوا معناها عندي حكم جزائي نهائي وقتها نجم نمشي للحاله السابعه من حالات الطعن بالتعقيب العقاري اللي يقول اذا بنى الحكم ولا أدلة ثبت جزائيا زورها أو تدليسها معناها حدودها وافرة معناها لنقذك الحكم ذاك وارجعه إلى فرع المحكمة العقارية بقفصة باش تعاود تنظر فيه القضية وتحل الدوسي من جديد وتنظر فيه المحكمة بتركيبة مغايرة.
0: ألقينا الضوء على إشكالية في غاية الأهمية طرحتها علينا مدام مونيا
2: تكنيك برشا
0: من قفصة.
2: حاول إن شاء الله نكون بسطت
0: أكيد أكيد احنا أعطيناك زوز مقترحات يا إما قضية في غرمة ضرر وإلا شكاية لوكيل الجمهورية بالتصريح الكذب وهكا توصل حقك وانت ورايك.
4: اسمعيني عشوفتي
0: لله مونيا
4: قلت لك بالنسبة لحني راها وحني طيب على إلغاء العقد تثنية يعني لكن احنا العامين والسياسه باش نقعدوا نمشوا فيهم في حكايه التمشي اللي قال عليه الاستاذ راه تبني هي وتسكن
2: شوف ما عندكش حل اخر يا مدام مونيا. اسمعني انا اللي باش تعملوا كل قضايا استعجاليه قضايا كلها ما عندها وين توصلك. انا قلت لك انا باش تخسر فلوس زايد. الحل الوحيد اللي باش تعمله هو 337 تعمل قضيه مدنيه في غرم الضرر هذايا القانون ايش عطاه له؟ عطاك الحل هذايا تعمل قضيه في غرم الضرر وتنجم تسترجع العقار نتاعك معناها باباك الميكانيزم نتاع غرم الضرر وكما قلت لك من الاول تعمل قيد احتياطي ومن بعد بالنسبه لك انت باك الحكم المدني تمشي تعمل انذار مقام عقله عقاريه لك العقار هذاك عقله وتسترجع العقار نتاعك. اعطيتك حل اخر غرم الضرر انا نخليه من بعد نخليه حتى توا ديري دي معناها 5 سنين باش يسقط الحق مازال عندك اجل نتاع 5 سنين ما سقطش حقك معناها في القضيه المدنيه. انا نخير تمشي للجانب الجزائي تعمل شكايه كل المحامي نتاعك قول له اعمل لي شكايه جزائيه للسيد وكيل الجمهوريه.
4: الوكيل الجمهوريه قال لي خليها تبني وما عليك انا تصيح. فهمت كيفاش الكلمه هذه؟ قال لي خليها تبني.
2: توا سمعت كلامي ايش قلت لك؟ انت سمعت كلامي ايش قلت لك؟
0: مانيا
2: انت ما عملتش كاين من اجل التصريح الكاذب؟ ما عملتش ما عملتش انت؟ انا متاكد ان انت ما عملتش.
0: اعمل شكايه وكل الجمهوريه بالتصريح الكاذب.
2: انت بالنسبه لك انت شكايه تكون الموضوع نتاعها التصريح الكاذب اللي ما لها يندرش باب التحيل باش تنجمك التصريح الكاذب. قلت لك باش تحل فيه باب العرش وتم تعمل طعن في التعقيب في الحكم العقاري اللي هو اون برانسيب فاتك الاجال. لكن كي تولي شكايه جزائيه وتم الحكم بالادانه للمستفيده من التسجيل، القانون يقول لك في ظرف 60 يوم من تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي راهو يندرج ضمن الحاله السابعه من حيث الطعن بالتعقيب العقاري اللي ذكرها 357 مكرر، اللي هي يقول لك اذا بنى الحكم على ادله ثبت جزائيا زورها وتدليسها. انت كما تفهمش الكلام هذا
0: مونيا، راهو القانون فيه ثغرات.
2: تعتيد المحامي نتاعك ويتبع الخطوه هذه وباذن الله توصل الحل.
0: قال لك الجنقيله راهو
2: اخرى تعملها راك ما تشوفش الحق نتاعك.
0: اسمع كلام السيد جعفر وان شاء الله باذن الله الاشكاليه توصل فيها الحق. نعرف انه التوانسه يذوقوا الويلات من اجل الوصول لحقوقهم في اروقه المحاكم، لكن هو الاذاعه الوطنيه معاكم في كل الاوقات وكل اربع مساعتين الاربع نوصلوكم انكم تفهموا القانون وتستكملوا حياتكم من خلال الخروج من هالاشكاليات والظلمه اللي عايشينها في حياتكم. في اللي كوليس وصلنا سؤال عطاير سي جعفر منطقه بيضاء يسالوا المجموعة نتاعها كيفاش ينجموا يدخلوا الماء والكهرباء.
2: هو شوف اذا كان عندي ارض بيضاء اول حاجه ساعه ثم نشجعوا نحن المواطنين التوانسه باش يدفعوا معلومه نحن الجبله والخروبه نقولوا معلومه على البلدي هذاك على الاراضي البيضاء ساعه لازم يكون مخالص المعاليم نتاعو. الحقيقه باش بعض البلديات ما نقولش الكل بلديات، بعض البلديات يتشدوا للاسف يرفضوا. علاش يرفضوا؟ يقولوا برا جيب لنا شهاده ملكي. هنا انا نذكر فقط يا اخت بسمه قداش عندنا احنا صناع في المفلي ذا انا راهو 50% في العقارات في تونس راهي اراضي غير مسجله ما عندهمش شهاده ملكيه العباد. راهو مش الناس كلها عندها شهاده ملكيه، 50% من العقارات فقط مسجله وان شاء الله نوصلوا نحن في يوم من الايام ونسجلوا كامل الترابط الجمهوري. ثم عقارات ماهيش تتري ما فيهمش شهاده ملكيه، دوك شنو نطلبوا؟ يطلب عليه سند نتاع الملكيه نتاعو اللي هو العقد الشرابي ولا بالميراث ولا كما يقولوا حاله من حياتك سبب ملكيه معناها تبقى احكام الفصل 22. هذا القانون بعض الصعوبات وتعرف حق حق الماء والكهرباء وحق دستوري زي كما نقولوا. بعض البلديات ترفض الحقيقه. دخل سيد وزير الداخليه مشكور، سيد وزير الداخليه خرج منشور للاسراع راهو الناس هذوما راهو حق من حقوق التوانسه وبيناتنا نحن اخي توا اي اداره واي مرفق عام راهو الدور الاساسي نتاعو يخدم في المواطن التونسي. راهو ما عندناش حتى حد فينا ما عنده
0: مزيان غير خدمه المواطن.
2: راهو اي خدمه قاضي مهندس طبيب شنو تسميني في البلاد هذيا راهو دوره يخدم المواطن التونسي. وسيد رئيس الجمهورية معناها حريص كل الحرص على أنه معناها يلزم معناها قضاء شؤون المواطنين وذاك دور أي مسؤول عمدة معتمد والي وزير دورك تخدم المواطن. المشهور نتاع السيد وزير الداخلية القصد كبير ياسر لدى عديد من البلدي أغلب البلديات والطبق فيه كما قلنا حق دستوري. هاو توا السؤال تسأل فينا المواطنة الكريمة تقول لك أجري معطونيش الحقيقة إذا كان رفضت البلدية باقي باب المحكمة راهو محلول. كنقول انا راهو حق التقاضي حق دستوري نولي نمشي نعمل قضية استعجالية لإدخال الماء ولإدخال الكهرباء قدام المحكمة الابتدائية الكائن بدلالة العقار وكما قلنا حق دستوري راهو المحكمة تحكم له 100 وتستقر الفقه القضاء معناها المحاكم انه هذا الحق هو حق دستوري من حق اي مواطن تونسي يعمل قضية استعجالية من ساعة إلى أخرى. كنقول لك من ساعة إلى أخرى راهو ينجم في نهار ياخذ الحكم راهو ويدخل الماء خاطر ثم ناس ياخذ بسمة راهو عنده مريض في الدار راهو يلزمو معناها
0: أكسجين.
2: أكسجين وعنده أولاد يقراوا يزمو ضو. هي توقعت لي أرض بيضاء الحمد لله ماشي مسكن أما باقي راهو حتى كان أرض بيضاء يبقى حق من حقوقه باش يعمل معناها باش يدخل الماء ويدخل الكهرباء يمشي بالمراحل هو يعمل مطلب البلدية المهم يكون يخلص فك المعاليم نتاع الأراضي البيضاء المفروض يعطيوه معناها رخصة ياخذ رخصة للبناء وياخذ رخصة باش يدخل الماء ويدخل الكهرباء بيسير ومن بعد إذا كان رفضت البلدية عنده حق
0: قضية
2: يعمل قضية استعجالية للغرض.
0: واضحة 47 نذكركم مازلنا معاكم في استقبال مكالماتكم التليفونية واللي حاب يرجع للتسجيل متاع حصتنا يلقاها على ذمته في أي وقت بإمكانه أنه يشاهد صوت وصورة لقائنا الإذاعي هذايا سواء في الجانب العقاري أو في الجانب المدني مع نيس الوريمي عبد اللطيف السيد فاروق الزرعي القاضي جعفر الربعاوي وبسمة دربالي يوصلوا معكم اللقاء الثلاثة وبعد تكون أستاذتنا أمل في الجزء الثاني من هذا اللقاء. واليوم نحكيه على موضوع هام تنفيذ الأحكام أو شنو الإشكاليات المطروحة في طور تنفيذ الأحكام المدنية في تونس. مكالمة أخرى على خط 71-844-404. ألو سي حمادي من ولاية الكيف هكا ولا؟ سجلناك يا سي حمادي نسمعوك، كنت معنا على الخط، تفضل سي حمادي.
5: شكرا بارك الله فيك،
0: ربي يبارك لك.
5: الاستاذ معك اللي نمر فينا في الحقيقه في مواضيع معناها نحن ما نعرفوهاش.
0: لحظه يا سي حمادي، سي جعفر ماهوش يسمع في المكالمه، نبدلوا الكاسك حتى يتمكن من انه يبدا في الانصات لسؤالك.
2: هاي تفضل نسمع فيك.
0: هاي سي حمادي
5: بارك الله فيك استاذ،
0: شنو احوال الكيف؟ لاباس
2: لاباس يا حمادي
5: الحمد لله
0: ربي يبارك لك. هاي معك سي جعفر تفضل.
5: استاذ انا عندنا ارض ورث على امي
2: ربي يرحمها
5: تعيش وترحم الله يبارك فيك. قبل انا عندي جدي وهم جايب راجل واحد وزوز وزوز نساء توفوا الكل الأثناء ذيك. قبل جدي عمل توكيل الخالي باش يتصرف الأرض مش بالباع، توفى خير واحد الأرض ما نعرفه ويش قديش أصلا رغم أن الحجاج عندي أنا، الحجاج عندي أنا ما وقتلتك الليل لقدم ما نعرفهاش.
2: الأرض وين في النفاقة في الكيف؟
5: في سراورتين.
2: سراورتين مسجلة سراورتين ولا؟
5: والله هي مسجلة على
2: لا جوكم من لجنة المسح الجبيري وسجلوا العقارات غاديك.
5: اي انا سمعت بها جو سجلوا انا ما حضرتش
2: وما حضرتش وما سمعت شيء
5: ما سمعت شيء صح. بون في الاثناء بقات خالي شو اللي عنده كان البنات، بقات بنت خالي تتصرف فيه هو ولد خالتي بحكم انهم في المنطقه قراب للارض. ثم بعد معناها بنت خالي بيعت الباي نتاعها، قالت الباي نتاعها رغم اللي احنا ما نعرفوش قديش، رغم اللي نعرفوا انه خالي بيع قبل الارض وما نعرفوش في الحقيقه هل اندرا خيري بيع بيته وكل وجدت خذت هي بيع في الارض هذه الواحد وهو عمل فيها الزيتون والا لا تصرفوا فيها واحد من دور من بالتي هي احسن اذا نقسموا معنا بالرضا ناخذوا كل واحد بايو ونكتبوا لبعضنا.
2: واضح واضح
5: اذا نخدموا مع بعضنا. لا قال لك بنت خالي بعت ولد خالتي قال لي لا تحب تشتي براسك نخدم هنا وما تخدمش ما تسمعي حتى شيء وما
2: واحد يعرف الاجراءات باش نعملها معاهم كيفاش. انت خاطر تو اللي لاحظت ولا تعرف لا تعرف شنو صار ولا تعرف الارض قداش بضبط مساحتها هكا ولا؟
5: بالضبط.
2: باهي انت الارض تعرفها وين على الاقل؟
5: اي نعرف اي.
2: باهي اول خطوه تعملها اول خطوه تعملها تمشي لديوان قيس الاراضي والمسح العقاري نتاع الكيف.
5: اي نعم.
2: تمشي له غاديك تقول له عندي ارض في سراورتين بحذا البقعه الفلانيه تعطيها اللي يسموهم لي روبير معناها بحذاها جبل بحذاها واد بحذاها فهمتي توا باش يعرف الارض منين ويقول له توا هو المعلومه الفنيه راهي عند ديوان قيس الاراضي يقول لك هذه راهو مسجله ولا غير مسجله. ديوان قيس الاراضي ما يعرفش الملاك شكون اما يعرف المساحه نتاعها شنو ولا العقار هذا ويقول لك كان مسجله باش يقول لك هاو التيترو يعطيك نمرو التيترو تمشي به لدفتر خانه وتاخذ به شهاده ملكيه وباك شهاده ملكيه تعرف باسم شكون مسجله اسكو باسم جدك اسكو باسم خالك اسكو امك موجوده ولا مش موجوده هذه كل المعلومات الكل تاخذها من اداره الملكيه العقاريه نتاع الكيف. من بعد ما تاخذ عدد الرسم العقاري حتى كان تمشي لدفتر خانه ما غير عدد راهو ما يعرفوكش انت بالنسبه لك انت امشي لديوان قيس الاراضي قبل وباش يعطيك النمر والنمر تجي به لدفتر خانه. كان قال لك قيس الاراضي راهي مازالت ما تسجلتش وراي موضوع معناها دخلها المسح الجباري قل له تعمل امزيه تعطيني اسم السكتور والعماده والسكتور معناها السكتور المنطقه ا بي سي وتمشي بها للمحكمه العقاريه نتاع الكيف. في المحكمه العقاريه نتاع الكيف تو يجبدوا لك الكراسه ويجبدوا لك العماده نتاعك ويقول لك باسم شكون مصرحه. كان مصرحه باسم جدك الحمد لله على الاقل حق ميمتك محفوظ وتملك امك على الشيعة معناتها على مع جميع الورث على الشيعة يبين وتبقى الفرض الشرعي ولا ولو معناها انت تقول خالي راهو باع في قائمة حياته المفروض معناها يتم اقتطاعك المنابل اللي باعوا. وكان لقيت صرح خالك باللي فائته هو فقط واستغل ربما ماك التوكيد اللي عنده تنجم وقتها تعمل اعتراض في المحكمة العقارية وتقول لا راهو نطالب ببيت امي. اما اول خطوه تعملها تمشي لديوان قيس الاراضي كما قلت لك باش تاخذ المعلومه الصحيحه.
5: بالنسبه لديوان قيس الاراضي انا نعرف فيه بارتي من الارض فقط ما نعرفش الاخرى البقيه الاخرويه.
2: مثال شبرتي من الارض هو به هو يطلعوا به تبقيه الارض هذاك على الاقل انت عندك التيترو بلديك باش حاشك بالعدد باش تمشي به لدفتر خانه تحب هذا كل ما تعملوش انا نخير هاك تعمل الثنيه قلت لك عليها انا تحب ثم ثنيه اخرى تمشي مباشره انت وين تسكن سي
5: في
2: جريسة تسكن في الجريسة مش بعيدة الجريسة ما لهم محظوظين نحن كلمونا كلمونا زوز من الجريسة تمشي تمشي لدفتر خانة متاع الكيف وتعمل ورقة اسمها شهادة استقصاء وتعطي اسم جدك وقل من حب نعرف جدي هذا ايش عنده عقارات وكان طارت نيوم معناها ما عطاش اعطيهم اسم خالك زيد يخسر 26 دينار اخرى قدر ربي مثالش اعطيهم اسم خالك لا يطلع يطلع ولا وني انا نخير تمشي الاثنين قلت لك عليها الاولانية خير تمشي لقيس الاراضي من بعد تمشي للدرخانة ما تقعدش تتقز هكاك كل مرة تعمل شهادة استقصاء امشي لقيس الاراضي يطلعوا لك الارض ويعطوك النومرو ووقتها تمشي بها للدرخانة ومعناها وتطلع شهادة ملكية باش تعرفها باسم شكون كان مش مسجلة تمشي وقت المحكمة العقارية نتاع الكيف ومعناها وتعمل وتطلع وكان لازم تعمل اعتراض.
0: شكرا لك سي حمادي تحياتنا لمدينة سكان مدينة جريسة وولاية الكيف ونختم بسيد أحمد آخر مكالمة في الجزء الأول من لقاء استشارات قانونية. سيد أحمد مرحبا.
6: السلام عليكم يا سيدي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. منين تكلمنا يا سيد أحمد؟
6: كلام فيك من صفاقس.
0: من صفاقس أهلا
2: وسهلا. مرحبا بك سيد أحمد مرحبا بأهلي صفاقس كل
6: وعايشك يا سيدي ربي بارك.
0: الجنوب تفضل.
6: أنا عندي إشكالية خذيت قدم الأرض بيضاء عليها كركاس فيها مزاد ما تبناتش الدار اللي ما تبناتش خذيتها فيها مدخل على الطريق الرئيسي ومدخل آخر هذا مقيد ديجا في العقد اللي أنا خذيته معاه الكركاس
2: معاه شنو؟
6: معاه الكركاس الكركاس الدار اللي هي
2: شنو الكركاس؟ ثم الدار في وسطها
6: فما دار في وسط منها ايه
0: دار عربي يعني
2: ايه ايه
6: دار لا دار مش كاملة
2: مش كاملة إناش فيه ايه
6: ايه سعيد في إطار الإنشاء
0: في طور البناء
6: في طور البناء تقريبا نكمل الدار متاعي ديجا عملت شو اسمه التقسيم متاع الدار على أساس شيء من المدخل الرئيسي وشيء من المدخل
2: واضح واضح تبقى الحدود المذكورة في عقد البيع
6: صحيح تقريبا نكمل الدار جاوني جماعة قالوا لي طب ما العامة كما نقولوا احنا الحاكم وكذا وكذا وقفوا لي على الواحد فما واحد قال لي راه ما عندكش حق تدخل من هون ما عندكش حق في المدخل هذا وجاب لك وقف متاعه للمحكمة وش كذا وما الحرس وكذا وكل شيء يطلع هو عنده في التقسيم متاعه اللي هو عنده كانشي الحق كانشي هو يدخل من غادي هو واحد آخر كيف جيت أنا نتبع في الحكاية شنو هي نلقى السيد هذا مول الأرض قسم ثلاثة قدامي لبناته عنده ثلاثة بنات كل واحدة قسم لها طرف
2: واضح
6: تساوي قد الأولانية بالكل اللي هي الطريق الرئيسي اللي هو أنا الأرض متاعي أنا والأرض اللي هي بجنبي أخذهم واحد اللي هي فيها 600 متر واحدة فيها 600 متر والأخرى الدخلانية بالكل فيها 600 متر الدخلانية ما علينيش فيها اللي دخلني هو اللي جا وقفني انا على هذاك باش نكمل الارض نتاعي باش نكمل البنيه نتاعي اللي خذا من عند البنات هذوما خذا القدمه الاولى والثانيه عاود خذا عملهم في تيتر واحد عاود عملهم كاغض واحد على اساس ولات ارض واحده
2: شو عمل التيتر واحد عملها في المحكمه العقاريه ولا في قيس الاراضي
6: لا لا لا لا في الكواخذ نتاعو ما نعرفش
2: ايه من عملها ايه عمل خبير عمل خبير وعمل فيزيون معناها لما يكون في قطعه واحده
6: صحيح زوز قطيع لما في قدمة واحدة اللي هما واحدة 600 واحدة 600 أنا كشريت الأرض فيها 700 متر وجاري ولدت في عود 500 ولدت في عود 600 ولدت 500
2: واضح
6: أنا كشريت هو عمل مدخل يعني جاد مدخل آخر باش طلع البلارم بتاع الدار والأخرى زيد كيعمل مدخل الأولاني بالكل الداخلاني بالكل واخذ متسمم الطفلة
2: فهمك أي فهمك أي
6: مانيش عارف
2: انت تو عمل بيك قضيه استعجاليه في قفا شغال واش دخل الاشغال في الثنيه
6: ما عرفتش انا هذا
2: لا الاشغال حاجه هذا الاشغال ماكش تبني في ارض غيرك انت تبني في ارضك
6: إيه لكن
2: النزاع الكل على ثنية نحن النزاع الكل
0: على الطريق.
6: ما عندكش حق، ما عندكش حق تدخل هذاك
2: المدخل، تدخل مغاديك تعمل قضية استعجالية باش تدخل برلمان وتعمل مناها قضية استحقاقية فك الثنية هذيك وتقدم عقودك. وهو راهو العقد اللي قدمه ولا الفيجون اللي عملها عن طريق مثال هندسي ولا عن طريق عبير يعتبر من قبيل تكوين شخص حجة لنفسي، مش ممكن يواجهك به. أرى وقتاش يواجهك بها إذا كان البايع هو اللي عمله معناها الثنية هذه وقتها تنجم باعتبار أنه الالتزامات متاع الأطراف لا تسري فقط على الأطراف فقط لكن تسري على الخلف العام اللي هم الخلف العام اللي هم الورثة والموصى لهم وتسري كذلك على الخلف الخاص اللي أنت أحدهم. معناها إذا كان هو التزام ما التزم به وقال روي حدك ثنية ملزم، أما كان اللي باع لك هو اللي قسم. أما هو جاءتهم بعد ما شراه الدوزيام ولما القطاع ولا مناه مالك وحيد ويمشي يعمل وحده ويعمل فيزيون يعتبر من قبيل تكوين شخص حجة لنفسه، وهذه كما هو عنده حجة أنت عندك حجة. معناها أنت مفروض ما يوقفكش على البني حتى تبني هذه قضية معناها في متاع إيقاف أشغال هذه ما عندها حتى علاقة معناها بقضية فتح ممر، تعمل قضية استحقاقية فك الممر هذاك وتقدم فيها مؤيداتك هو يقدم مؤيداته كل إنسان ياخذ حقه بإذن الله.
0: شكرا سي جعفر الربعاوي على حزمة الإجابات لكل الثغرات القانونية والإشكاليات اللي طرحوها علينا السادة المستمعين والمستمعات. جزء آخر في المدني والجزائي بعد قليل مع الأستاذة أمل همامي. إلى الملتقى الأربعاء القادم سي جعفر، شكرا لك. هاجر حماس في موجز الثالثة وبعد رجعين لبقية تفاصيل هذا الموعد.
7: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: مستمعينا الكرام تحية طيبة. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تنظر اليوم في مقترح قانون يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريم تعطيلها. إطلاق منصة إدارة العمل التي أنجزتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة التعاون الدولية في إطار مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. المنصة تمثل أداة جديدة لعمل تفقدية الشغل بكافة مكوناتها وتوفر معلومات مشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومختلف الوزارات والإدارات الأخرى على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسجل الوطني للمؤسسات وفق ما أكده وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر. تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط بولاية الكاف والتي تهدف إلى تخفيف الضغط على شبكة نقل وتوزيع الطاقة بالمناطق المجاورة وتأمين استمرارية التزويد بالتيار الكهربائي والحد من الانقطاعات. مزيد من التفاصيل يقدمها مشرف ومسير المشروع زيدان المناعي للزميلة كافية الفرشيشي.
10: هو محطة تحويل للجهد العالي من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط. المشروع هذا أبرم في صفقة مع شركة برتغالية وانطلقت الأشغال في نفس السنة في 2016 لكن وقع مشاكل وعراقيل وانتهاء الأشغال في 18 فبراير 2026. المشروع هو بتكلفة 19 مليار و634 مليون و234.7 من المليمات التونسية يغذي ولاية الكاف بأكملها. الكاف كانت تغذى من جندوبة ومن أنقار حميد وفاسولوجي رتحوا عن المناطق المجاوره هذيك باش ما عادتش تكون ثقل في تغذيه ولايه الكاف. بالمشروع هذا الكاف ان شاء الله من هنا فصاعدا ما عادش عندها حتى اشكاليه في انقطاعات التيار الكهرباء.
9: ديوان الخدمة الجامعية للوسط يفتح بداية من اليوم وإلى غاية 30 من سبتمبر الجاري باب ترشحات للحصول على سكن جامعي استثنائي لفائدة طلبة الذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 25 و2000 والتابعين لجهات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وسبيطلة. في العالم استشهد 4 فلسطينيين على الأقل في غارات جوية إسرائيلية استهدفت اليوم مناطق عدة في قطاع غزة وفق ما أعلنته مصادر صحية في القطاع. دخول عقوبات مشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز تنفيذ اليوم، وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح ولن تكون هناك مفاوضات ما لم يتم تلبية شروط إيران. وختاما، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد اليوم باشتعال النيران في إحدى السفن داخل مضيق هرمز إثر تعرضها لمقذوف مجهول المصدر، مؤكدة تسجيل إصابتين في صفوف طاقم السفينة. نهاية هذا الموجز والمشوار، يتواصل مع بسمة دربالي في استشارات قانونية. إلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام. معنا بداية الحكاية
7: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
8: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
7: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
8: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
7: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام،
8: استشارات قانونية،
7: أصحاب الهمم،
8: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
7: ومن الأربعاء للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
8: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
7: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع، وعندك ما تختار.
8: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
7: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
8: أما بعد نهار الثلاثة
7: تاج القمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
8: والجمعة أيام لا تنسى.
7: الإذاعة الوطنية
8: معنا بداية الحكاية.
7: معنا بداية الحكاية.
8: من 38 بدينا، ولليوم وإحنا معاكم عشرة دائمة،
7: والعشرة بالمواقف تتقاس.
8: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي مع أهل الاختصاص، تسمع الأخبار والمشكلتك نلقاه الحل. نلقاه الحل.
11: هذا عنده وضعية قانونية.
7: استشارات قانونية

0: استشارات قانونية
1: في الكس. أهلا وسهلا بكم مجددا أوفيائنا متابعينا متابعي أولى الإذاعات هم البدايات الجزء الثاني من لقاء استشارتكم القانونية اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. وفي الجزء الثاني من هذا اللقاء بعد ما كان حاضر معنا القاضي جعفر الربابي تكون الأستاذة منورتنا أمل همامي على ذمتكم وبنفس الرقم الهاتف 71-844-404 إن شاء الله نوقفوا عند بعض الإشكاليات المدنية اللي تخليكم ترتاحوا وتضمنوا حقوقكم من خلال بعض الصعوبات اللي تعيشوها في حياتكم اليومية. أستاذتنا مرحبا منورة استوديو خمسة استوديو نبيل بن زكري ووالدة ليليا الله يرحمها مرحبا.
2: مرحبا بيك مدام بسمة وبجميع المستمعين
1: ومنرحبوا مجددا بالفريق اللي باش نوصل معنا الرحلة نيس لوريم عبد اللطيف الصيد وفاروق الزارعي. اليوم موضوع هام موضوع ما يقلش أهمية عامة نقدموه في فقرة دقيقة في الثقافة القانونية. مش

0: عمد الإشكاليات المطروحة في طور تنفيذ الأحكام المدنية في القانون التونسي. نعرفوا أنه المشاكل تتعدد تتنوع وتؤرق أصحاب الحقوق، حيث أن هناك آلاف الأحكام التي تصدر بشكل يومي، خاصة بعد أنه توصل هذه في بعض الأحيان إلى قضايا، لكن فما صعوبة ومعاناة في تطبيقها وإصدارها. هكا ولا استفدنا؟
1: هذا هو الموضوع متاعنا. كما قلت أنت مدام بسمة، موضوع مهم جدا. برشا عباد يستصدروا أحكام من المحكمة، يقول لك أنا عندي حكم، أنا شنو نعمل به حكم كي ما هوش منفذ؟
0: شنو
1: قيمته القانونية؟
0: إيش الإشكالية القانونية؟
1: هو الحكم، علاش ساعات شخص يستصدر حكم ومش ما ينجمش ينفذ؟ المبدأ هو أنا كي نستصدر حكم من المحكمة، الحكم هذاك قدش يقعد فالابل، معناها باش أنت تنفذه؟ المبدأ أنه يقعد 20 سنة حسب الفصل 257 مجال المرافعات المدنية والتجارية. والحكم هذاك أنا من نجم نلتجأ إلى طور التنفيذ كان كي يبدأ في دي حكم بيت. إيش معنى حكم بيت؟ يعني حكم استوفى جميع أشكال الطعن.
0: شنو الإشكاليات والمعوقات اللي تخلي حكم العشرات والمئات متاع المتقاضين ما تتنفذش أحكامهم؟ شنو اللي عالقلها؟ شنو الصعوبة باش يحصل إنسان متقاضي على صيغة تنفيذية؟
1: هو ساعات واحد هاني قلت لك يستصدر حكم مثلا ويمشي ينفذ، ما يتنفذش. علاش؟ اولا حاجة البسيطة اللي معناها المعهودة الكل، مثلا حكمك انت مشي الضد متاعك استينفو، مادام فما مازال اجل متاع 20 يوم للاستيناف، دونك الاستيناف يوقف تنفيذ الأحكام. هذا المبدأ. ولكن هناك استثناءات. الاستثناءات شنو؟ مثلا الضد استصدر حكم ولا انت استصدرت حكم ذو صبغة معاشية، هوني نحكيه مثلا على النفقة. الزوجة كي تستصدر حكم نفقة والزوج يمشي يستينف الحكم هذاك، رو استينافه ما يوقفش التنفيذ.
0: ما يوقفش التنفيذ، واضح.
1: باهي. وإلا في القضايا الاستعجالية، الاستعجالي في الفصل 209 يقولك الاستيناف لا يوقف التنفيذ. باهي. في صورة استثنائية في الاستعجالي، مثلا الطرف الصادر ضد الحكم يكون التنفيذ هذاك بشي أثر له على حق مكتسب وإلا بشي سبب له في ضرر مادي كبير، شنو يعمل له هنا في الحالة هذه؟ أنت صدر ضدك حكم استعجالي، وكما قلنا الاستعجالي في الاستئناف نتاعو ما يوقفش التنفيذ، شنو أنت الحل اللي باش تمشي تعمله؟ مثلا الضد نتاعك جاي باش يخرجك من المحل، وإلا أي مهما كان الحكم الاستعجالي، أنت وقتها تمشي تستئنف في الأجل بالطبيعة، تستئنف في الأجل وبعد تمشي تعمل ما يسمى بمطلب إيقاف التنفيذ، تعمل تكتب مطلب إيقاف تنفيذ باسم رئيس محكمة الاستئناف، تصب المطلب وتصب ما يفيد وإنك أنت قدمت مطلب استئناف في الحكم المطعون فيه، وتهزه وتتحدد لك جلسة من ساعة إلى أخرى. جلسة يتم النظر فيها بالطرق الاستعجالية، وكان فما موجب وكان فما بالحق ضرر أنت، يعني الحكم هذيك التنفيذ متاعه بشي سبب لك ضرر، وقتها راه رئيس المحكمة الاستئناف يأذن بإيقاف التنفيذ إلى حين صدور حكم في الاستئناف. هذا هو. كيف زاد نجيو للتعقيب بي احنا واحد سيبان يقولك انا هاني الاستئناف ما يوقف التنفيذ، هذا المبدأ، هاني استصدرت حكم استئناف نمشي ننفذ الضد متاعك، عقب التعقيب هوني ما يوقفش التنفيذ، يعني انت تنجم تنفذ حكم استئنافي ولكن الضد متاعك بطبيعة مادام صب مطلب تعقيب شو يعمل مطلب إيقاف تنفيذ، على خطر هو يعرف اللي التعقيب ما يوقفش التنفيذ. دونك هوني كيف اللي يصدر ضده حكم استئنافي، الاستئناف معناها كما قلنا سيبون يعني باش يتنفذ عليه الحكم وباش يسبب له في ضرر مادي، والا عنده برشا فلوس، معناها محكوم ضده استئنافيا باداء مبلغ كبير من المال، وقتها يمشي يصب مطلب ايقاف تنفيذ للرئيس الاول لمحكمه التعقيب، وقتها ينجم معناها يتم الحكم لصالحه بإيقاف التنفيذ إلى حين يعني صدور قرار تعقيبي، وهوني ساعات في بعض الأحيان يتم الإذن بتأمين الأموال. مثلا شخص باش نزيدو ما احنا نبسطوا اللعبة
0: باش نبسطوا، أكيد
1: هذا
0: أكيد.
1: شخص استصدر حكم شغلي مثلا في غرامة كبيرة، نقولوا احنا في 30 مليون غرامة طرد تعسفي، باهي استصدر حكم استئنافي ومشى يحب ينفذ، الشركة المؤجرة الضد مشي تعقبت القرار هذاك، التعقيب متاعها ما يوقفش التنفيذ، في العادة شنو يعملوا هما الشركات؟ يمشيوا يصبوا بعد
0: يأمنوا بعض من
1: بعد يصبوا مطلب إيقاف تنفيذ يأذنوا لهم بإيقاف التنفيذ ولكن بتأمين المال المبلغ المحكوم به. دونك هوني كان محكمة التعقيب نقضت القرار باش يرجع
0: للمؤجر
1: يرجع له الفلوس وبعد هاكا في الاستئناف باش يعاود يتم النظر في القضية بهيئة أخرى. كان تم رفض التعقيب رابط بيعتها أنت حقك محمي وفلوسك مؤمنة
0: مضمونة
1: باهي. في حالات أخرى أنا عندي حكم بيت ما استوفينا الاستئناف والتعقيب باش نمشي ننفذ مثلا أنا باش نحب نعقل عندي حكم ما يفيد وأنه بالعقلة. أنا تحكم لفائدتي بالأداء باش نعقل. ساعات أنا مثلا كي باش نمشي نبعثه العدل المنفذ هو الذي يعهد إليه عملية التنفيذ. دونك هوني باش نمشي ننفذ مثلا باش يعقل ما نعرفش أنا يمشي باش يعقل على كرهبة على كارت غريز مثلا يجي الشخص اللي الكرهبة ذيك باش يتم العقل عليه يقول له ستوب راهو الكارت غريز مش باسم مولى الحكم راهو باسمي أنا. هوني شنو يصير
0: هذا اسمه السيارة باسم زوجته
1: وهو جاي يعقل فيها
0: مش في
1: وإلا مثلا باش يجي يعقل ما نعرفش أنا معدات عنده ما نعرفش ماكينة ولا حاجة يقول له ستوب راهو هذاك مش نتاع مش ضد اللي صدر ضد الحكم راهو هذاك متابعيني أنا. هوني شنو هذا يتسمى الإشكال التنفيذي هوني مثير الصعوبة التنفيذية. يقول العدل المنفذ اللي جاي باش ينفذ عليه الحكم. يقول له ستوب أمان أنا باش نثير صعوبة تنفيذية راهو أنت قاعدة تنفذ على حاجة مش معناها مش ملهاش الحكم ومش صاحب الحكم هو مالكها الأصلي. دونك هوني باش تثير لي صعوبة تنفيذية هوني صعوبة تتثار إما شفاهيا يعني هكا بمجرد كلام وإلا كتابيا بعريض الدعوة هوني بعد يتم النظر فيها في إطار قضية استعجالية كيف معناه هوني كان الإشكال التنفيذي حقيقي هوني رو التنفيذ يوقف باهي. نجي هوني تويكة للعقوبة أنا عندي حكم وبيت وما فماش إشكالية تنفيذية وما فما حتى شيء جيت أنا باش ننفذ عليك الحكم هذاك وأنت رفضت أداء التنفيذ الحكم هذا. هوني عنا الفصل 315 مجلة الجزائية يقول لك هي مخالفة عقوبة 15 يوم لمن لم يمتثل للقرارات الصادرة عن الجهات المختصة. وهوني فما حاجة بي بتاتخ باش تبشر برشا عبيد عندهم برشا أحكام
0: اللي هو
1: ما قبلوش إنهم في التنفيذ كسوا نحكيوا على سلطات خاصة وإلا عمومية. هوني عنا مقترح قانون أساسي عدد 44 لسنة 2026 متعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريم تعطيلها. القانون هذا كما قلت لك معناها باش يبث برشا أمل لبرشا عبيد عندهم أحكام في ديهم كسوة أحكام إدارية ولا أحكام مدنية يعني ما نفذوهاش. راهو القانون هذا باش يجرم عدم تنفيذ وتعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم والجهات المختصة. العقوبات هوني عقوبات شديدة تتراوح بين 6 أشهر وتوصل حتى 10 سنين
0: سجن
1: مع عقوبات مالية تصل من 100,000 دينار إلى 200,000 دينار.
0: عقوبات صهر
1: عقوبات مالية
0: كبيرة. هذه هي مجمل الأحكام الواردة وأهم المشاكل التي تؤرق أصحاب الحقوق في تنفيذ الأحكام. ربما هالأمر هذي جديد سرعة التقاضي كأمر اجتماعي مهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق زادة السلم المجتمعي. وهكا ديما فما نظرة موضوعية كضمانة لمصير دولاب العدالة فيما يصدر عنه من أحكام. تعرضنا لأهم الإشكاليات المطروحة في طور تنفيذ الأحكام المدنية. اللي حب يرجع للتسجيل بإمكانه أنه يرجع للتسجيل الأستاذة أمال همامي خاصة على الصعوبات القانونية الصيغة التنفيذية المشكل متاع المدعي والمدعى عليه. إن شاء الله تكونوا فهمتوا الموضوع. استراحة غنائية قصيرة ثم أنيس نرجع لاستقبال كل مكالماتكم الهاتفية الواردة على الأستاذة أمل في إطار أنه نوروكم ونقدموا لكم بعض الإجابات الشافية والضافية فيما يهم كل إشكالياتكم القانونية المدنية، كل ما يواجهه العامل الموظف بالنسبة اللي يتعرض للحوادث، عفى الله الجميع، وإن شاء الله نقدموا لكم كما قلت حلول شافية وظافية لأهم إشكالياتكم المدنية والجزائية.

0: كان هذا الثنائي المبدع لطفي بوشناق درصاف حمداني عليك نغني مشكية وحنا نغني وإن شاء الله ونبثوا في برامجنا ونبثوا في حاجات يستنوها منا السادة المستمعين والمستمعات نصيف ساعة وتكون مساحة حلوة وجميلة على موجات أولى الإذاعات كلام على الكيف مع ريم بن شعلي عبد الستار عميم ومنوعة جديدة فيها أركان متنوعة منها وسع بالك إن شاء الله وانتم مروحين من دياركم من قريتكم في الطريق نرفقكم الباب الدار توسعوا بالكم تكون أكثر من غنية حاضرة في هاللقاء متابعة لفعاليات مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية اللي تم افتتاحه في تونس ليامات هذية الحكاية وما فيها والوجهة توزة بتوقيت الوطنية وهذه فقرة جديدة فيها أبرز التصريحات التي وردت في برامج الإذاعة الوطنية لليوم عدل صحتك وغيرها من الفقرات المتنوعة اللي تبعوها ثلاثة سوية على موجات أولى الإذاعات احنا هون نسلطوا الضوء لأهم الإشكاليات اللي يعاني منها المستمع الكريم ونحاولوا نوقفها عن ثغراته القانونية والإشكاليات اللي تعرض لها نحاولوا نقدموا له إجابات ونسخروا له القانون اللي يقول فيما يخص الإشكاليات اليوم الأستاذة أمل باش تقول السي محمد الزيدي من جيبس مرحبا بيك تسمع وتفهم إشكاليته وتقدم له حل السي محمد مرحبا
1: أهلا وسهلا
0: منورنا
1: عايش
0: ما من جيبس السي محمد الزيدي
1: من جيبس
0: أهلا وسهلا تسمعك الأستاذة الكريمة أمل وتعطيك إجابة للإشكالية متاعك تفضل نطرح الإشكالية
1: الله يرحم والديك سلم على الأستاذ السعد
2: مرحبا بيك سي محمد
0: إن شاء الله تتنفس السعادة وتفسر لك شنو تنجم تعمل تمشي اللي تعمله باش توصل للحل تفضل
1: عايشك الله يرحم والديك وربي إني عندي إشكالية ثم معمل متاع الأسقف الجاهية
2: أي
1: متاع هذاك عملت شريت منها سلعة مع ناس قف دار مقيمة 4 ملاي
2: باي
1: لكن هذه في إشكالية مش عارف شركاء ولا مش عارف وعملوا عليها متصرف قضائي
2: أي
1: نهار اللي قصيت هني مغد واصبح مسكر سكر المعمل قعدت هني لأخذت فلوسي لجتني سلعة قالوا لي برا أعمل إذن على عريضة للسيد رئيس المحكمة مشيت عملت إذن على عريضة
2: إذن على عريضة في شنو
1: في معناه لك أنا أعطاك إذن باش إنه يخرجوا لي سلعة هذا ما يشريه
2: بي انت ما حاولتش تعرف وضعية المعمل شنو معناها فلس وإلا عركة بين الشركاء ولا شنو بالضبط
1: لا عركة بين الشركاء وعاملين عليه متصرف قضائي
2: اي
1: وما بعد زادت باع المعمل باع المتصرف القضائي
2: اوكي اي وانت عندك معناها ما يفيد لي انت دفعت فلوسك وباش تشري جست تستنى في السلعة
1: التواصيل عندي انا تواصيلي عندي المحامي اللي مشي له يقول لي زايد تخسر فلوسك ويصدر لك حكم لكن ما يعمل لك حتى شيء ما دام عندك التواصيل هذاك هم الكل ما عرفتش ايش نعم
2: انت عندك ما يفيد اللي انت بعثت فلوس وما عندكش اللي ما يفيد الفاتوره اللي انت تسلمت
1: اي لا عندي كم تواصيل اللي
2: انت دفعت فلوس
1: ايوه
2: دونك انت حتى كاين المعمل تبيع يا يكملوا الاجراءات ويجيبوا لك السلعه اللي انت خلصتها سي بون يا يعطيوك ولا يرجعوا لك فلوسك انت هوني تمشي تعمل قضيه مدى انت شنو اذن على عريضه قلت لي عملت اذن على عريضه
1: عملت اذن على عريضه وقتها الشريك هذا وقت ما تسلط هو خرج الخدامه وخرج كل شيء ودخل هو يخدم وطرد المتصرف القضائي طرد زاد قال له معاش نصارب بيك وشد هو يخدم وقت اللي مشيت له مني قالوا لي برا اعمل اذن على عريضة اللي كان اعطاك رئيس المحكمة اذن خرجوا لك سلعتك هذا الشريك هذا سي القاضي قال لي برا امشي المحكمة الابتدائية
2: اي هذا مش مختصاص شو الاذن على عريضة هو عمل ولائي مثلا في شنو باش ينجم يكون في تعيين خبير باش تستخرج انت وثيقه ما تنجمش تجبدها معناها وحدك المحكمه تاذن لك اما انت حالتك هذيه مش متاع انك تمشي تعمل اذن على عريضه انت هوني تمشي تعمل قضيه مدنيه قدام المحكمه الابتدائيه انت قلت لنا من جيبس
1: تمشي برا لتونس يعني تو الوقت اللي قلت له سير رئيس المحكمه قلت له راه التوصيل اللي شوف ايش مكتوب فيه
2: اي اذا هو المقر الاجتماعي مقر الشركه وين بالضبط
1: في المطويه هنا
2: في جيبس.
1: اي ويقول لك اذا طرا اي نزاع بين الطرفين لاي سبب.
2: اوكي دونك فما اكسبسيون يقول لك محاكم تونس هي المختصه.
1: اي قال لي برا المحكمه
2: نبتدي. اي مادام شو مادام هو المبدا وانك انت تمشي للمقر نتاع الضد اللي هو في جيبس. اما مادام فما اكسبسيون في اتفاق وانه راهو اذا طرا اي نزاع فانه محاكم تونس العاصمه هي المختصه.
1: لا لا هذا التوصيل مكتوب فيه محاكم جابس وحدها المختصة في حل المشكلة.
2: ماذا تونسش دخلها سمح.
1: لكن رئيس المحكمة وقت اللي عملت له إذن على عريضة
2: هي؟
1: يقول لي قال لي برا المحكمة الابتدائية في تونس ها وش يكتب لي فيه. الحمد لله عدد التضمين سيد كذا وكذا المحكمة الابتدائية بجابس بعد الاطلاع على المطلب المحوله على الفصل 213 وما بعده من ميم ميم ميم تاء
2: مجلة مرافعة مدنية وتجارية
1: قررنا رفض المطلب.
2: هي المطلب ترفض انت محاكم تونس منين جبتها؟ شكون قال لك تونس؟
1: هو قال لي برا المحكمه الابتدائيه في تونس رئيس المحكمه.
2: انت قابلته رئيس المحكمه واخذيت من عنده المطلب بالرفض قال لك برا امشي لتونس؟
1: اي
2: ما فماش شو فما عندنا اختصاص ترابي راهو اخزر لي.
0: انت اصلك من جابس انت
2: من جابس الشركه في جابس المقر اسمع
0: في المطويه
2: المقر الاجتماعي نتاع الشركه وي
0: المطويقة
2: في جيبس.
1: اي المطوية
0: تبع جيبس
2: مش المعمل اسمعني اسمعني راه فرق بين المعمل وين حال وبين المقر الاجتماعي نتاع الشركة.
1: مانيش عارف عامليه لما قلت لك متصرف
0: مالكش المقر الاجتماعي
2: انت اخزر لي انت ثبت في المقر الاجتماعي نتاع الشركة
0: مالكش الفرع الكبير
2: وثبت انت في الاتفاقية اللي صححتها انت مصححت اتفاقية مع المعمل كيف جيت باش تكمندي السلعة ولا
0: مكتوب فيه المقر الاجتماعي سي
1: لا المقر لا العنوان
0: عندكش توصيل
2: مش عنوان المعمل راهو المقر,
0: المقر الاجتماعي
1: ما في مش مقر اجتماعي فكان المعمل المعمل وين موجود
2: اغزر لي انت ثبت كان فيها الحكايه نتاع مقر اجتماعي في تونس وقتها يكون بالحق راهي المحكمه نتاع تونس خاطر هي انت باش تقوم بالدعوه ضد شخص معنوي الشخص المعنوي هذاك يبدا مدني مقر دونك انت جوست لهنا باش تثبت في الـ في الـ في الاختصاص الترابي كهو تثبت يا تونس يا جابس كان ما فماش حتى علاقه بتونس لا مقر اجتماعي لا حتى شيء دونك راهو ترابيا في جابس هي المختصه دونك انت هوني تمشي تعمل باش نقول لك الحاجه المهمه انت تويكا تعمل الاذن على عريضه ما عنده حتى علاقه بالحاله نتاعك انت تعمل قضيه مدنيه اما بالزام الشركه ضد بانها تلتزم بما يعني نص عليه التوصيل هذاك باش تعطيك السلعه اللي انت كمانديتها
0: والا مالك اللي قدمته
2: والا اذا تعذر بارجاع المبلغ اللي انت دفعته
1: باه المعمل تباع وتبدل اسمه لكن المتصرف القضائي يعني قالت مشكلتي تو يلزمني نتبع المتصرف القضائي بعثت لعادل المنفذ لتونس كلمت واحد من هنا بعثت له قال لي انا عملنا ليستة في الديون مش عارف الخدامة ما يلزمهم وترشينوا ديون اخرى بتاع
2: شو ليستة في الديون انت اسمعني برا ما مكش فاهم الوضعية بتاتخ نجم تكون راو في حالة مرحلة تسوية قضائية وإلا مادام فما ترسيم ديون وترسيم واحد دونك ثبت في الوضعية القانونية متاع الشركة معناها تباعت وهي في اطار تسوية قضائية وإلا ثبت في وضعية الشركة بالضبط
1: والله المتصرف القضائي في تونس تو ما عندي حتى اشكاليه هنا في جابس نزيد نمشي
0: زيد ثبت يا سي محمد وحنا على ذمتك
2: انت ثبت في الوضعيه نتاع الشركه وكان معناها ما فماش حتى اشكاليه يعني قلت لك تمشي تعمل قضيه ابتدائيه في الزام الشركه بالاداء ما دام انت عندك ما يفيد انت عطيت فلوسك وعندك التواصل وكل دونك تمشي تعمل قضيه مدنيه يا في معناها توصل لك السلعه اللي انت تحب عليه
0: نتصور استحاله في تسلم سلعه نتصور
2: يا ارجع المبلغ المالي ما دام انت عندك التواصل دونك ارجع المبلغ اللي انت دفعته
1: المشكله في المتصرف القضائي في تونس مش عارف
2: نجم حاول تتصل بيه انت تتصل بيه على الاقل باش تفهم وضعيه انت
0: يجي على عين المكان
2: المعمل اللي خذيت من عنده على الاقل تتصل به فمش ما يقول لك الوضعيه القانونيه كيف توا هما بالضبط
0: استسمحك استاذه امل وكل الساده المستمعين حان الان موعد رفع اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جورها
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: استشارات قانونية.
1: أذن لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بوفر الأجر والغفران والثواب. رجعنا لكم بعد وقفة الأذان إلى لقاء استشارات قانونية، وتوقفنا عند إشكالية خونا محمد من جيبس فيما يخص الإشكالية اللي طرحها على الأستاذة أمل. الإشكال أنه يلزم يعمل قضية مدنية في إلزام الشركة ضد بأداء المال المتعهد بال
2: ما عنده الفاتورات، دونك يطالبها باسترجاع
1: ماله. يثبت في المقر الاجتماعي وبعد
2: ويثبت في الوضعية القانونية نتاع الشركة. معناها كان دخلت في مرحلة تفليس وإلا تسوية، خطر تختلف في الإجراءات. هو يثبت في
1: يثبت
2: الوضعية
1: فقط في الوضعية القانونية للشركة
2: للشركة.
1: واضح. نمشي المداخلة أخرى على خط 71 844 404. السيد صالح عثمان، مرحبا
3: وبيك عايش.
1: مرحبا. منين تكلمنا السيد صالح؟
3: من قفص.
1: من قفص، أهلا مستمعينا الأجلاء من ولاية قفص. نبدلوا الكاسكا أستاذة. صالح عثمان من ولاية قفص،
2: مرحبا بيك.
1: سي صالح، معك الأستاذة مباشرة. شنو العقبة اللي تتعرض لها في حياتك؟ شنو هو اللي يرهقك ويؤرقك يا سي صالح؟ معك الأستاذة تعطيك إجابة شافية وضافية. تفضل.
3: مرحبا أستاذ.
2: عسلامة. مرحبا سي صالح، تفضل.
3: بيك عايش. بالله أنا كنت أخدم في شركة وطنية خدمت فيها 31 سنة وقع لي إشكال خارج إطار العمل.
2: أي
3: توقفت فيه. الحكم الابتدائي عدم سماح الدعوة.
2: باي
3: الاستنافي عدم سماح الدعوة.
2: أي
3: شو اسمها
2: تعقيبي
3: عدم سماح الدعوة. المهم قعدت 6 سنين أنا موقع الشركة في إطار غيابي. وقفتني على عمل.
2: أنت علاش في إطار غيابك؟ أنت هيك أنت قاعد تتحكم بحالة صراح، ماكش موقوف.
3: لا، توقفت 16 شهر.
2: توقفت 16 شهر.
3: أثناء 16 شهر وقع تعديت على الكونسيل ديسبلين وطرت.
2: باه
1: عام وبعض الأشهر.
2: أي جاك قرار عازل.
3: جاني قرار عازل.
2: أي
3: قعدت نتبع في الحكم نتاعي، ابتدائي عدم سماع الدعوة، في الاستئناف كيف
1: في وفي التعقيب كيف.
2: انت كي جاك قرار العزل انت في السجن بالطبيعه، معناها ما وصلكش شخصيا، ما وصلكش في عائلتك، فمش شكون تسلم القرار هذاك نتاع العزل؟
3: استلمت وانا بعد خروجي من الاداره.
2: بعد قديش تسلمته؟
3: ما اعرفش، بعد عامين.
2: بعد عامين.
3: اي نعم.
1: 24 شهر.
2: اي ش عملت بعد؟
1: بعد كيفاش صرفت؟
3: تو ما عملتش حتى شيء، حاب استرجاع.
2: باهي هي شو هي شنو المؤسسة؟ ما عطينا احنا المؤسسة شنو؟
3: الشركة الوطنية لسكك حديدي.
2: صبغة عمومية.
1: عمومية.
2: إدارية. باهي أنت تويك شو؟ فما ما تسلم حتى حد في بلاستك
1: القرار.
2: القرار متاع العزل؟
3: لا لا، سلمت أنا من عند عارفي مباشرة.
2: يعني العدل المنفذ ما توجه حتى ادغيس. هو نورمالمون يمشيو لك للادغيس نتاعك،
1: عنوانك الاصلي،
2: للعنوان نتاعك، كيما يلقاوكش يبعثوا لك حسب الفصل 8 مجلة مرافعات مدنيه وتجاريه، خليو لك جواب عند العمده وجواب عند المركز ويوصلوا لعائلتك. هذا كان ما في
1: باش يوصل لك،
2: باش يوصل لك، فهمت؟ خاطر هما ما عندهمش المعلومه اللي
1: امكانيه الاتصال.
2: هذا هو. طيب انت هذا الكل ما متاكد وانه ما صارتش الاجراءات
1: متاع التغيير للعمده متاع المنطقه؟ لا
3: لا لا لا، لما اتصلت انا بيدي مباشره ما اعطاني نسخه، زاد نسخه اللي عارف نتاع، اعطاني نسخه نتاع
1: قرار العزل.
3: قرار
2: يعني انت تويك العزل متاعك تاسس على الغياب غير المبرر حسب الشركه المؤجل.
3: اي نعم.
2: انت شو وضعيتك؟ أنت في حالة قوة قاهرة وقتها، لا نجمت تتسلم الاستدعاء شخصيا، لا نجمت تمشي معناها باش تعمل قضية باش تطالب فيها
1: إرجاع،
2: وإلا حتى باش تحضر أصلا للمجلس التأديب. هو نورمال مو حتى كيف معناها يعملوا لك مجلس تأديب، راه باش يستدعاوك للجلسة نورمال مو. الاستدعاء هذاك ما تسلموا حتى حد زيدا متاع مجلس التأديب.
3: لا لا لا،
2: هذيك المشكله فيش. انت على الاقل كان جاي فما شكون من عائلتك
1: من
2: توصل بالاستدعاء، راه على الاقل هز ما يفيد اللي انت في السجن، فهمت؟ هما الشركه ما عندها حتى علم باللي انت بوضعيتك القانونيه؟
3: لا عندهم علم.
2: اي نورمالمون شو
1: يحاولوا باي طريقه يوصلوا
2: نورمالمون يمشيوا يراسلوا السجن ويتثبتوا في وضعيتك اللي انت راك معناها في ما في معناها في سجن الايقاف يستناوك ويشوفوا هي القضيه دجا ما عندها حتى علاقه بالخدمه. دونك ما تنجمش تكون موتيف للطرد.
3: لا
2: واكثر من هذيك انت حتى هي معناها زد على ذلك هي خارج اطار الشغل وزيد عليه اللي هي ما معناها انت تحكمت فيها بعدم سماع الدعوه.
3: اي نعم.
2: دونك انت يعني قلت لك انت كنت في وضعيه كيما كيفو احنا نقولوا انك انت كنت
1: قوة قاهرة.
2: قوة قاهرة. تحاول تويك شو تو انت اش قلت لي توصلت بالاستدعاء تو انت ما شوف اعمل حل انك تهز القرار هذاك نتاع العزل تحضر عريضه الدعوه نتاعك باش تطالب بها بالمستحقات نتاعك خاطر انت اللي تعرضت له وضعية طرد تعسفي.
3: سامحيني مدام كوني أنا خلصت الرتلات وخلصت الرتلات أو
2: هي أنت وأنت في الحبس؟
3: لا بعد خلصت من الحبس قعدت عامين ولا ثلاثة أنا في حالة قاهرة كما تقولي أنت يوم باش جاء القانون تاع 62 باش خرجوني على 62 سنة.
2: أنت قرار العزل متاعك
3: أي جاءوا أنا
2: خديته وانت تخدم انا ما نحكيش على وضعيتك توا
3: اي
2: انا نحكي على الوقت هذاك القرار وقتاش اضطرت انت تخدم بتبيع ماكش باش تتزل وانت في متقاعد دونك انت شو توا ما باش تعمل محاوله وانك تمشي تطالب بالغرامات نتاعك على خاطر انت تبين الوضعيه نتاعك
3: ولا عندك محامي عندك كيفاش
2: هي انت تنجم حتى معناها وحدك تمشي تعمل قضيه تطالب بالتعويضات نتاعك ما عندكش فلوس تمشي تطالب
1: يعني عدليه في المحكمه
2: يعملوا لك محامي باش يطالب لك بالمستحقات
1: المالية
3: وي وي انت عادين نقوم بها في قفصه القضيه
2: انت في قفصه
3: اي نعم
2: اي في قفصه دونك انت وين موجود انت
3: في تونس المقر تاعها اجتماع في تونس الشركه
2: المقر انت قرار العزل منين جاك بالضبط
3: جاني من تونس
2: دونك تونس
1: تونس يا سي
2: دونك تعمل انت قضيه في هوني في تونس اختصاص ترابي بيان سور وتطالب بالتعويضات نتاعك وتبرر اللي انت راك في الوقت هذاك يعني كنت
1: مزجون.
2: في سجن الايقاف وتقدم ما يفيد انت قلت لي 12 شهر اكيد راك معناها في اطار ايقاف تحفظي قضيتك وقتها في التحقيق نتصور هكا خاطر تنجمش تكون موقوف في اطار قضيه عاديه 16 شهر
3: حالي مقول اول ما تعرضت على المحكمه خلوني في حال فرح الأربعة شهر عديته في التحقيق تبع التحقيق
2: هاي فوالا دونك تحقيق دونك انت باش تهز ما يفيد اللي انت وقتها الأربعة شهر هذيكم قاعد موقف تهز حتى قرار ختم البحث يحطوا لك الحالة متاعك اللي انت وقتها في حالة ايقاف وتبرر اللي انت الوقت هذاك راك ما في قوة قاهرة ماكش معناها هكيك متغيب غياب غير مبرر
1: غير شرعي شكرا لك يا سي صالح عثمان ان شاء الله توصل لمستحقاتك هكا تقريبا فما مكالمة اخرى انيس نذكركم انه لقاء كلام على الكيف فيه برشا كلام مزيان وحلو مع ريم بن شعلي وعبد الستار عمام وفي فقرات متنوعه وسع بالك الحكايه وما فيها عدل صحتك وبكليك وغيرها من الفقرات منها فقرة بتوقيت الوطنية أبرز الأحداث والتصريحات اللي تعدت اليوم على موجات أولى الإذاعات أولى البدايات الإذاعة الوطنية التونسية سعلي نختموا بيك مرحبا أهلا وسهلا سعلي
0: سلام
1: مرحبا
0: وبيك يا حمود بيك عايش يا
1: منين تكلمنا يا بابا علي
0: الله ينوركم كما نار الجمعة بالليل
1: يا عايشك يا سيدي مرحبا بيك
0: بالله عندي مشكلة أنا عندي كرايف وطاع
1: اي
0: عطيت منها لولدي طرف وطاع عطيتها له بناها فيها وبعد بيعها
1: اي
2: كيف عطيتها له وانت بعتها
1: له هيبة ولا عطيتها له هكيك على وجه الفضل كيف
0: عطيتها له كيكة حاجة قال لها يعطاني هو بعث لي هو مثال تالي شوية بعث لي 400 ألف
2: ما صححتوش في حتى عقد ما صححتش في حتى
1: ما عطيتوش عقد ما صمش عقد
0: بيناتكم
2: يعني بالكلمه انت ما صححتش في ورقه اللي انت باعت له ولا عملت له هيبه
0: لا عند كاتب عمومي كتبت له.
2: شو كتبت؟ شنو كتبت؟
0: 10 سنين جتني عملت تعريف في البلدية.
2: يا سي علي وسع بالك مع انت شنو كتبت له؟ كتبت له اللي انت باعت له والا اللي انت عملت له هيبه والا شنو بالضبط؟
0: لا مش هيبه، كل اللي اعطيته له هناك هو كتب اعطاني هناك كتب هنا اعطيته.
1: ما فسرتش بالباهس علي مش واضح.
0: قلت لك هكا لا يا اعطيته كتبت له عند عمومي بعد كملت له
1: عند كاتب عمومي.
2: ايش نوع اللي كتبته عند كاتب عمومي؟ اعطيته بعت له والا عملت له؟ ما فماش في القانون حاجه اعطيته
1: فما هيبة
2: يعني عملت له هيبه؟ كان الهيبه راهو يختص بها عدل الاشهاد عندها معناها اجراءاتها.
0: بعتها له ب 300
2: بعتها له يعني انت عملت عقد بيع؟ ايه
0: عملت كيف؟
2: ايه هو سمحني العقار متاعك مسجل ولا غير مسجل؟ يعني عندك شهاده ملكيه والا ما عندكش؟
0: مزور تزوير ومازلت ما خرجتش شهاده ملكيه ما خرجتش
2: عنها. باهي دونك انت عقار غير مسجل. باهي دونك كتبتوا عملتوا عقد بيع. باهي اسمع انتوما توا ما عندكم عقار غير مسجل، عملتوا عقد بيع بيع وشري. انا بعتها له بالسوم هذا واخذيها. باهي بعد شنو اللي صار؟
0: وكبناه هو ولدي.
2: ايه
0: كبنا البنية، بنيت حيط لا في جنبه وطلعت في جنبه فيها 4 رص الحيط ممكن 10 متر.
2: اي
0: كي جاء بعد بيعها ولدي بيعها الولد عمي بيعها.
2: باه
0: قال لي انا مش نبني فوق منه الحيط لما نزلت عندي قدام 2 متر.
2: يعني انت اللي باع له خذلك اللي كنت 2 متر زيادة؟
0: لا بس لا عندي حيط مبني فيها 4 رص.
2: اي
0: قال لي ما تنطيح القفون متاعي
2: ونزيد
0: عاد غادي زيد متر ونبني فوق الحيط متاعك
1: باش يدخل في مساحة عمالي
2: باش يدخل في المساحة متاعك انت يعني.
1: اي عصور اللي بناء عمالي.
2: اي باهي انت العقد هذاك اللي كتبته محدد فيه بالضبط ولدك وين لازم الحدود متاعه؟
0: ما عنده كما نقول 14 متر وكما نقول على 15 موجودين.
2: اي
0: اكثر من 15 ممكن 18-19 ومن هكا ناقص 2 متر ومن حدايا انا.
2: باهي دونك انت هذيك الحدود تعرفها انت، ما انتم ما كنتش كاتبينها في الكونترا اللي انت لازمك معناها
1: منصوص عليها في العقد
2: هو باش هو ما يتجاوزش الحدود اللي انت حطيتهم في الكونترا. ما حطيتوش هكا في العقد دونك جست بالدمرت وقلت له انت عندك منا هذيا متاعك انت.
0: لك انت هو الميكروات اللي ماشي ياخذها من الجمله عنده موجودين من غير حيتنا من غير ما
2: يخرج الحيط نتاعنا. دونك يحب يتجاوز المساحه نتاعك انت ويخلي الزوز متر وهذاكم ليه هو من قدام.
0: يحب يدخل
2: يسمع
1: هو تويك الوقت يداهمنا تعطيك الاجابه.
2: هو تويك انا معني الكونترا مش قدامي كل، اما انت مادام تعرف الحدود اللي اعطيتهم لولدك اللي معناها تكتبوا في الكونترا اللي احنا باش نقولوا له عقد بيع، خاطر ما ينجم يكون كان عقد بيع مادام فلوس خذيت وشريت وبعد دونك عقد بيع. انت تويك هذا المالك الجديد اللي يحب يتجاوز العقار نتاعو بالطبيعة ماكش باش تخليه باش تمشي تعمل قضية حوزية في كف شغب، خاطر هو
1: قضية
2: هذا
1: حوزية في كف شغب يعني
2: هو هذا باش يجي يتجاوز الحدود نتاعو للدار. دونك انت هون تمشي تعمل قضية في محكمة الناحية
0: يبني فوق الحيط نتاعنا.
2: اي هو باش يتجاوز المساحة نتاعو. دونك انت اسمعني هو
1: سالي اسمع استاذتنا
2: اسمعني هو كان بدا في البنية اش تمشي لمحكمة الناحية تعمل عريضة تقول راهو انا نحب نوقف الاشغال نتاع ذي خاطر تجاوز الحدود نتاعو.
1: واضح سالي؟
2: تمشي لمحكمة الناحية
1: شكرا
2: وتعمل قضية في كف شغب في تعطيل الاشغال كان بدا في الاشغال نتاعو في الحيط اللي باش يبنيه عطاو يوقفوه.
1: طيب يوقفوا هي ساعة لي. شكرا لك أستاذتنا، شكرا لكل المدخلين. بعد 4 دقائق وثرة موجز الأربعة تنطلق رحلة على الكيف مع ريم بن شعليا وعب ستار عميمو في رحلة دوم 3 سوايع. إن شاء الله تلقوا فيها الأغاني الجميلة والفقرات اللي ترفقكم وانتم مروحين من دياركم من مقرات العمل في طريقكم لأي مدينة من المدن التونسية، تسافروا وتحلموا إن شاء الله أحلى عشوية على أحلى موجات الإذاعة الوطنية. شكرا لسلوريمي عبد اللطيف الصيد، فاروق الزارعي، بسمة الدربالي، جعفر الربعاوي والأستاذة أمل همامي. إلى اللقاء.

0: لكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تطلق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. وتصنف الحالات المستهدفة بالإبلاغ إلى فئتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في منتجات دون معايير وتشمل الأدوية المرخصة قانونيا ولكنها لا تستجيب للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المطلوبة، وتهم الثانية منتجات مغشوشة مثل الأدوية المقلدة أو التي تحمل بيانات مضللة وكذبة بشأن هويتها أو تركيبتها الكيميائية أو مصدرها الأصلي. تحت شعار القيادة والتعاون من أجل مستقبل طاقي آمن ومستدام، تنتظم اليوم وغدا بمدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات الدورة الثانية لمنتدى إفريقيا للطاقة 26 و2000 بحضور أكثر من 200 مشارك من بلدان إفريقية وأوروبية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط. المستشار الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله أكد أن تونس تستهدف بلوغ نسبة 35% من الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي سنة 30 و2000 و50% سنة 35 و2000.
3: تغيرات قطاع الطاقة على المستوى الدولي وارتفاع أسعار النفط، خاصة بالنسبة للبلدان الموردة للطاقة، كيفاش تلقى حلول؟ كما تونس عندها عجز طاقي، عجز على مستوى الميزان التجاري، عندها دعم كبير للطاقة، الحلول موجودة ولكن يلزم فيها استثمارات، تسريع في إنجاز المشاريع، ناخذ أكثر رخص ونجد المخزون تاع النفط والغاز في تونس، سواء على المستوى الطاقات المتجددة، الأهداف الطموحة 35% من الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي سنة 2030 و50% سنة 2035.
2: أيام مفتوحة مجانية وإجبارية لتلقيح الكلاب والقطط تنظمها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا يوم 26 من سبتمبر الجاري أمام منتزه سكرة، ويوم 29 من الشهر نفسه أمام دار الشباب بسكرة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار. في العالم، 6 شهداء فلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الصهيونية مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر هذا اليوم. وممثل مجلس السلام في غزة يعلن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة جاهزية لجنة إدارة غزة لتتولى مهامها، مشيرا إلى أن اللجنة ستكون معنية بتقديم الخدمة الأساسية للسكان ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يحذر من توسيع نطاق الحرب في المنطقة، مشيرا إلى أن إيران لن تستسلم بالقوة العسكرية لكنها تؤمن بالدبلوماسية. نهاية هذا الموجز، وتلتقون بعد قليل بريم بن شعلية وعبد الستار عمام وكامل فريق كلام على الكيف. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: صوت الشعب في خدمة الوطن.
1: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
3: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل وكلمنا. إن شاء الله يكون على كيفكم، ويكون إن شاء الله يكون هكا على قد ما تستنوه فيه منا، وإن شاء الله زاد كيفاش يوسع لكم بالكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصتنا لليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. إن شاء الله على شوية مسهلة قدامكم، إن شاء الله كالوليدات يخرجوا فرحانين، حتى نعرفتوا هكا الوقت هذا وقت اللي نتعديو فيه لأولادنا مداو عادة مرة وظل المكتب ساعات من المكتب الكوليج أو كل عائلة وكيفاش. أما إن شاء الله يا ربي تتلقاو وتلقاهم فرحانين، عدوا نهار مزيان، علاقات طيبة مع أصحاب، علاقات طيبة مع المعلمين ولا سيد متاعهم. إن شاء الله أنتم زيدا يكون تعدي لكم نهار مزيان، وتبدأ هكا البدو متاع العشية يبدأ العبد مبرمش فيه حاجات. إيه أنا قديش العبيد يذوكم نحبهم وناخذ طاقة منهم، كالعبيد اللي يقول لك من نهار، من أول نهار وبدأ عارف روحه شنو الوقت اللي بشخت في روحه وفي شنو وين بالضبط ومع شكون. وعاد كان تبدأ كالصحبة والرفقة متاع آخر العشية محليها، تبدأ فيها ضحكة ولا فيها هكا تفريغة صغيرة متاع قلب ولا صحة بالمسبق.
3: أنت هنا عسلامة سعري وسعد المستمعين، أما يظل تحكي هنا أكثر على الرجال.
4: والله حتى نسى
3: المرأة الواعية حتى بتاع ربي قليل ما تخلطش مسكينة تحب فمش كم يحبش الزهو والطرب. أما معني أنا معني من رغم اللي أنا مع الرجال، لكن نعرف اللي رجال إيه يعرف اللي مش يهبط القهوة بعديش ويحط حمله يضحك ضحكة وكذا، لكن المرأة صعيب شوي، موجود مش موجود، صعيب شوي. هكا مرة في الجمعة تمشي الكلب دو شام مثلا.
4: اسمع ستار، توجي أنا أقول إذا كان الوعي موجود وحب حب هالروحة موجود، كل توجيه في وقته. على كل حال انا نرجع نقول الناس الكل نسي ورجال كبار وصغار مرحبا بكم، تسعوا بالكم معنا بعد شويه مع اروى الحامي باش يقولوا ياسر كلام مزيان ويوسع البال. كي العاده باش يكونوا في تغطيه لاخر فعاليات دوره 26 لمهرجان اتحاد اذاعه الدول العربيه، واليوم ان شاء الله باش نطلع على المعرض ونشوف شنو اللي فما جديد نحكي والحكايه وما فيها الكل مع

0: بالاسم معناها
1: على كل حال انا باش نحاول كيما المستمعين الكل والا ونلقى بقدوه ربي
0: ان شاء الله
1: والا ونحب نشكر الناس اللي تسمع فينا محليهم تلقاهم يدخلوا على الباج فيسبوك ويخليوا لي الاقتراح ويقولوا لي زعما هذا زعما هذا يبداو يخموا معنا في الكويز ويطلعوا معنا في الشخصيه نستدعاكم
0: مره هاكا هاك سهالتك
1: مره هذيا مره وزدعتينا عليها عندي ساخر
0: سيد مندي ساخر هاكا ابوها الله يرحمه سي يوسف كان تاجر نتاع غنم تاجر كبير زادا تاع غنم
1: تغني تمثل اعلاميه
0: أم بعد شويه بالك
1: ميسالش احنا هنا نستناو وانتم هاكم تستناو معنا ادخلوا على الباج نتاعنا شاركونا فقراتنا الكل الكل احنا في انتظار انه تكونوا معنا وهذه موزيكتنا

0: الأربعة و25 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، إن شاء الله يا ربي زهين ومرتاحين، وإن شاء الله يا ربي البال ديما يبدأ مرتاح. أي سيدي، أنا اليوم ندور في الفيسبوك وتعرضني فيديو. الفيديو هذه يا جماعة رجعتني لصغري، ونتصور جيلنا نحنا وين باش نحكي على الفيديو هذه، راهو رجع بيه توا باش نرجع بيه لذكريات كبيرة برشا. أي سيدي، احنا مش كنا قبل ندخلوا 8 متاع الصباح الباب يتسكر 8 غير درج مالا شنو، وتلقى القيم العام موجود في فم الباب. باهي، شنو باش يعمل القيم العام؟ باش يعمل بالضبط كيما الفيديو هذه اللي باش نحكي لكم عليها تو. الفيديو هذه صارت في الصين، فما حادثه تناولتها برشا ومواقع التواصل الاجتماعي وحتى الاعلام الصيني، على خاطر جاي فما استاذ في مدرسه او في معهد ثانوي بالصين، وقف في فم الباب، جاب معاه ماء وجاب معاه قطن وقعد واقف الباب. كل طفلة داخلة عاملة مكياج يوقف يمسح لها المكياج ويقول لها تفضل ادخل، ممنوع عليك تدخل بلاش مكياج. باهي، الأستاذ هذا كي جاو يستجوبوا فيه قالوا له ما انت كيفاش تعمل هكية؟ قال لهم معناتها انا فاض بيا الكيل، معناها تكلمنا وعينا حكينا وفي الاخر بكل نلقاو 90% من التلامذة، وهذا في تصريح حتى للإدارة متاع المعهد في الصين، قالوا 90% من التلامذة يعيشوا معناها بعاد على والديهم بالإحساس وبالمشاعر، مثلا نجموا نروحوا مع بعضنا في الدار ولكن احنا بعاد، فقد ما وصينا الوالدين وقبل ما قد ما عملنا اجتماعات وقد ما وعينا الصغار يجيوا قمامة ما كيجين. فالأستاذ هذا قالك في الأخر بقول أنا منيش جاي نعطيك في العلوم، وأنا زادة جاي إن ربي وأتحمل مسؤوليتي، إذا كان معناه فما عقوبات في هذا فما عقوبات، خطر كما في تونس كما في الصين انقسم المجتمع الاثنين، اشتر قالك عنده الحق ويلزمه الأستاذ يقوم بواجبه في أنه يعلمه الانضباط ويعلمه شو معناها الحرم المدرسي، وفما شكون قالك هذه حرية شخصية وهو شو مدخله فيها، وكلت بعضها غاديكا. فهمت الأستاذ قعد شدة صحيح في الموقف نتاعه وقالك أنا نتحمل مسؤوليتي، وقال في الأخر بكل أنا معناها بر موقفه، قال في الأخر بكل الصغير هذا اللي خارج المجتمع كيفاش تحبه يطبق القانون ويجيك 8 يخدم وينضبط ويلتزم بقوانين المؤسسة والشركة نتاعه، وكي يغلط يتحمل مسؤوليته، وهو السيد كي يغلط في قانون المدرسة ما يتحملش مسؤوليته، ونسبق كلمة عادش بيهم يسالش، وحرية شخصية، وتقف الحرية الشخصية عندما تبدأ الحرية الجماعية. وفي الأخر بكل معناها لقات تجاوب الإيجابي أكثر من التجاوب السلبي، وقعد يخدم على روحه الأستاذ هذايا في الصين، وكما المعهد هذايا تعدد التجارب أكثر في معاهد أخرى في الصين، وإن شاء الله زادة معناها تنتشر. نلقى بالصدفة أستاذة تونسية عملت عليها 66 كيف اليوم الصباح على تيك توك، مهبطة فيديو صغيرة هي وتلمذتها، دونك هي تقري كوليج مش معهد، ما فسختش المكياج اما محليها الطريقه نتاعها، دخلتهم القسم وقالت لهم راهو الفينة والثخامه والشبوبيه مش في الظفر اللي طوله معناها مترو، ومش في الشوافر المركبين، ومش في المكياج، راهي ثخامتك قد ما تكون سامبل وقد ما تكون تحلف العين هكا بالبساطه نتاعك، قد ما تكون محترم وتحترمني وتحترم نفسك على قد ما تكون عندك القبول خير ومحليك أكثر. وتكلمت على الولاد قلت لهم شنو الشعر ذاك الهيج فوق راسك، ونبهت عليهم قلت لهم اليوم هاني دخلتكم، راهو اللي يدخل لي الجمعة الجاية وظفرها تبدأ طوله مترو ما تعرفش نجمش حتى تشد به ستيلو باش تكتب خط مزيان، ولا الولاد اللي يدخل لي راهو شعره معناها راني باش نخرجه وسأتحمل مسؤوليتي ونمشيو مع بعضنا وين نجمو نمشيو. عجبني الموقف نتاعها وذكرني كان ذكر قبل عبد الستار وأروى الحامي اللي نرحب بها برشا بحذانا، نتذكر قبل مدام خيرة السورفيونت جينيرال نتاعنا كانت تسمع فينا في تحسين في مقرين، ان شاء الله ربي يعطيها طولة العمر، ونذكر كيفاش كانت تقف ماني غدرج بكل تربية واخلاق تقول لك بنتي عاملة مكياج امسح المكياج وادخل، بنتي سكر تابليتك وادخل من غير تطيح قدر، راهو ما مسحتش المكياج ما سكرش تابليتك ما تدخلش، والله كي درش يصير راهو، ولو يجي معك بوك ولا أمك راهو. أنا آخر دعوة نقولها للوالدين معناها نعرف الذكريات هذه دغدغت بارشة والدين أناثي ولا ذكورة رواخت، حتى زاد ذكورة كانت عندهم قوانين مدرسية وكنا نحترموها ونحترموا السورفيونت، وكي ناخذوا بخاطرها ولا الأستاذ يضحك لك تبسيمة متاع شكرا محليك وهاش بينا ما طلعناش معناها بالعكس طلعنا نحبوا خدمنا ومنضبطين في خدمنا ونحكي على ما تجيل اللي فات وحتى برشا من الجيل هذا ما مش منظلمه حتى حد ما قلناش يا وعقدونا وليه ليه ليه بالعكس معناها كونونا في شخصيتنا ألف شكر ليهم ودعوة الأخرانية للوالدين أنهم يكونوا في انسجام مع الإطار التربوي ودعوة للإطار التربوي أنه يكون في انسجام مع الوالدين لهذا كسر كلمة هذا ولهذا كسر كلمة الآخر كما قالت رشا رياحي البارح كي حضرت بحثينا في وسع بالك قالت راكم الأمات سنسوا أولادكم شاركوهم في قضية الدار وشاركوهم في مسؤولياتهم راكم تحضروا في أولاد باش ياخذوا نساء غدوة يا باش تعطيو معناها رجال مسؤولة يا باش تعطيو للمرأة وليد كبير تتبناه كولدها معناها الصغير كيف كيف نفس التوصية نعطيها نقول لهم خلي أولادكم وبناتكم يطلعوا قويين يحترموا الإدارة ويحترموا الأستاذ وما يهزوش عينيهم في الأستاذ احنا كنا قبل منه يهزوش عينينا في الأستاذ وياخذ موقف معنا ويجيبنا غوتونو ويتغشش علينا وما ندخلوش حتى ما نسكروا طبلية وحتى كان دخلنا بالسرق نعرفوا لذاك ما يصيرش وذاك عيب وتعلمنا طلعنا نعرفوا كلمة العيب فقط هي هكا حاجة دغدغتني الصباح وحبيت نشاركها معاكم
1: هاتيك صحة يا ريت
0: والله
1: انت تحكي وانا ريت فيديو اخيرا في مصر القاهرة في جامعة القاهرة في الباب سروال مقطع ما تجين وقطع ما تدخلش به جامعة
0: اي
1: جماعه القاهره
0: يا اخي كيف كيف ما هو حرم ما جامعي
1: احترام
0: احترام كيف كيف
1: القطعه ما تدخلش به مريول هكاك اللي يسمونه هكا الراكيفاش
0: اوفر سايز
1: اي فاي شنو ما نعرفش نسميهم
0: بتدخلش بيه نقولها
1: شعر مسيب البنات شعر مسيب ليه شعر اولادك اللي عملية تلقاه ساعات عامل خصله هكا مصبوغه دراكيفين لونها دراكيفاش ليه ردوا من الباب يخرجوا من الباب الاخر يقولوا هذه حاجه. الصوره الاخرى اللي فكرتني فيها ريم وانت تحكي حتى انت قلت قبيله فكرت في حاجه فكر حاجه اقدم شويه بوتيتر الاكستريم شويه نفكر كانت مدام مسعدي مدير مكتب باب جديد يقولوا ناجي الشتاء مدير مدام مسعدي مرت سي محمود المسعدي والله والله مش تلام تلام ده خاطر ما ذاك ما هو جون في معناها كان بناتك هو فقط بنات ما كانش مختلط ما نحكيش على البنات البنات هذاك فمشكله تقف الباب لاداره الاساتذه نساء اللي تدخل المكيجة تقول لها سامحني مدام تفضل اغسل وجهك كي تقولها كي تقول تقول لهم يا اخي كي تراك انت هكاك مش تعمل هي
0: مش تعمل هي
1: حتى انه نهار المره الوحيده اللي سمحت بها هي ان استاذه من اساتذتهم صبيت شويه كبرت شويه مدام هادي هذه كبرت شويه في العمر تزوجت كبيره باك المفهوم تاع وقتها معناها تزوجت 35 سنه تقريبا وقتها تظهر كبيره وقت هي ديجا تخدم الكل هي في الواحد قالت لها اول مره كي مش ترجع بعد الكونجي تاع العرس اجا ماكيجا
0: تحب الراك عروسه
1: تحب الراك مبدله ولا عروسه وكها نهارها واحد
0: المفروض ترجع معناها ريت يا اروى راهو الانضباط مش معناها كره راهو نطبق القانون مش معناها نكرهك مش معناها نختلف معاك وناكلوا بعضنا راهو كانوا قبل يطبقوا القانون احنا نحبوهم ونموتوا عليهم
2: هذيك اش باش نقول لك يا ريم شفت وانت تقول على سورفيونت ان شاء الله ربي يبارك لها ويعطيها صحتها غراتيتود هي صنعت منك انسانه منضبطه فاذا التلميذ يدخل وانا نشوفهم ساعات نتعدى من بحذا الليسي دار ماما بابا بحذا الليسي اللي قريت فيه هنا قبل نبدا نقول يا ربي انا في عرس ما نعملش كيما هكا راهو فما كي تفوت لي ليميت لازم نقفوا احنا كاطار تربوي كوالدين وبنتك خارجه ولا ولدك خارج لازم نقفوا لاولادنا كيفاش مالا باش نربيوهم منضبطين في خدمهم منضبطين مع الناس في تعاملاتهم الانضباط يبدا من الاول
0: هذه فما يظهر لي فما علاقه زي ما تتصلح نحكيو فيها بين الاستاذ والولي خاطر الاستاذ ولا يخاف يقول لك اخويا نجي نحكي معاها تولي تعطي قدر والولي مازال مش فاهم اكل الخط هذاك اللي في الوسط بين الحريه الشخصيه نتاع ولده يعيش عمره وبين حرمه المدرسه خاطر انا نجم راه ولدي كان يحب يعمل خصله يصبخها في السلاعه
2: ينجم
0: وبنتي كانت تحب تمكيج عندها سبت ولحد وكانت تحب تركب ضوافر عندها سبت ولحد وانا عجبتني الاستاذه التونسيه وافتخر بها
2: حطينا عجبتني الموقف
0: وحتمنيت ومعناتها لقيت اسمها خاطر مبارتاجينها اون باج معناتها بارتاجيتها وراني استدعيتها وكان فما شكون يسمع فيا
1: وعايش تسمع فينا
0: وعاش التجربه هذه مع ولادو ابعث لنا احنا نحبوهم التجربه الناجحه هذه. اش قلت لهم؟ قلت لهم لكل مقام مقال. كان انتم شاهين تعملوها الحاجه هذه اعملوها لبرا، راه مش خايبه مع والديكم وبكفي كنف الاحترام مش خايب. اما لهنا تحترم الحرم المدرسي وتدخل وانت محترم استاذك وطبليتك وظوافرك، وهاني نبهت وعاود نبهت. فالف شكر سيدتي، وشكرا للسيدة اللي عندهم الجراه هذه. ونتفهموا الاساتذه اللي يقول لك ما نتخطاش انا يا خويا، نخاف على قدري وكل، ولكن تو تتصلح العلاقة هذية. الأكيد أنه يزم تتصلح. التعليم ماهوش محتوى برك، كل شيء تعليم. كانوا شي قريون، كانوا قريون فينا هذا أبي مبروك نرى، أما طلعنا ما شاء الله علينا. وكان يحكي لك في الأثر ومولاه كلهم سنة التاسعة بروفي دخلوا يقريوا في الابتدائي، ما نتصورهمش كانوا يقريوا فيهم في منعشنا الذرة كيفاش كنت. أما
2: التربيه كانت داخله، التربيه
1: صحيح بقوه، جزء من جلس ما وزاره التربيه والتعليم. وزاره التربيه القوميه في وقت ما كان اسمها التربيه تسبق التعليم،
0: تسبق التعليم. يا سيدي، واحنا وسع بالك تسبق الفقرات الكل. نخرج بخمول حصتنا باش تستانسوا بينا وبحصتنا وبموزيكتنا، واروى الحام باش توسع لنا بالنا في جانب ياسر مزيان باش تشيخوا عليه.
3: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمه متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
0: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية، ومانيش وحدي.
4: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
5: وسع بالك، وسع بالك.
0: أنا يكفيني أني نعاود نقدم ضيفتي مرة أخرى ونقولها شكرا ليك اللي وسعت بالك معنا اليوم وخديت بخاطرنا.
2: عايش كيري،
0: ولقفت الموقف.
2: أبيك بليزير.
0: هي خاطر معناها إحنا حصة شو محلي ما خلت الخاطر، احنا حاسه مازلت في الاول، واحنا بيدنا قاعدين نستنسوا بالسده المستمعين وما يستنسوا بينا. وياسر قاعد يفرحني كلامكم وماخذ الخاطر نتاعكم واللي كومونتير اللي تخليهم على الباج، وانا نعمل عليكم انكم من بعد ما نكبروها الحصه هذه ان شاء الله في كلام يعمل الكيف. فضيفتنا معني ما تعذر عليها انها تحضر وخذت بخاطرنا اروى وجيت بحدينا. شكرا، الف شكر.
2: عفوا يا ريم، اللي يعرفكم ما ينجمش ما ياخذش بخاطركم والله. عايش. ومن غير معناتها مجامله قصصوا. انت خونا شاكر سي عبد الستار، كلكم ما شاء الله عليكم. عايش. نفتح كنجي.
0: عايش كلل. موضوعك اليوم ياسر مزيان. ايوه،
2: موضوع اليوم صدقني يا ريم اذا احنا مشينا بيه راهي برشا مشاكل باش تتحل، برشا طلاقات باش ما عادش باش يطلقوا، باش نوليو كيما يقولوا تشوفوا في السماء زرقاء والعصافير تزقزق، اللي هو ريم العرفان بالجميل.
0: اي مهم ياسر الموضوع هذايا، وخاصه هكا تو في بدو نتاع العوده المدرسيه، واختيار موفق برشا. خاطر احنا نساء اون جينيرال شنو نقول لك؟ يقول لك ما نستنى حتى شيء، نحب كليمه. يا خويا ما تعطيني شيء، حتى راهو في مؤسسات وفي شركات ماك تعرف معناها تويكا السوايع معناها مش ديما متاحين. معناتها برشا حاجات تغيرت ماديا وقاعدين نتمشاو مع اوضاع البلاد وكل شيء، وماهيش مزيه هذيا وقت اللي واحد نجم يقدم حاجه للبلاد ويقدمها. ولكن يقول لك في الاثناء كليمه طيبه، يعطيكم الصحة خدمتوني بصدق، ولا يعطيكم الصحة أديتوا جيتوا بالليل وخدمتوا بالليل، يعطيكم الصحة قدمتوا عملتوا التاش متاعكم كأحسن ما يكون، ما تعطينيش سوية ما تعطينيش فلوس.
2: شوف شنو باش نجم تغير. فك الموتيفاسيون، استعدادك الإنسان إنه يزيد يعطي. خاطر رب العالمين سبحانه ديما يوصينا على الكلمة الطيبة، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أخلاق الرسول احنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشكر الصحابة أقل حاجة يعملوها يشكر ربي سبحانه. يحبنا نكونوا من عباده، من عباد الله اللي يشكروا شاكرين. فاليوم احنا كي نعترفوا بالجميل شنو باش يصير؟ خلينا احنا نخرجوا اليوم بتطبيق عمل اللي يسمع فيها توا يعملوا. وبش يشوف بعد جمعة يشوف يقيم روحه ويكتب شنو تأثير العرفان بالجميل في حياته. راهو ناخذه في حاجات ملموسة. أنا مرأة مثلا نشوف في رجلي عديم المسؤولية، ما يتحمل في حتى مسؤولية، ونهار كامل وانا نغلي، نكلم أمي، نكلم أختي، نكلم
0: نشكي نهار طول نشكي،
2: نهار كامل وانا نشكي. وهو صحيح ينجم يكون مقصر، لكن ماذا لو غيرت انت التصرف وقلت له يعطيك الصحه على كذا، على كل النكته
1: حاجه بسيطه معنى
2: عملها. هو يا خاطر ما فماش انسان ما يعمل في حد شيء باهي، كل إنسان عنده الباهي وعنده جوانب. أنت لما تعزز أكيد الطرف هذيك اللي هو يعمل فيها تشوف الراجل لما يشعر بالتقدير والاحترام شنو بش يحس. فيس فيرسا المرأة زيدة، المرأة وقت اللي تطيب وقت اللي تجري بين الخدمة وبين الدار وهي اللي تعرف رونديفوات الطب متاع أولادها وهي اللي أدق التفاصيل، شنو تحب في الأخر؟ تحب كلمة طيبة.
0: ربي يخليك لينا،
2: ايه؟
0: ربي يفضلك لينا،
2: ايه؟
0: محلك في الدار، دار بلاش فيك
2: كلام.
0: شنو المانع؟ شنو المانع؟ شنو المانع؟
2: هي بالفلوس، مش فلوس بالكل... هذه الكلمة الطيبة
0: بالكل...
2: أما باش تصنع برشا حاجات منهم باش تقيك حاجة السوء اللي نجم يعملها لك مقابله. جيتش أنا اليوم نقول لك يا ريم نعترف لك بالجميل ومحلك ومحلك كذا وانت بعد باش ترجع لي شر،
0: مستحيل.
2: ليه؟ مستحيل، غير انك باش تعطيه راهو تحسن المزاج، تحسن الصحة، راهو تحسن العلاقات، هل عارفين بالجميل. فأنا باش نحكي البارح مع راجلي بعد ما كلي قلت له صحة كليت شبعت، قال لي الحمد لله، قلت له صحة، قال لي يعطيك الصحة، عاودت له صحة، قال لي شنو تحبني نقول؟ اي تحبني نقول حاجة؟ قلت له اي نحبك تقول بنينة يعطيك الصحة مرايتي تخدم وفي الدار
1: يفضلك ليا كذا حاجة.
2: هما الرجل والمرأة على حد السواء يستحقوا الكلمة الطيبة، فما بالك المرأة الموتور نتاعها راهو الكلمة الطيبة، احنا نعرفوا ونتصور
1: العبيد الكل،
2: العبيد الكل. فانت في معاملاتك مشيت الخضار يعطيك الصحة ربي يبارك لك، مرة خضار قال لي والله الكلمة هدية من صباح ربي ما سمعتهاش، قلت له ربي يبارك لك ويرحم والديك، قال لي من صباح ربي الناس متعطشين يسمعوا الكلمة الطيبة. مع ولدك زيد كيف كيف، العرفان بالجميل لوليدك عمل لك، مش تبدأ تلوم تلوم وكأنه ما عمل شيء، ثمن اللي هو يعمله. فهنا باش نقول كلمة ريم، العرفان اني مش نقول شكرا بركة للشخص، اني نحس بقيمة اللي اعطاهولي ونتصرف على اساسه. مرأة مقدمت لي وشيلت لي صغاري وشيلها هذا معايا وذن القفة نعاملها ونكرمها. راجل كيف كيف زيادة، حتى الراجل يحب الاحترام والتقدير.
0: فما شكون ما يحبش ويغي مزية؟ ما هيش مزية يعني، كان جات الدنيا دنيا أروى
2: صحيح،
0: أروى كان جات الدنيا دنيا ما هيش مزية
2: صحيح.
0: يعني في الأخر بكل كله راجع ليك
2: صحيح.
0: اللي احنا ما نش حابين نفهموه يا عبد ستار، اللي كل ما تخرجوا منك
1: باهي يرجع لك،
0: يدور يدور ويرجع لك
2: صحيح.
0: يعني حتى لو كان اليوم مثلا انا راجلي قلت ربي فضلك ليا وربي يخليك، محليها مثلا محليك اليوم كي وقفت غسلت معاي المعون ولا والله رتحتني اليوم كي عملت لي كذا ربي خليك ليا مثلا، ولا العكس الراجل مثلا كان قالها ربي فضلك اليوم عملت لي عشاء بنين ولا حاجه ومعها معاك كلمه حلوه هكا معناتها وجعلنا بينكم موده ورحمه، هذه انا نعتبرها عشرة الحاكم
2: صحيح.
0: ماهيش مزية كان من المرأة وكان من الراجل، والعلاقات علاش تتشنج والمرأة علاش تولي على عصابها والراجل علاش يولي على عصابها،
2: ما تحسش بقيمتها، ما تحس بالتقدير.
0: الزوز يقول لك
1: الزوز قصر لي مقصر معايا،
0: لا مش عبد ستار، الزوز يقول لك قد ما نعمل معاها ما تقولش ربي فضلك، والمرأة تقول لك قد ما نعمل معاها ما يقولش ربي
2: فضلك.
1: يا ريم عندنا حبيبتنا انا علاقتها وزوجها ما حلاش لا منها، عادكي سالناها قلنا كيفاش سورتو هما من زوج مستويات مختلفه تماما. قالت مثلا نعطيكم مثال، قالت نقول له كنت خارج جيب لي حكه طماطم بكيلو مثلا، قالت جيب لي حكه طماطم برطل، تقول فو يعطيك الله الف صحه والله كنت خسرت عقلي طماطم بكيلو طب ما تفسد لي والله يعطيك الصحه، يقول تحب شي حاجه اخرى؟ قالت كيف راح
0: نقول
1: مش هذيك اللي وصيته مش حاجه وناقصه على القضيه نتاعي، لكن ما نوريش اللي نتغشى.
2: هذايا انا كي بدلتها في حياتي مع راجلي تصلحت برشا حاجات، كان قبل يجيب القضيه ما تعجبنيش هذه شبيه هذه، ملي وليت نقول له يعطيك الصحه والله تبدلت برشا.
0: اي معناها كلمه سهله يعطيك الصحه. البارح عبد الستار قال كلمه محلاها، قال هو انا معناتها قلت كلمه تونسيه يا اخي، هو قال يذيك مع ريحك، قال ندهدص في حبك. ما احنا الكلمه برك تقالت في البلاتو، واحنا معناتها كنا انا وعبد الستار وزوز ضيوف بحذينا خونا سفيان وضيفتنا راشا البارح، الكلنا تبسمنا وعنينا قلوب قلوب غيان كل كلمه هذيك. فيا جماعه نخليكم على الكلام المزيان ونخليكم على القلوب الطيبه الحلوه ونخليكم على الناس الباهيه، لوج عليهم بالفتيشه خليهم بحذاكم، ابدا بروحك بدل كلمتك ونتقابلوا غدوه قولوا لي شنو الاحوال
1: ان شاء الله.

0: ما فيها شيء، تشكرات محليها محليها، قلت لك قلبي صار فيه زلزال في تشكرات برك.
1: اي خلي معنا يجي وراء التشكرات جوستما.
0: محليها محليها سي. كلمه عايشك
1: وفضلك. شكرا شكرا، كثر خيرك.
0: الحمد لله، وانا ممتنه اليوم بوجودي معكم الحقيقه في كلام يعمل الكيف، مع بستر عمام ومع انيس لوريني، مع فاروق، مع عبد اللطيف، مع فريق احلام شاكر، فريق كامل يعمل 66 كيف بصراحه.
1: باقي شدك
2: الحكاية وما فيها.
0: ياسر نحب الفقرة ذي عم ستار
1: زعمة؟
0: اي خطر نمشيو فيها البلايس في تونس معزهم ومحلهم، وساعات ما يجوش لبالنا ونمشيو البلايس قريب لهم وبجنبهم. أكريت احنا وقت اللي قدمناها الحكاية وما فيها نهار الاثنين كان بحدينا غوندونوغ،
1: صحيح
0: قالك معناها
1: زادنا عطانا امكانيات اخرى حاجات اخرين،
0: قالك نتعداو عليها تعدي لكن ما نقفوش عليها. دونك احنا ساعات في بلايس محلهم ما نعرفوش نتعداو عليهم تعدي. دونك احنا اليوم شتهزنا عم ستار؟
1: نمشيو لمنزل باشو، منزل باشو او منزل باشاو حسب ما حسب النطق. منزل باشو هذه بين بوعرقوب، في بحث بوعرقوب غاديكا معناها بين قرنبالي وبوعرقوب. المدينه هذه توا من فما قريه صغيره تحمل الاسم هذا، لكن ماشي المدينه القديمه. المدينه القديمه للاسف الشديد هي موجوده في وقت الرومان، لكن في وقت ما كانت بلديه، معناها كي نقول بلدية وقت الروماني معناها مدينة مهمة جدا وقاعدت مهمة حتى العصر الوسيط، معناها حتى لتقريبا 1100، حتى 1100 هي مدينة مهمة جدا. لكن للأسف الشديد بعد هذا تونسيت وخربت، زحف الهلالية أثرت فيها برشا فتخربت هالمدينة هذه وبقت أثرا بعد عين. المدينة هذه كانت في وقت ما فيها تقريبا 3000 ساكن، معنا 3000 ساكن في العصر القديم. راهو حسبة راي حصن الحمامات، رباط الحمامات كان يعتبر حصن مراقبة بالنسبة لهي للمدينة هذية باش يحميها. نابل ما كانش عندها الأهمية نتاعها،
0: قلت لي هي جات
1: بين بوعرقوب،
0: بين بوعرقوب
1: و شو اسمه قرنبالية.
0: هو بوعرقوب حياته هنا وقت اللي تعملت فيها ميزون دوت، وقتها باش عرفنا الشبوبية نتاعها وكالخضار
1: اللي مزينة برشا
0: مزينة برشا برشا. فنتصور هنا منزل
1: منزل باشو كان جميلة، كان جميلة وكان تعتبر جنة، وكان فيها جامع كبير، فيها أسواق، فيها مدينة مكتظة بالسكان، وفيها
0: بعد العهد الروماني مشيت على روح.
1: لا بعد العهد الاسلامي الوسيط. بمعنى قعدت موجوده في العصر الاغلبي. ودايور المدينه ذي منزل باشو تعتبر مدخل ما يتسمى بالجزيره. جزيره هو شبه الجزيره نتاع الوطن القبلي، جزيره شوريك. وهي مسمي عليها باب الجزيره. باب الجزيره عندنا في تونس، لانك تخرج منه تلقى روحك في منزل باشو. تمشي طول طول طول طول تلقى روحك في منزل باشو.
0: من باب الجزيره نتاعنا.
1: من باب الجزيره نتاعنا، هذاك مدخل الجزيره، هي عاصمة الإقليم كانت في الزمان القديم.
0: يعني ناجو نتخيلوا شوية، كي تقول لي أنت تخرج من باب الجزيرة هذاك علاش سميوه باب الجزيرة، طول طول طول تلقى روحك في منزل باشو، نحكيو على معناها مئات
1: كيلومترات،
0: مئات
1: حاجة هكا
0: 90
1: فما ايش 80
0: ايش 80 كيلومتر برشا. ولكن تلمون الدنيا كانت مصيبة
1: بخلاق،
0: وتلمون شوية العباد وتلمون الأراضي برشا والخضار برشا، معناها ما تحس روحك طول طول طول تلقى روحك. تخيلوا معايا المشهد،
1: معناها تخيل كنت تمشي تخرج من مدينة تونس، تمشي تمشي طول حتى المدينة هذه مش تلقى مدينة أخرى فيها جامع كبير وفيها أسواق وفيها اكتظاظ سكاني وكذا. وللأسف الشديد بعد الجمال نتاعها وبعد الازدهار نتاعها وبعد كذا خربت، وكي خربت ماليها تقريبا 1000 من ماليها جاو جلاو، وجزء جزء منهم توفاه الله تحت أسوار مدينة تونس، هربوا وخلطوا الغديكة وبرشا منهم ماتوا بالشر.
0: توا كي نمشي تلقى فيها،
1: توا كي تمشي تلقى سويني وتلقى قرية تحمل نفس الاسم قرب الموقع، مش في الموقع الاثري، الموقع الاثري مازال موجود. داير كان تمشي للموقع الاثري تشوف قد ايه فما خضار برشا، خاصه في الربيع تلقى برشا خضار، وتلقى اثار نتاع جامع، وتلقى بقايا سمعه تقريبا نتاع 12 متر واقفه مدوره سيركيلير. وحسب مع علمي بخلاف جربه انا ما نعرفش سمع دائريه الشكل في الشمال. جربه موجود فيها،
0: اما كان هنا في منزل باشو،
1: كان في منزل باشو. انا الشاهد الوحيد اللي ريته ما نعرفش تونس كامله بالطبيعه، فبقايا ممكن نعرفهاش، ساده المستمعين اكيد يعرفوا بقايا اكثر مني، لكن اللي نعرفه على الاقل في الاثار القديمه سمعت مسجد كلها مدوره من الباز نتاعها دائريه الشكل، ريتها كان في الاثار نتاع الجامع الكبير نتاع منزل باشو. للاسف الشديد المدينه ذي تنسيت مشكلتي انا حتى تاريخيا تنسى.
0: معناها انا توا كان نهز ولادي ونقول نحب نعمل نهار في الطبيعه في الخضار نعمل بيكنيك مثلا غادي باش نلقى سوينيا باش نلقى خضار وباش نلقى
1: اثار
0: الاثار والاثار كي نمشيها. وسؤالي توا كان مشيت لغادي نحب نهز ولدي وعبد ستار هكا معناها شوقني بالحديث ونحب نلقى شكون يوريني هالمدينه هذيا بما انه اثارها موجود.
1: لا للاسف الشديد ما فماش شكون يعطي مالي البلاد كان ما نزلش الحاليين فما البعض منهم يعرفوا داير نعرف حتى دراسه فما شكون منهم من الجهه عمل دراسه جامعيه معناها تاج نتاعو لكن ما نتفكرش ان يريك شخص معناها موجود غاديك سيغ بلاس معناها يدورك ويوريك خاطر بخلاف الجامعه والسمعه الظاهره فما اثار اخرى فما اثار بنيان وحتى انه للاسف
0: محاوزينها معناتها
1: لا وحتى انه في وقت ما قلت لك خربت في العصر الوسيط كي قعدت خاربه كي جي بعد الهجمه بتاع الاسبان على تونس واضطروا التوانسه مش يعاودوا يبنيوا اجزاء من مدينه تونس جابوا عرسها ورخامها باش يبنوا به ديار مدينه تونس.
0: هذا اللي يوجع القلب خاطر احنا كل بلاصه في تونس تشهد على تاريخ معين
1: حافل
0: لكن في الاخر كي ما نلقاش شكون يوريهولي وما نحفزوش وما نثمنوش وما نحطش عليه بلايك وما نحطش غادي شكون انجيد ينجم يوريني هي شعمل لو جملي حتى يلا
1: ربي معنا
0: بعد شوية هذه الكريفي وتغطية هي مش تغطية هي حوس لخطر بعد التغطية تجي إن شاء الله على موجاتنا ما احنا فقط هي ناتيولا فونغو إن شاء الله لفعاليات مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية.

0: شاء الله ديما زاهين يا ربي.
1: يا رب.
0: وعاملين جو عاملين كيف
1: كيف ما هاني قلت هنا
0: شفت بيك جبتها وتطار للترجمة نتاعها. أي نستقبلوا ذي الدين الكريفي اللي البارح مشكور كان معنا في ملخص ياسر مزيان على افتتاح مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية. واليوم زاد في عودة لشنو فما في البرنامج اليوم وشنو شنو اللي يستحق أن نذكره اليوم. أهلا بك ذي.
2: مرحبا ريم، تحياتي ليك، تحياتي لكل مستمعي الإذاعة الوطنية، تحياتي زاد سي عبد الستار اللي يحب سلامة الشعليك.
1: يعيشك ذي.
2: تحياتي لكم من الحمامات وتحديدا من المدينة المتوسطية في اسم الحمامات. اليوم هو اليوم الثالث، اليوم الأربعاء فعالية الدورة في التواصل
0: المهرجان. الثاني ولا الثالث ذي؟
2: اليوم ثم الثالث، ما خاطر الافتتاح النهار الاول.
0: يعطيك صح.
2: دونك نذكروا مالا اليوم الأول كانت أجواء افتتاح الحفل اللي كان في مسرح كارتاج. أمس كان الانطلاق المعرض التكنولوجي وسوق الإنتاج وعدد من فعاليات المهنية. اليوم الثالث ياخذنا أكثر إلى صلب التحولات اللي عيشها الإعلام. البارح كنا تحدثنا عن بودكاست كان في الباكرين. اليوم تحدثنا على الإعلام البديل أيضا والإعلام السياحي. وغدوة باش يكون الحفل الختامي، عرض حصري باش يكون سافر إليك للمؤلف الموسيقي كريم سليبي، باش تخلوا أيضا تتويج الفائزين في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية والإعلام الجديد. الحركة بالنسبة لليوم كبدات من الصباح في معرض لازبيل للتكنولوجيا، أكثر من 85 عارض يارين موجودين موزعين على 110 جناح من مؤسسات إعلامية، شركات التكنولوجيا، تجهيزات الصناعية والبصرية وانت وتوزيع المحتوى. خاصة الإذاعة التونسية راهي نزلت بالثقل نتاعها، 11 راديو موجود هوني، مراسلين خاصة وموجود جناح أيضا مخصص للإذاعة التونسية، وتشارك في المعرض للإذاعة التونسية بالأرشيف الفوتوغرافي المنتوج الرقمي أيضا.
0: ومن دراك؟ ومندرا اي بالحق معناتها يعني بكل تواضع معناتها شيفنا ما عند حتى حد معناتها
1: احنا الاصل احنا الاولانيين احنا الام
2: جناح الاذاعه التونسيه موجود فيه الارشيف الفوتوغرافي كيف موجود فيه بعض الادوات معناتها
1: القديمه معناها نتاع الانتاج
2: مع ايضا مع رقمنه الارشيف والانتاج معناتها الرقمي الحديث معناتها كيف نقولوا. الملفت للانتباه انه المشهد معناتها ما يقتصرش على معادات التصوير نتاع البث، ايضا الحديث موجود على الذكاء الاصطناعي، على الرقمنه، على الانتاج الرقمي، ارشفة المحتوى والمنصات الجديده، بمعنى انه فضاء توجد تلقى فيه الصحافي والاذاعي التقني المنتج وصانع المحتوى، وايضا موجودين في المعرض شركات التكنولوجيا وشركات الانتاج خاصه حتى شركات معناتها الدراما معناتها السوريه موجوده لهنا. دونك هذا ما يميز اليوم الثالث. وانت تتجول في المعرض ياريا مش تكتشف معناتها برشا حاجات من بينها معناتها التكنولوجيا الجديدة في البث والبث الرقمي. وهذا يقودنا للموضوع الأول اللي هو معناتها كان اليوم على الجمهور وصناعة المحتوى من التلقي إلى الشراكة. اليوم معناتها خاصة الجمهور ما عادش ينتظر البرنامج في موعد محدد ولا ما في الجهاز التلفزة ولا في الراديو، لازم هو اللي يختار باش يتفرج وقتاش يتفرج كيفاش يحب يتفرج.
0: ولا شكرا لك ذي، يعطيك صحة. وأنا وأنت تحكي على الجناح الإذاعة التونسية قلت معناها فيه المعدات معناتها قديمة وفيه أرشيفنا وفيه زادة وين وصلنا
1: في
0: الرقمنة وفين وصلنا اليوم من رقمنة الأرشيف ومن استعمالنا للذكاء الاصطناعي. وأنا قعدت نتذكر كيفاش احنا أولاد المؤسسة يعني ندخلوا كلهم نخدموا لهنا، ولكن قديش المعرض نتاع الاذاعه حدث الفرق
1: ذاك
0: مش عندنا برك عندنا وعند ضيوفنا كي يدخلوا يقول لك ناخذوا طاقه اخرى. انا بيدي عبد الستار كي ساعات هكا مثلا هكا المود مش لك الكل نبدا داخله من باب الاذاعه وترى تتصاور نتاع معناتها الاعلاميين الكبار والممثلين الكبار ترى الميكرو نتاع 50 عام 50 وعام حتى قبل 50 صحيح نرى لي مانيتو وذوكم احنا كي
1: دخلنا
0: خدمنا بهم صحيح. ريت هذاك الكل يعطيك شحنه اخرى. ضيوفنا كيف زاد كيجيبوا يخرجوا عاملين كيف يقول لي بداوا يتصوروا يعاودوا يقول لك اللي رينا هنا ما ريناه في حتى بلاصه اخرى. دونك انا قاعده نتخيل انه الزائر من كامل انحاء العالم العربي اللي موجود من مصر من مغرب من اي بلد عربي موجود باش هو بيدو باش يدخل في الجو
1: نتاعنا يعني
0: صحيح. شكرا لك يعطيك صحه. شكرا لك. انا يا عبد ستار بربي في دقيقه خاطر باش نختمونا نعطيو الوقت للموسيقى عندي سؤال قعدت من البارح وانا مخي هكا يدور فيه. نحب نثبت من المعلومه معاك. انت البارح قلت اول معناها لاسبو بدات في تونس هو اول 69 هو بدا منتخب ثم انا نحضر في الحصه نتاع اليوم جاني رقم 26 قدامي اللي هي رقم الدوره هذيا
1: دوره المهرجان دورة المهرجان فما فرق بين الاتحاد كهيكل والمهرجان الجديد عند 26 سنه فقط خاطر كي تعملت الفكره حبوا يعملوا حاجات حركيه فبداوا الحركيه المره الاولى باللاغا فيزيون وهي بث مشترك بين دولتين عربيتين ثم عملنا بث مشترك بين ثلاثه دولات تونس والجزائر والمغرب وقتها كانوا يعملوا حفلات كان مثلا رؤوف كوكا يقدمهم معناها وقت فك الزمان هذاك وكل ومبعداش تعملت معناها في شراكه الكل
0: كل عامين كانت
1: كل عامين هذاك الشراكه اللي ولات معناها بين الدول الكل فولا مهرجان بعد ما معناها تاريخ حاجه وتاريخ الاتحاد حاجه والمهرجان ولد الاتحاد
0: هذا هو بكذا كي وضحناها النقطه
1: خيرك حتى المستمعين به
0: ممكن جات بيه نرجع لكم بعد موجز الساعه الخامسه

عدي واحس يحلى ويطول السهر. بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر، كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. اغلن الحبك وفائي ورهن العمر.

0: عصفية كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في ولده الرسمي بعد المونديال 2026. بقيادة الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. تونس أوغندا الخميس 24 سبتمبر في رياضة وأهداف. من السابعة مساء قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية حاضر معكم مباشرة من ملعب حمادي العقربي بيرادس. نقل مباشر للمباراة. كواليس، تصريحات، تحليل فني. كونوا في الموعد.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. بداية من الخامسة من مساء هذا اليوم، بإمكان أصحاب جرايات تقاعد صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحطة الاجتماعية من حاملي بطاقة جرايات سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية وفق بلاغ للبريد التونسية. غدا انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وفق ما أفادت به مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعية. الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تطلق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. خلال اجتماعه اليوم بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بمناسبة زيارة عمل يؤديها إلى تونس، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك العالمي أحمد مصطفى دياي يؤكد التزام البنك بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية، معربا عن الاستعداد لتوسيع مجالات التعاون في إطار برنامج شراكة القطرية الذي سينطلق الجانبان في إعداده قريبا. في العالم، جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن اليوم انتشال جثامين أكثر من 100 شهيد من تحت أنقاض منازل مدمرة في مربع التاج بمنطقة اليرموك وسط مدينة غزة. موقع أكسيوس يكشف اليوم عن أن مجلس السلام بقيادة ترامب يعتزم الإعلان عن خطة تعافٍ لقطاع غزة بقيمة 2.45 مليار دولار. وختاما، مسؤول إيراني كبير يقول اليوم أن طهران تدرس الرد الأمريكي على اقتراحها بإنهاء الأعمال القتالية، ويشير إلى أنه لا تزال هناك خلافات عديدة بين الموقفين الإيراني والأمريكي في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. نهاية هذا الموجز، والمشوار يتواصل مع ريم بن شعلية وعبد الستار عمامو في كلام على الكيف. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي،
5: عسلامة مدام.
4: مرحبا،
5: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
6: إن شاء الله.
5: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
4: زينب اخدم معاهم.
5: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
4: يلا.
5: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
6: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل، حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
8: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية، نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
9: أيهاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.

0: الخمسة واحدة شنة دقيقة. أهلا وسهلا بكم الناس كل إذي سيعتنا الثانية من كلام يعمل الكيف. فرحانة أنا معاكم في سيعتين أخرين نحكيو فيهم على ناخذوا منهم شويه من الدنيا باش نرتاحوا فيه
1: مثابس.
0: ناخذوا شويه ديزابليكاسيون منصات وحتى تطبيقات مجانيه تسهل علينا الدنيا. نمشيوا لعبسه الرعميمو اللي من اول الحصه عطانا انديس وسكت كانه مش حاببنا نطلعوا الشخصيه
1: اللي مش عندي زوز عندي سيت اخرين باش نوريك الكرم نتاعي. اي المراه هذه ولدت
0: حنعاودوا لهم عندها حنا الشخصيه نتاعنا اليوم. امراه
1: ما هي امراه
0: اي
1: بوها اسمه يوسف
0: وتاجر
1: بوغرين تاجر كبير بتاع ماشية وهي تولدت نهار 10 نوفمبر 1919 بدأت حياتها مطربة وفات حياتها منتجة سينمائية
0: ما شاء الله ما شاء الله قد الدنيا كانت سهلة عندهم عم تتار كل شيء سهل
1: مش سهل تعبوا مش يوصلوا اما يوصلوا
0: لا معناتها ما كانوش برشا هما بطبيعتهم
1: تعبوا مش فكانت
0: الامور معناتها مازال كل شيء مفتوح قدامهم
1: باش
0: معناها فما طلبات مش كيما تويكا تو باش تدخل الميدان نتاع الفني معناها فريمون تدخل في منافسه شرسه
1: اي المنافسه شرسه بكري كانت العائله شرسه
0: اي صحيح
1: خاصه المراه
0: صحيح
1: ماله هاي
0: نسيو
1: ناخذ
0: شويه من الدنيا وخمولي وبعثوا لنا على الباج نتاعنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان شكون الشخصيه اللي نلوجوا عليها اليوم بوها تاجر كبير اسمه يوسف بدات حياتها تغني كملتها منتجه سينمائيه تولدت عام 1919 فشكون هي الشخصيه التونسيه هذيا ونحبوها
1: حبوها على الاخر
0: ولتو نتفكروها
1: ديما
0: يا سيدي
1: ديما
0: شويه من الدنيا وانا راجعين لعب ستار
2: شويه من الدنيا
0: واليوم الحقيقة الكفة متاع رجال تطلع أكثر وحتى الجون اللي يحبوا الدوكيومنتير في العادة نسى أكثر مسلسلات ثم أفلام ثم دوكيومنتير فما برشا نسي وسورتو تو لي بودكاست تو نجيوهم زاده مغرومين بهم نسي ورجال هذوما لي بودكاست وصغار وكبار وتو نجيو عليهم ان شاء الله ونعطيكم اقتراحات للويكاند اما لي دوكيومنتير المكثر لي جون
1: رجال والشباب
0: ورجال فوالا فباش ناخذ بخاطرهم اليوم وباش نقترح عليهم دوكيومنتير ياسر يحبوا عبد الستار عميمو وين اكتشفته ما كنتش نعرفه الحقيقه نسمع فيهم يحكيوا عليه عبد الستار وشاكر يا اخي قلت
1: خلينا نشوف نعمل طلب
0: الدوكيومنتير هذايا اسمه صوت البراري ويوميات في بوهدمه وبوهدمه هذايا معناتها بلاصه مزينه برشا جات من قفصه وبين سيدي بوزيد تبعوني خط باش اسمعوا معايا برشا تفاصيل ويمكن معناها ما سمعتوهاش قبل وما جيناش عليها قبل ودايوغ كي تتفرج في الدوكيومنتير هذايا باش تقول هذه تونس والبلاصه هذه بالحق في تونس واحنا عندنا الغزال واحنا عندنا الحيوانات هذوما هي محميه
1: الجمال
0: والجمال والجمال الجمال في بلاصه صعيبه
1: صحيح
0: باهي ف باش تدخل معناها الاعماق

0: بوهدمة. نحبك معايا هكا شوية تتخيل معايا، تغمض عينيك وتسمعني وتسمع صوت الريح اللي باش تسمعه في بوهدمة، وباش تسمع صوت لجار فيها، وباش تسمع خطوة الغزال وهو يمشي وماخذ حذره، وباش تسمع صوت عصافر، ويمكن أول مرة تسمع هالتغريدة هذيك، ويجيوا مع بعضهم كل شروق شمس جديدة. هذا هو صوت البراري في قلب تونس وبين ولاية دي بوزيد والقفصة، في جنة مخبية الحقيقة ما تجيش لبالنا أن نمشي لها، منسية، بلاصة تحس للوقت وقف غادي وتقول له يا زمان اقف وما تزيدش بيا، خليني نتمتع، خليني احنا نقولوا بلغتنا، خليني نمتع عويناتي في الخضار وفي الـ الـ الـ الـ معناها الـ حتى الـ مش صحراء اما
1: السباسب،
0: السباسب صحيت. تدخل المحمية الوطنية ببوهدمة وتبدا عادة الرحلة متاعك من غاديكا، وتبدا تكتشف في الثنية متاعها وفي اسرارها، واسرار ما يعرفها حتى حد الا اللي يتفرج في الفيلم هذايا ولا اللي هز روحه ومشى في رحلة من وراء الخيال باش تشوفوا فيها غزال المهر. هو غزال نادر اما باش تراوه غادي يجري قدامكم، باش نشوفوا فيها النعام اللي العنق متاعو احمر واللي ما عنده مدة غاب علينا، ورجع يلوج على روحه ويلوج على بلاصته ويلوج على بلاده اللي غاب عليها عنده مدة طويلة. لهنا زاد نحبوا تحية كبيرة برشا للي قاعدين واقفين على المحمية هذية يحرسوا فيها صباح وليل ومسيبين عائلاتهم ودنيتهم باش تقعد المحمية هذيك بحكاياتها وبأسرارها وطبيعتها بحجرها بثنياها بدنيتها الكل. صوت البراري مش مجرد فيلم باش تفرج فيه، هو التجربة باش تعيشها بحواسك الكل، باش يحسوك سخانة القايلة وقت القايلة، وباش يحسوك برد الليل وقت الليل، باش تشوف معاهم جمال الغروب، باش تشوف سماء بألوان أول مرة تراها. احنا عندنا سماء زرقاء ولا وقت المغرب شوية
1: تحمر شوية
0: صحيت ولا كحلة، باش تراها ذهبية السماء، باش تشوف قلوب أخرى تنبض مش كان قلب الإنسان أكهو، باش تشوف حياة أخرى تنبض من قلب الجفاف، باش ترى الجمال، باش ترى اللي سبحان الله في خلقه، معناها فماش تقول أنت معناتها بلاصة معناها فيها الجفاف وفيها الجمال وفيها الخضار اللي ما ريتوش في حتى بلاصة أخرى. باش تدخلوا العالم بوهدمة الساحر وين الطبيعة تحكي على تاريخنا وتزيد تصنع باش تصنع غدوة متاعنا، زيدا نجم نبنيو عليه البلاصة ديكا نبنيو عليها. وثائقي في 53 دقيقة نقترحوها عليكم، عيشوا بالحواس متاعكم الكل، ركزوا مع الصوت، شوفوا الألوان، حسوا المدينة وصوت المدينة، عيشوه بأجواءه الكل، عندها اللغة التونسية قريبة ياسر، شهادات محليهم، شهادات متاع توينسا محليهم يدغدغوا القلب، محتوى يمس أي مواطن تونسي ويخلي أي مواطن تونسي يفتخر بروحه وببلاده وبتونس وباللهجة التونسية وبك الناس العزيز الغالين باش تسمعوهم وتشوفوهم في الدوكيومنتير هذايا في الموثائقي. هذا اقتراحنا لكم اليوم. اذا كان انتم زاد عندكم اقتراح نتاع دي دوكيومنتير نتاع كتاب
1: نتاع فيلم عجبوكم
0: نتاع مسلسل بربي معناها ما تخليوناش تحت رحمه عبد الستار عمامو.
1: لا والله لا، اما يا ريم والله انت تو قلت كلمه معناها فكر في حاجه، انا بهدمه مشيت لها بسقيه معناها مشيت زرتها ثم بهدمه شفت الدوكيومنتير هذا، انت قلت كلمة قلت عيشوها بحواسكم، والله ورحمة بابا في قبره أي. يلي هي في تلفزة نغزر لها ونشم في ريحة الشيح والله
0: خي وتحس خانت القايلة
1: تحس
0: من العباد كيفاش
1: خاصة كيف الليل يوريك بعض حيوانات ليلية
0: ليلية اي
1: تحس لحمك يقشعر، مش يقشعر على خاطر الحيوانات، قشعر خاطر بقرص
0: تحسك وكشبوبيه نتاع وقت الغروب
1: حاجه
0: ما تراهاش حتى بلاصه
1: والله الريحه تحس كانك تشم معناها تخيل لك الدوكيومنتير يهزك للاعماق تشم ريحه الشيح.
0: هذا اقتراحنا لكم لليوم. اي سيدي كلامنا مازال يعمل كيف ان شاء الله، موزيكتنا زاده ان شاء الله تونسكم وتبدل لكم الجو وتبداو شويه مزيانه يا ربي.

0: ما حلتيش بحلم وانا معيش بحلم وانا معيش بحبكم.
1: بكليك
2: بكليك واحدة نجيبوا لك كل شيء حتى لديك وحتى التو أغزرش قدمنا حتى التو أعطينا منصات تعلمك الإنجليزية حتى إيش المستوى بي دو مجانا أعطينيكم منصات اللي
3: دينا برواحنا ريم
2: دينا برواحنا
3: بدينا رواحنا يظلي في الولادية بالكل
2: أعطينا منصات اللي هي للناس اللي ما تقدرش على تيودات بالنسبة للتعليم الابتدائي تقريبا عبارة عندك أتيود في الدار مجانا كيف كيف حكينا على مجموعة من الحرف وتنزلوا قدموها إن شاء الله المنصة هذية مجانا حكينا على كيفاش أنت اتوديون تنجم تلوش على درس ولا على حاجة معناتها
3: موضوع
2: عتشات جي بي تي كيفاش تكتب له كيفاش تكلمه كيفاش تحكي معاه وتقول له راني أنا نقرأ في المادة الفلانية في الجستيون ولا في الإيكونومي ولا في الميديسين ولا في كذا ونلوج على كذا ما فهمتوش كيفاش يعطيك كل شيء أعطينا دي زوتي دو إي آي زيدا معناتها يعاونوا برشا كيف كيف البارح ضيفنا أعطى منصات زيدا بور لي ستوديون لمهارات الحياة الحاجات تزيدهم تخسر عليهم برشا فلوس باش تعمل ليدرشيب تخسر برشا فلوس باش تعمل شهادة في إدارة الوقت لسوفت سكيلز إدارة الوقت إدارة الضغوطات إدارة وهذوما باهين بعد في السي في نتاعك كيما العمل الجمعياتي مهم كيما هذوما مهمين معناها قاعدين نمشيو فيه مجانا وفي نفس الوقت ناجح جدا
3: إفادة.
2: ولي ومعناها حاجات البارح مثلا مشينا لجوجل كارير مشينا مشينا الكورسيرا مشينا البرشة حاجات معناتها معترف بهم وشهيدهم لسيرتيفيكاسيون بتاعهم معناها دوليين وفي نفس الوقت ناخذوهم التكوين هذا بصفة مجانية واليوم نقدموا لكم منصة تم التشغيل وكيف كيف المنصة مجانية للناس اللي تلوج على خدمة بون كان فما تفاصيل اخرى اعطيها لنا برهان شبيل شنو حوالك برهان
4: عسلامه مدام شنو حوالك
2: انا فرحانه اللي انت بحدينا اليوم
4: حتى انا زيد فرحان
2: والفقره دي راهي تفيدنا الناس الكل كبار وصغار
4: اكيد
2: برشا ناس يخدموا توا ينجم يسمعك يقول تراه انا علاش ما نعملش اون اوتر كارير هكا اون باراليل شنو المانع ونعرف برشا توينس يعملوا هكا وبوكو جون ماشي في الميادي
3: ولا يبدل كلمه فما يقول لك نحب علاش ليه نبدل القلم
2: لا شو اسمها المنصه نتاعنا اليوم
4: المنصه نتاعنا اسمها جوب ريفيو جوب ريفيو هي منصه تونسيه خفيفة سهلة للاستعمال مجانية 100% مجانية وتعاونك الأكثر حاجة معناها باش تنجم تفيد التوانسة اللي تعاونهم باش تحضر سي في دونك للعبيد الكل اللي حاب يحضر سي في بالانجلي وبالفرنسي وما يعرفش كيفاش يعمل لو ديزاين نتاع السي في وما يعرفش وين
2: فيها حكمة راه مش نحط انا شنو عندي وشهيدي وكهو
4: بالطبيعة المنصة هذيا باش تحل برشا مشاكل للتوانسة زيدا المنصة هذية هي منصة متاع تواصل اجتماعي دونك هي منصة متاع تواصل اجتماعي ومهني
2: كما لينكدين
4: كما لينكدين تشبه لينكدين أما في الديزاين متاعها حاجة مزيانة معناها نقولوا نحن مودرن على لينكدين ما عادش نشوفوا كالمربعات نشوفوا حاجة دونك ان فون يبدا يتحرك ديناميك التالي نشوفوا لي كولور نتاعها ياسر معناها يخليوا العبد منتبه ياسر يجبدوا دي كولور خفيف دونك فوالا باش نلقاو فيها دونك لي سيكسيون نتاعها باش نلقاو فيها الفيل اللي باش تعبي فيه مثلا تحب تكتب حاجه انت في الفيل نتاعك دونك تنجم تكتب
2: تحب تكتب راني انا نلوج
3: معناها
4: على خدمتك على روحك على الكارير
2: او على حاجه انت تلوج عليها انا نلوج في خدمه في بلاصه نحب خدمه في الاختصاص الفلاني
4: مثلا
2: اي دونك نجم نكتبها
4: تنجم تكتب زيدا انا في مثلا انا خدمت في مؤسسه نحب نشكر انا المؤسسه اللي خدمت فيها ونحب نشكر عارفي تنجم تحط انا في تحط له انا في فافورابل تنجم زيدا دونك عن تطلب دي زيدي مثلا انا باش نمشي نخدم في ميدان معين شنو هو لي زيدي اللي عندكم
2: علي الميدان
4: هذاك وين باش نلقى روحي معناها بروشينمون دونك تنجم حتى توصل فما دي فيلتر اللي يخليك مثلا تحكي كان مع جماعه ليراش معناها سيت انت تو بوز لا كيستيون تختار كان جماعه ليراش يجاوبوك ولا تختار كان جماعه
2: معناها
4: اي فوالا تختار كان ميدان معين هو
2: باش يعني انا ما نخليش العموم لو انا حاجتي مثلا بانجينيور يجاوبني
4: أي.
2: نجم بالفلتر ما نسمح كان للانجينيور انهم يجاوبوني
4: اللي باش يشوفوا اللي يشوفوا لو بوست ستاتيو. دونك هي متكونه دونك من منصه التواصل الاجتماعي مهني ومتكونه من لي فيلتر حتى في الغوشيرش دومبلوا كي باش تلوج على كي باش تلوج على مهنه. دونك فما لي فيلتر اللي باش تلقى تلوج على مهنه في تونس ولا في البرة خاطر هي على باز هما يقولوا اللي هي منصه في المنطقة العربية معناها تونسية وفي المنطقة العربية تمشي تخدم في المنطقة العربية.
2: سؤال هنا برهان موجود كان أنا بركة معناها نكتب ونطلب وكل شيء وألا زيدا نجم كي ندخل نلقى عروض شغل
4: بطبيعة باش تلقى عروض شغل باش تلقى المؤسسات مثلا فما يون سيكسيون تاع المؤسسات اللي تلقى الكونتاكت نتاعهم ديريكت تبعث لهم ديريكت ومحلوله محلوله للعبيد الكل معناها تنجم تحكي مع عبيد اللي طالبين خدمه تنجم تحكي مع العبيد اللي هما المشغلين كما زيد تنجم مثلا انت تحط اقتراحات نتاعك اللي وين نجمو نقدمو في ان دومين
2: قعد لي سؤال صغير ونختمو به تو شفت لينكدين خاطر انت جبت لي لينكدين يزني باش نقارن لو شفت لينكدين العالم كونكتي عليها معناها فما تفاعل كبير تلقى معناتها عروض كبيره نعرف ناس انا توا صب توا خذي معناتها اللي حاجتو به هل المنصه هذيا جوب ريفيو عليها اقبال فما تفاعل عليها فما كم كبير من المؤسسات عليها او من المشاركين ولا مازال تبدا في خطواتها
4: مازلت هي في السيكسيون تاع في التيليشارجمون مازلت فما ألف تيليشارجمون اكثر شويه من 1000 ماهوش بريسي لو شيفر اما مازلت في طور النمو هي ما عنديش برشا من بديت هي بديت في
2: 2026
4: اي 2026 وباش تبدا توا معناها اللونسمون نتاعها باش تبدا اللونسمون نتاعها بالكدي شنو هو بار اكزومبل الحاجه اللي تميزها اي باش تميزها على لينكدين دونك هي في الكرياسيون تاع لي سي في فما من اكثر لي سي في اللي يترفضوا اوتوماتيكمون دونك فما سو كون ابيل لا تي اس دونك لابليكانت تراكينغ سيستم اللي هذا ما يخليش لي سي في يوصلوا للمشغلين علاش على خاطر فيهم دي كريتير معينين دونك المنصه
3: ما يستجيبوش للكريتير
4: بالضبط مثلا انا كي نحب نمشي نقدم خدمه في كندا فما ان سي في كنديا المنصه هذه تخلي لك لا تي اس يقبل لك يقبلك
2: السيفي
4: نتاعك فوالا دونك هذا فاش نجم
2: وهذا مهمه برشا ديجا انا عندي سيفي معناها متهني عليه وهو اول خطوه بالنسبه لي انا كيف بدا سيفي مخدوم كيما يلزم ديجا هذيك يعطي عليك الفكره معناتها ديجا هي الخطوه الاولى نتاع القبول ان شاء الله شكرا لك يعطيك الصحه برهان شبيل نعاود نذكر المنصه نتاعنا اليوم مجانيه للناس اللي تلوج على الخدمه باش تلقى المؤسسات وباش نفس الوقت نجم تعبر على روحها شنو حاشتها وتنجم زيدا تشاور وتسال الناس اللي عندهم الخبره عليها اذا كان داخل المدينة معين باش تحل بروجي في بلاصه في حكايه معينه زعما ينجح زعما لا شنو اللي نجم ينجحني فتدخل في تحاور مع مهنيين واهل الاختصاص وفي نفس الوقت يركح لك السيفي نتاعك وفي نفس الوقت يخليك معناها عندك ولوج سهل للمؤسسات وزيدا المؤسسات عندها ولوج سهل للناس اللي طالبه الشغل. جوب ريفيو هي المنصة متاعنا بالنسبة لليوم.

0: الأثر وموليه
1: خلطنا
2: خلطنا ليه من ناحية
1: خط الوصول إن شاء الله. أي خلطنا الخط الوصول نحن نبدأ من الأربعة وإحنا المخ يدور زعما شكون الشخصية زعما شكون الشخصية. بوها تاجر كبير، هي تولدت عام 1919، بدأت فنانة، كملت مخرجة بلوتو منجة سينمائية زادة في زمان ذيك كمان حاجة دمدومة المرأة هذه.
2: أي دمدومة وشطر.
1: أي أنا راني عرفتها هكا شوي.
2: أنت عرفتها
1: شوي أما من خليك أنت تقول معني
2: أنا مش خلي
1: مش نطلع غلطة ولا حاجة
2: اسمها في الأخر لكن مش نحكي مش نعطي اسمها مش نعطي اسمها اللي تشارك بها عند التوانسة خاطر اسمها الحقيقي يعرفوه معني اسمها الفني يعرفوه لكن فما اسم تشارك بها المرأة هذية اللي هو أشهر من نار على علم كما أنت مثلا تقول من عاش أنا تقول عمي الحاج عمي شو اسمه عمي حمودة معالي ولا عمي سبشير رحال حاج كلوف شخصية الحاج كلوف
1: شكون ما يعرفهاش
2: ولا اسمه
1: هذاك اسمه
2: تقول سي عز الدين بريكا يرحمه تقول شناب
1: هذا هو
2: كي تقول شناب تعرف اللي هو عز الدين بريكا هذه زاد كيف كيف تقولوا الشخصية خدمت مئات الشخصيات في حياتها لكن الشخصية اللي خدمتها قاعدة اسم التصق بها هي أمي تراكي
1: زهرة
2: فايزة زهرة بوغرين اسمها الحقيقي زهرة بنت يوسف بوغرين كما قلنا مولودة نهار 10 نوفمبر 1919 في الكيف هي بالتحديد في تالا أما وقتها تالا تبع ولاية الكيف ما كانتش تبع فانتقلت للعاصمة هي والدتها وهي صغيرة وسكنوا في نهج الناعورة في دار بن خليل في نهج الناعورة المتفرع على نهج الباشا تربيت غاديكا تقريبا لكن كي مش تبدا حياتها مش تبدا بالفن الموسيقي الغنائي مش بالتمثيل علاش
1: انا غنيت قبل زهره فايزه
2: زهره فايزه بدات حياتها في الرشيديه وعندنا التوا تصاور في المجموعه الصوتيه اللي ورا صالحه ترد على صالحه زهره فايزه
1: انت سمعت صوتها
2: سمعت صوتها
1: وتحسه مزيان
2: حلو وكهو حلو
1: خاطر احنا اللي حضرنا عليها ام تراكي معناتها تحس صوتها اكثر تمثيل
2: حلو وكهو ما تزيدش اكثر من هكاك
1: مادام هي ترجع وراسها ليحة دونك وما كملتش في الفن
2: يبدو على ما يقولوا السي صالح المهدي الله يرحمه سي محمد تريكي يقول انا كنت غني صحيح لكن صوتها ما يعطيش مش حاجه
1: مش احسن حاجه
2: فاقترحوا عليها وقتها ان تنتقل الى عالم التمثيل لانه حسوا ان في الجيستيوال نتاعها كي حاولت تغني في اغنيه وحدها في الجيستيوال نتاعها عندما تقول وحركات وجهها قسمات وجهها عندما تقول
1: حتى في لهجتها
2: في طريقتها فقالوا يظهر لي انك علاش ما فهي مازالت صغيره وشايف انتقلت الى عالم التمثيل ومش تنتسب الى فرقه الكوكب التمثيلي اللي وقتها كانت فرقه كبيره منها مش تاخذ مبادئ تقريبا التمثيليه من غاديكا تنتقل منها للاتحاد المسرحي وبعديش في المسرح الشعبي والمسرح الافريقي
1: سامحني عبد الستار نحكيوا على ليبوك ما نحكيوا عليها
2: احنا نحكي
1: الثلاثينات
2: الاربعينات الثلاثينات معنا من 35 وانت جاي
1: وانت ماشي
2: ف
1: قديش محلنا توانسه معنا احنا من 35 نمنوا بالفن ونمنوا بالتمثيل ونمنوا بالمسرح ونمنوا بالمرأة وتفرض روحها المرأة
2: تفرض روحها وكي تفرض روحها نعطيوها فرصتها
1: وتوترها مع عبد الستار قداش كانوا يحبوها ويحترموها
2: جستما فكنت تثبت لفرقة الاتحاد المسرحي يبدو لي أن غاديكا مش تاخو الوجهة الفني خاطر فرقة الاتحاد كان فيها سيدة شافية رشدي سيدة شافية رشدي كانت قوية برشا عندها شخصية كبيرة فيبدو أن عرقت عليها معناها
1: تعلمت عليها خذيت
2: عليها اكل قوه الشخصيه وركيز وكلمه ما كي تقول كلمه سي كلمه وتعطي تعطي من تخرج كلمه تخرج الروح وكنت رجوليه اكثر من لازم معناها راجل معناها وهنا مش نلقاوها مثلا مش تعمل مرشة مسرحيات في العرب
1: هي عملت عيشة راجل
2: لا عيشة راجل السيدة شافية رشدي لكن فما شافية رشدي عملت مسرحيه اسمها ام عباس وكانت فيها شخصية داير تقولها في النص في المسرحية هي وخوها قضية ثأر وكذا وخوها كان خواف الراجل كان خواف والمرأة هي مش تاخذ ثأر تقول له باي كان يقول أعطاني ربي روح راجل قلب راجل في جسم امرأة وقلب امرأة في جسم راجل
1: على أخوها
2: على أخوها في المسرحية كان نص فكان شافية مثلا وشافية شخصية قوية سيدة زهرة فايزة أم تراكي باش تاخو عليها الجو هذية، وهي بعدش باش تعمل أم عباس، تعملها كمسرحية. وعلى ما نجحت في المسرحية أم عباس مش تعمل شركة إنتاج، شركة إنتاج عام 68 تعمل شركة إنتاج سينمائي مع زوجها الثالث اللي كان هو مخرج، وتنتج فيلمها الوحيد اللي هو أم عباس. خرجت السينما المسرحية هيك،
1: المسرحية
2: ردت السينما. وشكون جابت الكنة؟ خاطر هي مثلت سيدة شافي في المسرحية، سيدة شافي رشدي هي الأم. وكنتها اللي مش تاخد بالثار، وكنتها اللي مش تقتل ولدها، خاطر مش تقتل، وكنتها كانت هي زهرة فايزة في المسرح في الفيلم. هي كانت الأم والكنة كانت سيدة عليا. جابت عليا،
1: يعني عليا غنيت ومثلت،
2: مثلت فيها وغنيت غنية طريفة جدا ما توتيش الفيلم، خاطر الفيلم بالبدوي والغنية بحضرية. على كل حال، أما كنت
1: وكانوا اللي يعملوه ما يخرج حلو،
2: ما عندهمش مشكلة
1: بالله العظيم. اللي والتو تعرف ما حاجات تتفرج فيهم التو أو نواغي بلون عسل، وتقول هذي وقتها منين جيبوا كالنص وكالأداء وكالدنيا
2: والروح. فمش نلقاوها في معنى تدخل عام 46 وما زلنا احنا في الإذاعة القديمة.
1: أي.
2: تدخل الفرقه التمثيليه وقتها، ما زلت حتى ما تاسستش الفرقه، معنا ما زلت ما خديتش الهيكله نتاعها،
1: ونحكيو اذاعه ما زلنا وقتها رانا.
2: دخلت الاذاعه وكانت تمثل، جابها سي حموده معالي كان معجب بها جدا، فجابها عمي سي حموده معالي ودخلت الاذاعه. فبالطبيعه مش لقاها في اول فيلم عالمي تصور في تونس اللي هو عام 58 شحا، تمثل مع كلاوديا كاردينار وعمر شريف.
1: أي.
2: في اول فيلم تونسي. أي. عام 68 المتمرد مش تكون عندها في حضور في افلام الجزائريه شاركت، وانشات كما قلنا عام 70 الشركه نتاعها الخاصه اللي كان زوجها سي علي عبد الوهاب شريكها.
1: وفي هذا الكل بصمه قعدت ام تراكي.
2: ام تراكي هذيك حاجه خاصه جدا،
1: ناس مليح
2: على الاخر بالكل. ام تراكي ناس مليح. هي انجت فيلم اسمه صراخ، لكن مش نحكي لك على شخصيتها كشخصيه في سبع عجاله في دقيقه، احكي لك حاجات حضرتها هنا في مقر الإذاعة الفوق في 85-86 عيطولي مش نشارك بصوتي في حاجات في المسرح. نبدأ نبرفو في الفوق في الكاتريان داكوردو، يبدأ واحد من الأولاد يفدلكو ما تمثل. يبدأ واحد من الأولاد كل مرة تريق تكون حط كرسي بين الباب والقاعة، يعس على كل ورا. علاش يعس
1: عليه؟
2: على زهرة فايزة
1: باش كي تجي هي ويقف تفدليك والضحك.
2: شو شنو هي ديما بتيار سطوشها هكا في يدها فخامه وريشه تدخل غير الباسنسور يتحل هو جيد جيد جيد.
1: وعليها بستر سعيد تظهر شخصيه
2: ليه زهره فايزه ما تحبش تعطي حلق در، ما تحبش كلمه هكا في غير طريقها، تفدلك لكن في حدود. طب مثلا جميل العرابي تبدا قاعده دور وجهك يقولوا هكا كلمه مش في طريقها دور وجهها. زهرة فايزة
1: لا
2: لا ما يتقالش، هم يخافوا منها، هم يخافوا منها، كانت عندها طبيعه. لكن حنينه حنينه حنينه على اللي معاها هنا وحنينه على الناس في الشارع.
1: زهرة فايزة
2: كانوا يعرضوها في الشارع مش تعاونهم، يعني قدام باب الاذاعه كانت تتكلم وتعبد بيهم بعيد مش ما يراوهاش شعطاتهم.
1: يعني وقال الاخر كبير كبير.
2: أيه الله يرحمه.
1: الكبير مش كبير بقداش ماله راهو، ومش كبير بقداش يملك
2: على اسمه
1: بقلبه وبروحه بانسانيته، هذاك الكبير. مهما على اسمك، مهما على اسمك قداش باش يكون على اسمك، باش يجي نهار ويطفى الاسم هذاك راه باش يقعد
2: يقعد
1: الانسان، تقعد الناس تحبك على خاطرك انت مش خاطرك انت فلان. عبد الستار عميمو نعطيو الميكرو للاخبار، اخبار رياضه سامحني الاخبار، اخبار رياضه خنتبعوا هكا شنو فما ماتشويت ودنيا وكل ها وكل جمهور يسمع الاخبار اللي يواتيه، واحنا نرجعوا من بعد اخبار سته ان شاء الله.
2: الله يبارك.

0: تسمعوا برامج ليبي على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين أفهم، سوسة والمنستير على 94.3 أفهم، في الجسرين على 104.6 أفهم، في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم، في المهدية على 102.94.3 أفهم.
1: فلاش سبورت، مرحبا، تحية لكل مستمعينا في آخر موعدنا الرياضي. البداية بالحدث بالكرة الطائرة البطولة الإفريقية كبر في تونس في قصر الرياضة بالمنزة، مؤهلة للألعاب الأولمبية اليوم وعد مع الدور النصف النهائي ستة بعد قليل تونس المنتخب المغربي. وقت التفاصيل مع زميلنا هادي الجبنيني الموجود من أول الدورة لمواكبة هذا الحدث المهم، يعطينا أكثر تفاصيل. مرحبا هادي.
2: أهلا وسهلا بك حبيب، مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية. 9 دقائق بالتحديد عن انطلاق ضربة بداية مباراة الدور نصف النهائي الأول بين المنتخب التونسي والمنتخب المغربي. نبدأ بأحسن حاجة وأزين حاجة في قصر الرياضة بالمنزة، وأنه كل التذاكر تم بيعها تقريبا 407 تذكرة بسعر رمزي 5 دنانير، يعني سولد أوت، الجمهور الكل حاضر في قصر رياضة بالمنزة، واللي يحب حتى إن شاء الله منتخبنا يتعدى إن شاء الله اليوم ويقص الفينال التذكر ديجا موجودين.
1: نفس الأسعار هادي؟
2: لا مش نفس الأسعار،
1: 15 دينار دور نهائي.
2: نعم 15 دينار سعر الدور النهائي و5 دنانير أسعار زوج مقابلات سوا نصف النهائي الأول ونصف النهائي الثاني بين المنتخب الكاميروني والمنتخب الجزائري. قبل ما تبدا يا حبيب، دارت مباراة لحساب المرتبة الرابعة والخامسة أو المرتبة الخامسة والسادسة، وفي الأخير المنتخب المصري فاز على المنتخب الغاني بثلاث أشواط مقابل شوطين. منتخب الغاني يعتبر من أفضل المفاجآت في الكان. المنتخب المصري خليني أقول بعد خيبة أمل كبيرة خسر وغادر منذ دور ربع نهائي، اليوم على الأقل يحفظ ماء الوجه ويكمل البطولة هذه في المرتبة الخامسة، مباراة دائمة 5 أشواط كاملة وثلاث أشواط مقابل شوطين. حكيت شوية قبل المباراة مع الإطار الفني والمعد البدني للمنتخب الوطني التونسي، الأمور 5-5 مبدئيا، مش يبدل برشا كاميليو بياتشي ناخب الوطني، مش يعتمد تقريبا على نفس السوديسي. خالد بن سليمان في الأعداد كمهاجم مموه، علي بنجي مركز رقم 4، ليس القرى مسلي وأسامة برمضان وثنائي الشبكة سليم نباركي وأحمد القاضي وليبيرو أول قربصلي طيب وليبيرو ثاني محمد ريدان. منافسنا في المقابل المنتخب المغربي اللي كان أزيح المنتخب الكامروني 3 أشواط مقابل شوطين، عمل قفزة كبيرة على مستوى الترتيب متاعه، الترتيب العالمي بعد آخر تحين صار للاتحاد الدولي. المنتخب المغربي لوك بين 2-3 ملاعبية أصحاب خبرة وملاعبية الأخرين الكل شوبين وجيو أكيد بدأوا حديثا مع المنتخب المغربي. الأمور 5-5 حبيب في انتظار ضربة البداية. منتخبنا حاليا يكمل الحركات الإحمائية بعد قليل الاستماع إلى النشيد الوطني التونسي والمغربي وانطلاق ضربة البداية.
1: المباراة نجم متابعها في ذات شباب هادي بصوتك أنت.
2: بطبيعة الحال مباراة إن شاء الله مقولة على موجات ذات الشباب مع هادي جبنيني وشكري جويني المدرب ولاعب الدولي السابق في التحليل الفني، واللي حاب أيضا يتفرج في الماتش مباراة مقولة
1: على القناة الوطنية.
2: نعم
1: يعطيك الصحة هادي الجبنيني زميلنا من ذات الشباب. كما قال دورة نصف نهائي تونس المغرب، نحكيه على كان في قصر رياضة بالمنزة، 9 الجزائر الكاميرون، مباراة ترتيبية، مصر ربح غانا في المباراة نجد المركز الخامس 3-2، بين المركز الخامس والثامن رواندا فازت على نيجيريا 3-1، بين المركز التاسع و12 كينيا فازت على تشاد، يدرب فيه حمادي القرقني المدرب التونسي 3-0. إن شاء الله يوم الجمعة المباراة الترتيبية والدور النهائي إن شاء الله يكون فيها وتبيعة منتخبنا الوطني التونسي التاج الإفريقي، وإن شاء الله أيضا تأهل للألعاب الأولمبية. إلى كرة القدم، منتخب الكبر يكمل اليوم تحضيراته قبل مواجهة أوغندا غدوة 8 في ملعب راس في إطار الجولة الأولى من تصفية كان 2027، مواجهة صفر الحكم الموريتاني عبد العزيز بو. حصة تمارين تنطلق 7 في أنكس رادس، مفتوحة في الربع ساعة الأولى منها للإعلاميين، قبلها بعد قليل تقريبا 6:15 شكون الموعد مع ندوة صحفية للمدرب الوطني معين الشعباني صحبة المدافع منتصر الأطار بندوة صحفية في قاعة الندوات في رادس. بالنسبة لمنافس المنتخب الأوغندي للندوة الصحفي المدرب بول بوت، صحبة لاعبين انطلاقا من الساعة 7:30 الموعد مع الحصة التدريبية الأخيرة في الملعب الرئيسي ملعب محمد العقربي برادس. بالنسبة للتذاكر تواصل بيعان الإلكترونية على الرابط الموجود في الصفحة الرسمية جامعة تونسية لكرة القدم، واليوم وغدوة من 9 للـ5 متاع العشية. كذلك شبابيك ملعب المنزل، أسعار 5 دنانير مدارج مكشوفة، 10,000 مدارج عليا، 15 دينار مدارج السفلية، و30 دينار المنصة الرئيسية. نعاود نذكر موعد مباراة تونس أوغندا غدوة 8 في ملعب محمد العقربي براس نجم، تابعوها معنا في الإذاعة الوطنية في الرياضة وأهداف. دورة اتحاد شمال افريقيا لمنتخبات اقل من 20 سنة المؤهلة لنهائيات البطولة الافريقية، دورة تحتضنها مصر في مدينة الاسماعيلية من 24 لغاية 6 اكتوبر من الشهر القادم. برنامج مباريات منتخبنا غدوة مساعدين ونص تونس الجزائر، يوم 27 تونس المغرب، يوم 30 سبتمبر تونس مصر، ويوم 3 اكتوبر تونس المنتخب الليبي. المنتخب الأولمبي أيضا موجود في تربص تحضيري استعدادا لتصفية كأس أمم أفريقيا أقل من 23 سنة. نلعب المباراة الأولى مباراة الذهاب أمام البنين يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 7 متاع العشية في تونس، مباراة الإياب إن شاء الله يوم 5 أكتوبر في لومي مع 4 متاع العشية بالتوقيت التونسي. منتخب أقل من 17 سنة برمز زوج مقابلات دولية ودية غدوة ويوم الأحد للمنتخب الجزائري ملعب الشاد لزويتن. محليا الترجي الرياضي يواصل تحضيراته خلال تربص عين درهم بقية المدرب المساعد جوال كراهاي في انتظار وصول المدرب الاسباني بابلو فرانكو غدا الى تونس من اجل امضاء العقد والاعلان الرسمي بعد استكمال كامل الاجراءات. المدرب الجديد الترجي القادم الاسباني عنده تجارب تبع اسبانية مع فريق خطافي، كذلك افريقيا تحصل قبل بطولة مع المغرب الفاسي، القادسية الكويتي ايضا اسيوين، امازولو من جنوب افريقيا، سيمبا التنزاني، كيف ايضا اسيويا مع الفيصلي السعودي. نادي الصفاقسي اعلن عن دعوة كل من البوركيني حسامادو ودراغو وترافيس موتيابا الاوغندي الى منتخبات الوطنية تاع بلدانهم، الاول لمنتخب اقل من 23 سنة والثاني لمنتخب الاوغندي اكبر. النجم الرياضي بن متلاوي استغل فترة توقف البطولة بإجراء تربص في توزر تنفيذ برمجة مباراة ودية انطلقت تربع ضد الجليد الرياضية بتوزر. كذلك غدوة سيكون موعد مع مباراة ودية من 3:30 في ملعب شيلدي زويتن شبيبة عمران تقدم سقيت الدير. نادي الافريقي باش يواجه يوم الاحد المقبل نجم الرياضي بالفحص، يوم السبت جرومبيليا الرياضيه، كذلك يوم السبت سيكون موعد مع مباراه وديه مساء 2:30 ملعب بوجمعه الكميتي اولمبي البيجي الامر الرياضي ببوعوان، ويوم السبت ايضا الاربعاء في ملعب مصر بن جنيت الاتحاد المنسي الاتحاد قصيبه المديون، يوم 3 اكتوبر ايضا الاتحاد باش يواجه امل حمام سوسه. الهيئة المديرة للنادي الافريقي عن تركيبة لجنة الإشراف على الجلسات العامة والمخالطين، وذلك بعد استكمال هذه التركيبة. رئيس اللجنة معز الخميري، نائب رئيس اللجنة أحمد الشملي، كاتب عام ليلى الشابي، والمساعد عزيز بلامين، عضو مكلف بالتطوير الرقمي ونظم المعلومات محمد الهادي الدريدي. إلى كرة اليد بطولة قسم النخبة أكابر، اليوم تلعب مباراة مؤجلة من الجولة الأولى ذهاب الخامسة في قاعة الهادي خفشة المنزة الرياضي نادي ساقيت الزيت، إن شاء الله الجولة الرابعة واش تلعب يوم السبت المقبل. ماضي 3 النادي الإفريقي يستقبل جمعية الحمامات، 4 النجم الساحلي الاتحاد الرياضي التميمي، 5 بعث ابن خيار المنزة الرياضي سبورتيك المكنين، نسرة بولبة الترجي الرياضي نادي كرة اليد بجمال، ونادي ساقيت الزيت مكان المهدية. دائما مع كرة اليد منتخب الكبريات في تربص في تركيا من 22 إلى 27 سبتمبر استعدادا للمشاركة في كأس أفريقيا للسيدات تونس 2026 من 12 إلى 24 ديسمبر القادم في البرنامج زوج مباريات دولية ودية ضد المنتخب التركي غدوة الأربعاء ويوم السبت كذلك الأربعاء تاع العشية. قائمة اللاعبات المدعوات للمشاركة في هذا التربص: رؤية المقدم، رؤية بويدة، بسمة صفر، فاطمة البوري، نهلة الأحول، مي اليزيدي، آية بن عبد الله، سمية بن حاج، سلمى بن حسن، سندس حشيانة، ميسة بن حسين، أمل بن حسين، فدوى عويج، أمل الحمروني، منى جليزي، وأميمة دردو. ركن كاملو فلاش سبور، إلى اللقاء.
3: الدكتور حكيم.
4: القانون التونسي يجبر كل من يصنع أي مادة غذائية مصبرة وإلا مقرصة باش يحط عليها تاريخ الحد الأدنى للاستهلاك. المستهلك اللي وصيناه عدة مرات باش يقرأ على الحكة التاريخ قبل ما يشريها من واجب زادة وقت ما يلقاش التاريخ مكتوب على الحكة وإلا يلقاه فات يخبر السلطة المعنية بالأمر باش يعملوا اللازم ويكون المستهلك بهالعملية عون رقابة على الأغذية لصحته وصحة أولاده.
3: الدكتور حكيم.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
6: تمام السادسة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين ثالث نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، بإنتاج يقدر بنحو 3000 طن يوميا، شركة إسمنت أم الكليل تستعيد نشاطها بطاقته القصوى وتتجاوز أزمة مديونيتها. الوكالة الوطنية للدواء تطلق آلية للإبلاغ عن الأدوية والمنتجات الصحية المشبوهة أو المقلدة. في العالم، واشنطن تعلن منع مزودي خدمات الطيران حول العالم من التعامل مع شركات الطيران الإيرانية بداية من اليوم. تفاصيل الأنباء. تمكنت شركة الإسمنت أم الكليل من أن تصبح من الشركات الرابحة حاليا بطاقة إنتاج يومية تقدر ب3000 طن بعد تجاوزها أزمة مديونية ناهزت 260 مليون دينار، وفق ما أكده الرئيس المدير العام للشركة توفيق الخرداني. وأوضح لبرنامج المشهد الآن بأن الشركة تجاوزت الأزمة نهائيا وأصبحت تحقق أرباحا حاليا بالاعتماد على إمكانياتها الذاتية.
7: الشركة وصلت في حالة عجز على الإيفاء بتعهداتها المالية مع المزودين متاعها الكل، وعندها برشا خسائر مع المالية، خاصة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز. نحن الأزمة هذه تجاوزناها بنجاح كبير، وهي ثمرة المجهود دام 3 سنوات كاملين بالاعتماد على المواد الذاتية. حددنا الأولويات متاعنا، قمنا بجميع الأعمال الصيانة اللازمة، تحديث الخطوط الإنتاج الكل. قمنا زاد بأهم حاجة هي استعادة الثقة، ديون تم جدولتها على 10 سنوات. أهم نقطة هي اليوم أن الشركة الإيرادات متاعها أكثر من مصاريفها، سواء في الاستغلال ولا حتى في الاستثمار. النتائج الحسابية للشركة ولت إيجابية، الشركة ولت رابحة. احنا اليوم نخدم بطاقتنا القصوى بمردودية عالية، اليوم ننجو في 3000 طن في اليوم، خرجنا معناتها نهائيا من الخطر.
6: تم اليوم بولاية الكاف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط، والتي تهدف بالخصوص إلى تأمين استمرارية التزويد بالتيار الكهربائي والحد من الانقطاعات بالولاية، خاصة خلال فترة الذروة. كفية الفرشيشي.
8: مشروع محطة تحويل الجهد العالي بالكاف بقيمة حوالي 20 مليون دينار انطلق تشغيله في فيفري الماضي. المشروع سيغذي جميع معتمديات ولاية الكاف، وبالتالي تخفيف الضغط على محطة جارم حميد وولاية جندوبة. زيدان المناعي عن إدارة التجهيز للشركة التونسية للكهرباء والغاز ومسير المشروع.
9: هو محطة تحويل من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط، يغذي ولاية الكاف بأكملها. الكاف كانت تغذى من جندوبة من أنقار الحميد. بالمشروع هذا الكاف إن شاء الله من هنا فصاعدا ما عادش عنده حتى إشكالية في انقطاعات التيار الكهرباء.
8: مشروع ضخم سيساهم في تحسين نوعية الكهرباء في ولاية الكاف، ويساهم في تزويد المناطق الصناعية، وبالتالي دعم الحركة الاقتصادية بالجهة. الرئيس والمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة.
10: المشروع الكبير هذا يتمثل في 2 محاولات كبار في الكهرباء، يسهلوا ويحسنوا في نوعية الكهرباء في المنطقة هذه، باش يعاونوا في تزويد المناطق الصناعية الكل، وهذا باش يكون دعم للحركة الاقتصادية في المنطقة ككل وحتى في المناطق المجاورة. المشروع يحسن تقوية الجهد، يخفف الضغط على الموجود على الشبكة.
8: مشروع متوسط الجهد الذي وقع تدشينه اليوم به 27 خلية، وقع استغلاله 5 خلايا إلى حد الآن، في انتظار استغلال البقية من طرف المستثمرين وأصحاب المشاريع في الجهة.
6: من المنتظر أن يتواصل غدا إضراب عمالي نقل المحروقات في يومه الثاني، والتي جاء على خلفية مطالب مهنية لم يتم التواصل إلى الاستجابة لها، وفق الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم أسحيمي.
11: رغم المحاولات العديدة باش نلقاو حلول جنب البلاد تضرب في قطاع حيوي، لكن قيناش حتى حل وحتى تجاوب، وإحنا على ذمة الأطراف اللي تحب تلقى حل. المطالب هي صرف المساهمات الاجتماعية في الصناديق الاجتماعية وتطبيق اتفاق 2 مايو 2019. المطالب ما همش جدد، ما لقينا فيهم حتى حل بالرغم من المجهود اللي قامت به وزارة المالية ووزارة الصناعة والطاقة في توفير زيادة في هامش الربح لشركة توزيع وبعض شركة نقل المحروقات.
6: في الأثناء أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين تواصل التزويد بشكل عادي عقب اتخاذ الشركة احتياطاتها بشكل مسبق.
12: تم عدد لبسيه من السواق قاعدين يخدموا وينقلوا المحروقات، لنا احتياطات محطات زودناها بما فيه الكفاية بالمحروقات. صحيح أنه مش كل السواق خبطوا في عملية نقل المحروقات، ولكن ما فهمش مشكل تزويد المحطات تم بشكل عادي، حتى السواق اللي جاءوا مشكورين متفاهمين الوضع. إذا كان ثم إشكاليات زادة باش نواصلوا معالجتها مع الشركات اللي متعاقدين معهم. الأصل في الأشياء أنه يكون الوضعية طبيعية، واخذوا ما يكونوا عندهم تغطية اجتماعية مطالبهم ويقع تلبيتها، إذا كان ثم زيادات في الأجور يلزم يأخذوها باش نضمنوا شوفير يخدم في ظروف طبيعية. ولكن في المقابل كما ثم حق الإضراب ثم حق العمل، لا يجب إذا كان ثم شكون يحب يخدم معناتها يقع التصدي ليه. على كل حال اللي جاء ويخدموا يخدموا في ظروف طبيعية مأمنة، نطمنوا أن المحروقات موجودة.
6: ينظم المعهد التونسي للعمل الشامل اليوم وغدا بالعاصمة مؤتمرا إقليميا حول اقتصاد المنصات تحت عنوان من العمل غير المنظم إلى الإدماج نحو صياغة مستقبل عمل أفضل. ودعت رئيسة المعهد أسماء بن حسن إلى ضرورة وضع أطر قانونية تنظم اقتصاد المنصات بما يضمن إدماجه في القطاع المنظم ويمكن العاملين فيه من حقوقهم وفق تصريحها لخول سليتي.
13: عنا دراسة كنا قمنا بها حول وضعية العاملين في اقتصاد المنصات، حبينا نشوفوا هل ترى العاملين ذوما الوضعية متاعهم تتشابه مع الاقتصاد غير المنظم، هل ترهم في وضعية كيفهم اللي يخدم في الفلاحة ويخدم في البناء ولا في التجارة حتى في العمل المنزلي. لقينا اللي فما تشابه كبير، معناه يتنجم يكون هو أنا انجينيور تلقى يتشارك هو والعامل العادي في بعض الخصائص، منها مثلا غياب التغطية الصحية، غياب إنه يكون عنده سما وظيفي واضح. إذا فما سكون بيل اقتصاد المنصات الأرضية مثلا لي ليفغور اللي نحن نراو فيهم كل نهار في الشارع، هو قاعد يستعمل في أبليكيشن باش انه يقدم الخدمه نتاعو. هذوك من الناس هذا متعرضين للعديد من الهرسله، الحوادث الطرقات. اليوم اقتصاد المنصات اللي هو نابع من تطور التكنولوجيا قاعد يوفر فرص العمل اي، ولكن في نفس الوقت فما برشا غياب للحقوق. لازم اليوم نضعوا ربما اطر قانونيه، مش حتى لازم قانون جديد، نجم حتى بعض الاجراءات. اصلا نحن المهنه دائما نعرفوا ايش في تونس ماناش مصنفينها، ولكن المهنه قاعده تكتسب في الشرايين نتاعها لانها قاعده تخدم في ناس، لازم نعترفوا به نحطوا لها اطر قانونيه.
6: تنطلق غدا الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل لغاية 31 من أكتوبر المقبل، وفق ما أفادت به مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي. وأوضحت السبعي لبرنامج يوم سعيد أن كل متخلف عن الفحوصات الطبية بعد 31 من أكتوبر المقبل يعتبر متخليا.
14: نهار الجمعة فارطة وقع إرساليات قصيرة إلى المترشحين للحج لإعلامهم ترشحهم إلى إجراءات الفحص الطبي في الفترة الممتدة من 24 سبتمبر إلى 31 أكتوبر. نوصي الحاج بمصارحة الطبيب بالأمراض التي لديه لكي لا تحدث له تعكرات في البقاع المقدسة، ونوصيه أيضا بذكر الأدوية التي بصدد تناولها. اللي عنده ظروف ولا أي حاجة يتواصل مع الواعظ يقول له مثلا أنا ما نجمش نمشي في الدات هذيك، نجم نمشي في دات أخرى، يولي ينسق مع الواعظ هو يحطه في الدات الأخرى. لكن خارج 31 أكتوبر لا مجال أنه يجري الفحص الطبي متاعه، وهذا يعتبر تنازل من الحاج على أنه يذهب إلى الحاج. احنا قائمة الانتظار هي اللي نطلعوا منها الشغورات هذيك.
6: أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عن إطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. ووضعت الوكالة 3 قنوات مباشرة لتلقي البلاغات، منها المنصة الرقمية عبر تعمير النموذج الإلكتروني المتاح على الموقع الرسمي للوكالة أو عبر البريد الإلكتروني dpm@rns.n أو عبر البريد بإيداع ملف البلاغ رسميا لدى مكتب الضبط بوزارة الصحة. بمناسبة اليوم

0: تحمل رسالة إنسانية بسيطة في كلماتها، عميقة في دلالاتها، وهي لغات مختلفة إنسانية مشتركة. فلغات الإشارة هي ركيزة أساسية لحماية حقوق الإنسان وتحقيق التعليم الدامج وضمان المشاركة المتكافئة في المجتمع. الفيديو هذا تلقينا فيه 25 مشاركة مصورة من 12 دولة عربية، تم اختيار 21 منها لإدراجها في النسخة النهائية للفيديو، وتمثل هذه المشاركات 6 لغات إشارة مختلفة من المنطقة العربية بالإضافة للغة الإشارة الصينية. كل شخص يشارك بترجمة جملة لغات مختلفة إنسانية مشتركة أو عالم واحد حب واحد.
1: في إطار فعالية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، انتظمت اليوم بالحمامات ندوة حول الإعلام السياحي من ناقل للحدث إلى صانع للوجهة. المكلف بتسيير ديوان وزير السياحة وجيه خليفة أكد في تصريح لضياء الدين الكريفي أن اللقاء مع ممثلي اتحاد إذاعات الدول العربية مثل فرصة لتبادل التجارب حول دور الإعلام في خدمة السياحة، مضيفا أنه يندرج أيضا ضمن الاستعدادات لاحتفالية تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027.
2: فرصة لتقديم التجربة التونسية منذ 6 عقود، تجربة عريقة، وتطور التجربة هذه لمواكبة خاصة التطورات التكنولوجية والتقنيات الحديثة من جهة، ولكن لمواكبة البحوث والتقنيات الاتصال والتواصل من جهة ثانية. بالنسبة لنا احنا كانت إفادة واضحة في إطار الإعداد كذلك للاحتفالات بتونس كما تعرفوا عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027. هذا من بين الجهود التحضيرية اللي قاعدة تقوم بها وزارة السياحة والمؤسسات اللي خاضعة لإشرافها، وكذلك كل الإدارات والهيكل الإدارية للدولة التونسية. إن شاء الله في القريب العاجل يتم الإعلان على البرنامج هذا، وإن شاء الله يكون ثراء مشترك ما بين مختلف الدول العربية وتفاعل كبير مع وسائل الاتصال والإعلام.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
1: في أخبار العالم، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة من قطاع غزة. على صعيد آخر، أعلن ممثل مجلس السلام في غزة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن لجنة إدارة القطاع باتت جاهزة لتولي مهامها، موضحا أن اللجنة الانتقالية لن تكون إدارة ثابتة وأن عملها لا يرتبط بموعد زمني محدد. في اليمن، تواصلت اليوم المواجهات على أكثر من محور بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. يأتي ذلك فيما توقعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يرتفع عدد النازحين داخل اليمن بسبب تجدد المعارك إلى نحو 230 ألفا خلال الأشهر المقبلة. كشف نائب في البرلمان الإيراني عن لقاء محتمل بين الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك. من جهة أخرى، ألغت شركات الطيران الإيرانية اليوم رحلات دولية إلى عدة وجهات تحت ضغط العقوبات الأمريكية المشددة. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن مزودي خدمات الطيران حول العالم ممنوعون بدءا من اليوم من التعامل مع شركات الطيران الإيرانية. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين. بإنتاج يقدر بنحو 3000 طن يوميا، شركة إسمنت أم الكليل تستعيد نشاطها بطاقته القصوى وتتجاوز أزمة مديونيتها. الوكالة الوطنية للدواء تطلق آلية للإبلاغ عن الأدوية والمنتجات الصحية المشبوهة أو المقلدة. في العالم، واشنطن تعلن منع مزودي خدمات الطيران حول العالم من التعامل مع شركات الطيران الإيرانية بداية من اليوم. دمتم في رعاية الله.

0: تصفية كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في وجهه الرسمي بعد المونديال 2026. بقيادة الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. تونس أوغندا الخميس 24 سبتمبر في رياضة وأهداف من 7 مساء. قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية حاضر معكم مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس. نقل مباشر للمباراة. كواليس تصريحات تحليل فني. كونوا في الموعد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
2: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
3: أي هاني جيت تبتعمل كيف؟ تبانا في كلام على الكيف.

0: احنا سبقنا الخير والله. الأغنية مبرمجة من قبل ما نسمعه أنه الإذاعة التونسية تتوج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26. احنا مبرمجينها من غير حتى شيء، ومن بعد نسمعه بزوز جوائز ذوما فرحنا الإذاعة التونسية، ثم نلقاه أنه أنور العيشي اللي عزيز على قلوبنا نحبوه كلنا توج في هذا المهرجان، فما نجموش نعديو الخبر هكاك إلا وناخذ أنور ونبارك له. وأنور أهلا بيك.
1: سلام، اهلا اختي ريم،
0: تحياتي. اي شنو احوالك يا انور؟ اش حاسس توا قل لي؟
1: والله احساس جميل، معناه قاعد نرجع في جزء من الجميل لبلادي ولمؤسستي، هذا احساسي بصراحه يعني.
2: انور نحب اول حاجه نقول لك مبروك للاذاعه. اما انور شنو ما الاعمال الاثنين ساعة اللي قاعد تتويجهم؟
1: يا عبدالطار عمامو من أجمل الأصدقاء العزيز على
2: عيشك برشا. عايش خوي
1: أبو برشا يا عبدالطار،
2: يعزك.
1: هو عمل جماعي راه في نهاية الأمر، هو إنتاج مؤسسة إذاعة تونسية طبعا بإشراف إذاعة الشباب. العمل الأولاني في إطار مسابقة بعيون عربية هو العمل حول المدن، مجموعة يعني ذكريات حمادة اختارت تحكي على تونس المدينة درة العلم والحضارة. نص ذكريات حمادة، هندسة الصوت أنيس بللونة، وإخراج محدثكم أنور العياشي.
0: مبروك ليهم زيدا، برافو ليهم ومبروك ليهم.
1: هي ثاني تتويج مع بعضنا بعد السنة الفارطة زيدا ذهبية.
0: وانت خديتها من فمي، كنت باش نقول لك يا اخي استنست معناها بالتتويج، ما عادش تفرح برشا ولا كيفاه؟
1: الحمد لله ريم، هذيا انا عم اخر جوائز عملناها 17 جائزه ذهبيه عربيه وبرونزيه،
2: ما شاء الله
1: ذهبيه فضيه برونزيه يعني في المهرجان العربي ومهرجان القاهره.
0: حتى حسيت كلينا عبد الستار فرحنا اكثر منك، قلت غاز مش بيه يا انور.
1: انا والله اكثر فرحان للكفاءات اللي خدمنا مع بعضنا. ما نحبش نقول خدموا معايا، انا مخرج مالي الا عنصر من العناصر، انا كنت مساهم في تكوين وتاطير والاحاطه بالكفاءات الكبيره اللي عندنا في المؤسسه.
0: كي تولي جائزه معناها الناس الكل مهمه، معناها الناس الكل خدمتها كما يجب، وفما انسجام وفما رؤية، وكان واحد برك ما خدمش خدمته كما يلزم ولا ما كانش في مستوى المطلوب، والله لا فما هالجائزة، فمشكورين لكلكم يعني فريق كامل،
1: فريق عمل بداية من محسن الماطري ما ننساهش اللي سجلنا الصوت
0: تحية لي
1: فيديو 8 الرائع، إلى جانب الفريق هذا اللي قلت لك أنا من عمناه واكتشفت أنه فريق متميز.
0: قلت لي أنيس بلالونة، أنيس بلالونة،
1: أنيس بلالونة وذكريات حمادة.
0: أيوة.
1: ومحسن الماطري في تسجيل الصوت، والفريق هذا اللي اكتشفته عمناه ولانا على مستوى عالي من الحرفية من
0: إذا العمل الأولاني، العمل الثاني؟
1: العمل الثاني في إطار مسابقة أعلام العرب في مسابقة تباتل، العمل اللي اسمه وثائقي نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي. محمود المسعدي اللي كتب النص صديقنا محمد رمزي المنصوري، لأول مرة نتعامل مع بعضنا
0: إذاعة الشباب، أيضا
1: إذاعة الشباب عنده قلم رائع جدا، وبمساهمة مصلحة الدراما هناك كممثلين لأنه في مواقف درامية تمثيلية.
0: يا سيدي مبروك ليك ومبروك للإذاعة التونسية.
1: جزء أعمال ذوما صاحبت الحنجرة الذهبية أمال الكتاري.
0: تحية لها. يا سيدي ألف مبروك ليكم، أنيس بلالونة، ذكريات حمادة، محسن الماتري، محمد رمزي المنصوري، أمال الكتاري، أنور العياشي، ونحبوكم برشا وفرحنا لكم برشا، وإن شاء الله ديما الإذاعة التونسية متوجة، وإن شاء الله ديما يا ربي نكونوا في العلالي يا ربي. شكرا أنور.

0: ان شاء الله ديما فرحانين. محليها الفرحه يا
1: اخي.
0: محليها الفرحه محليها. وقيت باش نكملوا بقيه فقراتنا، مازالوا لنا ان شاء الله زويز فقرات.
1: اي حاجه فرق.
0: اولا ساعه خلينا نعدوا صحنا للمراه حتى والكوجينا
1: خاطر نهار راحه
0: صحيت. وبربي حاجه سهله وخفلف، تعرفها كالشعار نتاع خفلف
1: خفلف. اي سبقه وجريه وما تاكلش الشعير.
0: مونينا فاتي في عدل صحنك.

0: شيف شو الحوي؟
1: مرحبا
0: عاود
1: خليناك خليناك عمرك 20 لقيناك عمرك 17
0: فما سر
1: فما سر درا فشتيك القاعده
2: اي كنا فوالا الماكله نتاعك شنيه
0: عجبتني هكا ولا صعبتها
2: فكره
0: باهيه
1: اي سيدي احنا المنطلق نتاعنا المراه اللي في الكوجينه الطيب حاجه فيسا فيسا ونافعه ليها ولوليداتها سورتو اذا كان الاولاد ياكلوا لبرا اوكور دو لا جورني وكل شيء وهذا هو اللي عم في السبور نتاعو وكل شيء ديما العشاء
0: هلفي صحيه وخفيفه هذا. وفي ساعه تحضر
1: ايش عنا
0: دونك باش نعطيو فيت في حاجتين سهلين ينجموا في ساعه يحضروا اول حاجه عندنا سوب بالسفناريا سوب سفناريا نتاعنا باش ناخذوا اسكالوب فيها اسكالوب فيها بصل فيها سفناريا رابي ثوم بصل بالطبيعه باش نفوحوا ملح شويه تابل وباش نحطوا شوية نواد مسكات في الاخر نحطوها بعد ما نطيبوا الاسكالوب نتاعنا والبصل والسفناريا والكل هذو ممكن نحطهم مع بعضهم مع الثوم والكل نمرقوها بشوية ماء مش برشا خاطر تعرف الاسكالوب ما فيش روح قويه معناها في ساعه يطيب في ساعه يحضر دونك وقت اللي هي تغلي وتعمل لك التختوخ ويطيب الاسكالوب نتاعنا وكسفناريا هذيك تليث وتعمل سوب
2: تهبى
0: تحس وحدها نقولوا وقتها نزيدوا كيس نتاع كريم فريش ووقتها نحطوا نواد مسكات في الاخر باش تعطينا اكل الجو اللي باش تطلع لنا تعدل يعني ما بين السفناريا
2: فاد ما فيش مطعم هكا
0: ولا اي دونك النواد ميسكاد وتمشي برشا مع لي صوص البيض الكل بعد فما شكون يحب يرحيها ميكسير بلونجون تطرحها الكل تولي كريم
2: يعني واحد بيوري تولي
0: اي خاطر تو فما صغيرات كما قلت ريم فما صغيرات ما يحبوش حاجه كلي في الفم تظهر ولا تتحثر
1: خاصه الخضره
0: ما تخبيهم شوي اي دونك هذه
2: تنجم حتى اللحم ولا الغلبر صغار حتى اللحم حتى اللحم كتريفيك تقزو منه والله العظيم غريبه وليت
1: انا دو توت فاسون نتصور انا معناها ساعه اولا سي ان بوتاج هذايا خايف كله خضره
2: ومغذي مليح
1: البروتين اللي هي الاسكالوب بنين
0: ألف ألياف نتاع السفناريا
1: نتصور اللي ترينا يلقى باي واللي يحب يبات خفيف يلقى باي والناس الكل تلقى باي خبينا الروسيت الاخرى الجمعة الداخلة باش نجمو نخلطو نسمعوا اغنية عم زاد تعملي موقع احنا باش نسمعوا اغنية قمقومة قعد علينا منى نعملوا ترتيحة مع الموسيقى باش نعطيكم نعملوا بكم دورة صغيرة في اخبارنا اليوم سواء كان اللي تعديت على موجات الإذاعة الوطنية التونسية ولا اللي احنا بارتاجيناها زاد مهم يفوتكم شيء وعدا كمسك الختام هذيك في الاخر بكل كطقطقه اللي تعطيها لنا كل يوم
2: كل انت
1: عم ستر عمامو خلي لهم سوربريز
2: اليوم طقطقه حلوه هي حلوه كغنيه اما حاسه نتاعها مش حلوه برشا
1: بالحق
2: الغالب

0: الفرحه مكملين.
1: اي ديما فرحانين
0: يا الفرحه مكملين
1: ان شاء الله.
0: وما نجموش نفرحوا للاذاعه التونسيه من غير ما نفرحوا مع الرئيسه المديره العامه للاذاعه التونسيه. حاضرة هي موجودة
1: شيفة معنا.
0: أي معانا ملا شنو
1: مرحبا مرحبا.
0: شيفة فرحة أنور عايش والفريق الكل تبعت على كثب الأعمال هذية. اليوم زوز إن شاء الله يكملوا البقية. الإذاعة التونسية نجاحاتها مش كان في الجوائز كهو. اليوم عنا أنستون من أحسن ومن أروع ما فما زادة في المهرجان. فخلنا ناخذ رايها ونسمع صوت الفرحة معاها مدام هند الغريبي. يلا في الاثناء
1: في انتظار
0: في الاثناء باش نكملوا احنا مع صوت الفرحه بقدره ربي. اما في الاثناء باش نجيو على بعض الاخبار اللي خذيتهم الاذاعه نتاعنا اليوم الاذاعه الوطنيه ودولتهم الاذاعه الوطنيه على صفحتها او ايضا على في من خلال البرامج نتاعها. الحقيقه فما خبر هو يهم خاصة مربي النحل ولكن احنا فرحنا به زاد احنا توينسا كيف كيف واحنا مش نكملوا مع الفرحة. الخبر هذا يقول انه ولاية تونس مواصلة في مداوات الناموس خاطر الحقيقة معناها
1: كلينا
0: شنو كلينا شنو معناها ولينا مكابوس الناموس. فأتونا نرجعوا للخبر هذا بأدق تفاصيله أما خلينا نكملوا زادة مع فرحتنا نحن فرحة الإذاعة التونسية وولاد الإذاعة التونسية وإذاعة الشباب تحية ليهم. الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية مدام هند الغريبي ألف ألف مبروك.
2: يبارك فيك ريم يعطيك الصحة وتحياتي سي عبد الستار معك
1: يعيشك
2: الى كل مستمعي الاوفياء نتاع الاذاعه التونسيه. خليني نقول وقت اللي يقولوا اذاعه الشباب انا تو عائده من الحمامات من مهرجان الاذاعه والتلفزيون العربي. الحقيقه اليوم تم جوائز التبادلات وما يسميوها لانه تم جوائز مسابقه رسميه اللي هي غدوه كبير. اليوم جوائز التبادلات وكذلك الجوائز تاع عده اصناف المسابقات هذوما إذاعة وتلفزيون. الإذاعة تحصلت خلينا نقولوا على ثلاث جوائز ذهبية.
1: أي ما شاء الله.
2: أي ما شاء الله ما شاء الله خليني نقولوا سي اون بريمير أول مرة. ممكن ناخذ جائزة ولا تخرجوا سيف المرة هذوما.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: مرحبا مرحبا مرحبا بالحق بالجوائز وبالذهب لأنه هي الحقيقة إذاعة الشباب هدت لنا زوز جوائز الأولى عن المدن العربية العتيقة. ذكريات حميدة عملت لنا عمل ممتاز جدا على مدينة تونس درة المدن العربية العتيقة وفي محمد رمزي المنصوري اللي هو متعاون راه على فكره متعاون ما قديم ياسر معناها
0: ولدنا
1: ولد المؤسس هذا هو
2: خدم طرز نص فريزه على الاعلام العربيه واختار شخصيه محمود المسعدي وما ندراك وقت اللي يقولوا معناها عنا الاعلام عنا راهو الاعلام في كل المجالات وبالحق يعني تونس راهي سرية بتاريخها وبحذرها كذلك إن شاء الله دي مستقبلها
0: إن شاء الله.
2: وبالتالي يعني الجوائز هذوما راهو وقت اللي علاش أنا واحدة من الناس ربما أنور كان يحكي معك بارد بارد علاش بارد هو يقول لك أنا خذيت 17 جائزة معناها الجوائز ثم معناها سامحني حاجة أخرى معناها اللي أنا واحدة من الناس فرحة سايرة بالفرحة
0: الكلنا فرحانين
1: يا ربي
2: سايرة بالفرحة لأني أنا مهما كانت الإذاعة اللي شاركت سواء كان الشباب أو الوطنية أو الجهات أو الهواء احنا رانا مؤسسة من 12 إذاعة
0: بالضبط.
2: على قلب واحد
0: بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط وهذا صحيح.
2: ذكريات من إذاعة الشباب ولا محمد رمزي إذاعة الشباب بالنسبة لي أنا الإذاعة التونسية
0: طبعا صحيح. طبعا وذيك الصحيح
2: وقت اللي نديه ومعناها باش يقول الإذاعة
1: التونسية ما
2: يقولوش أنه الإذاعة اللي ربحت
1: أنا هي منهم مي
2: أذين عفو أحنا سي نوتر مغنيت أنتر
1: صحيح.
0: الجائزة الثالثة مدام
2: نعم
0: الجائزة الثالثة قلنا ثلاثة في هبة احنا عنا اليوم
2: هي الجائزة الثالثة في التبادل
0: في التبادل
2: التبادل معناها خاطر احنا في إثارة فحاد تم معناها وحدة تاع تبادل البرامج بين كافة الهيئات، هما يقولوا الدول العربية الهيئات الإذاعية والتلفزيونية.
0: ويمكن زادة هي الأصعب على خاطر باش تقنعهم، ويمكن هي الأصعب أنك تقنعهم على مستوى عربي صعيبة.
2: يعني شوف علاش أنا فارحة، فارحة لأنه كانت منافسة شرسة جدا. وقت اللي يقول أنا بحضور يعني دول الخليج والعربية والعراق وعودة سوريا إلى التبادل وعودتها إلى المنافسة، رغم هما دول يعني
0: أي قمقومة
1: وعندهم مدخول في رواحها معناها
2: ولا في الإنتاج ولا في الإنتاج. وقت اللي أنت تفتك منهم المكان الأول الأول، هذا في حد ذاته انتصار انتصار. وأنا قلت قلت في التلقاء يعني انتصار عظيم بالنسبة
0: لي. إيش نقول لك مدام
2: هذا الكل إني نفتك الجوائز الأولى
1: الحمد لله.
0: اي ايش نقول لك مادام انت تعطيتنا بشرة اخرى، قلت هذوما اليوم راه
1: اليوم
0: معناها توا مازال هذا اول الغيث، راهو مازال غدوه ان شاء الله
2: يسميوهم اي هذوما يسميوهم معناها جوائز التبادل.
1: اي
0: اي اي
1: غدوه جوائز رسميه ان شاء الله
2: المسابقه الرسميه غدا في شهرة في مدينة الثقافة شادي القريبي
1: إن شاء الله
2: غدوة. ومرحبا بكم
1: مدام، أنا عندي طلب تويكا في مدام هكي، أنا عندي طلب غدوة نحب نجي نلقاك نلقاهم شراولي كانون مش مبخر توا نجيب نشق وداد مش مبخر ماش ياخذونيش بالعين. أيوة
0: يا أخي توا فدلك أنت أنت تفدلك يا أخي، البخور ما وزاد من الفرحة جاي
1: طبيعة بالفرحة
0: هذا الفرحة مزيكا وضحك
1: نحط كانون في وسط الهواء الغديكة ومبخر
2: والله العزيز والله ميرسي ميرسي.
0: على كل حال احنا زاد فرحانين برشا
2: خاطر انا تري زيمو
0: ظاهري
2: يعني
0: ايه هو هو شو هو الانتصار ديما محلي والنجاح ديما محلي،
1: وخاصه كي تعرف كي تعبت عليه من ناحيه ومع شكون تتنافس كي تتنافس مع قمم زاد راهو
0: يعني احنا كي سمعنا لهنا الخبر مازلنا نشوفوا فيه معناها مازلنا كي سمعنا معناتها احنا زاد فرحنا فرحه كبيره برشا. وبالنسبه لنا الاذاعه التونسيه مهما كانت الاذاعه هي الاذاعه التونسيه ان شاء الله ديما الاذاعه التونسيه في العلالي، واحنا ولادنا خذاو ومازالوا ياخذوا وباش ياخذوا ان شاء الله جوائز كبيره. شكرا ليك سيده هند الغريب.
2: نقطه مهمه جدا راهو بالنسبه تقول قايل علاش كذا راهو يقع سيليكسيون الاذاعات كلها تشارك راهو في كل المسابقات في كل الانماط عندنا لجنه وتاع سيليكسيون تاع اعمال حد ما يعرف حد عن بعد يعطيو لكل عمل عدد معناها العدد العمل الفائز هذاك هذاك هو اللي احنا نشاركوا به بعد نعملوا له رشكوه منا ومنا. هون ياتي دور المخرج انور العايشي يعطي الصحه وبارك الله فيه اللي هو ديما فرح يهز الجوائز ويبدا
1: ان شاء الله ان شاء الله ديما فرح يا ربي
0: ان شاء الله ديما فرحي
2: هو الزوز راهو انا رحت بليش هو
0: روح بيهم الزوز
2: عمنيو لسمة عمنيو عمنيو خذينا جائزة في مسابقة رسمية كيما غدوة
1: ايوه
2: خذينا جائزة خذيها هو زاد طلعه هو كان المخرج هزها
0: وروح بها
2: كل الهيئات كلها طلعت باش تصور الجوائز لقيت
1: انت ما كنتش جاي
0: من الثنية جاي تو نتعرضوا له يعطينا من الثنية برك
1: عيش بس ان
0: شاء الله ديما فرحانين سيدة هند الغريبي الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية
2: مزيانة تحفونا هكا
0: اي شو تحب تسمعي
2: أنا نسمع فيكم في الكرهبة
0: اي شو تحب تسمعي
1: نسمعوك
0: تو انت فرحانه عاد احنا لازمنا نكملوا لك فرحتك تو شنو تحب تسمعي؟ احنا خذينا باينه وعبد الستار اليوم.
1: لا بارك الله اليوم بالفعل.
0: وحسام معانا يظهر لي كان ما خذاش باي وكان شاكر مازال ما خذاش
1: باي. اللي مش لاهي بينا.
0: على كل حال ان شاء الله
1: ديما فرحانين.
0: يا ربي محلاها.
1: متعلقين ويا رب ان شاء الله ديما الاذاعه هذه 80 سنه نتاعها فقدوا مقارنه بالاخرين اللي ما عندهمش تاريخ كبير اذاعات ولا كي تبدا عندك 80 سنه واسامي كبيره واعمال كبيره تبدا ثقيله عليك
0: خاطر ما عادش
1: انت تتحدى في روحك باش قبل كل شيء قبل ما تتحدى الاخرين قاعد تتحدى في روحك مش تعطي حاجه اللي يرضاو علينا كتصاور هذوك ما كيف الهول هذوك يبداو راضيين علينا
0: تغشي هذا ما نقول لك مش اون فوا جيت مره الاول ما عادش مشكلة الجلول مشكلة تقعد لول
1: تقعد لول
0: إن شاء الله ديما فرحانين يا ربي و... ودام نجاحها وتوفيقها الإذاعة التونسية. نختم مع شوية معاك عبد الستار
1: ما نسمع حاجة فرايحة هكي.

0: الستة وخمسين دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. قبل ما نختم فما أخبار محنا في العادة نتعديو على
1: أخبار.
0: توقيت الوطنية ونعطيو مجموعة أخبار. ما اليوم نكتفيو بأخبار الفرح. والله الفرحة لا قبلها لا بعدها عبد الفتاح الرقيق. لا تنجم تقدم قبلها لا تنجم تعطي حاجة بعدها. أما على كل حال بما أنه إحنا خبير مفرح وأنه لي روتريتي اللي هما أصحاب جرايات التقاعد ينجموا منها الأربعة يمشيوا يسحبوا الجرايات نتاعهم.
1: تثبت إن شاء الله.
0: صحيت وخاصة اللي عندهم بطاقة جرايتي ينجموا من نهار الأربعة 23 سبتمبر ومن الخمسة بتاع عشية الموزعات الآلية الكل على ذمتهم يتفضلوا يصرفوهم بالهنا
1: والصحة يا رب
0: وبرضا زيادة. مرة أخرى مبروك لنا، مبروك إذاعتنا، مبروك لأولادنا، مبروك لكل من تعب عليها الجوائز هذية. مازلنا نستناو الخير مازال
1: غدوة إن شاء الله
0: وإحنا مستبشرين وما نحبهمش ينساونا اللي إحنا سبقنا لهم علي بضحكة يا علي إحنا سبقنا لهم الخير
1: في الحسن
0: فيكم عند صغاركم
1: فما إحنا صغر منا الصغيرات اللي هنا فاين لهم بالحاجة الباهية إن شاء الله ربي تكون بشرة خير. قلنا 17 المرة الأخرى إن شاء الله المرة دي 27 معناها غدوة. علاش لا إن شاء الله مجموعة كبيرة من
0: إن شاء الله
1: من الجوائز ربي يبارك لنا فيهم. على كل حال وذي أنا شخصيا نعتبرهم تتويج للي ساهموا بالأعمال للإذاعة وللي بنيوا الإذاعة ولمرا أولادكم ما خلوش بكم
0: هذا هو. كي تسمع بالحسن يا شادلي تقول لي كيف ناسيونال
1: هي احنا كيف ناسيونال
0: نخليكم على فرحة نتقابلوا معاكم غدوة الحي كان عشنا وإن شاء الله نجيوكم تتويجات جديدة. إنيس لوريمي حبيت نشكرك شكر خاص شكرا ليك اليوم الحقيقة متعنا بموزيكا ياسر بنينة. ألف شكر ليك إنيس لوريمي عبد الفلوس ليتي في التنسيق فاروق الزرعي وعمار جبيلي في الإخراج الرقمي شكر بالقاسم حليم المساحلي في الإعداد عبد الستار عمي مريم برش عليا في الميكرو نسلموا عليكم إن شاء الله ديما زاهين يا ربي وربي يفرح قلوبكم أكثر وأكثر.
1: باي باي
0: باي.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: السابع مساء هنا في تونس. حاملوا بطاقة جرايتي بإمكانهم سحب جرايتهم من الموزعات الآلية بداية من الخامسة من مساء اليوم وفق بلاغ للبريد التونسي. الإذاعة التونسية تتحصل على الجائزتين الأولتين في مسابقة التبادل الإذاعي بمهرجان الإذاعة والتلفزيون، وذلك عن برنامج بعيون عربية لذكريات بن حمادة وبرنامج أعلام العرب نقد الهوية محمود المسعدي لمحمد رمزي المنصوري. من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري مدينة الحمامة تحتضن المنطقة الدولي لجمعية قرى الأطفال أسواس. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال محمد مقديش:
5: المنطقة الدولي قرى الأطفال أسواس يجمع حوالي 28 دولة مختلف دول العالم من بلدان عربية سوريا ومصر وفلسطين، إضافة إلى أعضاء المجلس الدولي اللي يقوموا بالاجتماع متاحهم لأول مرة خارج قارة أوروبا بتونس، فده فخر لتونس. مش يكون من 4 أيام أكثر من 50 ضيف من مختلف بلدان العالم، ماشي نقع عرض التجربة التونسية المتميزة في مجال الرعاية، كذلك مش تلقاوا مع طلبة السفراء، مش يزور القرى متاعنا. اختيار تونس هو اختيار استراتيجي للفيدرالية الدولية لأن منصة نحو دعم الجمعيات الأفريقية ودعم الأطفال فاقدي السند بإفريقيا. الوضع الحالي للطفولة المهددة في إفريقيا، أكثر من 6 مليون طفل يحتاجوا إلى الرعاية. يقع الإعلان عن عديد القرارات الاستراتيجية فيما يخص رعاية الطفولة، فيما يخص تطوير المفاهيم
4: في العالم. الرئيس ود بيزيشكيان يقول اليوم أمام الأمم المتحدة إن طهران لن تستسلم أبدا للولايات المتحدة، لكنها لا تزال تؤمن بالدبلوماسية. في هرمز أعلنت سلطنة عمان اليوم مقتل أحد أفراد طاقم سفينة تجارية وإجلاء 27 آخرين إثر استهدافها قرب محافظة مسندم المطلة على المضيق. في فلسطين المحتلة استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال عند حاجز عسكري غربي رام الله بالضفة الغربية بزعم تنفيذه عملية دهس أصابت جنديا إسرائيليا بجروح خطيرة. هذا واستبعدت اليوم لجنة الانتخابات الإسرائيلية القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس من خوض انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من أكتوبر المقبل. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

تصفيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في ظهور رسمي بعد المونديال 2026. بقيادة الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. تونس أوغندا الخميس 24 سبتمبر في رياضة وأهداف. من السابعة مساء قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية حاضر معكم مباشرة من ملعب حمادي العقربي بيرادس. نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات، تحليل فني. كونوا في الموعد.

0: الكلمة يعد عليا لسه شفايفي شايلة سلامك شايلة أمارة حبك لي افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشا تاني افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشا تاني أول مرة أول مرة
1: مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا بكم اعزائنا المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه احلو المساء معنا ديما في موعد الاربعاء في برنامجنا من 7 حتى 8 متاع الليل وين ما كنتم لكم منا احلى تحيه انتم ديما احلى اصدقاء واحلى احبه تحيه لرفاق دربي اللي رافقوني اليوم حمزه سفار في الهندسه التقنيه عمر جبيلي في الاخراج الرقمي لصفحه الاذاعه الوطنيه التونسيه عطيف الوسلاتي في التنسيق العام للحصه ومعكم اماني بولعري يسكنوا بخير الناس الكل احنا معكم في استوديو 5 مباشرة من الإذاعة الوطنية التونسية

0: ويحلو المساء.
1: يحلو المساء
0: مع أماني بولعرس.
2: جدولكم تحية الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم في يحلو المساء. في يحلو المساء دو مش مشيو للشمال التونسي، احنا في الشمال ولكن في شيرة أوتيك في مجردة تحديدا، لأنه جمعية ميوزيوم لاب عودتنا بجولات ومشاريع تهم هذه المناطق التونسية. اللي ما يعرفش تونس كي تسمعوا بحكايات كيما هكا مشيو وشوفوا واكتشفوا قداش بلادنا مزيانة. باش نحكيو على مشروع على خطه مجردة فيا بغرادا. معنا سيد حاتم الدريسي، رئيس جمعية مختبر المتحف وميوزيوم لاب. مساء الخير.
3: أهلا
2: وسهلا بيك، شنو حوالك؟
3: لاباس عايشك.
2: لاباس. مساش نذكروا الناس شوية بالجمعية بميوزيوم لاب.
3: هي جمعية تونسية دونك تأسست في 2017، تنشط في تنمية التراث في تونس، دونك التراث المادي واللامادي والتراث الطبيعي.
2: نعم، بعد الكيف مجردة ولا عملتوا بينتهم حاجة؟
3: لا، هو الفيراج هذاك هو اللي خديناه معناتها من كيف الكيف. دونك خدمنا بروجي هذايا لطريق مجردة من 2023، توا عندنا سنين دونك تعدينا المرحلة الثانية هذايا نتاع المشروع.
2: أي المرحلة الأولى شنو كانت؟
3: المرحلة الأولى هي ركزنا معناتها مشروع تنموي تجريبي في المدينة العتيقة لمدينة الكيف. فيها تكوين
2: هذيك هذيك يعني من الأول في الكيف هذيك.
3: أي
2: كنا حكينا عليها
3: توا
2: اللي هو وتوا في المنطقة الثانية هي مجردة فيا بغرادا. بغرادا هذه اسم منين؟ روماني.
3: هو الاسم اللاتيني نتاع
2: الروماني
3: نتاع مجردة دونك اللي تذكروه دونك الكتاب في القرن الثاني بعد الميلاد الرومان دونك يسمى ببغرادة هكاك.
2: بغرادة. شنو باش تعملوا في الجزء الثاني هذايا من المشروع في مجردة؟ شنو باش تعملوا بالضبط؟
3: الثاني دونك في الكيف كما قلت لك عملنا تكوين وإحاطة الشبان دونك اللي هما مغرمين معناتها بالتراث ويحبوا يخدموا فيه. ومن بعد تعدينا المرحلة الثانية معناتها من المستفيدين اللي هما شباب معناتها متكونين ديجا في الدومين وعندهم أفكار واضحة ويحبوا يعملوا مشاريع. دونك الفاعلين هذوما عندهم ينجم يكونوا جمعيات، ينجم يكونوا شركات، ينجم يكونوا أشخاص. المفيد دونك عندهم أفكار في التراث وبداوا فيها ويخدموا في دونك على طريق مجردة معناتها.
2: على طريق مجردة من 2 حتى 4 اكتوبر مش تكون في طريق مجردة فين؟ في تستور تبرسق هكا سلوقية.
3: اي هي دونك اخترنا تستور خاطر هو الوسط نتاع نتاع طريق نتاع مجردة دونك الوسط نتاع الريفير كلها. وفما دونك مسالك اللي هي موجودة في البارتي هذيك دونك سلوقية وتستور وتبرسق.
2: وفي هذا كلهم فما مشاريع تم تقديمها والا وقتها ما بين 2 و4 ساقع تقديم المشاريع وتقوم الاحاطه نتاعكم معناتها تعطيو تعملوا لهم تكوين في هذا؟
3: هو مش تكوين على خاطر هم ديجا متكونين دونك احنا ماشيين في تسريع معناتها في الموديل اللي يخدموا عليه هما. اما هذا كان نهار 2 معناتها فما تقديم تاع المشاريع. اما نهار 3 ونهار 4 هو ما هي تظاهره معناتها بشتير فيها برنامج ثقافي، فيها برنامج سياحي، وفيها ورشات زادا مع السكان المحليين.
2: مع السكان كله في دير بتدير بالتراث هكا ولا ليه؟
3: هكا.
2: قديش من مشروع؟
3: هما لحد الآن فما 30 دونك 30 فعل اللي هما باش يجيو يكونوا يحضروا لدو.
2: وإن كلهم المنطقة هذيك وإلا من تونس بصفة عامة؟
3: لا هو كل من المنطقه ديك دونك في المرحله في الترتيب الاول فما الكيف اللي هما دونك قرب 15 واحد وبعضهم ديزا وبعضهم جندوبه وبعضهم سيليانا وبارتي من منوبه وبنزرت على خاطر هما في الشمال معناتها فما بطان ومنوبه وتبربه مثلا وهذوكم بارتي وفما حتى بارتي تبعين بنزرت كيما سجنان يتسموا معناتها داخلين المشروع.
2: و30 مشروع هذوما مش يكونوا في المناطق هذيا بالذات على طريق مجردة؟
3: اي هما كما قلت لك على طريق مجد يبدا من اوتيك يوفا في الكيف وضم 30 مشروع اللي هما دونك المكونين نتاع المسلك السياحي هذا يدخل.
2: نعم شكرا لك حاتم الادريسي رئيس جمعيه ميوزيوم لاب مشروع على خطى مجد حكينا عليه في الاذاعه الوطنيه التونسيه في احلى المساء الى اللقاء.

0: ويحلو المساء. يحلو المساء مع أماني بولعريس.
1: ويحلو المساء معانا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكل مستمعينا وين ما كانوا داخل تونس أو خارج حدود وطننا العزيز. ومن هذا الوطن الكبير المغرب الكبير يأتينا ضيف من ليبيا، ضيف عزيز المخرج السينمائي محمد مصلي. مرحبا بك، ما أنك في تونس حابين نفرح بك في الإذاعة الوطنية. مرحبا.
2: مساء الخير وليك أماني والجروب اللي معك في الإذاعة يعني. ولكل اللي يسمع فينا عبر الإذاعة التونسية يعني.
1: انت زادة مخرج تلفزيوني زادة في قناة الوطنية الليبية.
2: صحيح. نعمل في انا انتقلت مؤخرا للوطنية. قبل كان فيه تلفزيون، احنا نقول له التلفزيون الشبابية.
1: وحبيت انت من الشبابية للوطنية.
2: الشبابية
1: للوطنية. حتى انا من اذاعة الشباب للاذاعة الوطنية.
2: هكا وفا. كبرنا خلاص. كبرنا.
1: شنحوين ليبيا؟
2: والله بخير الحمد لله.
1: ليبيا تحية ليهم يسمعوا فينا.
2: نحاولوا نعيشوا.
1: نحاولوا نعيشوا ان شاء الله ديما لبيس، ان شاء الله ديما من حسن الى احسن.
2: ان شاء الله.
1: قبلنا في فرجة للعمل نتاعك الاخير اللي هو من اخر الاعمال نتاعك صدى في خذيت الكاميرا نتاعك وانطلقت الى مكان هو مثل هذه الاعمال اللي فيها حنين ممكن الى الماضي، الى الماضي، الاماكن بما يحمله من ذاكره. خدمت عليه في فيلم نتاعك صدى.
2: صدى هو قصه غريبه شويه. صدى اصلا كيف جاء يعني؟ عادة صانع الأفلام يخدم فيلم قصير وبعده يطوره لفيلم طويل. أنا صار العكس يعني، كان المشروع مش كان هو مازال موجود المشروع. فيلم طويل اسمه التوصيلة الأخيرة. فمن ضمن مشاهد التوصيلة الأخيرة اللي هو المكان اللي صورنا فيه فيلم صدى. فلما مشيت للمكان قلت لا، هذا المكان يحتاج ان هو يكون شخصية الفيلم. عادة
1: هو قاعة سينما
2: مهجورة معروفة باسم دار سينما الدراجة في مدينة مصراتة. شخصية او بطل الفيلم هي الدار نفسها يعني، الدار العرض المهجور،
1: المكان في حد
2: المكان، مش الشخصية اللي زارت المكان. دار السينما الدراجة من ضمن المشاهد اللي حاطها في الفيلم الطويل. طبعا احنا علشان نشتغلوا على الافلام تبي منح وتبي دعم وحاجات هذه، فقلت ليش نعمل فيلم قصير على المكان ولما نقدم عليه منح دعم لانتاج الفيلم يكون هذا الفيلم القصير كأن دعم للملف. دعم للملف. فعندي أصدقاء من تونس ومصر شافوا اللي يعني صورته في صدى، قالوا لي المهرجان الفيلم هذا فيلم قدم به.
1: هو في حد ذاته فيلم يعني. فيلم يعني ما هوش مشهد في فيلم طويل، هو نفسه هو فيلم قصير معناه. فيلم
2: هو قال لي هذا أصلا يصلح أن يكون فيلم قصير وتشارك به مهرجانات.
1: فشاركت به وشارك به في قليبيا وشارك به في مهرجانات أخرى.
2: لا هو أول عرض لي
1: كان في قليبيا؟
2: في قليبيا أول عرض لي
1: الدولي الفيلم الهويت
2: يعني. حتى في لما جهز ما عرضتاش في ليبيا نهائيا يعني.
1: هو المكان قاعة سينما قديمة. أنت اكتشفته صدفة أو إلا تعرفه من قبل؟
2: لا نعرفه من قبل. نعرف
1: لكن شنو اللي شدك مش خليك تمشي بساقيك وتدخل وتصور الآن هذا العمل؟
2: ما هو نرجع للفيلم الطويل التوصيلة الأخيرة. التوصيلة الأخيرة هو شنو عبارة شنو؟ أن صانع أفلام قرر أن يترك هذا المجال. يعني وصل لي مرحلة أن
1: ما عادش يحب يعمل أفلام،
2: لأن الواقع اللي احنا عايشينه في ليبيا احنا معنا إلى الآن مع الناس دار عرض سينما يعني. احنا نعرضه في يعني بأساليب تقليدية عادية اللي هي شاشة بيضة وبروجيكتر احنا نقوله. ما نعرف شنو
1: شاشة عرض يعني.
2: شاشة عرض عادية يعني. فيش سينما. فيش سينما.
1: مش قاعة سينما
2: نهائيا. احنا عندنا المسرح الوطني من خلال جهود الناس في مدينة مصرات على رأسهم المخرج المسرحي أنور التير. وعملوا تطوير للمسرح الوطني، عملوا فيه شاشة تنزل وبروجيكت يارد
1: موجود. الفعل السينمائي موجود ولكن قاعة السينما
2: كسينما يعني غير موجودة في ليبيا.
1: تحكي على الصناعة السينمائية مش موجودة.
2: موش موجودة الصناعة السينمائية في ليبيا.
1: في مصراتة فقط ولا في ليبيا؟
2: لا في ليبيا كاملة فيش سينما أصلا. احنا اللي حتى اللي يشتغلوا في سينما في ليبيا مستقلين كصناعة، يعني مثلا إنتاج أفلام ورعاة ودعم محلي غير موجود الصناعة أصلا.
1: فمش دعم من وزارة الشؤون الثقافية مثلا لبعض الأفلام ولا لا.
2: هو حاليا أصلا ليبيا بسبب التخبط السياسي اللي فيها، يعني أنت تتصوري من سنة 2021 لم تصدر ميزانية للوزارات للعلم، يعني الناس يقولوا، يعني الناس في ليبيا يقولوا كيف ما يعني في مناشط يتم دعمها من الحكومة، الحكومة تدعم الشيم هو عبارة عن رعاية من شركات محلية تبع الدولة بأمر من الدولة، لكن كميزانية بسبب الصراع السياسي ما بين الغرب والشرق من سنة 21 لم يصدر للحكومة الوحدة الوطنية أي ميزانية.
1: أي ميزانية للوزارة.
2: هو اللي يعمل فيه هو إنجاز أصلاً، يعني بخلاف اللي إحنا يتم تداوله، لكن هو في شيء ملموس على الأرض وبدون ميزانية.
1: بدون ميزانية، ولكن تحاولوا على الأقل. أكيد مش أنت وحدك، يعني فما برشا مخرجين في ليبيا، لكن العمل التلفزيوني موجودة زيدة.
2: العمل
1: ولا يختلف التلفزيون على السينما.
2: العمل التلفزيوني مرتبط بالدعاية الرمضانية.
1: أيوة.
2: لأن
1: أنتم ما تعملوا إلا في رمضان. كيف نحن في
2: موسم رمضان. السائد موسم رمضان. لأن يقول لك العائلة الليبية تجلس على التلفزة وبنمر إعلانات ودعايات. فالأغلبية الناس يشتغلوا.
1: حتى تليفونك على الصامت.
2: الصامت هو في فايبريشن بس. ف الناس تشتغل في شهر رمضان بس علشان الموضوع الإعلانات، يعني بس الأكثر لا أقل. فنرجع للفيلم.
1: للفيلم
2: توصيل الأخيرة إنه خلاص المخرج قرر إن هو يترك هذا المجال ويشتغل عامل توصيل طلبية.
1: هذه فكرة الفيلم الطويل.
2: هذا فكرة الفيلم الطويل.
1: اللي جاء منه فيلم صادق قصير.
2: صادق. فهو هذه أمس نبي نحكي فيها. ما فالمخرج قرر اللي هو أنا.
1: اللي هو أنت.
2: بسبب الوضع الاقتصادي والعائلة والتزامات وديون. فهو خلاص.
1: قرر إنه بطل المهنة.
2: بطل المهنة.
1: كفنان.
2: خلاص.
1: وين شو مش يخدم ماله؟
2: عامل توصيل. توصيل طلبيات.
1: تليفونك لازم.
2: لا لا خلاص طفيته.
1: نسمع في.
2: مش تليفون. لا ولا ما
1: تليفونك. مش تليفوني.
2: حتى الانترنت قصيته.
1: بين كملوا إيه.
2: فقرر إنه يشتغل عامل توصيل. توصيل إحنا زي اللي عندكم أنتم إن درايف مثلاً.
1: أي ديك شركة. عامل توصيل يعني للخدمات يعني.
2: توصيل مطاعم. تجيك أوردر.
1: تمشي
2: تهز من المطعم تهز لي شخص يعني. فبديت فعلا يعني حتى زوجتي نهلة قلت لي شنو تعمل، قلت لها خلاص
1: يعني هذه حكيتك الحقيقيه.
2: ايه حكيت حقيقيه ما نلفش.
1: انت كنت باش تعملها
2: هو فيلم وثائقي. هو
1: كنت باش تعمله من الاول حتى الفيلم الطويل كان وثائقي زاده.
2: وثائقي يعني انا اصلا مش في الوثائقي.
1: مش درامي يعني.
2: لا لا ما نخدمش في روايه.
1: مش روائي.
2: روايه بفلوس. وين الفلوس؟
1: ما فماش الفلوس. هذا هو السؤال. روايه بالفلوس. وين الفلوس؟ حتى راهو حتى الوثائقي بالفلوس.
2: لا الوثائقي نجم نصور حتى بروحي.
1: ايه
2: يعني هو اصلا النسخه الاولى من صدى عملتها بالتليفون. هو النسخه الاولى عملتها بالتليفون، ولما منتجته بالتليفون شاف صديقي محمد القصير مدير تصوير ما يعرفش المكان. هو تفاجأ بالمكان، قال لي حنرجع نعاودوا التصوير من جديد بكاميرا سينمائيه بنفس الكوادر اللي انت خديتهم.
1: وعاونك صديقك في إعادة التصوير.
2: قلت له انا راني ما عنديش فلوس. قال لي ما نبيش فلوس. انا هو استفز المكان اصلا. ما هو ما يعرفهاش المكان فاستفز المكان.
1: مصراته والمكينة.
2: المكان في مصراته. فجي بعدها اليوم الثاني جي ديركت يعني ألغى ما يعني جدول
1: عمله
2: وجا صور. محمد أضاف حاجة قال أنا بنجرب إن إحنا نعملوه أبيض وأسود. ما أنا تولى ما صورته بالتليفون كان.
1: يعني كان اختيار مدير تصوير.
2: أبيض وأسود. قال لي كوادرك هذه اللي أنت أخذنا نجربه أبيض وأسود نشوف كيف يطلع. وطلع جميل. فاعتمدنا الابيض والاسود. فيه يعني التعليق الصوت انت سمعتيه. هذا صوتي انا. كيف سجلته؟ سجلته في لا سجلته في دار النوم. البيت البيت البيت البيت
1: يعني في البيت سكرت على
2: البيت سكرت سجل. عملت اللي هو اللي احنا نقوله البطانيه وقدامي
1: مش فما اصوات خارجيه
2: لا ما فيش انت هاك سمعتي وسجلته بالتليفون فاني لما منتجته بالتليفون خليت الصوت محمد قال لي نعاودوا قال لي راه الصوت كويس قلت خلاص اعتمد الصوت بقى قال لي مدير موسيقى موسيقى للفيلم قلت له لا ما تديرش موسيقى للفيلم
1: من غير موسيقى
2: انا جنون انا يعني قراءه اللي هو الفويس اوفر ما نشتغلش بها ما نحبهاش
1: ما تزينش يعني
2: والموسيقى التصويريه ما نحبش نشتغل بها انا أنين بالصورة هي اللي تحركك مش أنين ندزك إن نعمل لك موسيقى مش أنين
1: تقصد المؤثرات يمكن أكثر الصوتية
2: حتى الموسيقى التصويرية
1: حتى الموسيقى التصويرية
2: أنت الفيلم ما فيش ولا فيش حتى حاجة
1: فأنت صورت الفيلم الوثائقي الطويل وإلا
2: لا نكمل لك
1: خليته
2: لا ما خليتوش أنا الفيلم الطويل محتاج لكاميرا معينة الكاميرا دي ما عنديش أنا فبديت نطرق في الأبواب إن كاميرا حقها 7000 دينار
1: سبعة دينار ليبي يعني ليبي. بالتونسي قديش
2: اللي تونسي ممكن 2000 ولا 3000 دينار إيه قصدي ما يعني
1: زوز ملايين يعني
2: زوز ملايين والمهم قعدت نلوج من يمكن يشري لأن هي فيه تصوير داخل السيارة وعلى الجسد وكذا فما العمل ما يحتاجش لكاميرا سينمائية يبي كاميرا معينة وتعطي في كواليتي كويس المهم الشخص هذا بديت نشتغل توصيل فعلا
1: انت يعني صار لك لحكينك بطلت من الفن
2: بطل
1: ومشيت تشتغل توصيل
2: بدي تشتغل توصيل نوصف لمدة اسبوعين اسبوعين
1: عشت التجربة يعني
2: عشتها عشت التجربة بعد اسبوعين هو حاجة تسيبها تجيك تجيك اللي انت مغروم بها قلت هذا موضوع هو اصلا ان هو مخرج مش لاقي دعم ما فيش اصلا حتى دعم محلي فيش حتى دعم محلي فهذا موضوع ومش انا يعني صح هي اللي صار معايا لكن هذا وضع لاي صانع فيلم في ليبيا
1: للاسف نرجع معك الفنان المخرج السينمائي محمد مصلي ديما معكم في احلى المساء يرفع لحضراتكم الان اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها
3: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ويحلو المساء،
2: يحلو المساء
1: مع أماني بولعريس.
3: تقبل الله صلاة الجميع، مواصلين ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية يحلو المساء. وضيفنا اليوم الفنان المخرج السينمائي الليبي محمد مصلي، نحكيه على فيلم صدي، حكاية فنان اختار انه يخلي المهنة متاعه ويخدم يوصل طلبات. هذه كان فكرة فيلم طويل، ومن بعد مشيت الى الفيلم القصير، فيلم ممتاز شفناه في تونس. قلت لي انت وصلنا انك انت مارست المهنة هذه.
4: خلاص يعني خلاص قررت ان نشتغل اللي هو العمل نتاع التلفزة الوطنية. احنا طبعا مش بخلافكم انتم، يعني نقدر نشتغل في الصبح في الدولة ونمارس خدمة في القطاع الخاص يعني.
3: فبديت
4: نشتغل.
3: بلاش خليك ترجع للفن،
4: هو اللي خليني نرجع للفن لنين بعد اسبوعين. بعد اسبوع لا، مش المكان اوريدي يعني ما دال زياره. عامل معالجه يعني هو انا ما هو المكان خليني نرجع. انا تو صار لي
3: ركز معنا.
4: المهم بديت انا لما بديت بعد اسبوعين تفكر يعني بعد اسبوعين يعني جمعتين في الليل تفكر فيها، قلت ليش ما يعني ليش ما نشتغلش وثائقي على الحالة هذه، إن شخص يخدم في أفلام ويخدم حتى مثلا حتى في برامج اضطر إن ما فيش دعم وكذا محلي، لأن الدعم الخارجي هذا قصة طويلة. إحنا في ليبيا إن يكون فيلم وثائقي نوثق إن كيف نشتغل عمل توصيل وندخل فيها جانب اجتماعي اللي هي كيف نتعامل مع الأسرة. وكانت فيه ان الفكره ان حتى وقت اني نوصل طلبيات تجيني دعوه انني نمشي نشارك في مهرجان وحنصور الفكره ان هل الشخص هذا بيستمر في موضوع التوصيل او يرجع للمهنه، حيقعد حاير ما بين الحاجتين.
3: وانت مقبله تحكي لي على الفلوس، نجم تستمر زاده في معنى التوصيل وتصرف على السينما.
4: ايه هذا ايه ايه هو على فكره التوصيل يعني انت تخيلي نخرج منا صافي 100 دينار في اليوم، تتكلمي على 3000 دينار في الشهر. اكثر من المرتب اللي ناخذ فيه في الوطنيه.
3: معناها تنجم انت معناها تاخذوا تعمل بتخليه الافلام
4: هكا. وهذا هي هذه الفكره. لما انا بديت الموضوع المشروع وبديت نزور في الاماكن وبديت ننسخ، حتى لان حندخل ضيوف معايا يعني وحنمشي للناس اشتغلت في سينما زي عبد الله الزروق وغيره، وحنتكلموا على واقع السينما في ليبيا والفجوة الكبيرة اللي صارت للسينما الليبية من نهاية الثمانينات أو تقدر تقولي منتصف الثمانينات لعند 2011. في فجوة كبيرة جدا جدا لدرجة أن المجتمع غابت عليه ما يسمى بالمشاهدة الجمعية. يعني للأسف. ثقافة المشاهدة الجمعية محلها في ليبيا.
3: تشوف جمهور في مسرح هكا ويتفرجوا في السينما
4: 1000 شخص. واللي أبهرني أكثر عائلات جاية. عائلات جاية بأطفالهم ما تسمعش حس.
3: وتسمع تتفرج في السينما.
4: الكل ساكت. الكل ساكت. الكل ساكت يتفرج.
3: إن شاء الله ترجع الحياة هكا في ليبيا وتمني ديما كان الخير وتتأسس زادة قاعدة للمسائل هذيا، معناها إنه خطر هذيك زادة راهي ما جاتش بين يوم وضحاها، جات تراكمات لفعل سينمائي، الناس خدمت في السينما، الناس أسست باش وصلنا إنه نلقاو جمهور قدام قاعات العرض وفي خاصة في المهرجانات السينمائية.
4: احنا الرحلة طويلة حتكون للأسف مش حنحضرها.
3: أما المشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة.
4: أي هو والله شوفي، هو في جيل جديد من الشباب بادي يخرج للسطح، بس أغلبيته غايبة عليه شوية الأساسيات. فيلزم انه هو يجي يحضر مهرجانات ويشوف ان العالم الاخر كيف يتعامل مع هذه الصناعة. لانه مهم جدا يعني حتى في قريبا تفكر فيها في الندوة اللي بعد الفيلم. يعني قلت لهم ربما تكون قريبة ولادة جديدة لمحمد مصلي. يعني نيتو حتى قبل قريب مشارك في مهرجانات واخذ جوائز لأفلام سابقة قصيرة. لكن أنا للأمانة اللي حسيت يعني مش مجاملة فيكم أنتم في تونس, ذاك اللي لما حضرت, مع أني حاضر حتى مهرجان وهران اللي مشارك من سنتين
3: في الجزائر,
4: في الجزائر الفيلم العربي, الإحساس اللي جاني في قريبيا ما جانيش في, مش في المهرجان تاع وهران. يعني ممكن لأنني ممكن مهرجان وهران حضرت,
3: ممكن لأنه مختلف زين.
4: لا, مهرجان وهران حضرت آخر أيامات, ما جيتش من الأول لأنه هو تزامن مع مهرجان ليبيا تفكر في يعني في ذات الوقت. يعني في قريبيا في شيء مختلف ما تعرفيش كيف. انتم حتى نتفكر فيه لما جلسنا في جمله عجبتني, الناس تحج لقريبيا في الفتره,
3: الناس تمشي يعني السينما, اهل السينما,
4: اهل السينما يحجوا لقريبيا.
3: هل انه سيعود ستكمل الفيلم؟
4: لا طبعا, لا اكيد.
3: يعني بعد صدى الفيلم القصير سيكون صدى الفيلم الطويل.
4: هو الفيلم الطويل هو اسمه التوصيله الاخيره. كنت ننتظر في بنتي ترجع للدراسة وبدت الأسبوع الماضي, لأن في مشاهد مع بنتي ماريا وقت ننهزها للمدرسة ونروح بها, وفي حوار يصير مع يعني راسمة في مخيلتي إنه هو ممكن يصير يعني. حصلت الكاميرا, خاطبت, احنا عنا نقول لها الشركة اللي بي للحديد والصلب عن طريق الأستاذ مكتب الإعلام محمد الخمارية والسيد محمد الفقي, قالوا لي المبلغ ما هوش كبير,
3: ممكن أنه
4: لا وفروها خدوها هم شروها الكاميرا, استلمتها حتى بالاستلام. نعم. استلمتها قبل ما نجي لتونس ممكن بجمعة.
3: ألف مبروك ميل أشارة تعرف عنا بالفيلم. شكرا لك الفنان المخرج السينمائي محمد مصلي من ليبيا, تينا فيلم صدي, لكن شنو الفيلم الطويل؟
4: التوصيلة الأخيرة.
3: التوصيلة الأخيرة إن شاء الله ترجع بها التونس. احنا بهذا نوصل نهاية لقاءنا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يحلو المساء. قبل ما نختمو حبوا نقولوا ألف مبروك لإذاعة الشباب ولمؤسسة الإذاعة التونسية, لأنه في الدورة 26 مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحصلنا على زوز جوائز. ذكريات بن حميد أخذت الجائزة الأولى عن برنامج بعيون عربية مدن تتحدث في حلقة بعنوان مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة, ورمز المنصوري أخذت الجائزة الأولى في برنامج الأعلام العرب في حلقة بعنوان نبض الهوية لمحمود المسعدي. نقوله محمود المسعدي مش نبض الهوية فقط, نقوله المعلم الكبير, هذا المفكر التونسي الكبير. تحياتنا لكم أنتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. تحياتي رفيق دربي اللي رفقوني اليوم, حمزة سفر في الهندسة التقنية, عمار جبيلي في الإخراج الرقمي, صفحة الإذاعة الوطنية التونسية, عبتي فلوسليتي في التنسيق العام للحسن. كنت معكم أماني بولاريس, إلى اللقاء.

0: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز للأخبار. الإذاعة التونسية تتحصل على الجائزتين الأوليين في مسابقة التبادل الإذاعي ضمن مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. عن هذا التتويج تحدث للأخبار رئيس مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية أنور العياشي.
4: ألف مبروك، تتويج كبير لمؤسسة الإذاعة التونسية، المؤسسة الأم لبلادنا لتونس. مبروك للسيدة هند بن علي الغريبي رئيس المؤسسة، اللي هي قائدة الفريق متاعنا هذايا اللي مشارك بسبع أعمال إن شاء الله سنة. هذه الزوز وثائقيات هذوما تحصلوا على الجائزة الذهبية الأولى. الوثائق الأول هو في صنف أعلام العرب بالتبادل، نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي، أداء أمان الكتاري، نص محمد رمزي المنصوري، إخراج نور العياشي، هندسة الصوت والتسجيل أنيس بللونة. المسابقة الثانية والجائزة الذهبية كيف كيف مسابقة بعيون عربية التبادل العربي الثاني، تونس المدينة درة العلم والحضارة، نص ذكريات بن حمادة، هندسة صوت وتسجيل أنيس بللونة، إخراج نور العياشي، أداء صوتي أمال الكتاري طبعا بمشاركة عناصر من مصلحة الدراما، وأيضا جائزة أخرى في التبادل العربي لقسم التبادل بمؤسسة إذاعة التونسية. نحب نهني كل زملائي في مؤسسة الإذاعة التونسية، إن شاء الله مازالوا جوائز أخرى بإذن الله غدوة في الاختتام.
3: من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري مدينة الحمامات تحتضن الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال سواس بمشاركة 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال من دول مختلفة. التعاون بين تونس والبنك العالمي خلال المرحلة القادمة محور لقاء جمع اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بمدير البنك الإقليمي للمغرب العربي ومالطا أمادو مصطفى ندايا الذي يزور تونس. في أخبار العالم، مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم خلال اجتماع لأعضائه عن خطة لبدء إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ 2.45 مليار دولار. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الصهيوني عند حاجز عسكري غربي رام الله بالضفة الغربية بزعم تنفيذه عملية دهس أصابت جنديا إسرائيليا بجروح خطيرة. في فلسطين المحتلة، لجنة الانتخابات تستبعد مساء اليوم القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس من خوض انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من أكتوبر المقبل. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن طهران لن تستسلم أبدا للولايات المتحدة، لكنها ما تزال تؤمن بالدبلوماسية. كلمة بازشكيان جاءت بعد يوم واحد من تهديد الرئيس دونالد ترامب على المنبر ذاته بإبادة إيران. وفي هرمز سلطنة عمان تعلن اليوم مقتل أحد أفراد طاقم سفينة تجارية وإجلاء 27 آخرين إثر استهدافها قرب محافظة منسدم المطلة على المضيق. كان هذا موجز أخبار الثامنة مساء، قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي معنا بدايه الحكايه
0: ومعنا يبدا النهار من الاثنين للجمعة.
2: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
0: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري. والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
2: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
0: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام.
2: استشارات قانونية.
0: أصحاب الهمم.
2: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
0: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
2: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
0: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
2: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
0: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
2: أما بعد نهار الثلاثة
0: تاج القمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
2: والجمعة أيام لا تنسى.
0: الإذاعة الوطنية
2: معنا بدايت الحكاية.
0: معنا بدايت الحكاية.
5: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
6: على طريق الإبداع،
7: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
6: دربة مع فؤاد الجرجوري.
8: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
9: أهلا وسهلا ومرحبا.
8: هذا عدد جديد يجمعنا بمستمعينا ومستمعاتنا على موجاتنا، والأكيد أنك دكتور فؤاد أعددت لهم محاولة إبداعية جديدة، فماذا اخترت لنا اليوم؟
9: سنتولى اليوم أستاذ عروسية النظر في نص جديد بعث به إلينا الشاعر محي الدين الدبابي، وهو صديق وفي لهذا البرنامج. هو إذن نص شعري، هو قصيدة عنوانها خبئيني، هكذا سماها محي الدين الدبابي.
10: إطلالة البداية. إطلالة البداية.
8: إذن دكتور فؤاد، نص اليوم بعنوان خبئيني لصديقنا محي الدين الدبابي، هل من كلمة أولى حول هذا النص وصاحبه محي الدين الدبابي؟
9: نبدأ أولا بالحديث عن محي الدين الدبابي، فنقول هو شاعر يحب أن يكتب الشعر خاصة في الحب والغزل، وهذا ما تبين لنا من خلال ما بعث به إلينا من النصوص فيما سبق من الزمان. ونصه هذا يندرج في هذا المجال، في مجال شعر الحب والعشق، وهذا ما سنراه من خلال تحليلي هذا النص. وبطبيعة الحال سنزداد اقترابا من هذا النص وتبينا لخصائصه الفنية من خلال الاستماع إليك أستاذ عروسية وأنت تقرأينه على عادتنا في هذا البرنامج.
10: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى.
8: خبئيني خبئيني، إن تواريت وإن طال الغياب، وردة قد خانها الروض فنامت بين طيات الكتاب، فكرة شاردة باحت بها سنوات التيه في تغريبة العمر البعيدة، فانتظت حزنا وآهاتي ذنا ألهبت بوح القصيدة، وإذا ما شفك الوجد وفل فيك تسيار المواسم وأتى فصل البكاء، فاجعل الشوق دثاري ودعيني لاحتسائي أكؤس الشعر رذابا، تنتشي أذناي بالهمس الشفيف، خبئيني خبئيني فأنا أخشى أوار الثلج إذ يجتاحني، إنني أدرى يقينا بتباريح الجوى بالعذارة حين يغزن المنى في ليالي الانتظار. خبئيني خبئيني نسمة تزرف بين جبلين، منها يروى عاشق صب براه الحب أضناه اعتسارا. ويقيني ويقيني أن عينا إذ تحب ترتوي من كل حرف زفه الشوق إليها، وتتيه بين أمواجي معان فيها نام من تحب. فإذا ما اشتقتني يوما أكون أقرب منك إليك، فافتحي افتحي ذاك الكتاب. الإمضاء محي الدين الدبابي.

شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذه هي إذن قصيدة خبئيني لمحي الدين الدبابي، ومن خلال قراءتك لهذه القصيدة يتبين لنا أن محي الدين الدبابي قد قالها في غرض الحب والعشق وما فيهما من البعد والغياب ومن القرب والوصال أيضا، هذا من جهة المضمون. أما من جهة الشكل فالقصيدة أدخل فيما يصطلح على تسميته بالشعر الحر، وقد اتخذ فيها محي الدين الدبابي وزن البحر الخفيف مرتكزا إيقاعيا، فأجراه بتصرف وتفنن مثلما يتضح ذلك من قراءة النص. خلاصة ما أقول أننا إذن إزاء قصيدة أخرى في الحب، لكأن ما ألفه المؤلفون منذ بدء الخليقة من شعر ونثر في هذا الموضوع لا يكفي ولا يفي بالحاجة، والحقيقة أن الأمر كذلك، فما كتب في الحب لا يكفي ولا يفي بالحاجة.

0: قيل في الحب، أم سيجد الشاعر لنفسه موطئ قدم في ركام ما قيل في الحب من شعر على مر العصور والدهور عند العرب وعند غيرهم من الأمم؟ بمثل هذا التساؤل إذن نستقبل هذه القصيدة. وبمثل هذا التساؤل سنحاول أن نبحث عن مجال الإضافة التي تمكن من بلوغها محي الدين الدبابي في صياغة نصه هذا.
1: فلنبدأ إذن دكتور فؤاد معك في تتبع مختلف معاني هذه القصيدة، قصيدة خبئيني لمحي الدين الدبابي. وكما ألفنا في هذا اللقاء ندخل النصوص من أبوابها من عتباتها الأولى، ونعني بذلك العنوان خبئيني.
0: هو في الحقيقة أستاذ عروسية المهم في جميع الأحوال أن نقتحم فضاء النص، سواء كان ذلك من مدخله الرئيسي أو من بابه الخلفي أو من نافذة من نوافذه. المهم قلت هو أن ندخل فضاء النص وأن نتحرك داخله وأن نتجول بين جنباته كما يقال. منطلقنا العنوان كما قلت وهو خبئيني. هكذا زين شيطان الشعر لمحي الدين الدبابي أن يسمي نصه. وفي العنوان تقيم ذات عاشقة محبة تطلب من معشوقتها المخبأ والملجأ. في منطق التصريف تبدو هذه الذات قوية ما دامت تستعمل صيغة الأمر خبئيني. هذا في منطق التصريف. أما إن انتقلنا إلى منطق الحب فالذات لا تكون في الحقيقة إلا ملتمسة متوسلة طالبة راجية. هي ذات ضعيفة تبحث عن مخبأ، ذاك هو مطلبها. على هذا النحو أستاذ عروسية يضعنا العنوان في سياق مفارقة بين القوة والضعف، وهذه المفارقة سيكون لها أثر في النص وستكون لها دلالة أيضا.
1: نعم. ندخل الآن بعد العنوان إلى رحاب هذا النص الشعري لمحي الدين الدبابي، ونغوص معك دكتور فؤاد في مختلف معانيه.
0: حين ننظر في متن القصيدة تبدو لنا على امتدادها جملة من الحالات المتعاقبات المتتاليات المتواليات. حالة أولى مطلعها خبئيني، فالعنوان يغدو جزءا من متن النص ويغدو مطلعا للقصيدة. وعلى هذا النحو تبدأ تجربة الذات، نعني الذات العاشقة المحبة التي تنشد مخبأ لدى من تحب.
1: نعم.
0: بحالة الغياب تبدأ التجربة، تبدأ التجربة افتراضا، والافتراض تبنيه أداة الشرط. حين تقول الذات العاشقة خبئيني إن تواريت وإن طال الغياب، الشرط مرتين كما ترين أستاذ عروسية. ثم تزيد هذه الذات العاشقة الشاعرة الأمر بيانا والحالة توضيحا، فتتشبه بغياب وردة خانها الروض فنامت بين طيات الكتاب.
1: نعم.
0: ثم لا يكفيها هذا، فتتشبه ثانية بفكرة شاردة تبوح بها السنوات، وهذه الفكرة حزينة مضناة مرهقة، لكنها فكرة تبني القصيدة لأنها تلهم الشعر ولأنها تلهب بوحه وقوله. نعرف أستاذ عروسية أن الغياب أحيانا يكون راحة، لكن الغياب في هذه التجربة، أعني في قصيدة محي الدين الدبابي، يغدو معاناة ومأساة. وسبب ذلك أن الذات محبة عاشقة وهي لا تنسى من أحبت. على هذا النحو إذن تنتهي الحالة الأولى.

0: لتبدأ بعدها الحالة الثانية.
1: وما الذي يميز هذه الحالة الثانية دكتور فؤاد؟ دائما نتحدث من حيث المعنى والمضمون.
0: تماما، بين الحالتين ترابط لا شك في هذا، لكن ما يميز الحالة الثانية بالقياس إلى الأولى إنما هو الانتقال من الحديث عن الذات العاشقة إلى الحديث عن الذات المعشوقة، افتراضا دائما تبنيه أداة الشرط، وأداة الشرط في هذه الحالة الثانية هي إذا، يقول الشاعر على لسان الذات العاشقة المحبة: وإذا ما شفك الوجد وفل فيك تسيار المواسم، وأتى فصل البكاء فاجعل الشوق دثاري، ودعيني لاحتساء أكؤس الشعر رضابا، تنتشي أذناي بالهمس الشفيف. فإذا الحبيبة إذن في هذه الحالة الثانية واجدة ولها مهدودة، قد هدها الزمن حتى بكت. أما جواب الشرط فهو طلب بالأمر، لكننا بتنا نعرف أن الأمر في القصيدة إنما هو في حقيقته رجاء وتوسل. فالذات العاشقة ترجو معشوقتها أن تدثرها بالشوق، وأن تتيح له أن يكون منصرفا إلى تعاطي الشعر كما قد يتعاطى بعض الناس شرب الخمر، وأن تترك أذنيه تتمتعان بإيقاع الشعر وهمسه. هذه هي الحالة الثانية. لاحظي أستاذ عروسية كيف أن الحالة الثانية تمتاز عن الحالة السابقة، إذ تحضر في سياقها صورتان: صورة العاشق من جهة وصورة المعشوقة من جهة أخرى.
1: نعم.
0: وكل شيء يحصل على وجه الافتراض، وكل شيء يظل تحققه مقترنا بتحقق الشرط. وهكذا نمر إلى الحالة الثالثة، وهي كذلك مواصلة للحالة الثانية، لكننا في الحالة الثالثة نسجل عودة إلى الحالة الأولى، أي إلى حديث الذات العاشقة عن نفسها وعن وضعها. عندئذ تبدو الذات العاشقة خائفة من البرد، مرتجفة، ولا أشد من برد الحب في غياب المحبوب. والذات العاشقة متوجسة من ليل البعد والفراق، ولا خلاص لها إلا في تجديد طلبها: خبئيني، طلب المخبأ والملجأ دائما. عندئذ تتشبه الذات العاشقة بنسمة بين جبلين، والصورة تتماشى مع طلب الملجأ والمخبأ، فالنسمة الواقعة بين جبلين محمية بهما، مختبئة بينهما، والنسمة عليلة تشفي النفوس التي برح بها الحب وأضماها. ومنتهى الحالة الثالثة أن الذات العاشقة تغدو خبيرة في شؤون الحب، فتستقيم لها الحقائق، وقد تنطق بالحكمة فتقول: ويقيني أن عينا إذ تحب ترتوي من كل حرف زفه الشوق إليها، وتتيه بين أمواج معان فيها نام من تحب. نقترب بهذا الكلام من الحالة الرابعة، بل نلامسها، وهي كذلك مبنية على الافتراض.
1: نعم.
0: افتراض يتشكل بمقتضى أداة الشرط في قول الذات العاشقة: فإذا ما اشتقتني يوما أكون أقرب منك إليك، فافتحي ذاك الكتاب. هكذا أستاذ عروسية تنتهي القصيدة، وإذ تنتهي فهي تنغلق على ذاتها عودا على بدء، لكنها تنفتح في الوقت نفسه على آفاق أخرى. نعم، تنغلق القصيدة حين تعود إلى صورة الوردة بين طيات الكتاب، تلك الوردة التي تشبهت بها الذات العاشقة في بداية القصيدة مثل ما رأينا ذلك. لكن القصيدة تنفتح على صورة لقاء واتصال بين العاشق ومعشوقته، وإنه للقاء يضع حدا للغياب والفراق. تقول الذات العاشقة آخر ما تقول: فإذا ما اشتقتني يوما أكون أقرب منك إليك، فافتحي ذاك الكتاب. قلت إذن هي مفارقة في خاتمة هذه القصيدة بين الانغلاق والانفتاح، هي خاتمة منغلقة منفتحة في الوقت نفسه. وسبق أن أشرنا في مطلع هذا التحليل إلى أن المفارقة قائمة في العنوان ذاته. إذن مفارقة في العنوان نجد صداها في خاتمة القصيدة. معنى هذا أن المفارقة عنصر إنشائي بنيوي في التجربة، مفارقة الغياب والحضور، مفارقة الوصل والبعد، مفارقة الضعف والقوة. معنى هذا أن صورة المفارقة في أنها تعرض علينا الشيء ونقيضه في اللحظة نفسها. هذا أستاذ عروسية ما تقوله القصيدة إجمالا، وما قاله محي الدين الدبابي على لسان عاشق متيم. وفي ضوء ما سبق يمكن القول إن هذه القصيدة قد عرضت علينا تجربة من تجارب الحب والعشق. أساس التجربة أن عاشقا يرجو معشوقته أن تخبئه، فقال محي الدين الدبابي على لسانه ما قال من كلام في هذه القصيدة. فلنفترض أستاذ عروسية أن هذا العاشق رجل عادي يتكلم كما يتكلم الناس كلامهم العادي المتداول بينهم. لو كان هذا العاشق رجلا عاديا لقال لصاحبته في كلمة واحدة أو في جملة قصيرة: عانقيني أو احضنيني، لأنه هذا هو المطلوب في نهاية الأمر. حين قال لا خبئيني، أين ستخبئه؟ في حضنها حتما. هذا لو كان العاشق رجلا عاديا. لكن العاشق في القصيدة شاعر، وينطق بلسانه شاعر أيضا، هو محي الدين الدبابي. والشعراء لهم في تصريف الكلام نهج وطريقة وأسلوب. لنقل إن ذاك هو فضل الشعر والأدب والفن على الإنسان. فالشعر والأدب والفن، كل هذه المجالات تتيح للإنسان أن يستبدل واقعا بآخر. فإن كان الواقع الحقيقي غيابا وبعدا وفراقا وحرمانا، فإن واقع الشعر يبني واقعا مغايرا فيه وصل ولقاء، حتى إن كان هذا الواقع المغاير خيالا وافتراضا. وهذا ما حدث في هذه القصيدة. لاحظ يا أستاذ عروسية أن الإنسان حين يستعمل اللغة العادية يقول كلاما عاديا بسيطا مختصرا من قبيل ما أشرت إليه منذ حين. أما الشاعر فهو يقول بلغة الشعر والأدب والفن ما يقول. بل أشير إلى أبعد من هذا، يكون العاشق في الحب ضعيفا متوسلا، لكنه بالشعر يصبح قويا فاعلا آمرا، وقد رأينا هذا حين حللنا النص. والشعر يبدل الهجر وصلا واقترابا مثل ما أشرنا إلى ذلك منذ حين. أريد أن أخلص من خلال هذه الملاحظات إلى إبراز فكرة محددة، وهذه الفكرة تتصل بذاك السؤال الذي طرحناه حين نظرنا في العنوان وظل معلقا إلى حد الآن، لم نجب عن السؤال، ولعل الوقت قد حان للإجابة عن السؤال.
1: فلتجبنا عن هذاك السؤال دكتور فؤاد.
0: السؤال مداره على مدى الإضافة التي حققها محي الدين الدبابي إلى مدونة شعر الحب بقصيدته هذه. الرأي عندي أن الإضافة تتحقق من خلال هذه الرؤية التي نظر بها محي الدين الدبابي إلى تجربة الحب، فهي رؤية لا تخلو من طرافة، رؤية لا تخلو من عمق، وهذا بطبيعة الحال يحسب للشاعر ويحسب لقصيدته هذه. هذا من جهة المضمون بطبيعة الحال.
1: هذا من جهة المضمون. نذهب الآن إلى جهة الشكل. لما نقول الشكل نعني بذلك دكتور فؤاد الصياغة الفنية لهذه المحاولة الإبداعية، وكيف شكل محي الدين الدبابي نصه هذا فنيا وأسلوبيا.
0: نحن سلمنا أستاذ عروسية في حديثنا عن هذا النص، في تناولنا لهذه القصيدة، سلمنا بأنها عن القصيدة من الشعر. هذا يحملنا مسؤولية إبراز منابع الشعرية في هذا النص.
1: نعم.
0: وهذا بطبيعة الحال يضعنا في صميم السؤال الذي تطرحينه، ذاك المتعلق بالجانب الفني المتصل بهذه القصيدة. في الحقيقة منابع الشعرية متعددة في هذا النص. أولها الإيقاع، وهو متنوع عن الإيقاع بطبيعة الحال. أتحدث أولا عن الإيقاع الوزني المتصل بالوزن الشعري الذي اختاره محي الدين الدبابي ليصوغ قصيدته هذه، وسبق أن أشرت إلى أنه اعتمد البحر الخفيف ركيزة إيقاعية لصياغة هذه القصيدة، وقد استغل هذا الوزن استغلالا غير منتظم كما يحصل في القصيدة العمودية. لذلك تصرف محي الدين الدبابي في هذا البحر، يعني البحر الخفيف، وفي مستوى توزيع التفعيلات التي يتكون منها هذا الوزن. لذلك جاءت الأسطر الشعرية متفاوتة من حيث الحجم، وهو في ذلك كله لا يراعي وحدة للروي على مذهب أهل الشعر الحر، مثل ما أشرت إلى ذلك في مطلع الحديث عن هذا النص. إذن هذا وجه أول من وجوه الإيقاع المتوفرة في هذه القصيدة، الإيقاع الوزني. هناك نوع آخر من الإيقاع أسميه الإيقاع الأسلوبي، وإنما ينشأ هذا التكرار الأسلوبي باستعادة استعمالية بعض الأساليب، ومن ذلك أسلوب الشرط، وقد أشرنا إلى ذلك أثناء التحليل. إن تواريت إن طال الغياب، وإذا ما شفك فإذا ما اشتقتني. إذن أسلوب الشرط متكرر، وهو بتكرره ذلك يوفر قاعا إيقاعيا للكلام في هذا النص، ما في هذا شك. أشير كذلك إلى تكرار أسلوب الأمر، فاجعل الشوق دثاري ودعيني لاحتساء أكوسي كذا، خبئيني خبئيني خبئيني، استعملت 3 مرات خبئيني، ولذلك اعتبرها ركيزة التجربة من حيث المضمون وركيزة البنية الإيقاعية في هذه القصيدة. استعملت هذه العبارة خبئيني 3 مرات في متن القصيدة، ومرة في مطلع النص في مستوى العنوان كما رأينا ذلك. صيغة أخرى للأمر، فافتحي ذاك الكتاب. إذن تكرار أسلوب الأمر كذلك أفى على القصيدة ما أفى من التلوين الإيقاعي الواضح الذي نحسه ونلمسه ونتفاعل معه ويؤثر فينا تأثيرا ما في هذا شك. بعد الإيقاع قد أتحدث عن خاصية فنية أخرى في هذه القصيدة أعتبرها من منابع الشعرية فيها كذلك، وأعني الصور الشعرية والصور الفنية المتوفرة في هذا النص، وهي على نوعين أتحدث عن هذه الصور دائما. منها ما هو صور تشكيلية، مثلا صورة الوردة التي خانها الروض فنامت بين طيات الكتاب، صورة تتشكل من خلال قوله إن تواريت وإن طال الغياب، صورة تتشكل من خلال قول الشاعر اجعل الشوق ديثاري، صورة أخرى نراها في قوله دعيني لاحتساء أكؤس الشعر، صورة تتشكل أيضا من خلال قوله أخشى وار الثلج إذ يجتاحني، أو من خلال قوله خبئيني نسمة تزرف بين جبلين، وما إلى ذلك من الصور التي ترسم أمام القارئ جملة من المشاهد التي تذكر بما يرسمه الفنانون التشكيليون من الصور ومن المناظر كذلك.
1: نعم.
0: إضافة إلى هذه الصور الفنية التشكيلية التي تخاطب حواسنا وتؤثر فينا، إضافة إلى هذا نجد لونا آخر من الصور يمكن أن نسميه صورا بلاغية، وأعني تلك الصور التي ترسمها الاستعارات والتشبيهات المبثوثة في القصيدة، خاصة الاستعارات. انظري في قول الشاعر وردة قد خانها الروض فنامت، فكرة شاردة باحت بها سنوات التيه، والصورة البلاغية التي تبنيها الاستعارة ماثلة أيضا في قول الشاعر في تغريبة العمر البعيدة فانتظت حزنا وآهات ظنا ألهبت بوح القصيدة، والصور الاستعارية كثيرة كما قلت. انظري في قوله مثلا إذا فل فيك تسيار المواسم وأتى فصل البكاء اجعل الشوق دثاري، العذارى حين يغزلن المنى ترتوي من كل حرف زفه الشوق إليها تتيه بين أمواج معان، وقيسي على هذا. بطبيعة الحال هذه الصور التشكيلية وهذه الصور البلاغية وفرت للنص ما وفرت من طاقة شعرية، لذلك أعتبرها من منابع الشعرية فيه كذلك. هذه إذن أستاذة روسية بعض الملاحظات المتعلقة بجانب الصياغة الفنية لهذه القصيدة.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذا الجزء من البرنامج، ونعني ركن كلام على كلام، وفيه كنت قد تناولت هذا النص بالتحليل وتبيان مختلف مضامينه ومعانيه، كذلك سلطت الضوء على تشكيله وصياغته الفنية. سنتوقف عند هذا النغم دكتور فؤاد لي نواصل بعده المشوار مع ركن الموالي في لقائنا اليوم، وهو ركن في الميزان، وفي الميزان نتناول مواطن الضعف في الأعمال الأدبية وكذلك الأخطاء التي يمكن أن تكون قد تسربت إليها، وتقوم طبعا بتصويبها وتقديم بعض الملاحظات لأصحاب المحاولات الإبداعية، لكن كما قلت بعد هذا النغم وشارة الركن.

0: إذا دكتور فؤاد، في الميزان نضع النصوص دائما في الركن قبل الأخير من برنامجنا، والآن سنضع نص محي الدين دبابي في الميزان ونستمع إليك وأنت تقوم بتقييمه وتبيان مواضع الضعف فيه، هذا إن سجلت فيه بعض الضعف دكتور فؤاد، فماذا تقول بخصوص هذه المحاولة؟
1: على سبيل التقييم الأخير لهذا النص، أود أستاذ عروسية أن أشير إلى جانب آخر فيه أعتبره إيجابيا، وأعني ذاك الجانب المتعلق بالصياغة اللغوية. وكثيرا ما رددنا في هذا البرنامج أن الصياغة اللغوية تتكامل مع الصياغة الفنية، تلك التي أبدينا فيها منذ حين ما أبدينا من ملاحظات. ما أقوله في هذا السياق هو أن محي الدين الدبابي يحسن استعمال اللغة العربية، ويجيد ذلك إجادة واضحة بينة، فلغته سليمة، ولغته مستساغة، ولغته منسابة، ولغته طيعة لينة، ما في هذا شك، يتصرف فيها كيفما شاء، وهذا إيجابي كما قلت ذلك منذ حين. لكن لعل مقتضيات الشعر وضغوط الوزن تجعله أحيانا يستعمل اللغة استعمالا يستدعي مزيدا من الضبط والتدقيق، وإنما يتعلق الأمر بحالتين محددتين. أما الحالة الأولى فمتصلة بقوله وإذا ما شفك الوجد وفل فيك تسيار المواسم، كلام شعري جميل ما في هذا شك، لكن من الناحية اللغوية لا يتعدى فعل فل بحرف الجر، إنما يتعدى بنفسه، فالمعاجم تشير إلى أننا نقول فلك ولا نقول فل فيك. في جميع الحالات هو تدقيق لغوي، هو حرص مني على احترام اللغة العربية، لكن بمنطق الشعر وبمنطق الصياغة الفنية قد يقبل منه ذلك، قد يقبل منه قوله وإذا ما شفك الوجد وفل فيك تسيار المواسم. انسياب الجملة الشعرية أغراه بأن يجعل فل متعديا بحرف جر، فليكن ذلك، فليكن ذلك، فللشعر منطقه وللشعر سلطانه. كذلك الحالة الثانية التي أحببت أن أشير إليها، وهي في الواقع تختلف عن الحالة الأولى وتستدعي مراجعة وأصلاحا. هذه الحالة نجدها في قول الشاعر فانتظت حزنا وآهات ظنا ألهبت بوح القصيدة. لا أعرف على وجه التحديد ماذا يعني بقوله فانتظت، لأن هذا الفعل معناه في اللغة العربية غير المعنى الذي يمكن أن يكون محي الدين الدبابي قد فكر فيه. في اللغة العربية نقول انتظى الثوب، أي أبلاه، أي صيره باليان. حين نستحضر هذا المعنى الأصلي الذي تحدده المعاجم لا نراه يتناسب مع السياق الذي استعمله فيه محي الدين الدبابي، لذلك أدعوه إلى مراجعة هذا الاستعمال وإلى تدارك هذا الاستعمال بما يجب من التقويم والإصلاح، ولست أراه إلا قادرا على ذلك. فيما عدا هاتين الحالتين فأمر اللغة قد استقام لمحي الدين الدبابي استقامة واضحة لا عوج فيها.
0: وماذا يمكن أن أضيف أيضا دكتور فؤاد دائما في سياق التعليق النقدي على هذه المحاولة من الجانب اللغوي؟
1: على أساس ما تقدم يمكن القول إن قصيدة خبئيني لمحي الدين الدبابي قصيدة ناجحة، لا شك في هذا، هي ناجحة من حيث الشكل ومن حيث المضمون، هي ناجحة بما فيها من رؤية طريفة لتجربة الحب، وهي رؤية لها عمقها ولها أبعادها مثلما أشرنا إلى ذلك في سابق التحليل. ومما زاد هذه الرؤية طرافة أن تجربة الحب تتداخل مع تجربة الشعر، ففي قصيدة خبئيني ليس الشعر تعبيرا عن التجربة فحسب، ليس الشعر أداة تعبير عن التجربة، إنما هو جزء من هذه التجربة. يظهر هذا في النص ظهورا بينا، يظهر هذا مثلا في قول الشاعر وهو يخاطب معشوقته: فاجعل الشوق دثاري ودعيني لاحتساء أكؤس الشعر رضابا. ويقول أيضا في سياق آخر: ويقيني أن عينا إذ تحب ترتوي من كل حرف زفه الشوق إليها وتتيه بين أمواج معان فيها نام من تحب. لاحظي أستاذ عروسية هذا الجمع الموفق بين تجربة الحب وبين تجربة الشعر، وفي الحالتين التوازي ماثل قائم بين الحبيبة والقصيدة. الصورتان حاضرتان في النص، والصورتان متداخلتان. أقول في ضوء هذا عن هذه القصيدة وتلخيصا لها بطريقة الخاصة: حبيبة وقصيدة وبينهما شاعر عاشق. بهذه الجملة ألخص هذه القصيدة، وقلت هذا يزيد في قيمة الرؤية التي بنى عليها محي الدين الدبابية هذه القصيدة، وبنى عليها التجربة التي تحكيها لنا هذه القصيدة. ورأينا كذلك أن الصياغة الفنية زادت في قيمة هذا النص. رأينا أن الأساليب التي توخاها محي الدين الدبابي في صياغة هذه القصيدة أفت عليها ما أفت من الشعرية، بل جعلتها تطفح شعرية وجعلتها من القصائد التي تقرأ فيتفاعل معها القارئ، أو تسمع فيتفاعل معها السامع.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر بخصوص هذه المحاورة الإبداعية الجديدة لصديقنا محي الدين الدبابي، وكنا قد تناولناها بالتحليل وتبيان مختلف معانيها ومضامينها، كذلك كنا مع هذه الوقفة النقدية التقييمية. الآن بلغنا وإياك ومستمعينا ومستمعاتنا منتهى المطاف لنخلص إلى بعض الملاحظات الختامية، ومعها سنختم هذا البرنامج. منتهى

0: في منتهى المطاف دكتور فؤاد، عودنا المستمعين والمستمعات بمجموعة من الملاحظات الإضافية أو التوجيهات أو النصائح التي يمكن أن نقدمها إلى أصدقائنا وصديقاتنا من المبدعين والمبدعات أو من المستمعين والمستمعات، فماذا ستقول لهم في هذا الركن في هذه الحصة؟
1: هكذا إذن أستاذة روسية تنتهي رحلتنا في قصيدة خبئيني لمحي الدين الدبابي. وفي نهاية هذه الرحلة أحرص على أن أعرب عن فائق الشكر لمحي الدين الدبابي لما يبذله من جهد في مجالي الكتابة الأدبية والكتابة الشعرية بصفة خاصة. هو مجهود جدير بكل تقدير، ما في هذا شك، وإني لأشجعه على مواصلة الطريق، طريق الإبداع بطبيعة الحال. ولعلني أقترح عليه أمرا فما أعرفه من نصوصه يجعلني أحس بأن محي الدين الدبابي كأنه نذر نفسه لشعر الحب والغزل وللشعر الوجداني الذي يتغنى بالذات وأحوالها بصفة عامة، وهذا في حد ذاته مهم، وهذه مجالات جديرة بأن يكتب فيها الشعر وغير الشعر أيضا. لكن قلت لعلني أقترح على محي الدين الدبابي أن ينوع تجربته في الكتابة وأن يجرب الكتابة في مجالات أخرى وفي قضايا أخرى قد تفتح له آفاقا تساعده على مزيد إثراء تجربته وإغنائها وتوسيعها والوصول بها إلى أبعد الآفاق الممكنة. أهل مكة أدرى بشعابها، والشعراء أدرى بقصائدهم وبشعرهم، إنما هو اقتراح أحببت أن أسوقه إلى محي الدين الدبابي. وقلت الشاعر حر في كتابته وفيما يختار من المواضيع للكتابة فيها. أتمنى لمحي الدين الدبابي تمام النجاح والتوفيق، وننتظر منه نصوصا أخرى.
0: شكرا لك دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به بخصوص هذه المحاولة لصديقنا محي الدين الدبابي. شكرا لمحي الدين ولكل مبدعين الشبان ممن جعلوا على طريق الإبداع محل ثقة واختاروا أن يشاركون محاولاتهم الإبداعية. ننتظر منكم مزيد من المحاولات، الملاحظات والمقترحات عبر صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. لا تنسوا زيارة هذه الصفحة، تفاعل معها، ترك ملاحظاتكم واقتراحاتكم، ولكن خاصة لا تنسوا ترك محاولاتكم الإبداعية التي ننتظرها بشوق طبعا، وننتظر منكم إذن مزيد نتفاعل. شكرا للجميع، شكرا لك دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به، شكرا لكل مستمعينا ومستمعاتنا. نلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع المقبل على نفس الموجات. إلى ذلك الحين لكم أجمل تحيات كامل الفريق ومتابعة رائقة لبقية برامج صوت إرادة الحياة.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد الجرجوري.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعادلة الإخبارية. الإذاعة التونسية تتحصل على الجائزتين الأوليين في مسابقة التبادل الإذاعي ضمن مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون وفق رئيس مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية أنور العياشية.
6: ألف مبروك، تتويج كبير لمؤسسة الإذاعة التونسية، المؤسسة الأم لبلادنا لتونس. مبروك للسيدة هند بن علي الغريبي رئيس المؤسسة، اللي هي قائدة الفريق متاعنا هذايا اللي نشارك بسبع أعمال إن شاء الله سنة. هذه الزوز وثائقيات هذوما تحصلوا على الجائزة الذهبية الأولى. الوثائق الأول هو في صنف أعلام العرب بالتبادل، نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي، أداء أمال الكتاري، نص محمد رمزي المنصوري، إخراج نور العياشي، هندسة الصوت والتسجيل أنيس بللونة. المسابقة الثانية والجائزة الذهبية كيف كيف مسابقة بعيون عربية التبادل العربي الثاني، تونس المدينة درة العلم والحضارة، نص ذكريات بن حمادة، هندسة صوت وتسجيل أنيس بللونة، إخراج نور العياشي، أداء صوتي أمال الكتاري طبعا بمشاركة عناصر من مصلحة الدراما، وأيضا جائزة أخرى في التبادل العربي لقسم التبادل بمؤسسة الإذاعة التونسية. نحب نهني كل زملائي في مؤسسة الإذاعة التونسية، إن شاء الله مازالوا جوائز أخرى بإذن الله غدوة في الاختتام.
5: غدا انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى غاية 31 أكتوبر المقبل. الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تطلق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية ومنتجات صحية مشبوهة أو مقلدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يجري لقاء مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات السلام جون بيير لاكروا، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. واللقاء مثل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول واقع عمليات حفظ السلام الأممية وفاق تطويرها في ظل تطور طبيعة النزاعات وتنمي التحديات التي تواجهها البعثات على الميدان. وختاما، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يعلن في خطابه اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لن تستسلم أبدا للولايات المتحدة، وذلك ردا على تهديدات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نفس المنبر بإبادة إيران. استشهدوا 4 فلسطينيين على الأقل جراء غارة جوية إسرائيلية في قطاع غزة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف مسؤول مالي في حركة حماس في خان يونس. واستشهد منفذ عملية دهس بسيارة عند حاجز عسكري في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي. تصاعد حدة المعارك البرية بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين تحديدا غربي محافظة لحجة التي تمثل خط الدفاع المتقدم عن العاصمة. تسببت المعارك في موجات نزوح جديدة لألاف الأسر باتجاه مأرب ومناطق أخرى. ختم هذا الموعد الإخباري، للقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: ما جديد في يوم سعيد؟ أيا ميل أعطيني وذنك النهار على صباحه، وصباح معانا أحلى. تعرف ليش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
8: يوم جديد، يوم سعيد،
7: وكانت قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية ونونسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل، ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك. يوم سعيد من الاثنين للجمعة من 6 لـ9، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.

0: القمر
1: تاج القمر
0: القمر خدنا على موج القمر فوق الصحراء والسماء والبحر والليل والوجود
1: وتحلى السهرية مع وداد محمد تاج القمر.
2: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، دائما نلتقي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. سهرة متنوعة تجمع بين الثقافة بين الفن بين الطرب، وكما قلت لكم اخترت الموسم هذا أنه نرجع شوية للقراءة، نرجع شوية للمعلومات المفيدة أيضا، لأنه في ظل الإدمان خليني أقول على الأنترنت قلت القراءة والاطلاعات، ونشوف أيضا ونلاحظ أنه حتى الفيديوهات الطويلة ما عادش عنا القدرة ولو وسع البال باش نكملوها ونشوفوها كاملة، أو حتى البقالات أيضا ما عادش عنا وسع بال باش نكملوها ونقراوها، خاصة وقت اللي تكون صفحات طويلة على شاشة النت كما قلت لكم. هذاك علاش أنا نجتهد من حين إلى آخر ونرجع لأمهات الكتب نتصفح بعض المقالات والنصوص ونقوم حتى بتبعتها أحيانا لقراءتها باش نبعد شوية على شاشة الهاتف أو شاشة الكمبيوتر. أيضا باش نقدم لكم مقال لصحفي والكاتب العراقي كريم السيد، لمقال الحقيقة أنا أعجبني إضافة إلى كتاباته هو، وحقيقة عنده العديد من الإصدارات والعناوين الممتعة، لكن أنا اخترت مقال. علاش اخترت المقال؟ لأنه حكي فيه على تونس وعلى زيارته لتونس. هنا نرجع نحكيه ونتذكره أدب الرحلات والكتاب اللي كانوا مختصين في كل بلاد يزوروها إلا ويكتبوا عليها، لكن المقال هذا باش تشوفوا فيه خصوصية كبيرة وخصوصية متميزة. هذاك علاش أنا اخترت باش نقدم هذا المقال اللي كتبوا أثناء توديعه لتونس، وكان عنوانه وداعا بلاد الأنس وداعا للجميلة تونس. دون أن ننسى الفقرة الخاصة بأم كلثوم التي ستجد لنا رائعة من روائحها الفنية نتعرف عليها في جزءنا الثاني من هذا اللقاء. طبعا نتمنى لكم سهرة رائقة وجميلة وممتعة أيضا، وبدايتنا تكون مع صوت فريد الأطرش يا شمس قلبي وظله يا حكاية العمر كله.

حبك وهمس قلب القلب وفضل من الدنيا حبك وهمس

كنا مع فريد الأطرش في يا شمس قلبي وظله. صدقوني الأغنية هذه ما نجيبش أقول لكم قديش من مرة سمعتها، وكل مرة نستمتع بها وكل مرة نعيش معها إحساس جديد وإحساس جميل بالحق. معناها كي نقولوا فريد الأطرش نقولوا إبداع، تعبير، إحساس أيضا. وتعرفوا أنه في فترة معينة جيل كبير معناها تأثر بيه، حتى بطريقة لبسته، تسريحة شعره وغيره. يلا مواصلين معكم لقاءنا هوك، باش نقعدوا في الفن تقريبا، باش نبقاو في نفس المحور. المرة هذه مانيش باش نحكي على كاظم وشنو غنى وشنو أدى أكثر، معناها من اللي باش نحكي على مقال كتبه أحد مرافقيه. طبعا نعرفوا احنا ديما الفنان كيف ينتقل ولا يتنقل من مكان الى اخر، ولا في حفله خاصه النجوم يستدعيوا معاهم بعض الشخصيات وبعض الناس وبعض الاقلام وبعض الاعلاميين اللي اسميهم الحقيقه يعني عندهم وزنهم في بلادهم. وقت اللي يكتبوا حاجه معناها الناس تنتبه ويحب انه يحضر باش يعلق زاده باش يوثق له كذلك في نفس الوقت. والمره هذه تم دعوة الكاتب والصحفي العراقي كريم السيد، لكن أنا باش نحكي على كريم السيد كإعلامي كتب مقال على تونس. يقول: وداعا بلاد الأنس، وداعا للجميلات تونس، بعد ضيق شديد من ضغط العمل ومطبات الحياة كانت لنا وجهة لتونس الخضراء يوم قدمت شاحذا حسي وذائقتي وشغفي بمعرفتي واستطلاع العالم واستكشاف بلاد جميلة من بلدان المغرب العربي أعطت للثقافة العربية الجم والكثير، وقدمت أسماء كبيرة ولامعة تفوق فيها العنصر البشري بكل الميادين بخصوصيتها العربية وشمال إفريقيا وإيقاعها المتأثر بجنوب أوروبا وبلدان البحر المتوسط. تونس وجهة سياحية وثقافية مهمة، تأكد لي ذلك بعد أن وطأتها قدمي في رحلة علمتني الخطوط الملكية الأردنية عبر عمان من ليل بغداد وصولا إلى شمس تونس، بنغم الكلام ورقته والتماعات فصاحته بعبارات لذيذة مثل يعيشك، عسلامة، به، برشا، هذية، يمشي غديك، لبس عليك، ربي معاك، ثم

حاجة أخرى، فما حاجة إلى آخره، غير ما تلمحه عينك من تنوع ثقافي وأيديولوجي لتكون في بلاد تجد فيها كل الألوان والقناعات، وجميعهم تونسيون يؤمنون بما ورد في النشيد الوطني نموت نموت ويحيا الوطن. سياحيا تشكل تونس مساحة ببحرها وشواطئها وإيقاع المدينة وحياة الشارع وطبيعة الأماكن والمقاهي وتنوع الحريات والثقافات والذاكرة، إذ تظهر فردانية الفرد بشكل واضح فيما يلبس ويظهر، لكن المأزق بالنسبة لنا كعراقيين يظهر في المطبخ التونسي المليء بالفلفل والهريسة أي الشطة التي تتصدر كل شيء مع أطباق بلدية شهيرة وحرص واضح بالأكل والشرب مع تفوق ومذاق خاص للجزء البحري بكل أنواعه من أسماك طازجة. والأجمل هو تذوق الحديث بإيقاعه السريع والمربوط ذهنيا بلهجة مباريات كرة القدم والتماعات المعلقين التونسيين الذين صدروا لهجتهم وكلمهم لنا بطريقة جميلة حتى كأنك تعيش في مباراة حية. مناخيا، تونس العاصمة مدينة نظيفة خضراء نسبيا ومعتدلة مع بعض الرطوبة وشيء من الحرارة أو سخانة كما يسموها عند الظهيرة، وتزاحم وإقبال كبير في مدن السياحة الأولى سوسة، الحمامات، قرطاج، بنزرت، سيدي بوسعيد وغيرها، حيث المنتجعات والرمل والشواطئ والسباحة مثل أي بلد سياحي بحري آخر، فيما تتنوع أحياء العاصمة من المركز في شارع الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس مرورا بقرطاج والمرسى وحلق الوادي وذفاف البحيرة وغيرها من الأماكن التي تشكل روح المدينة، بالشوارع التي يطلقون عليها نهج مع أسماء لكل مدن العالم تقريبا. أجمل ما في هذه السفرة كذلك كان حضوري تشريفيا الليلة الأسطورية لسفير الفن العراقي وقيصر العرب كاظم الساهر، والذي أحيا في مهرجان قرطاج واحدة من أجمل الليالي الفنية. وهنا تأكدت من قناعتي السابقة في استثنائية الساهر وحضوره المختلف وحجم الاحترام والتقدير الذي يناله عربيا وقدراته غير العادية بالحضور والتأثير والأداء لساعتين متواصلتين بنفس الخامة والصوت والإحساس، حتى أني تأكدت بأن من لم يرى الساهر بالمسرح ما رآه من قبل. ثم يقول: ودعت تونس بعد أسبوع كان كالحلم الجميل بشوارعها ومقاهيها ووجوه رجالها ونسائها ولهجتها وخفة دمها، متطلعا لبلدان وثقافات ومجتمعات أخرى تسهم في زيادة معارفنا وأنفسنا عن العالم. هذا ما خطه قلم الصحفي والكاتب العراقي كريم السيد أثناء حضوره حفل كاظم الساهر يوم 3 أوت 2024 بمهرجان قرطاج الدولي، ومنه اخترت هذا النغم الذي غناه الساهر في تلك الحفلة، يحمل عنوان تاريخ ميلادي، ويبدو أنه تاريخ ميلاد جديد أيضا يكتب لكريم السيد بزيارته إلى تونس.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر.
1: مواصلين معكم لقاءنا مستمعينا الكرام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في منوعاتنا الأسبوعية تاج الأقمار. تعرفوا أنه أحياناً تكون البداية أو فرصة البداية أو حظ البداية أو لقطة البداية قد تصنع تاريخ إنسان. عن ذلك تحدث الموسيقار عمر خيرت في كتابه المتمرد. كتاب المتمرد هو سيرة حياة عمر خيرت، هو كتاب يسلط ضوء على حياته من تأليف الصحفية منى شكر. يتناول هالكتاب تفاصيل مشواره الفني الطويل، بداياته وتطوره حتى أصبح أحد أبرز الموسيقيين في العالم العربي، كذلك يعكس جوانب من شخصيته وإبداعاته الموسيقية التي تمردت على النمط التقليدي للطرب العربي لخلق أسلوب موسيقي فريد ومميز. نذكروا أنه عمر خيرت مولود في أسرة فنية باعتبار عمه أبو بكر خيرت كان موسيقار وكان مهندس معماري بارز أيضا، وانشأ على مشاهدة حفلات عمه في الأوبرا مما أثر في توجهه للموسيقى الكلاسيكية. درس في الكونسرفاتوار، انضم كذلك في بداية مسيرته إلى الفرقة الموسيقية لموسيقى الروك اللي نشأت في مطلع الستينات وكان اسمها لو بيتي شا، اللي كان أيضا من أشهر أعضائها عزة أبو عوف. وأول مرة أطلع عمر خيرت على الجمهور كان سنة 83 من خلال عمل متميز موسيقى تصويرية لفيلم ليلة القبض على فاطمة. حصل كذلك على عدة جوائز مثل فيلم الهروب من الخنكة للسينما سنة 88، فيلم البحث عن توت عنخ أمون، كذلك فيلم النوم في العسل سنة 97، النعامة والطاووس، الفارس الذهبي، جائزة أوسكار السينما المصرية سنة 2003، كذلك سنة 2005 استفتاء الجمهور لأحسن موسيقى تصويرية سنة 2005 عن مسلسل العميل 1001، ومنح كذلك جائزة شخصية العام الثقافية من جائزة الشيخ زايد للكتاب سنة 2023، وذلك تقديرا لكل المجهودات المتميزة اللي قام بها في مجال الموسيقى. يكشف الكتاب أيضا عن روح التمرد لدى عمر خيرت اللي رفض التقيد بالأشكال التقليدية وأبدع في مزيج فريد من الموسيقى الكلاسيكية العربية والغربية في نفس الوقت، وهذاك اللي جعله أحد أبرز المجددين في الموسيقى التصويرية. نذكر مرة أخرى من أهم المحطات الفنية البارزة في حياته قضية عم أحمد، ضمير أبلة حكمت، كما قلت لكم أيضا ليلة القبض على فاطمة. الكتاب يشير إلى دور الموسيقى في تعزيز الدراما، حيث يعتبر عمر خيرت أنه الإيقاعات هي لغة تعبير تحاكي الموقف الفني. تناول الكتاب حياته الشخصية انعكاساتها على فنه، حيث تحدث عن شغفه الكبير بالموسيقى اللي خذت كل وقته وجعلته يعزف في حفلات عالمية، إضافة إلى أدواره كمؤلف موسيقي في السينما والمسرح. الكتاب أيضا ضمن شهادات وإشادات من زملاء وفنانين عن عبقرية عمر خيرت الموسيقية ودوره في تغيير شكل الموسيقى التصويرية في مصر والعالم العربي. إذن كتاب المتمرد لا يقتصر على كونه سيرة ذاتية فقط، بل يعد توثيقا لمسيرة موسيقية امتدت لعقود ودرسا في الإبداع والتجديد الفني. يعكس الكتاب فلسفة عمر خيرت حول الموسيقى كلغة عالمية تعبر عن الروح البشرية في أبهى صورها. نستمع إلى عمر خيرت يتحدث عن لقطة البداية اللي قدمته للجمهور العريض ولعالم الشاشة والمسارح والدراما.
2: أبويا وهو بيذاكر لي ماتيماتكس في الثانوية العامة، قال لي قوم روح الكونسرفتوار كمل هناك. أنا كنت بعمل الحاجتين مع بعض، يعني أنا كنت في الكونسرفتوار من إعدادي وفي المدرسة العامة وبعدين في الثانوي لحد الثانوية العامة، ولقاني بقى ماثيماتكس والقصص دي ودماغي في الموسيقى. فقال لي قوم يا ابني، هو فاهم يعني، فقال لي لا بص، انت تخلص الثانوية العامة وتروح الكونسرفتوار تقعد، دي حياتك يعني، بالذات والدتي بقى يعني هي اللي عايزة هتعيش ازاي من الموسيقى. ليه بقى؟ لان عمي كان بيصرف على الموسيقى، ما كانش بيتربح منها يعني، ما كانش ما بيعملش حفلات ياخد فلوس مثلا، عشان كده بقى شاطر جدا في الهندسة من حبه في الموسيقى عشان يقدر يصرف على مؤلفاته. كنت من ضمن الحاجات وانا بدرس في الكونسرفتوار كنت بعزف بيانو في الريستوران، فكان بالصدفة السيدة فاتن حمامة وزوجها الدكتور محمد عبد الله موجودين في الريستوران وانا كنت بعزف بيانو، فسلمت عليا وقالت لي ايه اللي انا بسمعه ده؟ قلت لها ارتجالات يعني امبروفايزيشن كده، من بحب اقول حاجات من دماغي. قالت لي واحنا ليه مش بنسمع الحاجات دي؟ قلت لها مش كل حاجه بقى الواحد يقدر يعرفها يعني، ما احب الموسيقى وذاكرت الموسيقى بس هوصل ازاي ما اعرفش يعني، ما اعرفش الطريق لان الناس تعرفني او تسمعني يعني. سمعت الكلام ده، لقيتها بعد تقريبا كذا يوم اسبوع بتطلبني في التليفون وعايزه تقابلني عشان تعرض عليا عمل موسيقي. ما كانش لسه ليله القبض على فاطمه، كان عمل هي بتلقي اشعار لكبار الشعراء وطالبه خلفيه موسيقيه خلف الالقاء الشعري ليها يعني. فدي كانت حاجة جميلة جدا، دي أول حاجة بقى عملتها قبل فاطمة يعني. قطرات الندب.
3: أراك إذا ما تبد الصباح وأسفر عن خير وجه ولاح وأيقظ في الكون

0: بهي المحيا عديد الصور، وفضض بالنور هام الشجر.
1: كان هذا عمر خيرت يتحدث عن لحظة البداية وما أحلى لحظات البداية، وكذلك سمعناكم لقطة من قراءة شعرية بصوت فاتن الحمامة وعزف عمر خيرت. الآن خليكم مع أشهر معزوفات عمر خيرت من ذلك ليلة القبض على فاطمة.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمار.
1: نبقاو في عالم الموسيقى والإبداعات، منعش على الجي على بالي نعدي لكم هالجلسة الغنائية القصيرة اللي فيها مجموعة من أهل الذكر كما يقولوها، كانت فما أسلة نصري وملحم بركات، وقت اللي جنون الإبداع هكا يتمكن بالمبدع شنو ينجم يصدر منه، معناها جاء على باله أنه يغني غنية، وحتى أسلة تقوله ليه ودير بالك ورد بالك، وهو طلع في مخه كما يقولوها أنه يغنيها. يلا خليكم في اللقطة هذه مع ملحم بركات.
2: ما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت، إذا ما سقيته شوي شوي عالسكت بموت. ما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت،

وسهولي قانا معكم مستمعين الكرام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كنا نعرف الشاعر أمل دنقل اللي هو شاعر مصري معروف من مواليد 1940، مولود في الصعيد المصري، توفى سنة 83 تحديدا يوم 21 مايو، ولكن يعتبر واحد من أبرز الشعراء في الأدب العربي الحديث، ويمثل كذلك جزء من التيار الشعري اللي يعبر عن القضايا السياسية والاجتماعية في العالم العربي. معناها كي نحكيه على ملامح شعره والشعر السياسي والاجتماعي، كان مهتم بالقضايا الوطنية والعربية والصراعات، ووصف شعره بالتحرر من القيود التقليدية الرمزية. كذلك والتأثير الأدبي، استخدم أمل دنقل الرمزية في شعره بشكل قوي، وتعرف بتوظيف الأساطير والرموز التاريخية في قصائده، من أبرز أعماله التعليق على ما حدث وكلمات ومأساة الحلاج. كذلك تعرف بأسلوبه الأدبي، كان شعري يتسم بالعمق الفلسفي، وتم كذلك بالقضايا الإنسانية الكبرى، وكان عنده أسلوب مباشر وواقعي في تناول القضايا اللي عادة يختار أنه يعبر عليها بطريقته. اليوم أنا مش باش نحكي على شعره، باش نحكي على انتصار الحب، لأنه كان فقير وكان لا يملك من الدنيا سوى شعره، بينما كانت عبلة رويني اللي هي زوجته من أسرة ثرية. صراحة ذات يوم قال لها: إنني لا أستطيع الزواج بك. أجابت عبلة: سنتزوج. قال دنقل: ستشقين معي فأنا لا أملك قوت يومي. أجابت عبلة: سأشقى بدونك وأنا أملك قوت غدي. وتزوج. ومن أصدق ما قاله أمل لزوجته عبلة: إنني لا أبحث فيك عن الزهو الاجتماعي ولا عن المتعة السريعة العابرة، ولكني أريد علاقة أكون فيها كما لو كنت جالسا مع نفسي في غرفة مغلقة. هي أشياء حقا لا تشترى ولو بكل مال الدنيا.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمار.
1: كتابنا اليوم هو كتاب ابن رشد لإخوان أنطونيو باتشيكو، سيرة فكرية، وترجمه للإسبانية الكاتب المصرية أحمد عبد اللطيف. فالكتاب هذية هو تعريف لمن هو ابن رشد، ما هي أفكاره وما هي أهمية أفكاره أيضا بالنسبة لنا في العصر الحديث. يفترض الكتاب هذا أن العالم والمفكر المسلم كان كبير الأثر، مع ذلك قليلا ما تم دراسة أفكاره ووضعه في مكانه الطبيعي كأحد أكبر مفكري العصر الحديث والأكبر أثرا في الحضارة الأوروبية. ومثل ابن رشد التيار العقلاني اللي فتح أفقا حداثة، هذا الأفق تمخض عن عالمنا الحديث، وبالتالي يجب وضعه على قمة الفكر العالمي في أي زمان وأي مكان. بناء على هذه الأطروحة ينطلق الكتاب الهام اللي يعيد النظر ليس فقط في فكر ابن رشد، وإنما في أثر الثقافة الإسلامية في الحضارة الأوروبية وعصر التنوير. ويسعى الكتاب هذا لتقديم سيرة فكرية عبر قراءة أعمال ابن رشد المتبقية، عبر جمع المثائر هنا وهناك والإشارات إليه المدمنة في كتابات أبناء عصره ومن تبعهم. وكل هذه المعلومات تشكل سيرة فكرية وفلسفية تقدم أقرب صورة ممكنة له ولمسيرته أيضا. وطبعا لابد من أني نعطيكم فكرة عن الكاتب إخوان أنطونيو باتشيكو، اللي هو مستعرب وأكاديمي إسباني يدرس الفكر الإسلامي وتاريخ المغرب العربي بجامعة إشبيلية منذ السبعينات وحتى الآن. نشاطه لم يتوقف، طبعا نشاطه البحثي عن تأمل العالم العربي، بداية من تناول موضوعات معاصرة ونهاية بتاريخ فكر التراث العربي. وهو كذلك مؤلف للعديد من الأعمال الهامة مثل الفكر العربي المعاصر، الروحانية الإسلامية في أندلسية العصور الوسطى والمغرب، ابن عربي المعلم السامي، الخلافة الإسلامية، الدين والسياسة، بين الواقع واليوتوبيا. أما من ترجم هذا النص من الإسبانية إلى العربية فهو الكاتب أحمد عبد اللطيف، كاتب ومترجم مصري درس اللغة الإسبانية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر وجامعة أوتونوما دي مدريد بإسبانيا. ترجم كذلك من الإسبانية ما يربع على 40 كتاب بين الرواية والمسرح والقصة والدراسات النقدية والفكرية، من بينها سورة العربي في سرديات أمريكا اللاتينية، كذلك القارئ الأخير، ثم من الظل، ونشر في دار السلاسل حكايات أندلسية، حكايات لاتينية، روح أبي تصعد في المطر، الجمهورية المذيئة، أيام الأزهايمر الأخيرة، وفاز بجائزة المركز القومي للترجمة سنة 2013. الكتاب احتوى على مجموعة من الفصول، من ذلك الفصل الأول للعائلة، ثم دخول العالم، الفصل الثالث سماء جديدة أرض جديدة، رابعا تحدث، الفصل الرابع ابن رشد كابني رشد، ثم في الفصل الخامس حمل العنوان نحو المدينة المثالية، ليختم بالفصل السادس الأب الذي يعاقب ويغفر. وحتى نختم ركن من مكتبتي أردت أن أتوجها بجزء قصير من الفصل الثالث الذي يحمل عنوان سماء جديدة أرض جديدة، حيث يقول: لقد وصلت المرحلة الأولى من المسار الفكري والشخصي لابن رشد إلى ذروتها، ونعزو إليها طابع البحث عن المدينة المثالية. لقد رأينا أن هذا البلوغ تحقق بطريقتين: طريقة داخلية للتشكل والدراسة والقراءة، تكون فيها تلك المدينة مدينة المعرفة حيث ويحكم أرسطو، وفي هذا المسار ولن يتخلى عنه ابن رشد أبدا تتشكل مهمته كشارح. مع اختلافات طفيفة تمكن من ملاحظتها مع المعلم وأمام عمله، يتعامل ابن رشد مع نص أرسطو بالطريقة نفسها التي يتعامل بها فقيه مع نصوص شرعية. لينطلق في هذه الدراسة يعتمد الفيلسوف على منجزات جده السابقة جنبا إلى جنب مع استنباطات المادة الفلسفية الأرسطية، مستعينا بفن المنطق وخاصة القياس.

0: أهلافية كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في ظهور رسمي بعد المونديال 2026. بقيادة الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. تونس أوغندا الخميس 24 سبتمبر في رياضة وأهداف. من السابعة مساء قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية حاضر معكم مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس. نقل مباشر للمباراة. كواليس، تصريحات، تحليل فني. كونوا في الموعد.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من حاملي بطاقة جرايتية بإمكانهم سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية وفق بلاغ للبريد التونسي. مركز النهوض بالصادرات ينظم من 15 إلى 19 ديسمبر لقاءات تونسية سنغالية في مجال الرقمنة بدكار، والمركز يدعو المؤسسات التونسية المهتمة بالمشاركة في هذه البعثة إلى التسجيل، وذلك قبل 30 من سبتمبر الجارية. المستشار الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله يؤكد أن تونس تستهدف بلوغ نسبة 35% من الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي سنة 30 و2000 و50% سنة 35 و2000.
3: تغيرات قطاع الطاقة على المستوى الدولي وارتفاع أسعار النفط، خاصة بالنسبة للبلدان الموردة للطاقة، كيفاش تلقى حلول؟ كما تونس عندها عجز طاقي، عجز على مستوى الميزان التجاري، عندها دعم كبير للطاقة، الحلول موجودة ولكن يلزم فيها استثمارات، تسريع في إنجاز المشاريع، ناخذ أكثر رخص ونجد المخزون تاع النفط والغاز في تونس، سواء على المستوى الطاقات المتجددة. الأهداف طموحة 35% من الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي سنة 2030 و 50% سنة 2035.
2: ختاما وفي العالم، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا يحذر من ضغوط تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلية على الوكالة قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل لكسب أصوات الناخبين. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يتوعد بأن الجولان السوري ستبقى تحت سيادة إسرائيل إلى الأبد، وذلك ردا على خطاب الرئيس السوري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أكد فيها أن الجولان أرض سورية ولن يتم التنازل عنها. الخطوط الجوية الإيرانية تعلن إلغاء رحلاتها نحو بغداد ومسقط تزامنا مع بدء سريان عقوبات أمريكية جديدة. ختم هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم ياسين الفوغالي للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: القمر
1: تاج القمر
0: القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحار والسماء والبحر والليل والوجود
1: وتحلى السهرية مع وداد محمد تاج القمر.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بكل من التحق بنا الآن لمتابعة هذا الجزء الثاني. البداية باش تكون مع مقطع اخترته لكم لنستمتع بعد 11 ليلا بصوت كوكب الشرق كالمعتاد في سهرتها الأسبوعية. نغم الليلة نغم خاص جدا باعتباره آخر ما كتب الشاعر أحمد رامي، وكأنه لوم أو عتاب لأنها لم تسأل عنه، وهذا ما يبدو من خلال مطلع الأغنية. وطبعا نعرف قصة الحب العذري التي جمعت بين كوكب الشرق أم كلثوم وشاعر الحب أحمد رامي، رغم أنه هذه الأغنية هي آخر ما كتب الشاعر أحمد رامي، لكنها كانت أول أغنية من ألحان سيد مكاوي بعدما طلبت منه أم كلثوم أن يقدم لها لحن لتغني في أحدث حفلاتها. وقد فاجأها سيد مكاوي بهذا العمل بعد ما قدمه بصوته وعرض عليها أنه يقدم الأغنية هذه اللي تعتبر واحدة من أشهر الأغنيات اللي كانت قدمتها أم كلثوم. وعلقت الصحف على الأغنية حيث قالت: غنت أم كلثوم يوم سهرني وكانت قد تجاوزت 70 من عمرها، واستطاعت مع لحن سيد مكاوي أن تبدو مع موسيقى كأنها في مقتبل العمر أو في ريعان الشباب. وكان سيد مكاوي قد اشترط على أم كلثوم عدم استعمال الأورج والجيتار في موسيقى الأغنية، ولما وافقت علق مكاوي قائلا: عدنا إلى أصالتنا الشرقية التي أرجو أن تدوم حتى نحتفظ بملامحنا العربية. ويروى أنه سيد مكاوي قال: اخترت كلمات الأستاذ أحمد رامي لأن كلامه يمس وجداني وأحساسي، وكنت على اتصال به يوميا لإعداد الأغنية، وكان رامي يسلمني الأغنية على مراحل، وبذلك كانت لنا لقاءات يومية. والمعروف عن رامي أنه من الشعراء السميعة وعلى علم بفن

من أروع ما غنت أم كلثوم، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، دي عينيا اللي ما جا فيها النوم يا مسهرني. بهذا النغم السيد بكاوي انضم إلى الصف الأول من ملحني أم كلثوم منذ أن بدأ يضع لها لحن أغنية يا مسهرني.

نبقى مع الأصوات التونسية، تعرفوا إنه الفنانة نجاة عطية من أجمل الأصوات التونسية اللي عرفناها بأغانيها من ألحان عبد الكريم صحابو، ثم كانت لها تجربة مع ملحنين من مصر، ثم غياب، ثم عودة، ثم غياب مرة أخرى. فحبيت أقدم لكم هالأغنية هذه اللي قدمتها في إحدى سهرات على مسرح مهرجان قرطاج الدولي، يا خطبتي عدي. وإن شاء الله إحنا كل حاجة في الحياة تتعدى، ما هي إلا خطوات نمشيها إلى الأمام ونلقي بما مضى من أحزان ومشاغل خلفنا وتتواصل الحياة. إذا هذا النغم من أجمل ما غنت نجاة عطية، يا خطبتي عدي.

دائما مستمعينا الكرام، أنتم في متابعة منوعات تاج الأقمار. حين نقول الأقمار نقول مباشرة الضوء المتلألأ والمشع، وحين نقول القمر نقول جمال القمر وسحره ورونقه، ونقول كذلك الرومانسية والمشاعر التي تحمل في طياتها كلمات عادة لا نستطيع البوح بها أو تتجاوز قدرتنا على الكتابة. وحين نقول الأقمار والقمر والجمال نقول سبحان الخالق فيما أبدع وفيما صور وكيف أنشأ هذا الكون، ونعجز حقيقة أمام هذه التركيبة الإلهية. ولكن فقط أنا حبيت أشير من خلال هذه الفقرة إلى أن الوجوه والفنانين والممثلين واللي عندهم تأثير كبير على الشباب والشبيبة والفتيات والفتيان وغيرهم عندهم دور كبير في رسم خطوط الجمال الحقيقية التي لا تحملها قسمات الوجه، إنما يحملها القلب وتحملها الروح ويحملها الإحساس الداخلي. المهم، الفنانة والممثلة والمبدعة القديرة جوليا روبرتز بدون مكياج ظهرت في رسالة واضحة، ونعرف أنها ممثلة أمريكية بارعة قامت بعديد الأدوار. نشرت صورة على حسابها الخاص بدون مكياج وكتبت: السعي للكمال هو مرض هذا العصر، نحن نغطي وجوهنا بأطنان من المكياج ونحصل على البوتوكس ونقوم بحرمان أنفسنا للوصول إلى المقاس المثالي، نحن نحاول إصلاح الأشياء الظاهرة في حين أن الروح هي التي تحتاج إلى عملية جراحية. حان الوقت لكي نتخذ موقفا، كيف يمكن أن تتوقع أن يحبك شخص آخر وأنت لا تحب نفسك؟ عليك أن تكون سعيدا مع نفسك، لا يهم كيف تبدو من الخارج، ما في الداخل هو ما يهم. اليوم أريد أن أشارككم بصورة خالية من المكياج، أعلم أن لدي تجاعيد على وجهي ولكني أريدك أن ترى ما أبعد من ذلك. أنا أريد أن أقبل نفسي وأتصالح مع نفسي، والحقيقة أيضا أريدك أن تتصالح مع نفسك كما هي وأن تحب نفسك فقط كما هي. وفي هذا المجال، مجال الجمال، قال أحدهم: يا من تضيء بنور قلبك ظلمتي وتبث في نفسي السكينة والسكون، ما السحر في عينيك؟ لا، بل في الرؤى، فجمال روحك موطن الفن الفتون. جمال الروح أبقى من ملامحنا، فهو الضياء إذا أظلمنا المدى، هو الوفاء، هو الحنان، هو الصفاء، هو الذي يحيي القلوب إذا بدا. ما للجمال إذا افترقنا معناه، إن نكن بالداخل أنقى من صفاء. كن كالزهور تعطر الأيام حبا، تهب العطور وإن داستها الخطا. جمال الروح أبقى من ملامحنا، فهو الضياء إذا أظلمنا المدى، هو الوفاء، هو الحنان، هو الصفاء، هو الذي يحيي القلوب إذا بدأ.

ناس المستمعين الكرام، إلى ختمت هذه السهرة من برنامج تاج الأقمار. كان لقاء حافل بين الموسيقى، بين المواضيع، أيضا بين الكتابات. دمتم سعداء وألقاكم على مودة. اخترت أني ننهي هذا اللقاء بأحلى ما غنت وردة الجزائرية أصلك تتحب.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم من هذا الموعد الإخباري. وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية تعلن أنه بإمكان الشبان أصحاب المشاريع الناشطين في ولايات القيروان سيدي بوزيد والقصرين الاستفادة من شبك تمويل مخصص للنهوض بالمشاريع الفلاحية والخدمات المرتبطة بالفلاح وأنشطة التحويل الأولية المندمج. والوكالة تدعو الشبان حاملي أفكار المشاريع إلى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصاها 30 من سبتمبر الجاري. 30 من سبتمبر الجاري آخر أجل لدعي مطلب تغيير المنظومة العلاجية، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 من نوفمبر المقبل، وفق مدير التصرف في منافع النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض كريم الرمضاني. لقاء بين وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري بمقر الوزارة مع وفد رفيع المستوى عن مجموعة البنك الدولي لمتابعة تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم. وتتعلق أبرز هذه المشاريع وفق بلاغ للوزارة بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ألماد، ومشروع تعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء جنوب شمال بين صخيرة وكندارة، إلى جانب مشروع النقل الهيدروليكي للفوسفات. ختاما وفي العالم، الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن عدم تمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة جنوب لبنان يونيفيل من دون تشكيل قوة دولية بديلة سيؤدي إلى فراغ لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من القرى والبلدات الجنوبية. طهران تربط فتح مضيق هرمز بقبول شروطها، وواشنطن تلوح بالخيار العسكري. وختاما، الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بالسيطرة على نحو 1000 كيلومتر مربع من أراضي بلاده. ختام هذا المعدل الإخباري قدمه لكم ياسين اللافوغالي. للقاء
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم في عهد جديد من جسور المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نلتقي في يوم جديد في حياتنا، أمال كبيرة في انتظارنا مع الأصدقاء والصديقات، مع كل أحد.

بابنا اليوم الخميس 12 ربيع الثاني 1448 هجريا موافق ل 24 سبتمبر 2026. حبيت نذكر أنه الثلث الأخير من الليل باش يكون صار الساعة 1:13 توا نص الليل 19 دقيقة. ربما الغنية اللي تغنيت تحكي على الصبر، ونحن الليلة كما ذكرنا في الأسبوع الفات أنه تحطوا على الصبر الجميل. ايش معناه فاصبر صبرا جميلا؟ صبر جميل كما تعرفوا هو صبر الذي لا شكوى لغير الله، بل هو رضا بقضاء الله والتوكل عليه، يعني عدم الشكوى للخلق، خلوه من الجزع، لانه ثبات النفس وعدم اضطرابها عند نزول المصائب والشدائد. وسوف نبحر معكم إن شاء الله في هذا الموضوع ومع كل أصدقاء والصديقات الصبر الجميل. يعني كي تسمع الصبر الجميل ربما نذكر قصة سيدنا يوسف عليه السلام، ونذكر أيضا أن الإنسان قد يمر بصعوبات عديدة وجمع في الحياة، فلابد أن يصبر الصبر الجميل. تحية لكل أحبابنا أصدقائنا، لكل من يتابع هذا اللقاء، ولكل من التف حول المذياع الآن، من عدى المذياع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، حللتم أهلا ونزلتم سهلا في سهرة الخميس، سهرة جسور المحبة مع كل الأحبة.

نذكر التواصل معنا رقم الهاتف 71 844 404، 71 844 404 للتواصل معنا وللإثراء وأيضا لإبداء الرأي وللحديث معنا. البرنامج طبعا هو مفتوح لكل أصدقاء والصديقات دون استثناء، ولكل المستمعين الأعزاء إنما يصلكم صوت الإذاعة الوطنية التونسية، ورفقاء دربي زملائنا الأعزاء حميد الورقي ينتظركم على رقم 71 844 404، صديقنا أيمن التنفوري في الإخراج الإذاعي، من أمل مزح صديقكم جميعا دون استثناء بعد إذنكم أنيس الحارسي.

والوقت زاهي والليالي سكر والوقت زاهي والليالي سكر تشعل

0: جد تحية لكل أحباب كل أصدقاء ولكل من اتصل بنا. نذكر برقم الهاتف 71-844-404 للتواصل معنا في جسور المحبة. هذا الخط المباشر حميد ينتظركم على هذا الرقم لتكونوا بيننا للحديث عن الصبر الجميل. عن الصبر الناس اللي تسمع فينا وتتابع فينا مرحبا بكم جميعا. نصلي ل 34 دقيقة سمعنا الهادي جويني الصبر لله ولو كان مش الصبر يطفي ناري. باش نمشيو للمكالمة الهاتفية معنا كوثر ذاكر. مساء الأنوار كوثر، أهلا وسهلا بك، مرحبا بك.
1: السلام عليكم. مساء النور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الأنوار، مساء الخير، أهلا وسهلا بك كوثر. ثم برشا أصدقاء وأسماء يعني كي تغيب كيما يعني الفاح في الطعام أو الملح في الطعام، يعني إنسان منش يدور منهم يغيبوا. نعم. وبلي باش نسأل على زينة. زينة البوزيدي عندي مدة ما عادش تكذب، ما عادش كذا، إن شاء الله لاباس.
1: سألت عليها الجمعة هذه، سألت عليها الحقيقة، قعدت لوج ولقيت فيسبوك أختها حتى الماضي ما مريضة هي الحقيقة، ما كنت معاش كنت واصل معها. طلبت أختها الجمعة هذه، قالت لي لاباس في الساق، قاعدة تداوي لاباس. قالت لي الحمد لله، قلت لها حتى ماشي كونكتي، قلت لها من 30 جويلية وقت ما تحصلتش عليها. قالت لي
0: لاباس لاباس. قالت لي ماهيش، الحمد لله شان لاباس. يعني انا نسأل على كل اصدقائنا وكل
1: السلام. السلام اخي كلمتها الحقيقه بالوقت وصلت لها، قالت لها طمنها وقال لي انا لاباس.
0: ان شاء الله تكون في الاستماع ان شاء الله لاباس. نعود لك كوثر ذاكر. الصبر الجميل.
1: الصبر والله الصبر فيه الصبر برشا انواع، يعني الصبر على برشا حاجات. الصبر قلت الصبر مر هو، ولكن في حلاوة عند جنيه ثمار.
0: نعم.
1: الصبر، الصبر على الطاعة، والصبر على الابتلاء، الصبر على المعصية. نصبر في الدنيا دي، نصبر على برشا حاجات.
0: نعم.
1: الصبر على الابتلاءات بالرضا بقدر الله عند المصيبة. أنت الإنسان وقت المصيبة يقول إن الله وإن إليه راجعون. وبالحمد والثناء أيضا.
0: نعم.
1: ما تصحية صعيبة، ولكن كل إنسان وطاقة استيعابه في تقبل أيا كان معناتها الابتلاء اللي بشي يتعرض له. معناتها الصبر هو الصمود المستمر على الأشياء المؤلمة نفسيا، وعلى الإنسان معناتها أنه يتحملها بروح عالية وقلب ثابت على الإيمان. معناتها الحكاية الكل قوة إيمان هي.
0: نعم.
1: بقضاء الله، خاطر مش الناس الكل عندهم نفس درجة الإيمان. فما الناس ما يقبلوش بسهولة أي حدث يصير معهم، صحيح ولا لا؟
0: نعم.
1: أنت لأنه كل ما يواجهنا في الحياة هذه هو مكتوب علينا من أول ما تخلقنا. أنت المرض والموت ولا أي ابتلاء، معناتها آخر هو امتحان ودرس باش نتعلموا منها الصبر. ألو.
0: نعم أسمع إليك كوثر. نعم أسمع إليك.
1: نعم. أنت هي دروس نتعلم منها الصبر على الشدة، لأن نعم. كلها شدائد وتزول.
0: نعم.
1: فمش حاجة مثلا مش حاجة نعيشه معها، فهمت؟
0: نعم.
1: كلها ظروف طارئة، فهمت؟ أي ظرف معناتها يجينا لازم الإنسان يكون صامد، يكون قوي معناتها باش يتقبل اي معناتها اي حاجه تصير له باش يتقبلها بالصبر، معناتها لانه الصبر ماهوش سهل على الانسان انه يصبر، فهمت؟ الصبر على الابتلاء يكون برضا بقدر الله، بقدر الله. معناتها كل مصيبه تخلينا نلتجئ لله بالحمد والثناء عليه. صحيح هي صعيبه برشا، لكن كل انسان وطاقته كما قلت لك في استيعابها سي انيس. كل انسان عند الابتلاءات الانسان عليه بنقول وين عليك بسجادتك وتذرع لله وحده بشي صبرك ويلقى لك الحلول. أنت ربي سبحانه وحده اللي بشي يلقى لك الحلول إذا كان أنت وقفت بين يدي الله وتقربت من ربي سبحانه وطلبت وكل، فهمت؟ بشي يلهمك الصبر وبش تلقى هيك الطاقة هذيك بش تصبر بيها.
0: نعم نعم. هو حبيت نذكر زادة بالآية الكريمة، يعني ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر يعني شمعنا الناس يعني يفقدوا أحبابهم، يفقدوا اللي يفقدهم واللي يفقد بو واللي يفقد خو واللي يفقد واحد من العزيز عليه،
1: يفقد
0: يعني
1: العزيز عليه.
0: نعم اللي هنا بيشوف بشي يمتحن صبرك، هل أنت صابر يعني؟ وأيضا حتى نقص من الأموال، حتى الإنسان جيه غسرات في حياته في دينته في كذا، يعني يخسر ماله أو كساد التجارة نتاعه أو آفات مثل كما السرقة تسرق له فلوس ودينته ودار ومعشنا، هذه يعني الإنسان بشي
1: كلها امتحانات.
0: نعم يختبروا
1: يعني الاختبار. نعم
0: أو ولا نبلغنكم يعني نختبرنكم يعني
1: ابتلاءات،
0: اي باش يميز شكون الصابر الصادق ولا الجائز. خاطر ثم صابر يعني بما ابتلي به، وثم اللي تلقى يعني يزع ومش راضي باللي صار وكذا. ونحن هنا شنو حبيت نبين المساله دي، راهو كل بما كسبت ايدي الناس. اللي صار لنا توا كوثر مثلا كما توا نقص قبل، يعني توا الحمد لله نقص الماء ولا معاش انا كذا، يعني ثم ناس في بلاش
1: ما صبروش.
0: لا الى جانب، لا هو مفروض انه تتوفر ولابد ان تكون الدوله واقفه لكل محتكرين ولا لكل من يريد ان يمس بالامن الغذائي للناس، ولكن واحد لابد ان يفكر فيها بطريقه اخرى. يعني اليس يعني الانسان الذي يفعل خاصة الشر، وربما تلقاها ترى في الشارع وانت في الشارع يعني تقول وينها أمها ولا أبوها، يعني في شكلها وهندامها، حتى هي تلميذة ماشي، يعني كان المفروض أنه تكون محترمة يعني بما كسبت أيدي الناس، لأنه ثم عباد ما في بلهاش أنه رو العمل نتاعك إذا كان مش خالص لله ولم تتوكل على الله وتفعل الشر وأنك أنت في معصية، شو بشي يجيك أنت؟ شو بش الحاجات اللي بشي يجيك؟ هل بشي يجيك الخير اللي تحب عليه؟ لا، بشي يجيك ابتلاءات وتجيك ولو حتى الإنسان زاد المؤمن هو الإنسان اللي مستقيم، يعني هو الله سيختبرك
1: وشوف نتعرضوا
0: يعني
1: طاقته فهمت.
0: نعم يعني في
1: نفس معناتها مش في ميم سونس، معناتها باش ياخذوها كل واحد ويد كل واحد طاقه الاستيعاب نتاعو، كل واحد مفهومه فهمت.
0: نعم
1: باش يتقبلها الحكايه اللي باش تعرض لها فهمت، مش مانيش كلنا عندنا نفس كل واحد وشخصيته، كل واحد وقوته فهمت، لأنها قوة، هي قوة مش قوة في البنية ولكن قوة في الإيمان، قوة الإيمان وقوة الشخصية فهمت.
0: نعم
1: خاطر ولا الإنسان اللي يتعرض للابتلاء معناتها يبدأ يتسخط ولا يبدأ فهمت ولا يبدأ يتشكل الناس ولا ذلك كله معناتها ما يفيده حتى شيء.
0: نعم
1: خاطر ما تعرفش أنت باش تحكي وش العبد، ما تعرفش ردة فعل وشنو، ما نجمش ينفعك، يمكن تزيدك من الوجع ولا تزيدك، خاطر ما تعرفش ردة الفعل المنصت ولا المتلقي، كل واحد وجهة نظر نتاعو.
0: وإلا يشمت فيه يقوله يستاهل صارت الحكاية هذيك، يعني ما تعرف ثم عباد راهي قلوبها مريضة، ثم ناس نفوس مريضة. وربما أنا نرجع لك للآية الكريمة في قول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يعني ريت النقص في الثمرات والزروع، وربما لو فيه مثلا تلقى برشا حاجة ناقص عليش بسبب المعاصي، يعني السبب هو الذنوب والمعاصي وأفعال البشر الفاسدة، هذا يجلب شنو؟ يجلب البلاء وينقص من البركة. نعم وهذاك علاش احنا توا الفساد ربما الشعبيه ما يعرفوش، هو ينقص المطر ويجي الجذب اللي هو انتشار الاوبئه والامراض، الاوبئه والامراض وقله الخيرات وضيق العيش، يعني تحس واحد ديما تعب في حياته. هذاك علاش الانسان لابد ينتبه لهذا، لذلك انا اخترت الموضوع هو الصبر الجميل. وهو موجود في القرآن، وكل الأنبياء مروا بالصبر الجميل كل دون استثناء.
1: صبر أيوب،
0: أي صبر أيوب، صبر الجميل،
1: سيدنا يعقوب زاد على ابنه،
0: نعم، وأسوتنا وقدوتنا اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، صبر في قريش وقت الثلاثة سنين وقديش هما في تلك الشعاب اللي ما عندهمش لا ماكله لا شراب، وكان الحصار عليهم من اهل قريش، من اهله يعني، من اهل قريش. شوفوا انه كم صبر كثيرا وصبر على هذه الرساله باش توصل، اخسر حتى هاوكا في الزمن هذا، احنا 1448 هجريه من هجر الرسول، واحنا ننعم الان بالقران وننعم بسنته ونتحدث عليه ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يعني تعب باش نجم توصلنا، وصلنا الدين هذايا الحنيف والتعليم الدين هذايا، وحتى ننقذ أنفسنا، لأن المثل الكل هو كيف ننجو وكيف نرضي الله، لأنه برشا حاجات الإنسان قد يغفل عنها، وبحكم كما قلت أنه ثم برشا ظلم، برشا قتل، تشوف الحروبات وتشوف برشا وبرشا فساد، يعني شمل مع يعني هذاك علاش انه هذه في البرة وفي البحر، نعرف انه ثم برشا مناطق الموجوده حتى على البحر، واللي شوف انت الخيرات اللي قلت، وما عادش كيما قال شفتها، وحتى الحوت الاسواق نتاعها يعني في الاسواق باش تلقاها نار، يعني ما كيما يعني تشوف انت شنو اللي صار. نعم تفضل كمل. نعم كمل كوثر.
1: كما قلت لك كل إنسان عنده وجهة نظر متاعه، وحبي ما تعلينا بالدعاء والاستغفار وتقرب ربي سبحانه في أي ابتلاء في أي حاجة تخليك مع ربي، أنت كل ما تخليك مع ربي نجاني يوكل أمر لله، أنت لأنه خير وكيل، نقول لك كن مع الله اختار الله معك، أنت مش إنسان يختار الوقت اللي بش يكون فيه سعيد ولا حزين، هي ظروف طارئة يتعرض لها الإنسان في لحظة ما، عم بأنواع متعدة، لكن ربي خلقنا مختلفين، وكما قال إلا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: نعم.
1: الإنسان يخليه مع ربي ويقوي إيمانه حتى يعاونه ربي، ما تعاون روحه على الصبر.
0: نعم عندك صحة كوثر ذاكر، شكرا لك كوثر، ناخذوا شكرا، نمشيوا للمكالمة الموالية. كريم مساء الأنوار. كريم أهلا وسهلا بكم، ربي أخونا كريم.
2: أهلا وسهلا أخويا أديس.
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا بك.
2: يعيشك، نحب نشكرك كل اسبوع تضحفنا بمواضيع شيقه.
0: بارك الله فيك.
2: عيشك ان شاء الله ديما متالق.
0: بارك الله فيك. الصبر الجميل.
2: الصبر وما ادراك ما الصبر. هو خويا انيس، هو فما سؤال الانسان لازم يساله. ربي سبحانه وتعالى خلقنا من اجل ايش؟
0: نعم نعم
2: نعم. ربي سبحانه وتعالى ما خلقناش باش يعذبنا، لا.
0: نعم.
2: خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض.
0: نعم.
2: يعني وهذه الجنة خويا أنيس راهو ربما الكلمات أو الآيات نجم واحد يتلاها، لكن ربي سبحانه وتعالى يقول في القرآن: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. نعم. ادخلوها بسلام. نعم. هذه الجنة خويا أنيس قد يبتليك ربي بمال الحرام.
0: نعم.
2: قد يبتليك ربي بالزنا.
0: نعم.
2: ربي يقول لك لا تقربوا الزنا.
0: نعم.
2: قد يبتليك في العمل نتاعك، وقولوا اعملوا
0: سيرا.
2: وقولوا نعم. اعملوا، يعني هنالك انا ديما نجبد خويا انيس، سامحني في كلمه. نعم. ديما نجبد العباده راهو ليس في المسجد.
0: نعم نعم ياك صح. نعم.
2: هذه الابتلاءات العظيمه اللي نعيشوا فيها في عصرنا توا. نعم. احيانا تلقى انسان متدين وهو لا يعمل.
0: نعم.
2: وتلقى نعم. إنسان متدين ولا يغض البصر.
0: نعم.
2: أخي هذا مش ابتلاء، سمحني، مش ابتلاء هذا.
0: نعم.
2: الصبر يعني هذه الجنة هي دار الخلد، يسمها متاعب في الحياة، يعني الإنسان المؤمن الحقيقي يلتزم تلك حدود الله، هنالك لقاءات لا ترضي الله.
0: نعم.
2: هنالك طريقة لكسب المال لا ترضي الله. أنت مطالب من أجل أنك باش تعيش في النعيم، راك باش تتعرض إلى إغراءات. أنت خويا أنيس ولا العبد لله ولا أي إنسان يسمع فينا قد يكون محتاج للمال وتجيه فرصة مال تاع الحرام. أنت تقبل الجنة أم الحرام؟ رأوا هذه هي هذه حقيقة الإيمان، رأوا حقيقة الابتلاء. أنا علاش خذيت الزاوية هذه معناها بتاع، لأنه طول الإخوة ربما تو ينجموا يضيفوا في المصائب وكذا، لأني هذه أعظم ابتلاء أخوي أنيس راهو. ربما الابتلاء ربي باش يكتشف الحقيقة متاعك. ربي جاوبنا حتى من في القرآن قال إنما نبلوكم أيكم أحسن عملاء.
0: نعم.
2: ما فماش في الحياة إلا أنك تصبر على الابتلاءات، لأنه هذه الابتلاءات راهو سوف الإنسان يوم القيامة الصابر ينزل عليه الثواب صبا. يعني إنسان في هذه الحياة، يعني أنت كم ستتمتع؟ قداش باش تعيش؟ ما يعني أنا عش ما شئت فأنك ميت.
0: ميت نعم. واحبب ما شئت
2: واحبب ما فأنك مفارق.
0: نعم.
2: يعني احنا في هذه الحياة خويا أنيس، علاش الموضوع انا بصراحة معجبني برشا، لانه الحياة التوى احنا نعيش في زمن الفتن بامتياز.
0: نعم نعم.
2: وهذه الفتن يلزمها انسان يفهم الدين بحقائقه وليس الدين عادات، ما نحطوش العبادات رضاها عادات.
0: نعم.
2: لانه تنجم في رمضان تعطي تصوم وفي الاعياد تعيد ومن بعد كي ترجع، لا، العبادة راهو يسمها صبرا ونفس، وكما قلت لك خويا أنيس راهي ربي يرزقنا الجنة، وربي يعني يقوينا باش نوصل الجنة، لأنه الجنة فيها متاع باش توصل لها أنت.
0: نعم.
2: وربي رحيم، لأنه ربي خلقنا من أجل هذه الجنة، مش خلقنا من أجل العذاب. حتى أنه فما زوجات الله يسامحهم يعني يوصل يضغط حتى على أزواج، مش شو خوك كيفاش، شو عنده هو عنده وأنت ما عندكش، يولي هذيك أرزاق وربي.
0: نعم.
2: يبتديك. نعم. يبتديك حتى في الرزق.
0: نعم. في كل يعني شيء.
2: انت
0: نعم.
2: في كل شيء. يعني أنت جيت تضغط على زوجك كيفاش، معناها خوه عنده وهو ما عندوش، يولي هذيك ابتلاءات، وربي ربي قسم لك رزقك. يعني أنت يزمك ترضى بحكم الله وبقدره، وفي أي حاجة يعني في أي مصائب، المصائب الدنيا هذه راهي مصائب، معناها نحن تحت الاختبار.
0: نعم نعم.
2: كما قلت أنت، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الذين يرجعون.
0: نعم. يعني لو تعرف أنه نهايتك شنو، يعني سترجع إلى الله وستسأل على كل ما فعلته، يعني ما كسبت يداك. يعني الإنسان لابد أن ينتبه لكل هذه الأشياء، وذلك علاش الإنسان يصبر على كل حال هو موجود فيه، و يعني يسأل الله السلامة، لأنه الإنسان لابد أن سيغادر هذه الدنيا على الأقل بأخف الضررين، أنه إذا كان اتخذ يعني الطريق المستقيم أو انتهج الطريق المستقيم، لأنه كما قلت ثم منعرجات كثيرة في هذه الحياة. هذه الحياة هي كلها مكائد وكلها ابتلاءات وكلها اختبار، كان الإنسان يعدي في امتحان.
2: نعم. هو حتى أخوي أنيس سمحني، رأوا في الموت تنتهي أوجاع البدن تنتهي في الموت في القبر. نعم. ستأتي أوجاع القلب.
0: نعم نعم. لأنه
2: يعني أنت في هذه الحياة، كل إنسان مريض وقال لك كل إنسان أعلم يا أخي، راه هذه الدنيا راهي صبرا جميلا، لأن الأمراض هذه كلها ابتلاءات.
0: نعم نعم نعم.
2: شنو اللي باش يقعد هو في الوجع، فك القلب، فك شنو انت باش تخلفوا في هذه الحياه،
0: تقول يا ليتني راني صليت، يا ليتني راني زكيت، يا ليتني راني عملت، يا ليتني راني اخويا ما قطعتوش على وسخ الدنيا مش منهز معايا الارض، يا ليتني راني انا احسنت الجاري، يا ليتني راني انا ما عملتش يعني ثم اشياء كثيره، بعد باش تبدا تندب يا ليتني يعني كنت تراب، توصل كيف يوصل انه كل يا ليتني تراب، يعني ما كنتش موجود اصلا. يعني وراو الانسان برشا عباد راه ثم حياه اخرى ما تسمى بالحياه البرزخ، ونحن ما نعرفوا عليها حتى شيء، ما نعرف عليها حتى شيء، ما تعرفش عليها شنو في الوهدي. هذيك علاش انت اخدم توا، اصبر صبر جميل، كل ما يعتريك او ينتابك او كلها راهو فيها خير ليك اذا صبرت فتأكد أنك ستؤجر على صبرك الجميل، وإذا جزعت فإنك يعني خطر هناك أنك بارست الله، لأن هو ربي ابتلاك بذلك المرض أو ابتلاك بالنقص في الأموال أو ابتلاك بالفقر أو ابتلاك عشان بمشكلة في مشاكلك في الخدمة ولا في عشان في الأسرة ولا كذا، يعني لابد أن تصبر. الحبيب حيك سي كريم،
2: عايشك، شكرا لك،
0: شكرا لك، ويعطيك صحة بارك الله فيك، شكرا. نعم.

نسكت قداش نصبر قداش نسكت قداش نصبر قداش نعمل نفسي غافل قداش نسكت قداش نصبر قداش نسكت قداش نصبر قداش نعمل نفسي غافل وقت شيوف هل مسطر هاني الحكم الخالق ماثل.

الحب ما يجيش بالأشراك أصل ود في إحساس قوي الحب ما يجيش بالأشراك أصل ود

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. أعلنت وزارة التربية رزنامة الفروض والاختبارات لسنة الدراسية الجديدة لكافة المدارس الإعدادية والمعاهد العمومية، محددة مواعيد الامتحانات التأليفية وتنزيل الأعداد عبر بوابة الحياة المدرسية. وفقا للرزنامة، تجرى الفروض التأليفية للثلاثي الأول من 23 من نوفمبر إلى 5 من ديسمبر، بينما تمتد اختبارات الثلاثي الثاني من 22 من فبراير إلى 13 من مارس 27 و2000. أما الثلاثي والثالث فتجرى فروضه لسنوات الإعدادي والثانوي عدا البكالوريا من 10 إلى 29 من ماي، في حين خصصت الفترة من 5 إلى 12 من ماي لاختبارات تلاميذ الرابعة الثانوية البكالوريا كأجل أقصى لينال الامتحانات وتنزيل أعدادهم قبل منتصف الشهر نفسه. من المنتظر أن يتواصل اليوم إضراب عمال نقل المحروقات في يومه الثاني، وذلك على خلفية مطالب مهنية لم يستجب لها حسب كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم الصحيمي. في الأثناء أكد الرئيس المدير العام لشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أكد تواصل التزويد بشكل عادي عقب اتخاذ الشركة احتياطاتها مسبقا. تمكنت شركة الإسمنتوم لكليل من أن تصبح من الشركات الرابحة حاليا بطاقة إنتاج يومية تقدر ب3000 طن بعد تجاوزها أزمة مديونية ناهزت 260 مليون دينار حسب رئيس المدير العام توفيق الخرداني. وتابع موضحا أن الشركة تجاوزت الأزمة نهائيا وأصبحت تحقق أرباحا حاليا بالاعتماد على إمكانياتها الذاتية. توجت مؤسسة الإذاعة التونسية بالجائزتين الأوليين في مسابقة التبادل الإذاعي في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وجاء تتويج الإذاعة التونسية عبر برنامج بعيون عربية مدن تتحدث في حلقة بعنوان مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة لذكريات بن حمادة، برنامج أعلام العرب في حلقة بعنوان نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي لمحمد رمز المنصوري. وبخصوص مسابقات التبادل الإذاعي لسنة 25 و2000، آلت الجائزة الأولى في جائزة التبادلات البرامجية الإذاعية المخصصة لها مكافأة مالية آلت إلى الإذاعة التونسية. في العالم، وأمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إطلاق لجنة وطنية للتهدئة وبناء الثقة وتهيئة بيئة آمنة للعملية السياسية والانتخابية في البلاد. ودعا المنفي جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط في هذا الإطار، وطالب الأمم المتحدة وشركاء ليبيا بمساندته وتيسيره باحترام كامل لسيادة ليبيا. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.